0: الانتين.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. إن شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وأيضا رقم الواتساب على 48 155 ألف. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتان. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجدوا التحية لكل من اختاروا موجاتنا واختاروا انه يتونسوا بينا، هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرنا للجميع. تحياتنا ايضا العمر وخالد ولطيفة اللي يسمعوا فينا في الحمامات. عامر يهدي غنيات ليلى الغالية ياسمين. بسمة تسلم علينا وعلى كل العائلة في الجم. آدم يسلم على الغالية نجلة ويقول لها ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم، على ذمتكم ديما الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 990.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا، حبنا لينا اكتر من

0: برونتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من لي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة أفام. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، سلامة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. لجنة المشاريع الكبرى تتابع تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. وطهران تتمسك بالتفاوض، وترامب يستبعد استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصر بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري. وتناول الاجتماع حسب بلاغ لرئاسة الحكومة متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة، وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة بصفاقس، وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيذة. وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الاجتماع أن الدولة ماضية في إنجاز المشاريع العمومية في مختلف المجالات، مشددة على أن التسريع في نسق التنفيذ يمثل أولوية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة وفرص العمل، فضلا عن تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق تنمية متوازنة. وشددت الزنزري في هذا السياق على ضرورة أن تعمل مختلف الهياكل العمومية المعنية على تذليل الصعوبات بشكل استباقي ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجل المحددة. اتخذت لجنة المشاريع الكبرى عقب تداول في الملفات المعروضة عدد من القرارات المتعلقة بإسناد الصفقات، من بينها صفقة إنجاز أشغال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنسى من قبل مقاولة صينية. قررت لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمج جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشراب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة. وجاءت هذه القرارات خلال جلسة عمل عادية للجنة التئمت يوم أمس، وخصصت للنظر في أولويات عملها وضبط برنامجها للفترة القادمة ومواصلة طرح الملفات ذات الصلة باختصاصاتها والأولوية الوطنية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات، وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على غرار اتفاقية العمل الدولية عدد 193، فضلا عن الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجلة الشغل. والوزير يضيف لدى افتتاحه أشغال الملتقى العلمي حول أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وأفاق الإصلاح الذي تنظمه الجمعية التونسية للمتفقدي الشغل يوم 8 و9 من هذا الشهر. أضاف أن هذا الملتقى يندرج في إطار مواكبة تطوير مجلة الشغل ومسايرتها للتطورات التكنولوجية لا سيما الذكاء الاصطناعي، مستعرضا أهم المحطات التي شهدت خلالها مجلة الشغل تنقيحا ومراجعة من فصولها، والتي أصبحت حاليا غير مواكبة لمفاهيم وأنماط العمل الجديدة بما يستوجب تطويرها بما يتماشى والمتغيرات المتسارعة في عالم الشغل حتى تستجيب لمتطلبات إدارة العلاقات الشغلية وتطلعات جيل المستقبل وخصوصية البلاد وفق قوله. الوزير لاحظ أيضا أن النصوص القانونية التي سيتم إصدارها ستمكن من استيعاب المستجدات لا سيما الرقمية والتكنولوجية بما سيساهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تطوير العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية بداية من اليوم الجمعة مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية الذي يتواصل على مدى يومين بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والإخصائيين من تونس ومن الخارج، ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدرس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. وستتركز نقاشات المشاركين في المؤتمر حول 6 محاور رئيسية، في مقدمتها مقاربة الصحة الواحدة في مجال التغذية والتي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية فضلا عن تدارس متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي. دوليا الآن، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار مسار المفاوضات غير المباشرة وتبادل الرسائل عبر الوسطاء بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تعكف على دراسة رد أمريكي وصل حديثا وستقوم بالرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. جهتها أيضا ومن أخبار العالم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 سفينة متورطة في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية في خطوة تستهدف تجديد القيود على صادرات الطاقة الإيرانية وتقليص الإيرادات التي تحصلت عليها طهران من تجارتها النفطية. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد في تصريح استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. دوليا أيضا، أفادت لجنة الصليب الأحمر في بيان بتلقيها بلاغات تفيد بفقدان أكثر من 1800 شخص في اليمن منذ عودة التصعيد العسكري في جويليا الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح ونا على الدنيا وما فيها في هذه الجمعة المباركة بإذن الله، الجمعة 9 أكتوبر 2026 الموافق ل 28 ربيع الثاني 1448 للهجرة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وبإذن الله بش تكون مباركة باعتبار التغيير الجذري اللي بش نلاحظوه بداية من اليوم والساعات القادمة. فما الانخفاض في درجات الحرارة، والحمد لله، لأنه كانت درجات صراحة فاتت المعدلات العادية وتعبتنا شوية في هذه الفترة. الحمد لله انطلاقا من اليوم درجات حرارة بشوية مستحبة، معناها حسب المعدلات العادية، وساعات توصل في بعض الأماكن إلى أقل شوية. اليوم درجات الحرارة متاع نهار الجمعة 9 أكتوبر 2026 باش تتراوح بين 20-25 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 26-30 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. تبقى نسبيا مرتفعة في الجنوب الغربي، ولكن رجعت في المناطق الأخرى إلى طبيعتها في هذه الفترة بالذات. الأمطار اليوم موجودة، ونرجعوا لها بالتفصيل في نشرتنا الخاصة، ونعطيكم وين شكون، وانطلاقا من الصباح وبعد الظهر وفي الليل شنو اللي عندنا وما عندناش، وغدوة هل عندنا أمطار ولا ما عندناش. هذا كما عودناكم من خلال نشرتكم الخاصة والبوان ميتيو زاد الأولاني. لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح تبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا مش متفقين اللي هي حسن حسين، وراهي زادة هوسية حاجة أخرى، معناها راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون أمام مرضي الوالدين. صح عليه وصح عليها مرضية الوالدين، والأفضل والأروع والأحسن راهي ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضينا عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم، وبش يكونوا متبوعين في هذه الجمعة المباركة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي نسمح روحي باش ندلل عليهم ونقول لهم بجاه ربي استحفظوا على روحكم. أراكم أنتم ثروة هالبلاد هذه، ربي أعطانا أحسن وأروع هدية، المناضل المواطن التونسي هذاك والمناضل المواطنة التونسية، ربي يحفظهم وربي يخليهم ويبقى عليهم الستر في مختلف الطرقات اللي قازين ربي فيها توا للعمل ولا لقضاء شؤونهم. تمشيوا وتروحوا سالمين بإذن الله إذا كان نقصوا من السرعة. عايشكم وحيدة وحيدة بإذن الله. قول صباح الخير لخليفة لبيك.
4: صباح الورد حاتم، مروى الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة كما قلت الناس اللي شادين التاريخ، نعود ونقولوا مرة واثنين وثلاثة وألف نسيسوا رواحنا وإن شاء الله الناس كل توصل سالمة.
3: أمين يا رب العالمين. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 7 أكتوبر عنا 1597 مليون دينار، به جيد هذا مع المداخيل اللي جاية شهر أكتوبر، نتمنوا على خلاصاتنا وعلى أمورنا. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 أكتوبر 26 عنا 23894 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 93 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق معنا الاسبيس اللي قاعد يدور بتاريخ 7 أكتوبر 26 عندنا 29490 مليون دينار، نقصت شوية لكن مازالت مرتفعة إن شاء الله كي مشيت في نسق تنازلي هذا مهم. الدولار زايدة 3007 مليمات فاصل 3 شدت
4: نيته.
3: اليورو تراجع والحمد لله، هو تراجع ب 6-7 مليمات أو أكثر شوية مثال شهد 3367 مليم فاصل 1. الدولار هو اللي قلق 3000 وقاعد يفوت بها في بعض المليمات، مانيش يعرف هل باش يرجع ل 2800 ولا 2700 ولا 2600.
4: ان شاء الله
3: هذا ما نقولوه. هذه بالنسبه لامورنا الماليه. امورنا اش عندنا وما عندناش في الماتينال وفي الكولور دي جور نتاع اليوم في الفقرات نتاعكم والمتابعات وكل صغيره وكبيره متعلقه بحياتكم اليوميه ناخذ عليها فكره في اون بريف مع خليفه بن سالم.
4: هذا هو حاتم، ككل نهاية أسبوع يعني ديما عودنا تقريبا مستمعاتنا مستمعين بزوز حصص قارين نقولوا احنا الأحوال الجوية بلغتنا متاع الويكاند
3: والليمات القادمة
4: طبعا
3: لأنه فما نقلة بين النهار اليوم بين البارح واليوم
4: والناس تنتظر في النقلة دي بأكثر التفاصيل بشكون في الأريال بنوم مع الأستاذ عامر بحبة، وديما عندنا كتاب الويكاند كالعادة مشكون في الاستوديو في سوسة. هذو مزوز وقرات تقريبا عودنا بهم متابعينا ومستمعينا والناس كل واللي يحبوا عليهم. ضيف الدنيا مشكون في الاستوديو سيد محمد علي النهيدي عن البنك التونسي للتضامن. البنك التونسي للتضامن يطرح مبادرة مهمة لمرافقة الفلاحين، خاصة الفلاحين الصغار في موسم الزراعات الكبرى. حتى بين ظفرين كما نقولوا احنا الباكو حوالي 30 مليار او هذا من هذا القبيل الرقم.
3: راهو اذا كان نقول لك على حقيقة ووجيعة معنا ليت الفلاحين هذوما صغار والمتوسطين ما عادش لاقين شكون يمولهم، وحتى اللي يتعرض ريتو اللي يتعرض الى
4: جائحة
3: ما لقاش التعويض الى حد لا، واحنا حشنا به راهو باش يزرع.
4: هذا هو اذا كان يزرع شو فات
3: للبلاد، حشنا به
4: فلاحتنا حاتم هي قائمه على الفلاحين الصغار. هذا هو باش ناخذوا بالتفاصيل واش عنده من قروض وضعها على ذمه خاصه الناس اللي انتصبوا لحسابهم الخاص واصحاب الشهيد وغير. باش نرجعوا كذلك على فرنسا مع متابعات اخرى في كامل الجهات طبعا ونشرة الاخبار نستانسوا بها في سوسة.
3: فهمت شي تحب تمشي للصفاقس مانيش عارف يا اخي اش عندك؟ عندك محاضره غادي كيما البارحه مع مهدي مبروك هذيك، عندك مهدي مبروك اخر في لا باهي ما عندك ناوية على صفاقس حاولوا نمشي
4: طو شوف
3: هذا ما عندنا. وأكثر مفاجآت زاد تقاوهم في الإعداد بعد المتابعات وبلا روتوش وغير ذلك تقاوها في متينالكم
4: كما أخبار الجرائد في العالم
3: والجرائد وكل شيء كل صغيرة وكبيرة قلنا متعلقة بحياتكم اليومية. نحب اليوم نحيي تحية كبيرة كل البريديين اللي هما أقرب ناس لي معناها البريديين نحسوا رواحنا من العائلة، نحسوهم من العائلة، هم يحسون أزادة من العائلة في السيرفيس، لأنه كل بوستاجي اللي مازال يجي البوستاجي اللي يجي للدار والبوستة وقت يجيك الماندا وغير ذلك قريبة جدا من التوانسة وموجودة في كل أنحاء الجمهورية في كل نقطة. معناه اليوم البوستاجية يحتفلوا بيومهم العالمي، اليوم اليوم العالمي للبريد، فإن شاء الله كل عام وهم حيين مليون ألف خير وإن شاء الله مزيد من النجاحات والتألق وإن شاء الله مزيد من التأطير والعناية بالوضعيات الهشة متاع البعض منهم
4: خاصة اللي الكبار السن معظمهم في البوست اللحظة
3: صحيح كله.
4: والناس اللي يأخذوا في المنح متاع الشيخوخة جي مندات من أولادهم في الخارج في المناطق الريفية بوستة. في المناطق النائية البوست
3: الكنام كيف تعمل التحويلات
4: أغلبية
3: فما رومبورسمون في البوستة معناها اللي اختاروا
4: الأرامل تقريب البوستة هي شدة توس كلها في الناحية
3: إن شاء الله كل عام والبريدين بمليون ألف خير. يلا نمشي للموزيكا ونخليكم في مع أنشينمون في بداية صوتها كالعادة مع رائعة من روائها نخليكم معها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وطريق سلامة لكل مستعملي طريق الآن. نمشيو مع بعضنا، نمشيو توا به السبعة قديش غير درجين توا هكاك غير درجين غير 9 دقائق. نمشيو الجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: ريفيو دو بريس.
5: أحد أبرز الأخبار الواردة طبعاً واللي نتفائلوا به ونبدأوا به الأخبار به، 3 باحثين حاتم تونسيين ضمن أفضل 40 عالمين في جيولوجيا وجيوفيزياء. 3 باحثين التوانسة. الأكثر من هذا أنه أحدهم البروفيسور يونس حامد من كلية العلوم بقفصة يتصدر الترتيب وطنياً وعالمياً الأول بحلوله في المرتبة الأولى يعني على المستوى العالمي. وجاء البروفيسور حكيم قبطني من مركز بحوث وتكنولوجيا المياه ثانيا وطنيا 38 عالميا، وحل البروفيسور محمد السوسي من كلية العلوم بتونس ثالثا وطنيا و39 عالميا. وهذه أحد الأشياء اللي نبدأ بها يومنا واللي هي تعكس تفاؤل وأهمية البحث العلمي بالنسبة لبلادنا وذاك المستقبل في تصنيف توب ميل، يعني تقريبا أحد التصنيفات. طبعا هناك كثير من التصنيفات في هذا المجال طبعا، والفترة اللي يعود إليها التصنيف فترة المرجعية 2021-2025 من فئة تضم 1000 باحث مصنف على المستوى العالمي. من ضمن 1000 باحث جاء تونسي هو الأول، وثلاثة في الترتيب الأول عالمين. في زيارة إلى ليبيا البارح الخميس وزير الداخلية ونظيره الليبي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة المرور، حركة المرور على مستوى المعابر الحدودية. وحكينا فيها أكثر من مرة، قلنا حاتم أنه هذه الحركة شهدت كثير بين ظفرين من التعطيلات من الإجراءات، الناس وصلوا يقعدوا باليوم يومين على مستوى المعابر. إن شاء الله بالزيارة هذه ينتهي وتنتهي معاناة سواء كان على مستوى التجارة البينية أو المواطنين اللي تزاوروا أو سياح ولا غيرهم. طبعا يوم الخميس 8 أكتوبر توفي للأسف طفل 14 سنة متأثرا بإصابة بليغة تعرض لها أثر عملية براكاج القصرين هذا. بعد ما تم نقله بقسم العناية المركزة بمستشفى القصرين، ربي يرحمه وربي يصبر عائلته. في الجانب الآخر نمشيه الخارج لدبي، استكمال إجراءات تجديد بطاقة تعريف مواطن تونسي من أصحاب الهمم بمنزله بدبي، وتحول معناها القنصل العام ممثلي الدبلوماسية التونسية هناك وفريق من وزارة الداخلية. وطبعا هذا كان بحرص الخبر من قبل رئيس الجمهورية. خبر آخر نقاو في الصحافة اليوم، نقص المياه والخنزير البري والشويكة الصفراء أبرز مشاغل فلاحي سوسة. فلاحي سوسة ولو بدورهم يشكيوا من حكاية الخنزير البري اللي حكينا عليه، رغم ما هوش كان في العاصمة والمناطق الجبلية،
3: بلاصة في البلاد
5: هذا هو
3: يعيشكم اللي دارت الغابات لخيان في وزارة الفلاحة يعملوا حل. الحل سهل كنا نعملوا فيه، وكان فما التوازن موجود بالتنسيق مع جمعية الصيادين يعطيوا ترخيص خاص في فترة معينة باش يقلصوا من الكثرة متاعهم، يخليوا التوازن البيئي والحيواني واللي يحب هو. لكن هكا راهو باش نضروا الناس تحط في فلوسها وفي عرقها وفي تعبها في أراضي يجي هو سير خنزير يفلقها من بعضها،
5: وهذا الحقيقة ضرر على البشر وعلى الفلاحة زادة. هذا اللي يلزم ننتبه له. بداية من 26 أكتوبر قرار إماراتي حاتم يلزم التوانسة تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك، البطاقة عدد 3 عند تقديم طلب الحصول على التأشيرة للعمل. هذا الخبر كذلك انسقوا لأنه ثم ياسر التوانسة يخدموا ويشتغلوا في, في, في الإمارات ويمشوا لشأن أو لآخر. الآخر، وبالتالي العلاقات على مستوى الزيارات والتأشيرات والعمل علاقات كبيرة بيننا وبين الإمارات. في باجة بادرة حلوة
3: من نهولو هيش العمل هي راي عادية، لأن حتى في تونس ما كنتش موجود. في تونس كيف نقدموا ملف متاعنا باش الخدمة ولا الحاجة معينة باش نطلبوها، يطلبوا بعض الناس تطلبها يعطيني بيتا نمرو 3 معناها عادي جدا.
5: أي لا لا معقول، ما احنا نعلموا وخيانا باش ما يتعطلش في الأوراق، راك ناقص وغيره، خاصة بطاقة ثلاثة تطلب شوية من الإجراءات.
3: هذا نذكر به إذن جديد في الإمارات كونه بالنسبة للحصول على التأشيرة، الإمارات ولا تفرض إلى جانب الأوراق هذوكم اللي تعرفوهم تفرض بطاقة تعداد ثلاثة اللي نعرفوهم جيدا أنها موجودة حتى في بلادنا في تونس وقت المشي ونقدموا ملفاتنا.
5: هذا هو. نختم بالنشاط الرئاسي، النشاط الرئاسي لقاء رئيس الجمهورية البارح مع السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ونعرفوا أنه طوى السنة البرلمانية بدأت يعني عمليا وقانونيا ودستوريا انطلقت هذه السنة في انتظار جلسات اللي باش نواكبوها ونتابعوها. كذلك حاتم، كذلك استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس طبعا كما نقوله الخميس بقصر كرتاج كل من السيدة آمنة إصرار في وزير الشؤون الثقافية واللي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وسيد محمد علي بغديري طبعا الكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية. السيد محمد علي بغديري دوم الكاتب العام، ولكن رئاسة المجلس الأعلى للتربية وأشغاله هي الدورية بين الأعضاء المشكلين ليه، طبعا وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، البحث العلمي، هم اللي شكلوا المجلس متاع مجلس الأعلى للتربية، وتكون رئاسته بالتناوب بينهم. هذا أهم ما جاء في جرائد اليوم وأخبار اليوم.
3: شكرا. كانت إذن هذه جولتنا اللي نذكر يومين تقوى في حدود 7 غدرشين متاع جرائد اليوم في قراءاتي الخلفون. فاصل ونمشي مباشرة للأخبار اليوم نهاير جمعة، نهاير مبارك إن شاء الله، جمعة مباركة لكم أنتم. مشكون معنا بسمة سعيدية في أخبار نشرة 7 صباحا، وراجعين مباشرة بعدها مع قوم عيدك اليوم والأريير بلون اللي هو بش يكون خاص بهذا التحول نشئنا بين ضفرين الجوي من نسخانة كبيرة إلى درجات حرارة حسب المعدلات اللي تقريبا تعودنا بها في شهر أكتوبر وفي فصل الخريف، وحتى لربما أقل شوية. فما الأمطار، أمطار صباح أيضا بعد الظهر وقوية راهي الأمطار خاصة على الساحل التونسي وفي الوسط.

0: صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية.
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزير الداخلية ونظيره الليبي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الأمني وتسهيل حركة العبور بين البلدين. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وسبع عشرة ناقلة. في تفاصيل أخبارنا، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه ظهر يوم أمس بقصر قرطاج بكل من إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تناول عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات التي حددها له الدستور. رئيس الدولة ذكر خلال هذا اللقاء بأن العقبات كثيرة الطبيعية منها والمفتعلة، ولكن الإرادة في تجاوزها أكبر وأشد، موضحا أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي، ليس من خلال التشريعات فحسب بل عبر فكر ثوري يقوم على مفاهيم جديدة. أيضا شدد رئيس الجمهورية على أن المحاسبة مطلب مشروع ولا نية للتشفي من أي طرف، مؤكدا أن الدولة ليست ضعيفة ولن تترك غنيمة لأي كان، وأن الصعوبات ستذلل والإنجازات ستتحقق لا بالاكتفاء بالبلاغات والتصريحات بل بالإجراءات السريعة. أكد وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي اللواء عماد مصطفى طرابلسي خلال الزيارة الرسمية التي أداها أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس، أكد الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر. كما تبادل الوزيران وفق بلاغ وزارة الداخلية على منصة الفيسبوك الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية في كل من تونس وليبيا. تحرص الغرفة على دعم المؤسسات وأصحاب المشاريع ومواكبتهم بالمعلومة الدقيقة والمحينة. نظمت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس أمس حصة إعلامية لفائدة منخرطيها حول المزايا الجبائية والمالية والالتزامات القانونية والتصريحية المستوجبة، بمشاركة حوالي 25 مؤسسة اقتصادية. المدير العام للغرفة هشام اللومي أكد لدى افتتاحه أشغال هذه الحصة الإعلامية أهمية هذه المبادرات في مرافقة المؤسسات وتمكينها من المعلومة الدقيقة والمحينة. كما قدم من جهته مستشار المصالح المالية لدى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس نجيب نصيري بالمناسبة جملة من التوضيحات حول أهم الإجراءات والحوافز المتاحة للمؤسسات ولأصحاب المشاريع إلى جانب مختلف الالتزامات التي يتعين عليهم احترامها. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات، إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى موائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على غرار اتفاقية العمل الدولية عدد 193، فضلا عن الوساطة في النزاعات الشغلية الفردية أو الجماعية التي يجب إدراجها ضمن أحكام مجلة الشغل. أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي عدد 36 لسنة 2026 إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك، أي بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية

0: المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. القنصلية أوضحت في بلاغ تم نشره أمس أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من 26 من أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة إلى المواطنين التونسيين الموجودين بدولة الإمارات بتأشيرات زيارة الذين تحصلوا على فرص عمل ويرغبون في تسوية وضعياتهم القانونية واستكمال إجراءات الحصول على تأشيرات عمل، فقد أفادت القنصلية بأنهم يتمتعون بمهلة تقدر ب 45 يوما من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ. دولياً لقي 34 شخصاً على الأقل حتفهم في ضربات جوية روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، من بينها هجوم على حافلة بمدينة كراماتورسك شرقي البلاد وغارات بمسيرات أخرى طالت العاصمة كييف. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت أمس عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية، في وقت تصعد فيه واشنطن الضغوطات الاقتصادية على طهران. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض للمرة الثالثة خلال يوم واحد، إلى جانب مطار نجران وقاعدة خميس مشيط الجوية جنوب المملكة. ختاماً، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ نجاح أول اختبار لإطلاق صاروخ فرد صوتي مطور محلياً، وفق تأكيد مكتب الرئاسة بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية إجراء اختبار مماثل. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: حل ورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نقول لهم شكرا على الاستماع وعلى المشاهدة. انتم راس مال جوهرة اف ام تي في والبلاد وسي دو ثم الأهم لهنا والأفضل أنه بفضلكم أنتم وبفضل الاستماع متاعكم والتفافكم حول شوهرتكم واللي نقاه تقريبا ما يميز هذا الجمهور الرائع من المستمعين مش جمهور أنا أقول الفاعلين في جوهرة اف ام خلتها دائما وابدا تحتل المراتب الأولى في نسب الاستماع والمشاهدة فشكرا جزيلا لكم أنتم. نقول صباح الورد للخليفة من جديد.
4: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سالمين وسيسر واحم اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موفقين الله ورضاية الوالدين.
3: هذا أحسن ما قلت نمشي مباشرة للأفراح نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 9 أكتوبر ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزاز عليهم هم اللي راهو بعثونا SMS على 85 990 كتبونا الاسم واللقب متاعهم رقم التليفون وقالونا راهم يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم يلا كلموهم وعملوا لهم السوربريز وشاركوهم وربحوهم الكادو اللي هو المونجالة الرائعة من سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: انطلاقه مع سي محمد مراد داود. صباح الورد سيد مراد.
6: الو صباح النور.
4: كل عام وانت حي بخير.
6: مرحبا مرحبا مرحبا بك سي خليفه نهاركم طيب.
4: ربي فضلك سي مراد في الخدمه في النقل كانه ثم نقلك
6: أولي. والله بلا لا مازلت هبطت من النقل وتوجه الخدمه نتاعي جوست الكياتك ها ان شاء الله
4: ان شاء الله ربي يعاون.
3: عاد روحك في ثنيه يا مراد.
6: لاباس لاباس يا حاتم لاباس الحمد لله.
3: التربيشه نتاعك مومو قالوا لي بالمجد ولا انا نخلوط
6: والله مومو اي مش كلها ما مراد وكهو ان شاء الله لاباس ان شاء الله.
3: مراد العزيز الغالي كل عام وانتي حي مليون.
4: اي منين تكلم فينا سي مراد؟
6: والله توا في الشرقيه اثنين محسوب صوت أي. الشرقيه اثنين انا من اصيل من مواليد رادس ونسكن في دار شعبان الفهري نابل.
4: رادس ودار شعبان والخدمة في الشرقية باهي تونس كل انت. اي سي مراد كداش عملت اليوم؟
6: والله عملنا 60 سنة ان شاء الله.
3: لا نصلي على النبي ان شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية يا صاحبي.
6: ياخو بخاطرك ياخو بخاطرك من الكل وياخو بخاطر جوهرة اف ام كالعادة ديما ان شاء الله نتابعوا فيكم ونسمعوكم ومحلاكم ان شاء الله.
4: ان شاء الله ربي يفضلك. يعطينا شكون صاحب المفاجأة الطيبة؟
6: اسمعني انا عندي نورة قلبي بنتي نصورها هي وممكن المرأة اما الاكثرية مريم بنتي ان شاء الله.
4: شو
3: ركز شوية مراد. عايش خويا مراد عايش خويا
6: تفضل
3: مريومة معاك
6: توا
3: الأميرة لا هاو كيفاش نقولوا الأميرة مريومة تنجم تكون هي ولكن معها الملكة المدام
6: متفاهمين كي نعملوا برسونتاج كي نعملوا برسونتاج يا حاتم قولوا 70% مريم و 30% المدام مثلا.
3: يا بدي لا يا مراد خمم الفطور اليوم والعشاء والأمور مراد عايش خويا
6: لا والله عايش عايش في حاتم لبيس إن شاء الله
3: لبيس بفرحكم دائما وبدن ودوم عشرتكم
4: عايسي مراد اللي بعث هو المدام لميا
3: عجب قلت لك يا ريتها
4: محمد لؤي
6: ريت مراد
4: وزملائك في العمل لمين وانيس
6: ولمين وانيس
4: اه الحقيقه
6: مش مريقه براي
3: يا معلم
6: قلت لك
3: يا مراد والله لا نعرف اللي مريتوش والله مريتو المزاج
6: شو الحل في هذا
3: كادو اليوم خذ بوكيتو فلور خذ حويجه كادو يا صاحبي اليوم
6: الله يبارك
3: كلها بمناسبه عيد ميلادي
6: الله يبارك الله يبارك ربي
3: ربي داوم عشرتكم وربي يفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم شرفنا سيدي مراد
6: ديما متعلقين وبارك الله فيكم
4: شكرا لحضرتك نمشي ولا الساميه بتوت صباح الورد ولا الساميه
7: الو
3: صباح الخير. سامية اللقب شنو هو يا سامية بالضبط؟ راه
7: بتوت.
3: بتوت بتوت هكا من وين اللقب معناها؟ وين
7: نسيت شنو؟
3: من السويسي. المهدية
4: الرائعة به
3: الرائعة
4: باب كل مستمعينا في السويسي. يا سامية.
7: نعم.
4: تظهري بنية صغيرة سامية ولا حاجة؟ قداش عملت يلا؟
7: 38 سنة. 38 سنة.
3: بجدك يا بنتي مثبتة في بطاقة تعريف حلة وبطاقة لولي صوت متاع
4: كانت
3: تلميذة صغيرة. إن شاء الله كل عام وانت حيا مليون ألف خير وربي يطول في عمرك دائما وابدا.
4: يا الله يا
7: بنتي.
4: وشو علاقتك بقصور السيف سيم؟
7: واخده في قصور السيف.
4: علاش هي؟ ولا مكتوبة بقصور السيف في الميساج.
3: ماخده سيفي؟ من دبرتها؟ من السويسي والسافي في السين.
7: ما خرجناش
3: من السخرجناش والحمد لله.
4: وسامية. أي يا سامية شكون بعث لنا الاسماس؟
7: أكيد راجلي أكيد زوجي.
4: أكيد هذه ما منظمة ياسر
7: سامية. نسمع خاطر ديما نسمع بعضنا جوهر اف ام وحنا قاصدين ربي للخدمة دي جات وحضرتك.
3: ربي يفضلكم لبعضكم.
7: عيشك الله يخليك.
4: هو الجواب صحيح.
3: جواب صحيح.
4: جواب سي عبد الرحمن هكا ولا؟
7: سي عبد الرحمن.
4: سي عبد الرحمن.
3: يرحومه يا باهي يعطيك الصحة يرحومه.
7: يبارك لك يا عيسى.
3: أنت تربش به مش رحومه. شنو هي تربيش توي؟ شنو هي تربيش سي عبد الرحمن؟
7: في المباشر معناها.
3: باهي ما نحرجكش يا ميسج خالي. جاوبوا يلا سي عبد الرحمن جاوب. ايش تقول له؟
7: ربي يخليك ليا ويخليك لصغيراتك ولا ينحيك عليا وان شاء الله ديما نفرحني. ومش اول مره يكلم جوهر اف ام، كل مره كتبت هيك تتعدى المساج تعدى لي ديديكاس في جوهر اف ام.
3: وراني؟
7: راني نحبه برشا، ربي يخليه ليا.
3: ربي يحفظكم لبعضكم وربي يدوم عشرتكم وربي يفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم. سلم على سي عبد الرحمن وشكرا لحضرتك لنا.
4: نزيها برهومي صباح الورده لنزيها.
8: صباح الخير يا سخريفة، مرحبا
4: بي. ربي فضلك يا لنزيها.
8: يا سخريفة ديما نسمعوك راك راجل بيه.
4: ربي فضلك. منين تكلم فينا لنزيها؟
8: من القروين سخريفة.
4: اي مرحبا بكل مستمعينا في القيروان. وقداش عملت اليوم لنزيها؟
8: 54 سنة
3: ان شاء الله في المية والصحة. هي هي وقوية يا نزيها يا باهية. قالوا لي والله اعلم معناها واش ثبت من عندك انت التربيشه نتاعك نزهه
8: طال. هاي
3: هكا ولا ليه؟
8: هاي
3: ريت كيفاش. قالوا لي جماعه زعما شكون اللي قال لي وشكون اللي بعث لي سماس؟ شوف مع خليفه
4: هاي النزهه. هاي شكون بعث لنا
8: هذه؟ تطلع كان بنت اختي شيكره شكوره
4: هكا
8: تكتورة
3: بنت أختي. هكا هو
8: هذيك النوارة بتاعي
3: يفضلها
8: ويفضلها
4: وليزيتها. والجواب صحيح يا نزيها.
3: أي
4: قتلك نحبك برشا برشا خالتي.
3: ربي يحفظها لك وربي يخليها لك.
8: ربي يفضلها لي ويفضلكم
3: انتوما ويفضلكم وينجيكم. شرفنا ليلة العزيزة ونورتنا وإن شاء الله كل عام وأنت حية بخير وكل عام والعائلة والأصدقاء فرحانين بعيد ميلادك ويهنيوا فيك. يلا نمشي.
4: أمال حربي حاتم مقيمة بالكويت يهنيها أخوها محمد من سيدي بوعلي وكافة العائلة يقولوا لها كل عام.

0: لأبوه لأبي مريم.
1: أيه. هك أبي بالضبط. مريم مراد
0: داود. مراد داود دلمون قال رايع من سيتي واتش.
2: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
3: بوبليسيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
4: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج
5: جوهر
3: اف ام بوبليسيتي.
2: صباح الورد
6: صباح الورد.
2: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
7: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. طريق سلامة لكل المستعملية طريق الآن، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. وجمعة هذه بإذن الله مباركة بيتم معنا الكلمة، لأن جايب معها خليفة هذه التقلبات اللي احنا في انتظار. معنى هذا المنخفض الجوي اللي جاب لنا ساعة الدنيا تبرد بستة سبعة ثمانية درجات
1: المدة الأخيرة سخونة الحقيقة
0: بشكل كبير. ثم الأمطار راهي باش تبدأ من الصباح وتكون قوية على بنزرت على باجة على جندوبة ومتوسطة في بقية الولايات اللي فيها أمطار مع رياح قوية. تو نشوفوا هذا بالتفصيل، لكن في العشية تتقوى زادة على سوسة والمستير والمهدية والوسط وتوصل شاملة تولي
1: نشانة.
0: فالصباح تقتصر على 6 7 8 9 10 11 12 ولاية بين قوية ومتوسطة، لكن العشية تتوسع. هذاك علاش
1: ان شاء الله نشوفوا معنا الاستاذ عامر بحبك كالعادة، ناخذوا بسطة كاملة عن احوال الطقس من اليوم الى غاية بداية الاسبوع ان شاء الله.
0: نمشي مباشرة لاريير بلان.
8: اريير بلان
9: اريير بلان.
1: استاذ عامر بحبة صباح الورد.
10: صباح الخير عسلامة سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، تحية للسادة المستمعين على جوهر اف ام.
0: قبل ما نبداو في التفاصيل ولا الجزئيات، نخبيهم السواري نصف يد ونجبد الاخرين ولا مازلنا نخليهم شوي؟
10: يعني هو سي حاتم في الحقيقة الأجواء باش تبرد صحيح، ولكن ماهيش باش نوصلوا لك الأجواء الشتوية معناتها. ربما في المرتفعات الغربية بداية من اليوم وخاصة معناتها الأيام القليلة القادمة باش ننزلوا حتى في بعض الأحيان حتى تحت 20 درجة كحرارة قصوى، حتى 19 18 درجة فقط على المرتفعات الغربية. المناطق الأخرى يعني حوالي 20 درجة 22 درجة 24 درجة، نجم نقولوا يعني أجواء نجم نقولوا ربيعية خلينا نقولوا أو حتى خريفية، تميل أكثر للبرودة خلال ساعات الصباح والمساء. أما يعني اللباس الشتوي شتوي لا مازال شوية
0: نزل. شنو اللي باش يصير اليوم اللي ننتظروا فيه وقلت لنا عليه أنت منذ الأسبوع الفارط تقريبا؟
10: وكذلك سي حاتم ان شاء الله انطلاقا من اليوم بدايه التقلبات، منخفض جوي موجود في شمال البحر المتوسط في خليج بين خليجي الاسد وجنوة جنوب فرنسا وشمال غرب ايطاليا. طبعا وقت اللي يقترب المنخفض الجوي من الاجواء التونسيه يتسبب في تكون يعني سحب رعديه على البحر المتوسط وعلى يعني شمال تونس، ثم تبدا بالنزول نحو مناطق اخرى تونسيه. ديجا توا وانا نكلم فيكم حتى منذ ساعات يعني الصباح والفجر بدأت بعض الامطار على السواحل الشماليه التونسيه في ولايه باجة بنزرت وجندوبه يعني الولايات الشماليه. في الحقيقه مش كميات كبيره بما انه يعني نزلت فقط بعض المليمترات، ولكن هي المتوقع الامطار الغزيره باش تكون في العشيه مش في الصباح، ولكن يعني مع اقتراب المنخفض الجوي بدايه من صباح اليوم بدات التقلب.

0: بشوي بشوي
1: واضح.
0: وان شاء الله العشيه تكون فما امطار، يعني ان شاء الله تكون اكثر.
1: عرفناها أمطار. وين بديت توا؟ وين باش تمشي
2: خريطه الامطار؟
0: يعني تقريب كل مناطق الشمال التونسي معنيه بالامطار ان شاء الله خلال الساعات القادمه، خاصه العشيه وحتى زاد خلال ساعات الليل. ولايات باجة، جندوب، بنزرت باش تكون هي على رأس القائمة، بما أنه هي حتى جغرافيا هي أقرب للبحر المتوسط وهي أولى الولايات التي ستستقبل كميات من الأمطار. بقية الولايات الشمالية يعني مثلا ولاية العاصمة الأربعة، تونس الكبرى، سليان، الكاف، زغوان، حتى ولاية نابل إن شاء الله باش تشملها الأمطار، أما ربما يعني بأقل قوة. الأمطار الأكثر غزارة باش تكون على الولايات الثلاث، بنزرت وخاصة باجة وجندوبة. التقلبات هذه زادة يعني إجابة على سؤالك سي حاتم، باش تتجه حتى نحو وسط تونس، ولكن في الحقيقة بأقل كميات يعني، وحتى الكميات مش باش تكون موجودة في كل المناطق متاع وسط تونس وحتى الوسط الشرقي، يعني ولايات سوسة، المنسير، المهدية، ولاية القيروان طبعا.
1: أما حسب المعطيات الأولية وثبت لي في العملية أنه باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية على مستوى سوسة والمسير والمهدية.
0: هو في الحقيقة سي حاتم التقلبات يعني كانت متوقعة قوية في توقعات يوم أمس، ولكن التوقعات الأخيرة يعني متاع صباح اليوم هذه التقلبات نقصت الفاعلية متاعها، نحكي على التوقعات طبعا. خاطر كان ثم توقعات على جهة الساحل، خاصة شمال الساحل يعني خاصة سوسة وحتى القيروان، كان ثم توقعات قوية مع ولاية زغوان وأجزاء من سليانة مع باجة وجندوبة طبعا وبنزرت، ولكن هذه التقلبات هذه التوقعات نقصت اليوم. ولكن خلينا نأكدوا اللي يعني خلال فصل الخريف، شوفوا معناتها في ظرف 6 ساعات أو 12 ساعة ينجم كل شيء يتغير،
1: كل شيء
0: يعني ينجم
1: في العشية.
2: هذا بالنسبة اليوم سي عامرة وغدوة،
0: أي نتحدث على اليوم. أما فقط ملاحظة صغيرة، يعني كل شيء ممكن في جهة القيروان والساحل، يعني تنجم نسجلوا كميات طيبة وحتى لكن التوقعات يعني ضعفت شوية، أما رو كل شيء ممكن، خاطر فما تنجم تتكون خلايا رعدية في أي منطقة من المناطق هذه وتتسبب في كميات يعني طيبة من الأمطار، مش فقط في شمال تونس، ولاية القصرين زاد ربما تشملها بعض الأمطار. بالنسبة لجنوب تونس في الحقيقة الإمكانية موجودة أما ضعيفة، صفاقس وجنوب تونس وسيدي بوزيد الإمكانية ضعيفة موجودة أما ضعيفة لبعض الأمطار الخفيفة. دونك هذا بالنسبة لليوم سكريفة.
1: أي يوم السبت الليلة بربي في الليل السبت. سمح الليلة هذه الأمطار قبل منشو نهار السبت تتواصل قوية متوسطة، وين توصل معناها قداش من ولاية وين المناطق اللي بشكون فيها الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت؟
0: يعني الكلام اللي قلت الكل سي حاتم ينطبق على اليوم الجمعة العشية وفي الليل، مش فقط في العشية يعني التقلبات باش تقعد حتى خلال ساعات الليل، معناتها ربما حتى خلال ساعات الصباح يوم غد، معناتها هي تقلبات بتاع تقريبا 12 ساعة من اليوم في العشية حتى الغد والصباح وخلال ساعات الليل طبعا.
2: يوم السبت كيفاش باش يكون سي عامر؟
0: نهار السبت وحتى لحد يعني هو المنخفض الجوي مازال موجود في بشقعد في البحر المتوسط، ممكن اكثر في الاجواء الايطاليه، ولكن من حين الى اخر باش يتسبب في نزول كميات اخرى من الامطار اكثر على ولايات شمال تونس، مناطق الوسط والجنوب مش معنية برشا، ربما بعض الأمطار الخفيفة في وسط تونس مش مؤكد، ولكن الأمطار إن شاء الله تقعد موجودة حتى خلال يومي السبت والأحد يعني الويكاند في شمال تونس، وأكثر خاصة في الولايات الشمالية الساحلية يعني خاصة ولايات باجة، جندوبة وبنزرت، ولكن حتى المناطق الأخرى الشمالية يعني تونس الكبرى ونابل وزغوان والكاف وسليانة ربما تشملها من حين إلى آخر بعض الأمطار، يعني تقعد الأجواء ملائمة للأمطار حتى ربما النهار لحد، ولكن خلينا نأكدوا اللي ذروة التقلبات باش تكون اليوم في العشية والليلة إن شاء الله.
1: ذروة هذه تنجم تعطينا كميات طيبة احنا في حاجة ليها الآن؟
0: طبعا سي حاتم هي يعني حسب توقعات النماذج العددية خاصة النموذج يعني الأمريكي والأوروبي وحتى زاد يعني الفرنسي، معناتها الفرنسي مثلا زاد نموذج يعتبر من أهم النماذج في العالم، يعني وضعت كميات طيبة وحتى طيبة جدا في شمال تونس وخاصة في باجة وجندوبة وحتى بنزرت وحتى أجزاء من زغوان وسليانة. الكميات القصوى نجم تكون من 20 من 20 الى 50 ملم، وربما بعض المحطات ربما نجم نسجلوا حتى اكثر، نجم نوصلوا حتى 60 70 ملم. ديجا المعهد الوطني للرصد الجوي في نشره يوم امس يعني توقع كميات تقريب من 30 50 ملم في عده ولايات في شمال تونس، ولو انه كما قلنا ضعفت اخر تحيين ضعفت على وسط تونس، فما امطار لا اظن انها باش توصل 50 ملم او حتى 30 ملم. بالنسبه لشمال تونس مازالت التوقعات مهمه، خاصه ولايات باجه جندوبه وبنزرت، ربما زاد حتى سليانة وزغوان ربما تشملها تقلبات تكون طيبة ومهمة نسبين. الأمطار كما قلنا في المناطق هذه نجم تكون من 20 إلى 50، وربما محلي نجم نوصلوا حتى أكثر، خاصة في ولايات باجة وجندوبة.
2: والوضعية هذه ندخل بها نهار الاثنين أو تقف عند نهار الأحد؟ الأمطار والتقلبات
0: يعني تحين آخر، خاطر كان فما تقلبات مهمة بداية الأسبوع نهار الاثنين ثلاثة الأربعة، ولكن هذه التقلبات ضعفت كثيرا. كان من المتوقع يعني منخفض صحراوي كان متوقع منذ عدة أيام، ولكن في آخر تحين يوم أمس مساء أمس وحتى اليوم الصباح تأكد يعني تؤكد توقعات الليلة الماضية، مش بالضرورة التوقعات بصفة عامة لأن كل شيء ممكن نجم تعود التوقعات اللي صح. هذه التقلبات يعني أول الأسبوع ضعفت نسبيا، ربما فما تقلبات ما مش قوية.
1: عامر اي واضح انها التقلبات تكون موجوده مش قوية. هذا يكتون اعطيني النينو في دقيقه اللي ولزم مازالت لي الحديث كثر عليه
2: على النينو،
1: شنو هو اللي فما ما فماش طقسنا اليوم؟ هل عنده دخل النينو ولا شو اسمه نينيو النينيو باي النينيو من السامي جايتنا يلا تيفلتف منها وجابت كان
0: فقط ملاحظة صغيرة سي حاتم، اللي توقعات أول الأسبوع ممكن يعني ضعفت نسبين، ولكن من المتوقع الأيام الموالية من النصف الثاني من الأسبوع ربما ثم تقلبات أخرى إن شاء الله، ربما
1: نحكي على
0: تقلبات
1: أخرى إن شاء الله.
0: بالنسبه لظاهرة النينيو سي حاتم، هي ظاهرة تهم المحيط الهادي الأوسط والشرقي، ارتفاع على معدل يعني في درجات الحرارة المياه السطحية أعلى من المعادلات من درجة ونصف لدرجتين، هذا يعني سابقا، ولكن الوضعية نتاع السنة هذه تو وصلنا يعني قريب لثلاثة درجات أعلى من المعادلات، يعني نجم نقولوا ارتفاع كبير في درجات الحرارة بالمقارنة حتى مع يعني تاريخ النينيو في سنوات أخرى كان قوي كما 2016 تقريبا درجات، وصلنا تو ثلاثة درجات ومزال، لأن الذروة باش تكون بين شهري نوفمبر وديسمبر حسب منظمة الأرصاد العالمية، نجم نوصلوا ثلاثة وحتى ربما أربعة درجات حسب بعض النماذج. هذا إيش معناتها؟ هذا يعطينا يعني وضعيات نتاع جفاف في برشا مناطق في العالم، وضعيات أخرى نتاع فيضانات في برشا مناطق أخرى في العالم، دون دخول في خاطر لازمها برشا وقت. بالنسبة لتونس اللي قاعدين نعيشوا فيه توا هو يعني وضع عادي، في تونس في بعض الأحيان نسجلوا أمطار، في بعض الأحيان نسجلوا فترات في انقطاع نتاع أمطار. ظاهرة النينيو متأثرش علينا برشا لأنه المحيط الهادي بعيد علينا برشا. ظاهرة هذه تأثر خاصة على قارات أستراليا وآسيا وأمريكا اللي هم
1: الحمد لله يطمنك ربي يطمنك ربي سبحانه وتعالى ويفرحك دائما وأبدا الحمد لله. معناها تأثر علينا مش
2: باللي
1: تأثيره على القارات الأخرى. نحب نشكركم ونرجعوا لك قبل التقلبات الجديدة اللي هي باش تكون في نهاية في منتصف الأسبوع القادم. الأستاذ المبرز في الجغرافيا عامر بحبة والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية في هذه القراءة لكل التطورات المتعلقة بطقسنا اليوم وخلال الويكاند وحتى بداية الأسبوع. هذه تقاول الفيديو موجود على الباج فيسبوك متاع جوهر اف ام تي في. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.
3: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة أفهم يوم الجمعة القادم إن شاء الله، ستكتشفون الكثير من الحقائق تهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.
4: Sport. Avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
5: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
4: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
6: صباح النور، صباح الورد. البداية بتعينات حكام الجولة الخامسة ذهاب للبطولة غدوة السبت، مضي ساعتين ونصف في الدفعة الأولى. ترجي رياضي تونسي الأولمبي البيجي، حكم ساحة حسام بولعراس، في الفار أسامة بن إسحاق. نادي رياضة البنزرتي، الاتحاد الرياضي المونستيري، تحكيم نضال الطيف، وفي الفار عامر شوشان. اتحاد بن قرداني النادي الافريقي، حكم المباراة باسم بالعيد، وفي الفار امين الفقير. تقدم سقيط الدائر، النادي الرياضي الصفاقسي وليد المنصري يحكم المباراة، وفي الفار البرتغالي اندري فيليب. لحد 11 اكتوبر بعد غدوة لحد في نفس التوقيت، مضي ساعتين ونصف، شبيبة العمران مستقبل المرسى، محرز المالكي حكم المباراة، وفي الفار البرتغالي اندري فيليب. النجم الرياضي الساحلي نادي حمام الانف احمد الذوادي يحكم المباراة، وفي الفار هيثم الطرابلسي. نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي يحكم المباراة، في الفار هيثم قيرات. ترجي جرجيس امن حمام سوسة، امير العيادي يحكم المباراة، وفي الفار محمد علي قروية. الرابطة الثانية غدوة السبت الدفعة الأولى المقابلة الجولة الثالثة، كل المقابلات تنطلق منذ ساعتين ونصف. مستقبل سليمان، جمعية مقرين، حمزة الوسلاتي، النجم الخلادي، سكك الحديد الصفاقسي، خليل الهرمي، الملعب السوسي، بعث بوحجلة، رضوان بالواعر، مكرم المهدية، هلال مساكن، وسيم بوسيفي، مستقبل جابس، هلال الشابة، مالك ماشا، هلال رديف، النادي القربي، أحمد الكيلاني. بعد غدوة لحد بقية المقابلات، جمعية أريان القلعة الرياضية، إسلام الزوالي، أولمبيك الكيف، قواف القفصة، ياسين الهماني، سبورتينج المكنين، جندوبة الرياضية، يوسف التوتي، شبيبة القيروان، اتحاد قصر السيف، رجع عبد اللاوي، أمل بوشمة، الملعب الجابسي، عبد الحميد، بدر الدين، أولمبيك مدنين، مستقبل قسرين، وائل المصباحي، سبورتينج بن عروس، اتحاد تطاوين، رائد جويرو، محيط قرقنة، كوكب عقارب، وليد لاذلي. تصفيات التأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، منتخب التونسي سيدات لكرة القدم خسر البارع على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس ضد المنتخب السنغالي هدف لصفر. هدف تسجل في دقيقة 63. مباراة الإياب بشدور يوم 13 أكتوبر الحالي في العاصمة السنغالية دكار. وفد من الاتحاد الافريقي لكره القدم باش يزور غدوه ملعب الطيب المهيري بصفاقس لمعاينه مدى تقدم الاصلاحات والوقوف على جاهزيه الملعب لتاهيله على المستوى القاري. وفد الكاف باش يحضر زاده مباراه تقدم سقيط الدائر والنادي الرياضي صفاقسي، ومساعي كبيره لتاهيل ملعب الطيب المهيري قاريا لاحتضان المقابلات الافريقيه ومقابلات المنتخب التونسي. محكمة التحكيم الرياضي التاس المتواجدة في سويسرا احتضنت البارح جلسة النزاع الخاص بلقب كأس أفريقيا للأمم 2025 بين السنغال والمغرب. نعرف النزاع القائم والمحكمة اللي شكون باش تمنح اللقب البارح في برنامج بلانيت سبور مع جمال. واتصال هاتفي مباشرة من مقر المحكمة، محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا، مع الأستاذ حمود أبو عزة وآخر تطورات ملف النزاع القائم بين المغرب والسنغال.
7: الجلسة تمت يعني في ظروف طيبة، تمت في كنف الاحترام بين جميع الأطراف. كل طرف يعني خاض في التفاصيل وبين جميع النقاط، كل طرف أخذ حقه يعني في تقديم دفعات بتاعه وحقه في الدفاع على موقفه، وكان هذا الكل في إطار كما قلت معنا الاحترام. الآن ننتظر يعني قرار المحكمة اللي ممكن يصدر يعني في ممكن ياخذ شوية وقت كذلك، يعني ما نجمش يصدر في
8: تقريبا قديش كيف قديش
7: ونجم حسب آخر يعني المراسلة جاتنا من محكمة الكاس يعني محكمة التاس يعني منذ دقائق، ممكن يعني على في أقصى تقدير 4 أشهر.
8: مدة طويلة صحيح، مدة
7: طويلة يكون أقل، يعني نجم يكون بعد شهر، شهر ونص، شهرين، لكن في أقصى تقدير 4 أشهر.
8: متفائلين أنتم كهي دفاع منتخب السنغال والجامعة السنغالية ولا لا أستاذ؟
7: بطبيعه الحال نجم كله كان متفائلين، يعني منذ بدايه منذ صدور القرار، قرار يعني اللي تعلنا فيه قرار لجنه الاستئناف الاتحاد الافريقي، احنا كنا مأمنين بحقوق الجامعه السنغاليه، وعندنا يعني قناعه انه امام محكمه التاس باش ترجع حقوق لاصحابها ان شاء الله.
6: بعد عقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد إثر أحداث قاعة صيادة الهيئة المديرة لاتحاد الصيادة وفي بلاغ استنكرت القرارات القاسية والغير مسبوقة والمخالفة للنصوص القانونية المنظمة للعبة. هيئة اتحاد الصيادة اعتبرت الأحكام الصادرة غير متجانسة مع الوقائع خاصة عند مقارنتها بحالات مماثلة شهدتها ملاعب أخرى. بعد راحة بسبب التوقف الدولي عودة النشاط للبطولات الأوروبية الدوري الفرنسي 8 غير ربع لونس يواجه ليون، الدوري الألماني 7.5 بروسيا دورتموند يواجه فيردر بريمن، الدوري الإسباني 8 مالاغا يواجه إسبانيولا. دوري نختم بدوري نجوم قطر، الوكرة يربح الغرافة 3-2، عيسى العيدوني سجل هدف الأول للوكرة دقيقة 48، فرجاني ساسي دقيقة 38، فرجاني ساسي سجل هدف الثاني للغرافة دقيقة 48. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، ما تنساوش معكم اليوم في برنامج جول بداية من 6 متاع العشية مع جمال واستضافة للحكم الدولي السابق المحاضر المتفقد للحكام علال الملكي.
4: C'était Jour de Sport. Jour de Sport avec l'équipe Sport. Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jour FM sur Instagram. Hashtag Jour FM.
9: Publicité. باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
10: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
11: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك.
12: أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري
13: حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
14: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
15: صباح الورد
16: صباح الورد.
15: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
16: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
17: على جوهرة FM TV. شوف اسمع

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. اللي نحب نذكر راهو مازالوا بعض الأيامات فقط اللي تفصلنا على انتهاء العرض المتميز اللي عملته قلت لكم عليه بار أفوياج على رحلة 35 يوم على الخطوط السعودية، والخاصة بشهر رمضان المعظم، واللي قيمته 500 دينار بالتمام والكمال. يعني اللي حب يعمل عمرة في شهر رمضان يقعد شهر كامل في مكة من أول نهار في سيدي رمضان لنهار العيد، وبعد العيد يزيد يختمها بزيارة للمدينة المنورة بحضر سيدنا عليه الصلاة والسلام. نذكر الرحلة هذه راهي على الخطوط السعودية 35 يوم بالتمام والكمال. اللي ناوي سناء إن شاء الله في سيدي رمضان ويعدي، يحب يعدي ويعيش أيامات رمضانية من أروع ما يكون، ممتعة في درجة ما نتصورهاش تقاها في أي مكان آخر إلا في رحاب بيت الله الحرام، ويعيش أجواء صلاة التراويح والعشر الأواخر وليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ودعاء ختم القرآن وصلاة العيد إلى آخره من الأجواء الممتعة والرائعة في مكة المكرمة. إن شاء الله لا يحرم منها مؤمن ولا يحرم منها حد من مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء اللي غالين ومتوانس الكل. ينقل لهم ما عليكم كان توا اتكلموا برا أفوياج قبل ما توفى البقايا، وكما تعرفوا وكما وليتوا تعرفوا لاني قلت لكم على هذا وسطرت عليه برشا مرات، راهو مازالوا اقل من نصف المقاعد المتاحه والموضوع على ذمتكم، وراهم في براءة ما يزيدوش البقايا. وعرفتوها الحكايه، هما يخدموا على الكاليتي، يخدموا على نومبر معين باش يخدموه بخدمه رائعه جدا وما ينقصوه زاد في السوق. ذكرت الوالدة البارحة وانا نقل نفكر فيكم مع حكاية السوم، عاد نشري لها حاجة من السوق، انا نعرفش نقضي وقتها، نمشي نشري لها حاجة فرحان، يا امي راني شريت لك حاجة ولقيتها رخيصة، قالت لي كان عجبك رخصه طيش نصه. معناها ريت الرخص ساعات راهو معناها في بضاعة معينة راهي ماهيش هي القاعدة، فبالتالي يلزم نشري السيرفيس الجيد، والسيرفيس عفوا الجيد راهو موجود في براء فواياج، وتنجموا تثبتوا في هذا من خلال ما قالوه العباد اللي مشيت مع براء فواياج. اذا بعض المقاعد اللي مازالت متاحه والموضوع على ذمتكم، وراهم نذكر ما يزيدوش بقايا، اذا كنتوا فالوا بقايا ازربوا رواحكم اخلطوا على بلايسكم واستغلوا الفرصه والتخفيض اللي قيمته 500 دينار وبالطبيعه الى حدود نفاذ المقاعد قاعدة المخصصة لهذا التخفيض.
0: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: نذكر برحلة 22 نوفمبر واللي مازال فيها كذلك بعض المقاعد فقط، اللي حبي يتمتع بعمرة تقعد له في البال وما ينسهاش. نعاود اللي حبي يتمتع بالعمرة على خاطر العمرة براء فواياج راهي متعة بيتم معنى الكلمة، اي متعة متعة هدية ما قالوهن العباد اللي مشيت واللي رجعت واللي غادي زاد، حتى خديناهم في مراسلات مباشرة وتليفونات مباشرة، وهذا كما قلت لكم راهو كلام الناس اللي جربت مش كلامي أنا، كلام الناس اللي جربت وتقاوى الشهادات هذي على الباش فيسبوك متاع براء فواياج. الناس اللي مشيت وجربت عجبتها روعة الخدمات، السيرفيس، اللهوة، الرعاية، التنظيم، لكل صغيرة وكبيرة ما يفلتوهاش جماعة المرافقين غاديك، برشا هدايا يلقاهم، مفاجآت تلقاوها زاد أيضا في انتظاركم، وبرشا مزارات خاصة وحصرية بوكالة براءة فواياج، أربع مرافقين في كل رحلة باش يتلهوا بيكم ويهتموا بأدق التفاصيل اللي تحتاجوهم. نذكركم كذلك اللي كل واحد عنده زوز فاليجات من الطراز الممتاز. التنقل من وإلى المطار في حافلات الوكالة على حسابهم الخاص. في كلمتين وباختصار شديد، إذا كان تحب تتمتع بعمرتك اطلب توا 70-550-020، نعود لك 70-550-020 ولا 21-881-882 21-881-882. وعندك 21-882-881 براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: صباح الورد، صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9
2: على جوهر FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. باش نمشيو كما تابعنا منذ بدايه هذه الاحداث لفرنسا مع مدير اذاعه روما غريب في فرنسا شكري الدهش. علاش ماشيين في هذه المتابعه؟ باش نشوفوا هل انتهت العمليه ورادت الامور والا فما تطورات جديده وفما مواضيع نشوفوها مع خليفه في هذه المتابعه.
4: متابعات. هذا وين وصلت الاحتجاجات في فرنسا. مازال نشوفوا في الشارع الكثير من التلاميذ. نقابات التلاميذ تقريبا مازالت مساعدة الحكومة الفرنسية واخذ الأمور بأكثر جدية على مستوى الإجراءات ومحاولة حلحلة الأمور. نقابات تهدد بإضرابات قادم الأيام. العطلة الأسبوع القادم متاع تلاميذها باش تخفض من منسوب الاحتقان من عدد. شفنا كذلك مظاهر كثيرة ولت فيها طرح متاع السياسة بين ظفرين. احنا نقوله في تونس رئيس بلدية الأخبار تقول يتصدى للأمنيين خلال هذه المواجهة. رئيس بلدية سان دوني معناها شفناه وهو يبدو أنه من طرف سياسي على وقعت مجابهات سياسية خطابية بين تدخل أطراف سياسية في هذا الاحتجاج من عدمه. كل هذا باش نشوفه مع شكري الداشن. نقولوا له صباح الورد.
5: ورد خليفة صباح خير أخوي حاتم. تحية كبيرة برشا إلى كل مستمعينا في جوهرة فهم.
3: مرحبا بك.
4: هدأت الأوضاع في فرنسا أم مازالت؟
5: لا لا مازالت المواجهات بين الأمن وبين التلامذة والطلبة. خليني نقول لك بعد يوم الثلاثاء الحكومة مشى في بالها وأنه الموضوع باش يقف حد المسيرة الاحتجاجية الكبرى اللي صارت نهار ثلاثة. لكن المواجهات مازالت متواصلة وأنا توا نحكي معاك في المباشر وعلى عين المكان. مازال مجموعة من التلاميذ قاعدين عاملين بلوكاج في أمام مقرة المعاهد متاعهم هما وأيضا عدد كبير برشا من الطلبة أمام مقر الكليات متاعهم.
3: سكرينه معناه ما يدخل حتى حد. هذا البلوكاج
5: ما يدخل حتى حد.
3: المواجهات متاع التكسير والحرق والضرب والدنيا كل مازالت ولا لا؟
5: مازال. خلينا نعطيك شوية أرقام. البارح في فرنسا 75,100 متظاهر كانوا في الشارع الفرنسي على كامل التراب الفرنسي، منهم 24,500 كانوا على معناه في باريس. البارح خاصة في البلاس دو لاباتي، خلينا نقول ان البلاس هذه معناها معروفة، الساحة هذه معروفة بالتجمعات الكبرى في مدينة باريس. شهدت مواجهات كبيرة برشا بين الأمن والمظاهرين ووصلت فيها برشا عمليات ضرب واستعمال القنابل المسيلة للدموع. وحتى البارح لآخر الليل لآخر 9-10 متاع الليل المواجهات متواصلة والتلامذة ما حبوش يروحوا لأنه انضموا لهم عدد كبير برشا من الأولياء وأيضا من النقابات الطلابية اللي كانوا متواجدين معهم في الشارع. البارح وزير التربية الفرنسي يعلن أيضا عن مجموعة من القرارات منهم لإرضاء التلامذة ذوما، لكنهم يقولوا أنه هالقرارات هذه ما هيش كافية. البارح يعلنوا أنه تم 3,000 أستاذ باش يتم إلحاقهم مباشرة قبل نهار ثلاثة بالليتيات والكولاج المتواجدين هنا في فرنسا اللي فيهم نقص. يقول وأنه يقر وأنه تم 419 مؤسسة تعليمية في فرنسا حالتها صعيبة برشا، منهم 190 يلزم تدخل عاجل فيها
3: سريع وعاجل.
4: شكري لاحظنا بوليميك كبير ياسر في علاقة بالأولياء ومشاركتهم في الاحتجاجات. المرأة اللي قيلة تونسية، واحد يقول مغربية، اللي دخلت المسيرة وسحبت ولدها وركبته في الكهرباء وضربته.
5: اي لا المراضية معناها حتى استجوبوها مشيت تحب تروح بولدها خاطر شافت المواجهات امام الواحد بالصدفة. هي حبست كهربتها تشوف ولدها قدامها قاعد يجري مع التلامذة خطت عليه وضربته. الفيديو هذا دار برشا حتى هنا في فرنسا وتحسنوه العباد قالوا معناها اخذوا الاولياء باش لازم يدخلوا مع اولادهم يروحوا بهم للديار مش يبعدوا على المشاكل، لانه خليني نقول الاصابات خايبه قاعده تصير. البارح تم فتح بحث تحقيقي على عون من الامن قاعد يضرب في وليد ورغم اللي الدم في راسه ويضرب فيه امام عدسات المصورين تاع العالم الكل. الصوره ذي خذوا اجراء عاجل وزاره الداخليه وتحل فيها بحث تحقيقي في الاسباب وعلاش العنف هذا والغل هذا اللي صاير.
3: معناها اوسي الانتخابات الفرنسيه، الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه دول باش تكون سخونه برشا زاده،
5: باش تكون سخونه. خليني نقول
3: مع رائحه لوجود اطراف سياسيه زاده، ما عادش ما عادش تلاميذ وطلبه فقط.
4: صوره رئيس البلديه اللي يوقف الامنيين وانضم الى التلاميذ.
5: اي البارح المترشحين للانتخابات الرئاسيه منهم اربعه مترشحين انضموا الى المظاهرات ولاو متواجدين في الصفوف الاولى، يقول لك لحمايه هاك التلامذه من الاعتداءات الكبيره اللي قاعده تصير لما من قوات الامن. برشا برشا برشا احداث، خسائر كبيره على المستوى المادي. البارح
3: أنا قاعد نشوف في صوره دارت برشا زاد صوره الرئيس البلديه اللي مع المتظاهرين وتصدى للامن، والامن كان يدس فيه هو قال لهم ليه مش
5: لقى معه. هو قال هو في تصريح قال قالوا له علاش هو اصله خلينا نرجع معك ايضا للتالي. السيد هذاك هو رئيس بلديه سان دوني بالي باكايوكو، معروف بهكا بحماسه وب محبته الكبيره، لانه يقول انا انطلقت من حي شعبي باش وصلت اليوم انا رئيس بلديه لازم ندافع على الحقوق نتاع المواطنين نتاعي وتلامذه وتلامذه دوك نجم يكونوا ولادي انا.
3: هذا هو اللي اعتبرهم اولاده، برافو عليه، هذه الصحه وهذا اللي لازمنا نحطه في بالنا، راهم اولادنا غاديك.
5: البارح حاتم لخذات منحى اخر، البارح تم حرق كوميساريه كامله في مدينه بوردو. البارح في بوردو تم حرقها وتم حرق ايضا ونهب كل معدات معهد ثانوي كبير برشا في مدينة بوردو. البارح وسائل الإعلام الفرنسية اليوم تحكي لي برشا برشا برشا برشا حديث، تم نهب كل المعدات نتاعو كله، تم حرقها وكوميساريا أيضا في مدينة بوردو. خلينا نقول لك الخسائر الآن المبدئية، الحكومة الفرنسية تقول وصلت إلى 50 مليون أورو.
3: نعم،
5: الخسائر
3: 50 مليون أورو.
5: أي 50 مليون 50 مليون دورو هذوما. معناها قال لك هذا مبدئيا هكا حسب ما يشوفوا، لانه بعد
3: هذا على طاير معناها مازالت بعد يعملوا جرد ويشوفوا. حبيت نختم بالفيديو،
5: خلينا نحكي الخبر هذا حاتم. يوم الثلاثاء المقبل، في يوم الثلاثاء المقبل باش يقع، تم دعوه كبيره برشا من النقابات التلمذيه والطلابيه باش يقع معناها تجمع رهيب جدا، كل المؤسسات التعليميه باش تتذكر وباش ينضموا لهم النقابات العماليه.
3: واضح، معناها العمال باش يدخلوا في الطرح توا،
5: باش يدخلوا في الطرح،
3: معناها الطرح مازالك ما وفاش وكبر.
5: مازال ما وفاش.
3: نخدم بالفيديو اللي حكي عليه شكري منذ قليل للمراه اللي دخلت متعديه شادت ولدها تلقاه ضرب خفيف الولد على داره اوكي،
4: وهم سحبته من
3: المظاهره. ها وصلنا وعديناه كما اتحدث عليه شكري الداش. مشكورا يا شكري، مدير اورو مغرب بفرنسا.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
6: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
7: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
8: مرحبا بكم في تونسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
9: حلمنا واحد، توا جا الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
10: جوهرة اف ام. cité.
11: في مونوبري ليز اوفر امباتابل وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه.
12: مونوبري ديما معك. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
13: في بالكبارد صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
14: شنو من غير حتى أفانس؟
13: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على خمسة ولا سبع سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب سوفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
15: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه من الدار.
16: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
17: عندك اورانج. عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 تروتينيت الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
18: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
19: صباح الورد.
20: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
21: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
22: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
23: ميتيو على جوهرة اف ام.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. باش نمشي وفي طقس اليوم لقراءة المعهد الوطني للرصد الجوي للتطورات اللي وكبتها من البارحة من خلال بلاغ رسمي حول الانخفاض متاع درجة الحرارة والأمطار اللي انطلقت من البارحة ليلا. طقسنا اليوم بإذن الله نهار الجمعة 9 أكتوبر 2026 يتميز بكونه طقس كثيف السحب مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل راهي تدريجيا بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وفي الخريطة تنقل لكم وين موجودة الأمطار بالضبط. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. عفوا. وبالتالي بحرنا عامة باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب. الحرارة في انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. عندنا مديدة ما تحدثناش على درجة حرارة القصوى بين 19 و24 درجة، فالحمد لله إذا نوصلوا للمعدلات العادية لشهر أكتوبر وحتى أقل منها. نمشي زادة للخريطة متاعنا اللي تمتحينها منذ قليل لي في حدود 8 أو 5 دقائق، واللي تعطينا في الفترة الصباحية راهي الأمطار باش تنطلق بخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، وانطلقت في بنزرت لين ثم زاد في باجة. الإمكانية واردة جدا لخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، نفس الشيء جندوبة أمطار قوية وخلايا رعدية محلية، في حين في الكيف فما الأمطار لكنها متوسطة. الخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الكيف وفي سليانة، وأيضا في تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. تحدثوا لنا على الفترة الصباحية، الانخفاض كما قلنا في درجة الحرارة ملحوظ جدا ويتواصل بعد ظهر هذا اليوم. العشية بعد الظهر شو اللي عنا؟ عنا الأمطار باش تشمل 20 ولاية، 4 ولايات في الجنوب ما فيهم شي أمطار اللي هما توزر، قبلي، مدنين ومعهم تطاوين. في حين نبدأ بالأمطار القوية من المفروض باش تكون على زغوان، أمطار خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، نفس الشيء في المنستير خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، نفس الشيء زاد في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، ونسجلوا في كل من زغوان وسوسة والمستير والمهدية 26 درجة بعد ظهر هذا اليوم. سليانة 25 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، قيروان 27 درجة وخلايا رعدية مع محلية مع أمطار قوية، قوية زادا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا فيها 26 درجة، 27 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. ونمشيو لصفاقس اللي نقاو صفاقس وأيضا جابس باش تكون خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في صفاقس ونسجلوا 29 درجة، 29 في جابس لكن خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في جابس، في حين قفصة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 31 درجة. أيضا في الشمال، في الشمال بنزر تولي خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، تونس الكبرى خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وباجة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، جندوبة متوسطة زادة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في الكيف نفس الشيء متوسطة، وكما قلت لكم قفصة زادة أمطار متوسطة. درجة الحرارة بعد ظهر هذا اليوم مستحبة بين 23 درجة أقل الدرجات اللي نقاوها في الكيف، مرورا ب 24 في باجة وجندوبة و 25 في بنزرت وتونس الكبرى وأيضا في سليانة، وصولا إلى أعلى الدرجات اللي بيشكون في الجنوب بعد ظهر هذا اليوم في توزر وفي قبلي 34، 33 مدنين و 32 في تطاوين. إذن 20 ولاية فيها أمطار بعد ظهر هذا اليوم. في الليل تولي ما عادش 20، مش تولي في الليل 22 ولاية باستثناء توزر اللي باش نقاو فيها رياح قوية، وقبل رياح قوية كل ولايات الجمهورية فيها خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، من بنزرت لتونس الكبرى، النابل، القيروان، سوسة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، مستير كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في المستيرة، نحتاط قوية زادة في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، قوية بشكون في صفاقس وقوية في جابس وقوية هذه الليلة في مدنين وقوية في تطاوين، هذه هي المناطق اللي فيها الأمطار قوية. بقية ولاية الجمهورية كما الكيف وسليانة وأيضا القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وغيرها، بقية الولايات الكل معناها راهي أمطار متوسطة في هذه الليلة. إذن الليلة يتواصل الأمطار. بالنسبة لغدوة نهار السبت هل عنا أمطار ولا لا؟ هاتوا نشوفوا مع بعضنا. عندنا راهو الأمطار الفاعلية أقل، بشكون سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، حتى في سوسة نفس الشيء ونابل وأمطار ضعيفة، المستير ضعيفة، بشكون ضعيفة على طول الشريط الساحلي، صفاقس، جابس، مدنين، بشكون أمطار قليلة ضعيفة. فهذا ما يميز طقس السبت. على حد هل تتواصل الأمطار وألا لا؟ نشوفوا اللي لا، الفاعلية تنقص بشكل ملحوظ وتمشي الأمطار للجنوب التونسي، تكون في قفصة أمطار متوسطة وفي توزر زادة، وأيضا في اللي من المفروض معناها تكون فما أمطار وجابس أمطار، وأيضا مدنين وتطاوين وبرج الخضرة، وتوصل زادة لصفاقس ومعهم سيدي بوزيد والقصرين، كلها أمطار متوسطة، وحتى في المهدية الإمكانية واردة باش تكون فما أمطار متوسطة. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي. رحمة من عند ربي يلا مروة، بردت ومعها الأمطار اليوم وحتى غدوة شوية وبعد غدوة أيضاً.

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: وامجي مفرحه قلوب التوانسه الكل كل يوم، وفي العيد الميلاد ال 143 اللي ما يتراتاش الفرحه افراح، باعتبار انه كل يوم فما كادو للتوانسه اللي يمشي ويقضيو من امجي. ثم كل جمعه فما كادو، وكل 15 يوم ميجا كادو. المجموعه متاع الكادوات هذوما تعرف لوين يوصل؟ معناها أكثر من 150 مليون في انتظاركم في عيد ميلاد ام جي 143 اللي هو ما يتراتاش. العملية متواصلة إلى حدود نهار 31 أكتوبر، وإحنا اخذينا على عاتقنا قلنا نكرم أوسي لفيدال دو ام جي. فما ناس تختار أنها تقضي كان من ام جي وتمشي تعيش في ام جي صباح عشية، سمعت برومو طل عليها تبعها. واليوم كما قلت لكم مشينا لجربة، من البارح قلت لكم رانا باش نكونوا في جربة. نمشي اللي بتسملها الحظ، لانه مجموعة من المكالمات الهاتفية، مجموعة من الارقام الهاتفية ما مشاوش معناها بالترتيب من الاول الثاني الثالث الرابع اللي انخطفت مع دنيا الدقي. دنيا مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك سي حاتم، يعيشك.
1: محظوظة محظوظة يا
2: الحمد لله.
1: طلبتك برشا مرات مسكر ما يتعداش، ولا عوني خليفة تبارك الله اللهم صلي عني بي، فجاوبت مباشرة. مرحبا بيك لله.
2: انت فضلك يعيشك سي حاتم.
1: انت من البداية نقول لك عندك 100 دينار من ام جي، 100 دينار بون داشا من عند ام جي.
2: بارك الله فيكم ان شاء الله.
1: هذه هي البداية مبروك. لانك على الفيداليتي نتاعك باه
2: يعيشك.
1: هات نعرف ساعة ام جي جربة وين موجود بالضبط؟
2: ام جي جربة موجودة في حومة السوق طريق ميدون.
1: باه انتي شنو الخدمة متاعك ساعة؟ اولا انا
2: متقاعدة من الجيش البحرية، من البحرية الوطنية.
1: باه للا العزيزة قالونا ويتبعوا هما من خلال زياراتك المتعدة وقداش من مرة تمشي، انك من خيرة الفيدال اللي موجودين في ام جي جربة. قداش معدل كل يوم، كل جمعة، كل شهر تمشي تقضي من ام جي؟ كيفاش؟
2: والله براتيك مو كل يوم كل يوم، معناها نقضي قضية كل يوم من ام جي.
1: علاش؟
2: خطر نوعية نوعية الحرفية التعامل مع العبيد، لي برودوي المتوفرين، الأسوام الواضحة، كاليتي متاع السلعة، كل شيء متوفر كسوسوا في الفري وإلا في الحومات وإلا في الحاجات الأخرى معناها. وزيد لي بروموسيون ديما زيد نتبع في لي بروموسيون كسوسوا معون كسوسوا أي حاجة لانجري، براتيكمون ما نقضي كان منها معناها خاطرها.

0: باهية في جربة معناها في تونس الكل هي براتيكوما ولات
1: دنيا. نعم. ثم كل ما قلتها من الأول اللي نحب نسطر عليها وعندك الحق فيها، البرسونيل اللي يخدم غاديك تحسه كينو فرد من العائلة ولا مع الحرفية معنا احنا، معناها كيف ندخلوا ونحس بيهم حتى يسميونا بالاسم ويقولون هاي البرومو غاديك هاو فما كده هاو فما كده، يعاونوك عرفت، محليهم محليهم تبارك الله عليهم.
0: خصوصي بيرسونيل جربة تحس روحك في داركم، الدور ماكش في مجازان معناها.
1: والله مش في جربة فقط، في اللي مجازان كل، أنا نقول لك صراحة أنا ندور برشا أمجي في اللي مجازان كل محليهم البيرسونيل. أي للعزيزة من 100 دينار الأولانية هذيك من تحصيل الحاصل سي عندنا، نحبوا نلعبوا على 100 دينار ثانية توا ثاني.
0: الحمد لله.
1: ال100 دينار الثانية راهو فما أعمل أفار في النهار، والأفار متاع اليوم منشفة رائعة جدا 50 في 90 سنتيمتر.
0: أي؟
1: المنشفة هذه سعرها قبل البرومو، قبل البرومو كان 12 دينار و 990، اللي هي كما قلت لكم البرومو دي جور هكا ولا لا؟
0: اي
1: باه. اش وليت في البرومو دي جور اليوم؟ اليوم تقافل اللي ما قزال كله بقداش؟ نعطيك الاقتراحات للدنيا.
0: باه.
1: هاي للدنيا عندك 10,990 وعندك 8,990 وعندك 12,990، اش تختار انت؟
0: نورمالمون
1: تعود لي بربي الاقتراحات سمحني تحاتي. 10,990 8,990 ولا 12,990؟
0: نورمالمون 12 دينار.
1: سنة هي سومها 12 دينار. سنين يسمعني دنيا مون ركز معي، هي سومها 12 دينار و 990 وعاملين فيها برومو، هل وليت 10,990 ولا 8,990 ولا 12,990 يا دنيا؟
0: 8,990
1: بر الله يرحم والديك يا دنيا وربي يفرحك دائما وابدا. 8,990 والكادو الثاني ال100 دينار الثانيه اخويا واللي 200 دنيا اللي هما دو بون داشا تقضي بهم ايش تحب انت من ام جي جربه. ميرسي بوكو دنيا دوغي، نورتنا وشرفتنا للعزيزه. انتوما راهو غدوه نجيو بحدكم كل يوم اسمعونا في الماتينال، نقول لكم احنا وين ماشيين، حتى الماتينال متاع اليوم توفيق الحصة نقول لكم وين ماشيين مع ام جي باش تحضروا رواحكم وتربحوا لي 200 دينار اللي موجودين على ذمتكم الاولانية، على خاطر كفيدال مباشرة تاخذ 100 دينار الاولانية، الثانية لو كان تجاوب على سعر البرومو دو جور اللي تلقاوها راهي طابت من العشية وحتى في الليل على الباج فيسبوك، وتلقاوها في الصباح موجودة شاك جور، تعمل افار واعمل افار في النهار مع ام جي. 143 سنة عيد ميلاد متاع ام جي ما يترتاش. ميرسي ام جي.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغنين، وإن شاء الله ترافقكم كان السلامة. بالنسبة إلى كل مستعملية طريق الآن باش نمشي والسوسة، وضيفنا يشرفنا في استوديو سوسة هو اللي باش يقدم لنا كتاب الويكاند، صاحب هذه الرواية وهذا الإصدار اللي ظهر وخرج في الفترة الأخيرة. وكما عودناكم راهو في نهاية الأسبوع ناخذوا كتاب نقربوه منكم انتوما، وندعوكم إلى التمتع بقراءته في السبت والأحد خلال الويكاند. كتاب الويكاند مع خليفة بن سالم.
1: كتاب الويكاند كتاب الويكند نهاية هذا الأسبوع مش يكون معنا الكاتب حاضر في الاستوديو حاتم الأستاذ محمد أمين مسعي، نقول له مرحبا بك على روايته غسق.
0: وينك يا محمد أمين؟ مرحبا بك ومنورنا، وهات نتعرف عليك. أولا
2: صباح النور سي حاتم، صباح النور المستمعين الكل يسمعوا فينا.
0: علاش كنت تعرف عليك أولا؟ أن جون يدولي أصغر روائي استقبلناه في الأسود. نتعرف على حضرتك.
2: أنا محمد أمين مسعي، عمري 24 عام، ما زلت كملت قرايتي.
0: مش كملت عامل في القراءة؟
2: انجينيوري، ما زلت تخرجت انجينيور سناء.
0: انجينيور شون الاختصاص سامحني؟ كتابة الرواية، انجينيور في كتابة الرواية.
2: مبدع. انا انفورماتيك سبيسياليتي سيستم امباكي.
0: تبارك الله على ولدي.
2: ان فيت هذه روايتي الثانية اللي هي غسق.
0: كما الاولى وقت كتبتها سامحني، وقت اللي في الروضة ولا في الواحد؟ لا هذا عايش ولدي.
2: انا 2024 خرجتها 2024 اللي هي اسمها اجرات مع دار نحن للنشر والتوزيع، والثانية
0: نحن متاع زينب بنت سي حسن بن عثمان، يعطيها الصحة، تعمل في اجتهاد كبير.
2: الرواية الأولى خرجتها 2024، والثانية خرجتها سنة في معرض الكتاب 2026.
0: إن شاء الله مبروك. بربي أصيل أي منطقة في الساحل؟
2: نسكن في سيدي عبد الحميد
0: سوسة.
2: أي
0: تجارنا معنا خطوتين.
1: محمد أمين مسعي، العنوان والتمهيد لبعض الذكريات لا تنتهي بل تتركنا عالقين، الانطباع الأول يعني طبعا نقول حتى من معناها من الإخراج يعطي كانه كبير اللي كاتب الرواية، كانه شخص مر بكثير من التجارب ودخلنا في نوع من المجاز، ثم عملية جنازة يقيمها رمزية. إيش ثم محمد أمين في الرواية؟
2: هو الرواية تبدأ من أجرات، كيفاش هو يحب. هو على باز مريض نفسي يحب يتجاوز المرض متاعه. في رواية أجرات نشوفه كيفاش ولا مريض نفسي، شنية الأسباب اللي خليته يولي مريض نفسي، المشاكل اللي تصير له في العائلة، في المجتمع، مع الأصحاب، في المدرسة، من صغرته لين كبر. في رواية غسق باش نشوفه كيفاش باش يحاول يتعافى من المرض هكا، باش يلقى أسباب احنا نشوفوها مش لوجيك، مي بالنسبه لي هو للراوي معناه اللي يحكي يشوف فيها توتالمون لوجيك، باش يحاول يخرج بالمرض هذا نتاعو.
1: ايه من الراوي في النهايه انت محمد أمين.
2: الكاتب وحده والراوي شو الشخصيه نتاع الروايه معناها واحد.
0: عملت شخصيه الراوي، معناها عملت شخصيه
1: مستبطنه في الكاتب نفسه.
2: هو الراوي اللي قاعد يحكي مريض نفسي، قاتل متسلسل، يعمل في برشا حاجات ما تجيش خارجة على القانون وخارجة على الدين وخارجة على أي روابط وأي قواعد نجم تفرضها علينا الحياة. هو ونفيت يحب يخرج من هذوكم الكل، يحب يوصل لنا اللي هو يحب يخرج من أي حاجة نجم تعيقه، يحب يولي حر بطريقة معينة. هذاك علاش قلت لك يفرق برشا على الكاتب عنده قواعد يمشي بهم وعنده مبادئ.
1: يعني محدث مسافة بينك وبين الرواية انت الان.
2: بطبيعة
0: اما فيها جانب شوية ذاتي بطبيعة الحال، فيها تقاطعات بين الخيال والواقع هكا ولا لا؟
2: بيان سور، هو الراوي لهنا يحكي على مشاعر، يوصف في مشاعر معينة، المشاعر هذيك بيان سور باش نكون انا حاسيت بها، ولا نشوف شخص اخر حاسها نجم نوصفها في الرواية متاعي.
1: باش تكون متأثر محمد أمين في الرواية؟
2: والله فما برشا، بديت متأثر الحقيقة أكثرين بدوستويفسكي اللي هو الكاتب الروسي، فما كافكا زادة، متأثر بكتاب زادة في الرواية الحديثة كما عماد الدين غانم، كما فما برشا معناها قريت لهم حديثا. فما زاد علي الدعاجي مغروم به برشا. نقرأ الحقيقة نقرأ برشا.
0: تكتب بالعربية ولا بالدارجة؟
2: لا بالعربية الفصحى.
0: بالعربية الفصحى. والعنوان غسق، غسق الليل ولا
2: هو غسق هي نهاية النور وبداية الظلام. وبعض الحكايات اللي تنتهي بل تتركنا عالقين فيها هي انفيت هو غسق هو معناها نهاية الرحلة بالنسبة للراوي. أما العنوان يقول لك اللي بعد ما تكمل تقرأ الرواية ماكش باش تنجم تخرج منها بسهولة، باش تقعد ديما موجودة في ذهنك، معناها الأفكار متاع الراوي باش تقعد ديما موجودة عندك، باش تقعد تمشي معك.
1: طبعا بين الواقع والمجازي، ولكن تحدث عن جنازة نشوف في الرواية، يعني عملية الدفن، دفن ذكريات، دفن تجربة، دفن رمزي لشخصية.
2: أي هو في النهاية بالكل هو دفن رمزي للراوي. الراوي باش يقول راني صايي مت وما عادش موجود، ما ريالمون في الاخر بالكل باش نكتشفوا اللي هو ريالمون مازال موجود.
0: خرج لنا مره اخرى من
1: لا بدا كبير محمد امين. انا في مستوى النص والروايه بدا كاتبا
0: محمد امين مسعي. هذه الروايه الثانيه، وقتاش قلت لك بديت تكتب؟
2: بديت نكتب
0: مش إصدار، الإصدار الأول عرفته في 24، لكن الكتيبة وقتاش بدأت؟
2: بدايتي كانت في 2018-2019، بدأت من غادي البداية.
0: هذه المحاولات شكون اللي أطرها مثلا؟ عطيت الحد باش أطرها لك؟
2: فما مدام نجاح اللي هي قراتني عن دوزيام أني سكوندير، هي أول واحدة بدأت تقرأ لي في روايتي، بدأت تقرأ معناها في كتاباتي. فما زاد أصحابي السيركل متاعي معناها المصغرة، فما أمي وبابا زاد أخواتي، هيكم أول عبيد بدأوا يقرأوا في الكتابات متاعي.
0: ما تمشيش البحر تعوم في الصيف، ما تمشيش في الشتاء تفرش في الإطوال وفي الكورة، معناها تقعد تكتب ما فسل.
2: لا لا لا نفرد على راحي، نسافر ندور نفرش نعاون في كل شيء، معناها ما هذيك هواية نلقى لها وقت باش نجم نكتب.
0: بمعدل معنا
2: هو ريل مور لولا كتبها مكملها من 2022 راني.
0: كملتها هذه الثانية عاد.
2: اي رواية أجراد
0: طبعا كملتها 22 شرطها 24
2: 24 اي، ورواية غسا زادها مكملها في 2024 من شرطها كونش 2026.
0: تبارك
1: الله. والغلاف
2: الغلاف هو
0: من عمرك 20 سنة خرجت الرواية الأولانية، كتبت الرواية الأولانية.
1: كانش قلت لك بدا أديب كبير من الأول.
0: الغلاف تصميمك أنت ولا تصميم شكون؟ خلينا نجاوبوا
1: دار النشر هو
2: تصميم زينب بن عاطف.
0: من حيها هي، ونذكر أنه تنجموا تحصلوا على هذه الرواية لغسق لمحمد أمين مسعي لتلقوها في سوسة، موجودة في الحومة في سيدي عبد الحميد،
2: موجودة في مكتبة أكسفورد في سوسة في تونس زادة وفي صفاقس.
0: أقول
2: لك المكاتب موجودة زادة
0: في عندك.
2: مكتبة العاصمة متيلفيل مرسى، فما مكتبة بوسلامة العاصمة، مكتبة على الدين صفاقس، كما قلت لك مكتبة أكسفورد النصر وصفاقس وسوسة، مكتبة تروادي دوكيمونتاسيون في منطقة صناعية الشرقية، مكتبة القرطاس والقلم بنزرت، وموقع سيرس بوك شوب، وصفحة تاكسي بوك.
0: هذوما الكل نجمي حتى معناها كيف نقول تاكسي بوك ونقول المواقع هذايا راهو تاخوها اون ليني ويوصلوا لك الكامل تراب الجمهوريه. ان شاء الله بالتوفيق. هذه تطلع وادعو المستمعين والمشاهدين نتاعنا باش يتمتعوا بقراءه هذه الروايه غسق للكاتب الشاب معناها محمد امين مسعي. واذا كان ما خانتنيش الذاكره ذكرني يظهر لي في الزوز سنوات اللي قدم فيها في الروايه اصغر
1: واحد. مؤكد
0: رب يوفقه من سيدي عبد الحميد سوسة.
1: ورواية بالحق
0: رواية فيها صنعة
1: متاع كاتب كبير.
0: إن شاء الله موفق بإذن الله. يلا فاصل ونرجع لنواصل الاستضافات وماشين الموضوع مهم. البتياس تدخل مع الفلاحين في موسم معناها النجم وقولوا هما في حاجة أكيدة موسم من الزراعات الكبرى للتدخل. هذا تدخل كبير نكتشفه بعد حين.
3: جوهر اف ام تيليشارجي نوتر ابليكاسيون جوهر اف ام سور اب ستور اي جوجل بلاي. الابليكاسيون جوهر اف ام ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي.
4: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ultra rapide تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
6: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك Orange.
7: جوهرة
8: Publicité.
9: صباح الورد.
10: صباح الورد.
9: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
10: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
11: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين والمليح يبطى. خلينا للخرجة متاعنا. المليح المليح كونه
1: 30 مليار
0: تحط ليني دو كريدي متاع 30 مليون دينار. امام شكون؟ امامك الفلاح اللي في فترة معينة ونجم نقولها مش لاقي شكون يمولوا. الفلاح المتوسط والصغير وسهل العملية باش تحصل عليها. كيفاش وعلاش نستضيف سي محمد علي النهيدي ممثلا عن البنك التونسي للتضامن.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي محمد علي منورنا سيدي.
3: يعيشك بارك الله فيك سي حاتم وشكرا سي سالم على الاستضافه هذه. واليوم البنك التونسي للتضامن كما ذكرت.
0: سي خليفه بن سالم قال لك اقرب للميكرو، هذا ما قاله لك الاولاني صح. حتى انا اسمعوك بالكدا سي محمد علي.
3: تحية لكل المستمعين نتاعكم مستمعي جوهرة أفام. كما تعرفوا اليوم البنك التونسي للتضامن خصص خط لفائدة الصغار الفلاحين اعتمادات مهمة 30 مليار وضم ماشيين للصغار الفلاحين. الفلاح الصغار اللي ما عندهمش ضمانات اللي ما عندهمش إمكانيات باش يمشوا البنوك العادية ينجموا يجوا للبنك التونسي للتضامن يلقوا كل التسهيلات باش ياخذوا القروض نتاعهم ويزرعوا القطاع الاراضي نتاعهم ويساهموا في الدوره الاقتصاديه وفي توفير المنتوج الاستراتيجي
0: للحبوب. الحبوب فقط
3: حبوب هذايا مبدئيا الحبوب. كيف كيف عملنا خط اخر للتمور ب 20 مليار.
0: خط للتمور ب 20 مليار
3: 20 مليار دونك في خلال الايامات هذه خصصنا 50 مليار 30 للحبوب و20 للتمور. وإن شاء الله بداية من الأسبوع القادم نبدو نسيبه في الموافقات للفلاحة ويبدو يخدموا على رواحهم ويتوكلوا على ربي.
0: بدأوا يصبوا في الدوسيات.
3: بدأوا يصبوا في الدوسيات.
0: الدوسي شيزم يكون فيه
3: دوسي بسيط جدا. فيه مطلب مطبوعة حاضرة يجي يستعمرها نسخة بطاقة تعريف ووثيقة تثبت اللي هو عنده أرض اللي هو فلاح معناها عنده أرض فلاحية.
0: معنى بساعات نستغل في الأرض فلاحية ومش ملكي. تمشي العملية
3: صيغة كراء بأي صيغ من التصرف كان توكيل كان كراء كان ملك كان أرض دولية يستغلها بصيغة قانونية عن طريق عقد مع الدولة
0: مع الدولة
3: مع الدولة هذا الكليك ينجم يتمتع بخط التمويل هذا
0: ويلزمني يجيب ضمان معناه
3: حتى ضمان
0: حتى ضمان
3: حتى ضمان يجي يقدم ثلاثة وثائق هضومة نتأكدوا اللي هو الأرض موجودة واللي هو قاعد يخدم فيها وإنه هذا بالتنسيق مع مصالح الفلاحة ونعطوه القرض متاعه
0: القرض ماكسيموم اللي يوصلوا مينيموم ماكسيموم في القرض هذا
3: القرض هذا ينجم يوصل 50 مليون بالنسبة للحبوب
0: 50 ألف دينار
3: 50 ألف دينار يتعطوه للفلاح يمشي يشري الحبوب متاع الزريعة يمشي لامونيتر دي ابي يشري كل المستلزمات متاعه ونعطوه فلوس زادة معهم باش يكري أرض
0: عنده زادة فلوس
3: باش يشري باش يكري تراكتور باش عنده خدامة عنده مصاريف باش يعملهم هذا الكلية كنوفره له ويبدأ يتوكل على ربي ويخدم على روحه.
0: وقتاش يبدأ يرجع؟
3: يبدأ يرجع العام الجاي مع الصابة إن شاء الله في أوت الجاي كان عشنا آخر أوت بعد ما يجمع الحبوب متاعه يبدأ يرجع التمور زادة بعد ما يبيع الغلة متاعه معناها في خلال بعد عام تقريبا في فان سبتمبر أكتوبر يجي يخلص القروض معه.
0: سمعني خليفة التمور شنو الشروط نفسها هي الشروط
3: نفس الشروط
0: والقرض قداش يوصل
3: التمور يوصل لستين مليون لأنه زدنا صنف آخر في التمور الناس اللي عندهم فريقوات فلاحة صغار وعندهم فريقوات مولناهم احنا عن طريق البنك التونسي للتضامن عطينا الفريقو اليوم النجم نعطوه فلوس باش يشري التمر ويخزن في الفريقو بتاعه بدون ضمانات بنسبة فائدة قارة بدون ما يدفع تمويل ذاتي بثلاث وثائق اللي حكيته منظمة وهذا ما هوش أول عام هذا قاعدين قروض قاعدة تتواصل كل عام لكن السنين معناها حبينا نكونوا معناها العملية تنطلق على بكري شوية وحبينا معناتها نعطوا دفع للفلاحين الصغار وينطلقوا في الموسم تاعهم إن شاء الله بشاير الخير في الموسم الفلاحي هذا
1: إن شاء الله. قلنا تو عرفنا الأرقام لغاية 50 ألف دينار بالنسبة للحبوب 60 ألف دينار بالنسبة للتمور. إذا كان فلاح عنده بعض الصعوبات مثلا ما نعرفش عنده مشاكل في علاقة بالبنك بالخلاصات هما فيهم ناس ما
0: عملوا تقديرات
1: متكلاس
3: كيف يا الدولة عملت عديد الآليات الإعادة الجدولة وهذا يخرج في في في نص قانوني إعادة الجدولة كيف كيف فما الفصل 70 من قانون المالية ينجم الفلاح اللي عنده ديون يجي يعمل إعادة جدولة وهذا موجود في القانون المالي مش معناتها بدعة ولا موجود في القانون المالي
0: معك معناه كبنك
3: هذا خاص
0: لكن عنده مع بنك آخر ماذا
3: لا يلزم يسوي وضعيته مع بنك الأخرى
1: أما بالنسبة اللي معكم أنتم نعودوا جدولة
3: ويعمل جدولة مع بنك أخرى زاد ينجم يعمل جدولة ويصفي الوضعية متاعه الأردوازة والنظيفة ويجي يتفضل ياخذ القرض متاعه
0: الترجيع باش يبدأ بعد ما يبيع بعد الصابة
3: بعد الصابة
0: قديش نسبة الترجيع معنا
3: هو يرجعهم في قسط واحد
0: قسط واحد معناه يبيع على الربح وصارته ويخلص
1: نسب الفايدة
3: نسب الفايدة قارة بالنسبة للحبوب عندنا 9% وعندنا صنف آخر من القروض يوصل 5% تعرفوا تي ام ام 7% 5%
0: تي ام ام بلس 2 معناها
3: والاخرى تي ام ام 1
1: الواحد شاكر يا رب
3: تي ام ام 1
0: ما فهمنيش ماكش تلقاها
3: 5% توصل نسبة الفايدة بدون بتبيع ما فهمش هذا خط خاص تصرف فيه البنك التونسي للتضامن في اطار قرض من البنك الافريقي للتنمية وبالشراكة مع وزارة الفلاحة ومع ديوان الحبوب هذا خط خاص دونك يتصرف فيه البنك بيعطي بنسبة 5%
1: مدة دراسة الملف بالله حبوا نعرفوا
3: احنا بالنسبة للبنك التونسي للتضامن حددناها خرجنا منشور للفروع متاعنا واعطيناهم الأجيال كل ملف معناتها بالنسبة للتمور وبالنسبة للحبوب بالنسبة للتمور وللحبوب في حدود 10 أيام ياخذ الموافقة متاعه وياخذ الفلوس متاعه 10 أيام ياخذ الموافقة وياخذ الفلوس 5 أيام باش ياخذ الموافقة ماكسيموم وخمسة أيام مش تصب للفلوس في الحساب
1: بتاعه على المستوى المركزي ولا الجهوي أنا المطالب في باجة ولا في قبلي ولا في
0: تونس
3: لا المطالب الكل على المستوى الجهوي
1: جهوي
3: كل شيء غاديك إجراءات الكل غاديك في تونس ما عنده حتى علاقة تونس هكاية عمليات إجرائية بين
0: بروكسيميتي تلات ساعد الفلاح هذا يقعد هابط لتونس من جنوب التونسي اللي ينتج في الدقلة شابط لنا خرق العادة دراسة الملف نذكر ما تدومش برشا راي ينجموا ينجموا
3: 10 ايام ياخذ فلوس
0: ياخذ فلوس ينجموا يخلطوا
3: بالطبيعه هما تويك ينجموا يخلطوا الناس الكل قاعده تصب في مطالبها ومرحبا بهم في الفروع اللي البنك اللي معناها عنده توفر فيه الشروط هذه اللي ذكرتها انه عنده فلاح عنده ارض فلاحيه والا في التمور في ولايه قبلي توزر قابس وقفصه اربع ولايات هم يشملهم برنامج
0: ربي نذكر بهم قفصه
3: قفصة
0: قابس قبلي وتوز
3: خاصة توزر وقبلي معروفين أكثر دونك هذوما اللي عندهم باش يستثمروا عندهم غابة عندهم إمكانية باش يستثمروا في التمور يتفضلوا مرحبا بهم وبالنسبة للأخرين الولايات
1: كامل
3: الحبوبية
1: الجمهورية.
3: كامل الجمهورية
1: خاطر الحبوب ولا تتزرع في القروان وسيدي بوزيد
3: بنسب محترمة
1: وفي صفاقس
3: في تطاوين أعطينا في تطاوين أعطينا في قفصة أعطينا في القصرين دونك فما قاعدة تنتشر عملية زراعة الحبوب وتتوسع وان شاء الله هذه الكليكة اللي فائدة تونس بطبيعة الحال
1: المنطقة معنا محدد بالأرض بنسبة قداش عنده من هكتار
3: هذية محدد بنك بمنشور من البنك المركزي يعطي مقاييس في الهكتار قداش يتكلف الحبوب تقريبا في حدود 1,800,000 زوز ملايين الهكتار الهكتار دونك احنا نعطوه التمويل حسب المقاييس هذه
0: الهكتارات اللي
3: عنده عند خمسة ياخذ نضربه في عمليه حسابيه
1: مش محدد بسن كما القروض الاخرى مثلا احنا عاده نلقاو فلاح عمره بال50 حتى ال80 في بلادنا
3: بالنسبه للحبوب نوصلوا بالنسبه للفلاحه بصفه عامه
1: قطاع الفلاح.
3: القطاعات الاخرى نحددوها ب60 عام الفلاحه حددناها ب65 وبالنسبه للبرامج هذه اعطينا حتى اكثر من 70 عام
0: لأنه فلاح نجم لو عمره 70 ومازال ينشط
3: ينشط ولا بأس وفي صحة جيدة ويخدم على روحه وربي عينه
0: دونك بربي اللي يسمعوا فينا كل الفلاح في قطاع الحبوب وفي قطاع الدقلة والتمور وكل الأجواء هذيك الكلها وخاصة الفلاح الصغار والمتوسطين معناه ينجموا يوصلوا باش ياخذوا ان كريدي ما فيهش حتى شروط وميسر جدا وبتو فيكس وما تلقاه في حتى بقعة تو هذايا من عند البي تي اس تقول لي وين البي تي اس اقرب بي تي اس ليك اللي بحدا دارك يا سيدي اللي بحدا حومتك اللي في قابس امشي لقابس اللي في قفصه امشي لقفصه اللي في كيف الكيف في توزر في توزر في توزر في جندوبه جندوبه في بيشه في بيشه معناها ما تنقلش العاصمه وتقول باش نخسر الوقت والدنيا الكل الاوراق تقريبا
1: قرض على شرف في اسمين هذا
0: ما غير اوراق
1: هذا على شرف في اسمين
0: فمشيوا لانه الدوله اوسي راهي تراهن عليكم انتوما وتحب تقف معاكم من اجل مصلحه البلاد. انتوما كيف تنجوا راهو نحسنوا امورنا احنا في بلادنا، ما نجيبش ما نوردش من الخارج بالدوفيز، لا نحب الفلاح التونسي هو اليونتش. نحب نذكر بربي بحويجة اخرى بسرعه مختلفه القطاعات الاخرى زاده كما الفلاح اوسي راهو عنده هذه التمويلات
3: بالطبيعه، عندنا خطوط خاصه بالصناعات التقليديه الحرفيين هذا خط خاص بهم بنسبه فائده 5% زاد مدعم دونك نسبه فائده خارقه العاده. عندنا كيف خط خاص بالمراه اللي تحب تعمل مشروع فلاحي ولا في اي قطاع اخر، فما خط اسمه رائدات مع وزاره المراه
0: وفما عليه قبال ونجحوا به ونجحوا
3: في نجاح
0: حياتهم تغيرت وربي حياتها تغيرت.
3: فيه جزء قرض عن طريق البنك وجزء تاخذه من غير نسبه فائده 0%. عندنا خط خارق العاده هو كابون بلوا، هذا ينفذوا فيه معناها من البنك الافريقي للتنميه الباد، خط خارق العاده هذا يعطي قروض نجم توصل الى 50% بدون فائده، قروض هذه بدون تمويل ذاتي توصل لل 200 مليون. اذا المشروع يفوت 50 مليون 50% قرض على البنك او 50% ياخذهم بدون فائده اذا المشروع اقل من 50 مليون 60% ياخذهم قرض عن طريق البنك التونسي للتضامن و 40% بدون فائده من غير ما يدفع تمويل ذاتي. يمشي يصب فما منصه خاصه بالكابون بلوا تخص المشاريع الكل المهن والحرف وكل القطاعات، يصب في المنصة ويجيب اللي هو يحبه في معنى صب ما يثبت اللي هو صب في المنصة هذه ويتقدم.
0: عود لي المنصة شو اسمها؟
3: المنصة خاصة بكاب أمبلوا،
0: برنامج
3: كاب أمبلوا. هذا بالإضافة إلى الخطوط العادية معنى
0: نعرفه
3: في قانون المالية كما معنى العائلات المحدودة الدخل هذا عندهم خط بعشرين مليار بدون نسبة فائدة. الأشخاص ذوي الإعاقة اللي عندهم إعاقة جسدية أو غيرها وعندهم بطاقة
0: مش جديد هذا زوز هذا مو مش
3: هذا كل عام قاعد يتجدد
0: أما يتجدد هو يتجدد ويتطور
3: في الأداء
0: أما نعرفوه هذا
3: هذايا برامج كلها قاعدة تتجدد وفي قانون المالية وفما برنامج خاص بالمعتمديات الأقل تنمية، المعتمديات اللي مستوى التنمية متاعها محدود حسب المقاييس متاع الوزارة الاقتصاد والتخطيط، دونك هذوما عندهم خط خاص بهم ب 15 مليار اللي يعملوا مشاريع اللي
1: وعندكم بالله القرض متاع 5 ملايين
3: موجود شرف
0: شرف برشا جاو مطالب
3: فما قبال خاصة للحيرة احنا نعطوا لأصحاب المشاريع
0: أصحاب المشاريع
3: 10 ملايين يصيرتوا هذوما.
0: شكرا ليك سي محمد علي النهيدي ممثل على البنك التونسي للتضامن، لكن جايه هذية مع بدايه العملي نحبوا
3: من بعد
0: ترجع لنا
3: ان شاء الله
0: خلينا نشوفوا
1: في الاقبال
0: الاقبال والارقام والدنيا كلها مهم جدا
3: هذا كله ان شاء الله مدعم بارقام وباحصائيات
0: ونحب
3: دقيقه
0: ونحب نشكركم الكل في البنك التونسي للتضامن مجهود كبير وخدمه للمواطن التونسي مهما كان الشريحة اللي هو موجود فيها معناها العمورية وإلا المشروع الصغير ولا الفلاح ولا الصناعات التقليدية ولا غيرها. شكرا لكم،
3: شكرا لكم،
0: يعطيك الصحة. شكرا لك محمد علي،
3: يعيشك.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: خرجة سبيسيال اليوم، أكثر واحد هز القفة في تونس هو ضيفكم هذا الصباح بالمجد، أكثر واحد هز القفة في تونس
4: عمل أرودور
3: أيوة مشى 24 ولاية
4: وباقي الأرياف برشا
3: باقي الأرياف. سي خليفة حامد ينورنا بالحضور. وينك يا سي خليفة؟
4: وينك لاباس؟ بخير ليك وسعد. سي خليفة تحياتي.
3: مرحبا مرحبا بيك. كيف نقول أكثر واحد هز القفة؟ مانيش نكذب.
4: أكيد
3: قداش من قفة هديتها من أقصى الشمال لأقصى جنوب بعد ما عملت 24 ولاية؟
4: 160 170.
3: نعم صلي على النبي.
5: 170
4: ما شاء الله. ممكن حتى أكثر اللي مشوا هذوكم حتى أكثر.
3: سبيا
5: والمستهدف يعني الشارع هكا المواطنين في العادي ولا تمشي الناس
4: توا ونخرج حتى في الشارع القفة نسال القفة مرة كبيرة القفة ما تنسانيش القفة ديما في مكان القفة.
3: هذه شنو هي؟ تونس 24 ولاية هذه في السود وريتك في السود يا اخي قالوا لي لا
4: قبلي
3: اي كان في قبلي
4: اي في الغاب قبلي
3: بين عاشية وضحاها نقا في تبرق
4: في تبرق يا تعشى
3: بارك الله اللهم صل على النبي.
4: هذيك في الطيارة في المهدية بالقفة
3: بالهليكوبتر ممتازة محلاه
4: دخلت لهم بالهليكوبتر
3: هذه الكوجينة التونسية زاد تجربة ممتازة
4: اي كوجينة
3: ومشيت تبارك الله. شكون تعمل في قبلي وبعد مشيت لتبرقة مباشرة؟ تقول لي جيتنا من تبرقة مباشرة
4: من تبرقة جيت من قبلي جابس جابس تونس تونس تبرقة شينا سوقنا للتمور موجودة التمور كبداية موسم التمور ما شاء الله تمور قاعدة أسوام الساعة راي أسوام معقولة باش نقول الناس الكل حتى اللي حشة بالدقلة
3: غادي مش
4: أي غادي في قبلي أسوام في المتناول
3: ساعات تولي غادي برشا
4: ساعات الدوبل أي
3: كان واكثر معناها
4: باهي هو توكي بدايه محل الموسم
3: مازال كيف حال الموسم
4: توكي حال
3: صابه باهيه
4: لا سنين ما شاء الله خير
3: الحمد لله
4: ان شاء الله نبدا نوصل بس الحمد لله
3: ان شاء الله في التصدير هو أكيد. اللي يجيب لنا برشا دوفيز هذاك
5: باش يعاوننا عليه في رحلات البرة قاعد تسوقوا للدقله
4: اكيد يسوقوا للدقله اكيد الدقله تو صدروا فيها حتى البرة موجوده في بعض الدول الخليجيه واوروبيه
3: وصلت
4: موجوده
3: موجود برشا عربيه
4: واوروبيه موجوده الدقله
5: التونسيه متفقين مع عربيه مو عندهم هما دقله السعوديه
4: في الخليج موجوده الدقله التونسيه دقله النور ريتها حتى في الامارات دقله النور التونسيه موجوده غاليه غاليه ما تحكيش غاليه غادي في الخليج
3: به خليفه حامد متفرغ لهذه العمليه البروموسيون تاع البلاد نتاعنا في صناعاتها التقليديه في منتوجها الفلاحي التقليدي اوسي هذا اللي ما عارفين متعمل كان في حاجه هذيا
4: لا اكيد مخصص عاد واحد ما يزمه يتحرك شويه يصرف ومصروف مخصص شويه للعمل ومخصص شويه للسياحه دا السياحه التونسيه
3: يسمعني وين تخدم انا كيف نراك وتدور تونس كامله
4: موجود في الصخيره العمل نتاعي في الصخيره
3: انت اصيل الصخيره
4: اصيل الصخيره اي تحياتي لاهلي واصحابي في الصخيره الناس الكل غادي
3: انا عامل بروجي صغير قاعد يخدم عليك انت في الصخيره وانت تخدم في التنقلات هذيا
4: التنقلات خويا من 24 ولايه
3: تبرقه شنو هو المنتوج اللي مشيت تعمله في البروموشن؟
4: سياحة جي السياحة أول مرة باش نمشي لتبرقة وعند راه ما شاء الله ما شاء الله في كل الطريق تحبس تصور كل بلاصة عندها حكاية كل بلاصة ما شاء الله بصراحة أول مرة باش نمشي لتبرقة وعند راه
3: قديش عمرك توا؟
4: 32
3: مازال صغير
4: إن شاء الله
5: أول مرة باش تمشي للجهة هذيك
3: مشيت
4: أول مرة لا مشيت
3: كان غادي جا البارح
5: هي معناها أول مرة
3: ولا اليوم
4: كنت غادي البارح اما ما شاء الله بلايسنا بصراحه تستحق التسويق خويا ننصح ان الشباب ولا اي صانع محتوى كبادي يا خويا سوق لبلادنا فيها برشا بلايص مزيانه كان الجنوب ولا الشمال ولا الوسط برشا بلايص ما نعرفوهاش مازال تونس فيها برشا بلايص محلاه ولا ما نعرفها
3: أي... الباج نتاعك على الفيسبوك
4: فيسبوك انستغرام ريزو سوسيو كل بصفه عامه
3: تيك توك موجود
4: تيك توك موجود
5: كيفاش تابعوك بالله
4: فوق 50,000 تيك توك نسبة كبيرة موجودة ما شاء الله نسبة كبيرة موجودة على الريزوسيو بصفة عامة موجودة نسبة كبيرة
3: اي يتحرك فما عباد معناها توساندوا يعطيهم الصحة والله محلاهم التوانسة
5: منتوج تونسيكم
3: يساندوا في هو في برا يا خليفة واحنا معاك
4: والله بالحق
3: يستضيفوه يحلوا ديارهم يحلوا ايجا
4: تعال صور وهز وهز ووري وعملنا في بليستي وشهار والحمد لله ناس مستحقة للتصوير وبليستي والتعريف المنتوج التونسي موجود
3: سي سا.
5: والقفه الجبسيه هذيك عندها قبول باهي في عند نسافه
4: ولا عندها في كل كوجينه معلقينها في فوق الفريجدير حطينا موجوده اكيد توا الجنوب كامل كل هذه هيك هز قفه مع
3: ريت رجعوا لعاداتنا وتقاليدنا نتاعنا هذوك ماي بداوا ينقصوا مساشيات في الجنوب
4: اكيد
5: عشان نكمل
4: صحيا كما قلت
3: انا بيدي الايامات غرم اني خليفه بازن القفه والله نقضي كان بالقفه قسما بالله هاي مروه وحتى المظله غرمني بها هكا ولا لا انت تقضي بالقفه ولا لا ولا تستعمل السيكار
5: كل مره كيفاش نلقى عندي قفه موجوده صحيح المشكل نتاعنا ننساها
4: هاي نسوا هاي العباد هاي ما عادش تولت اللي هيك يخرج
3: مروه قالت لي عمري ما ريت خليفه هز قفه برسم لا لا, لا, لا باش ناكد باش ناكد لي انا نهز القفه دخل لي قفه نتاعي
4: دخل
3: موجود جرب يا بقى هات
4: ومكتوب عليه الكوجينه التونسيه
3: الكوجينه التونسيه في البروجي الاولاني هذاك اللي ما فهمتوش في البروجي نتاعك وبعد روعه البروجي هذاك ما توصلش علاش ما وصلش
4: نكملوا فيه ان شاء الله على
3: خير نكملوا
5: اكثر صحيه
3: صحيه هات
4: ما شاء الله
3: قفتين
4: قفة الجبسيه والكوجينه التونسيه محلاه والله
3: هذه كوجينه محلاه ونمشي نقضي
5: لا ولا حتى صحيه لانه الصحيات مشكل كبير ياسر
3: راي عجب ما شاء الله جبسيه هذه
4: جبسيه مصنوعه عمرها
3: بارك الله عليهم كل يديك تاع الجبسيه اللهم صل عليه
4: ما شاء الله تستحق التصدير بالبرا عادي
3: كان صدروها تو تشوف تدخل الفيزا كان نخدموا عليها
4: ويحلوا يطبعوا عليها تونيزيا ودرابو تونس وكل شيء بالعكس
3: تو تشوف تدخل الفيزا
5: حلو
3: باهي خويا الطلة الجاية
4: ان شاء الله بيحاول
3: راكش تجيب احذانا
4: ان شاء الله بيحاول
3: حطوا برشا على تبرقه يلزم وعلى عين دراهم ونشوفوا المنتوج اللي باش تروج له انت واللي صورته تصور هبطت شويه ولكن مازال برشا
4: هبطت تصور
3: شفت هبطت شويه لكن مازال باش

0: حد ريت يصور فيك ومعك في الرحلة.
1: صديقي مرتضى وصديقي رضا الغريبي زاد أستاذ سبور معايا.
0: أستاذ الرياضة سيدي
1: رضا الغريبي
0: سيدي ده مرحبا بيك ومرحبا بهم نورينا. الرحلة تتواصل وين قصد ربي تو
1: إن شاء الله باش نرجع بعد الجنوب وإن شاء الله ثم سفر خارج تونس يمكن ليبيا مغرب تزاير مبدئيا
0: اللي سهل اللي سهل ربي نبقى معك في المتابعة
1: إن شاء الله
0: كيف تبدأ في أي منطقة احنا على ذمتك باش نوصلوا الخدمة اللي قاعد تخدم فيها. ميرسي بوكو خليفة حامد بالبوان بوزيتيف هذايا نختموا حصتنا. كيف تمشي انت للهذوما الرحلات اللي قاعد تمشي فيهم بولا بروموسيون خارج حدود ارض الوطن تستعمل تونيسيرنا ولا كيفاش تعمل؟
1: اكيد تونيسيرنا
0: باه
1: انت ولا انت ولا وقتها انا الدوله باش نمشي لها باش نسافر لها على خاطر ثم
0: فما
1: بالسكالة.
0: لكن الحاجات اللي تحب تمشي لهم الكل راهو فيهم برومو متاع لوتون
1: أكيد
0: البرومو هذي متاع الفصل هذي راهو نجم تقول ما تلقاه كان عند التونيسيرنا باش تعطي أوفر إكسلوزيف هذي بخمسين في المية
1: ما شاء الله خمسين
0: على الليفول الكل بريفري مع أفيك تونيسير الريدوكسيون هذي توصل كما قلنا الخمسين في المية سور لي تاريف أور تاكس دي بيي أون كلاس إيكونوميك وحتى في البزنس أوسي
1: ما شاء الله.
0: مش في الايكونوميك فقط لكن العملية لهنا اللي نحب نذكر عليها نذكر بها بلوتو حتى في فترة العطلة تنجم تحصل عليها لبي هذوما وعندك زادة فيها دي سيرفيس بلوس بيرسوناليزي اللي هما لا بروميير بيس معناها الباجاج الاولاني 23 كيلو كيف كيف موجود لا ريزيرفاسيون سيج ثم لاكسي وصالون بريفي في الديبار من تونس قرطاج الفريم تاع سيرفيس تونيسير راهي مهدات من بور شاك اشا دو بي بوندون لا بروموسيون البروموسيون هذايا راهي من 5 لليوم 9 اكتوبر تتواصل وتوفى اليوم والفواياج نتاعك تبرمجوا من 5 اكتوبر من اللي انطلقت البرومو الى حدود 31 ماي 2027. لا ريزرفاسيون كيف تصير فيا الكانال هذوما الكانال اللي تعرفوه انتوما www.tunisair.com لابليكاسيون تونيسير الكول سنتر هذاك 81 10 77 77 نعاود 81 10 77 77 تعملوا لا ريزرفاسيون بار تليفون بوي فيناليزيوها بلاشاء فيا ان ليا دو بايمون سيكوريزي par email les points de vente Tunisair زاد موجودين معناها les agences نتاع Tunisair ou les agences partenaires في العمليه شكرا للتونيسير شكرا ليك نتلاقاو في الموعد القادم مع زياره
1: ان شاء الله
2: معك سفر
0: شكرا لكم شهر الجمعه مباركه بون ويكاند نتلاقاو نهار الاثنين من 6 ل 9 نتاع الصباح باي وتحيه تونس
1: تحيه

0: حياتي.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
3: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر avec des remises توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبل الرئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج كل من أمين أسرار في وزيرة الشؤون الثقافية التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، ومحمد علي البغديري الكاتب العام للمجلس، حيث أشار الرئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة، مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي.

0: في السياق ذاته أكد رئيس الجمهورية ضرورة أحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وظروف ملائمة للتحصيل العلمي وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. تشارك سفارة الجمهورية التونسية بتركيا في الدورة الرابعة لمهرجان الثقافات العالمية المزمع تنظيمه يومي 10 و11 من أكتوبر الجاري بأحد الفضاءات بالعاصمة التركية أنقرة. وقد تم تخصيص جناح عرض تونسي يضم منتجات متنوعة من الصناعات التقليدية إضافة إلى مأكولات من التراث الغذائي التونسي. وسيتم خلال هذه التظاهرة الثقافية عرض شريط فيديو لمزيد التعريف بالوجهة الثقافية والسياحية التونسية. دوليا، بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام بحق الطبيب النفسي السابق في الجيش الأمريكي نضال حسن والمدان بقتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود عام 2009، أكد البنتاغون أن إعدامه رميا بالرصاص سيبث مباشرة عبر الإنترنت. كان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت قال إن تنفيذ الحكم سيكون علنيا في أول إعدام مرتقب ينفذه الجيش الأمريكي منذ عام 1961. أعلن وزير التربية الفرنسي أن 3000 أستاذ بديل سيلتحقون خلال الساعات المقبلة بمدارس في وضعية إشكالية للغاية. ويأتي هذا فيما تواصلت موجة احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا التي شارك فيها 71500 شخص وفق أرقام قدمتها وزارة الداخلية الفرنسية. موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وائل 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
1: يعني عندي ولدي تبركه لي تيجور معناها، وعندي فيديو كل شيء جبت عليه سطور ثلاثه وثلاثه فرامون تلحيق ربي يقتلوه جاب ربي يوخر معناها، بس ما مزيد خلص فيها جديد كلفتي قرب 6 ملايين ومسوره وكل شيء حتى الفينانس ما عمش تعرف شيء. وصلنا حتى للاسم اللي نتاع البراكه، حبيت نوصل صوتي بصراحة، فماش ما يوصلوا لهم، فماش ما يشدوهم قبل تباع الفيسبا، واحد مشوي عليها بس خاطر فما عباد أخرى قاعدة تتبراك، وما زالت الحبيبة في شارع سي عبد الحميد هذاك حتى للمعرض غاديك ديما شادين الشارع هذاك، يعني 9:30 تاني بتاع الليل مازالوا. ربي يبارك لكم ويرحم والديكم.
2: بالله يحب النداء للبلدية المقنية، حوات في جنب في الرمضان تاع الجهود راهو ذبيحة منسنة والجبال، ولا ولا لا حياة لمن تنادي في رمضان بالجهود المقنية.
3: السلامة جورة فاهم، ساعدوا لي المريض اللي قيد الاخر ويدخل هو الاول، ساعدوا بصراحة. أنا قبل كنت نقول أخي بصراحة نشد الصف كالناس، ولا كنت نقول كم هيك كنت نشد الصف كالناس ونقعد على الكرسي كالناس وقت اللي يدوري لهذاك هو، لأن قلت أنا اللي يدخل هو الأول تقاه بالحيلة مع الدكتيفات. أنا نصوقت ما يبراش، لكن جيت نشوف أخوي نلقاه الناس أكثر العباخلة من تالي، من البيبان من تالي، متاع العيادة الخارجية ولا متاع حتى الأقسام، دخل من شيرة أخرى اللي هذا فنتي لابس طابلية ومدخل قريبه ومدخل فنتي صاحبه وصاحبته وقريبته حاسينه. مش نقولك جيت نشوف نلقاها، قلت أخويا دي حكاية فارغة يا أخويا بصراحة، ما عادش يساعد مش نولي، قلت نخدم روحي حتى تاني كان نجمة زاد كان نجمة. سلام.
4: نشكر إذاعة زورة أفهم على إتاحة الفرصة لكل المواطنين باش يعطوا رأيهم إن شاء الله. في السابق ياسيه يزيد الزيتون، نطلب الإخواننا الفلاحين يزكوا أنفسهم كالأسرانس ذاك التانيين، يعطوا حق الزوال وحق القليل وما يجنونهم زيتون. ضمان بحول الله، الصاب العام الجاي جي صاب بحول الله، معناها ربي سبحانه وتعالى قالك أرحم ويرحم في الأرض وما يرحمكم، بس زكاة هذه واجبة ربي ذكرها في القرآن.

0: تخليهاش في قلبك. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا. ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990. تي على 85 990.
1: برعاية
2: كيو بي اس هوم، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم، واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيو بي اس هوم is your best choice.

0: سانتي بلس. انتم تسمعوا سانتي بلس مع أحلام غلال. على جوال اف ام تي في شوف اسمع وتلقى.
1: مرحبا بكم، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. موعدكم متجدد مع سونتي بلس اللي يجيكم كل نهار جمعه من 9 للـ10. دونك كي نحكيو سونتي بلس نحكيو ديما لاكتواليتي، نحكيو شنو اللي موجود جديد معانا. هذاك علاش اليوم موعدنا باش يكون اكيد مع التظاهرات اللي باش تكون موجوده خلال شهر اكتوبر، نقولوا احنا اكتوبر الوردي بطبيعه الحال. نحكيو على اسم الله عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ربي عافي الناس الكل على سرطان الثدي. نحكي التقصي المبكر والتقصي لسرطان الثدي. شوية أخرى أكيد باش يكون معانا الدكتور حاتم الهويمل، السيد المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. قالك على خاطرك جينا، هي حملة تقصي لسرطان الثدي. نقول لكم نزيد دائنا عندكم موعد مع الدكتور والأستاذ مهدي أقسيعة المختص في أمراض الجهاز الهضمي، المعدة، الأمعاء والكبد. اليوم زاد باش نحكيه في نفس المسار، باش نحكيه اسم الله عليكم ديما نقولوا عافينا وعافيكم الله لسرطانات المتنوعة من خلال الجهاز الهضمي. باش نحكيه على الكولون اليوم زادا كيف كيف. خليني نصبح اليوم الساعة دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. شنو حوالك سي مهدي؟
2: الحمد لله، بارك الله فيك على الاستضافة. يعني كما تعرف دار دارنا، دونك الحصة هذه حصة تثقيفية. يعطيك الصحة أنت ديما على الاستضافة، وإني زادا يكون لي شرف باش يكون معاك، ويكون لي شرف باش يكون معايا خويا وزميلي سي حاتم الهويمل اللي هو زادا نحب نقول لك اللي هو الأمين المال نتاع عمادة الأطباء. دونك بخلاف المندوب اللي هو راهو الأمين المال نتاعنا، دونك ما نجمو نتحركوا كان به سي حاتم.
1: يعطيك الصحة. خلينا نحكي على عمادة الأطباء بالوسط. الحقيقة بما أنك رئيس العمادة خلينا شوية أخرى باش نحكي شنو جديد زادا سي مهدي دكتور مهدي قسيعة، شنو عنا جديد زادا باش نعملوا حلقة زادا دكتور مهدي باش نفهموا والمواطن يفهم شنية عمادة الأطباء لشكون موجعولة ولشنية بالضبط. خاطر المفهوم الشعبي اللي عنا عمادة الأطباء اللي هي بطبقة هذا اللي في بالهم بالحقرة
2: هو صحيح، معناتها هي عمادة موجودة. الأطباء هي بيانسور معناتها لونجلوب معناتها الأطباء الكل. احنا معناتها عمادة الأطباء بسوسة معناتها اللي فيها سوسة المستير المهدية والكروان صحيح، الأربع ولايات هذوما وفيها الأطباء الكل. ما احنا فين فما معناتها هيك معناتها حاجة مع المواطن وكذا نحاولوا نحلوها ونحاولوا نصلحوها ونحاولوا احنا معناتها من نعطيو حق المواطن، خاطر احنا ابريتو مواطنين ونرجعوا للمواطن. معناتها مشكلتنا الاساسيه هي في المواطن مع حفظ كرامه الطبيب، معناتها هذا هو
1: اكيد جدا. دونك هذا شويه اخر زاد باش نعرفوا جديد زاد. حكينا على المتنوع والموجود توا من خلال نقولوا احنا المنصات اللي موجوده زاد باش نعرفوا اكثر تفاصيل عليها. خليني نقول له يا اهلا وسهلا يا مرحبا الدكتور سي حاتم الهويم.
3: مرحبا مرحبا بك مدام أحلام، مرحبا بكل مستمعين جوهر فام، وشكرا سي مهدي سيد رئيس العمادة على الكلمات اللطيفة. هذه من لطفك.
1: عندك الفلوس تم اللي عنده الفلوس ديك الكل رافي.
2: هو سي حاتم مش حكيت عنده الفلوس، إنسان مش معناته إنسان
1: أكيد
2: ساج معناته في مخه يعرف شنو يتصرف، ودونك هذاك راهو ديما يعطي الإضافة للعمادة. ودونك ما تعرف معناته هو منتخب، دونك معناته من الأناس الأكفاء الأطباء عطت فيهم الثقة. دونك معناتها والحق أني نتكامل أني ويا سي حاتم
1: الحمد لله.
2: هو الكل الاعضاء الكل حق مع سي حاتم معناتها ثم
3: هو فريق الحق متكامل وفريق يعمل كيف الله. الحمد لله سي ان بليزير دو ترافاي دون ان جروب
1: والله الحقيقه هو شيء يعمل كيف معناها كفاءات ما شاء الله، تجربة خبرة قلب كبير للمعلومة زادة كيف كيف الحقيقة، ثم تنقل بين الجهات، ثم تظاهرات عديدة، ثم قافلة صحية عديدة ومتعددة فيها مختلف الاختصاصات. ما هوش بالسهل هذا. دونك نمشي وديريكت مع اليوم نحكي مع الدكتور سي مهدي. دونك سي مهدي قسيعة، خليني باش نحكيو شوية أخرى على أمراض الجهاز الهضمي. باش نحكيو اليوم خصيصا سرطان القولون والمعدة الأمعاء.

0: كل جمعتين. اليوم في ام جي منشفة 50 في 90 سنتيمتر ب 8990 في عوض 12990.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange.
4: جوهرة
2: Publicité.
5: سانتي بلس، سانتي بلس كل نهار الجمعة من 9 ل 10 نتاع الصباح مع أحلام هلال
6: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
7: مرحبا بكم من جديد. خليني نقول المنال بنتخيل أهلا بيك في الأخراج التقني، عبدو بالعجوزة في الأخراج الرقمية، أنا معكم أحلام في الأعداد والتقديم. نعود نقول لكم الموضوع يهمنا برشا اليوم، مش نحكيه مع الدكتور حاتم الهويملة على المساحة المتنقلة اللي فيها عنوانها سلوغان على خاطرك جينا. دونك هي حملة تقصي لسرطان الثدي. اسم الله عليكم الكل، وإن شاء الله لباس للي مرضى. ونتقلوا ديريكتوم مع الدكتور مهدي قسيعة، أستاذ بكلية الطب ورئيس قسم ومختص في الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء والكبد. اليوم دكتور باش نحكيه على سرطان القولون، سرطان الجهاز الهضمي، هذا كيفاش. ثم باش نسألك سؤال صغير بركة سي مهدي، دكتور مهدي، وقت اللي نحكيه على سرطان المعدة، وقت اللي يبدأ عندي حريق وجير هل هذاك معدة أم قولون؟
8: يعطيك صحة على الأسئلة. هو راهو توا لازمنا نحط الأمور في إطارها. راهو السرطان في أغلب الأحيان من الأول يبدأ ما يعطي حتى عارض، وهيك علاش احنا التوعية الدورة متاعنا لنا للتوعية، مش نقولوا للعبيد وقتاش تمشي تعدي وكيفاش تعدي. الحاجة الكبيرة اللي نبدأ نعطيه معناتها شوية إحصائيات مش نبدأ نعرفه. سرطان القولون هو أول سرطان في التيوب ديجستيف معناتها في الأمعاء والمعدة بالنسبة للعبيد. هو الثاني سرطان للمرأة ورابع سرطان للرجل بصفة عامة، معناتها أول سرطان في المعدة والأمعاء كما قلت لكم، وثاني سرطان للمرأة بعد السان، ورابع للراجل. وفما حاجة معلومة هامة، وهذه آخر الإحصائيات تقول إلا فما 4000 عدد جديد يظهر كل عام، معناتها كل عام نكتشفوا 4000 سرطان في وسط المصرانة جديد. 90% من السرطانات متاع الكولون يبداو من غير عوارض، واحنا الدور متاعنا مش ما يوصلوش للعوارض. ريت انت قلت لي ولا عطاه رفلو ولا عطاه جيعه وعطاه درشني، ما لازمناش نوصلوا الا المريض عنده العوارض. دونك احنا الدور متاعنا مش للتقصي قبل العوارض، وهيك علاش في السرطان الكولون ثم تيست، فما حاجه نعملوها اللي هو تقصي الدم في الوسخ، معناتها في التطهير المثقيل. الدم هذا اذا كان يبدا موجود اللي هو تحليل عادي موجود في المستوصفات الكل موجود. تحليل اسمه ليموكولت تيست، ايموكولت اللي هو معناتها ستانتيست تري سبيسيفيك، معناتها معناتها سبيسيفيك معناتها كيف يقول لك راهو موجود الدم، راهو فما حاجه في المصرانه. وقتها الطبيب معناتها دو بروميير انستانس طبيب العام ولا طبيب العائلة يبعث المريض للمختص طبيب المعدة والأمعاء، مش يعمل له المنظار السفلي، مش يكتشف شنو، مش يلقى، ينجم يلقى ثيلولة، ينجم يلقى مرض خايب اللي هو السرطان، كما ينجم يلقى حوايج أخرى كما العذر اللي هو نخليه معناتها في الأخر آخر حاجة. والحاجة الباهية وقت اللي نعملوا هذايا نكتشفوا الأمراض في مرحلة ملول بالكل، معناتها إلا نجموا نداويوها أما بالمنظار نجموا نحيوها، إذا كان ثلول نجموا نحيوها بالمنظار، وإذا كان مرض مازالت ما تصرفتش نجموا نشقوها. سألتني سؤال هام بكريكي، قلت لي أنت مشكلتي أني في الميتاستاز، معناتها الميتاستاز معناتها المرض هذا يخلف يمشي لأماكن أخرى. احنا رانا بالعامية نقولوا ذكر ولا أنثى، معناتها ديما نقولوا الأنثى معناتها تصرف، الأنثى معناتها لا هو خبيث، وإحنا معناتها بالمنطقة متاعنا نقوله ورم خبيث. الورم الخبيث وقت اللي يبدأ من لول الساعة يبدأ في الأماكن متاعه، يبدأ في المكان وبعد كده بشوية بشوية يبدأ ينتشر.

0: يبدا يكبر في بلاستو، بعد ما يكبر في بلاستو ينتشر عن طريق الدم. فين مش يمشي؟ اول مكان يتعدي له هو الكبد، يمشي يعطي سيلولات في الكبد، وبعد الكبد يتعدى او ثاني حاجه للصدر للبوما، يمشي للبوما، وبعد كي يمشي للسوق ويتعدى ويعطي زاده ولسيسات في البدن. وقتها العلاج ما عادش علاج نافع، ومعناتها مش تقضي على المرض، تولي نوليوك جوست باش نعالجوا الاعراض والعوارض برك، ما عادش باش نداويوهم 100%. دونك ليتاب معناتها نتاع نبريو المريض خرجنا منها. دونك وصلنا لحاله اخرى نتاع جوست علاج بالكيميائي، ما عادش نحيو المرض اللولاني بالكل، معناتها نوليو نتبعوا برا، وكهو معناتها جوست باش نحيو العوارض، نقصوا
1: الوجيع
0: صحيت،
2: ونربحوا اشهر من الحياه برا،
0: ونربحوا أشهر من الحياة. بار كونتر إذا كان نداويوه من اللول وقت الإنسان يرجع إنسان عادي، نوصله معناتها معناتها يقعد 5 سنين لاباش أكثر من 90%، ريتوا الفرق معناتها الكبير
1: أكيد.
0: بار كونتر إذا كان الإنسان ولا عنده عوارض اللي هما الدم، اللي هما الأوجاع اللي تحكي عليهم، اللي هو شهية الماكلة تنقص، اللي هو معناتها الإنسان ويتسكر عليه لهوي، معشي طير الماء ثقيل، يكون عنده مثلا كل يوم يمشي طير الماء ثقيل، يولي مرة في الجمعة يطير الماء ثقيل، يولي عنده طلقان لهوية صعيب. دونك وقتها هذوما وليت معناتها المرض استفحل في بدنه هو. دونك المرض تقدم وتطور، وقتها في الحل هذا مش ولينا أصعب، أصعب خطر نعرفه مش نلقاوه، المرض تطور
1: لبقيز عن شارج تولي أقوى وأصعب،
0: أقوى وأصعب وحتى للمريض لعائلته والطبيب والعلاج زاد يتكلف أكثر وكذا، مش كيما ناخذوه من اللول بالكل.
1: داكوغ بي، احنا كي نحكيو هكا دكتور نحكيو زادا، حبيت المعلومة انا سمعتها انه في مخص الكولون في اوروبا، نقولوا تحديدا في فرنسا، بطبيب العائلة ما يقبل انسان تجاوز 50 سنة باش يكشف عليه في اي مرض كان، حتى في غريب برودة، الا ما يشوف عمل كولوسكوبي ولا لا.
0: صحيح، انت تو هذا زاد معلومة هامة، معناتها انت تحب تقول لي اي انسان في الخمسين عام هو مش كولوسكوبي، ما يعملوا له هذا تيست ايموكول اذا كان مريضنا ما عندوش عوارض، خاطر وقتاش نعمل كولوسكوبي اذا كان انسان في العائلة عنده شكون مرض مرض خايب. اذا كان زاد تو اني معناتها نمشي مع سي حاتم راهو زاد معناتها الاورام الا في الصدر ولا في فم الوالدة، وكل نجم يكونوا امراض وراثية مع الكونسير دو كولون، معناتها مع المصرنة الخشنة. دونك فما معناتها هذو الأمراض
1: حلقة
0: قاطع مالا إذا كان المرأة تبدأ عندها سام، عندها كونسير دو سام كوم، عندها في العائلة متاحة عندها هي ديما، لازمنا وقتها نمشيو نعملو الكولوسكوبي ونعملو زادا الإكزامان جينيكو مش نشوفو الكور فم الوالدة موجود ولا لا. دونك وقتها أي تولي حالة أخرى، تولي معناتها لازمنا اكتشاف ليها ولا العائلة متاحة، فهمتني؟ بار كونتر في 50 عام وقتها أوبليغاتوار دو فيغ لو تيست إيموكولت. هذا أنت قلت لي في فرنسا، أني نقول لك راهو النظام العائلي اللي عندنا في تونس راه موجود واقوى من النظام الموجود في فرنسا، وهذا راني متاكد منه، وسي حاتم ينجم ياكدوا الكلام هذا. احنا معناتها لي سون معناتها لي ميدسان سونتي باز الصحه الاساسيه، هذا العمل نتاعهم. اني في مستشفى سهلول معناتها تسمى معناتها فريق طبي من الدرجه الثالثه، المرضى نتاعنا الكل تجي من الدرجه الاولى والثانيه، تجينا من سي حاتم والاطباء نتاعو يعملوا تيست ايموكولت اللي هو موجود عندهم الكل في في المستشفيات الكل موجود. دونك يعملوا إذا كان يلقاو مريض بوزيتيف ينسقوا معنا، يبعثونا المرضى عنا، وكيفاش يبعثونا المرضى؟ يجيونا المرضى ونخدموهم احنا كمستشفيات عمومية، وهذاك هو الدور متاعنا. احنا راهو الدور متاعنا مش انسان القنال ومرض خايب وفي حالة متطورة، لا، ماذا بينا هذوما معناتها، هذا أهم حاجة بالنسبة لنا. قد ما نبداو معناتها التقصي المبكر، قد ما نبداو احنا فرحانين، معناتها أنت إنسان يجيني عمره في 50 ولا في 55 اكتشفت له معناتها سيلولة اللي هي مش تتطور وتولي مرض خايب، نحيتها له بالمنظار، يعني نفرح، خاطر ذاك من سمحني منعت حياته هو والعائلة متاعه، وهذاك العمل متاع الأطباء معناتها اللي هما في الواجهة اللي هما في الخط الأول، معناتها ذاك أهم حاجة بالنسبة لنا احنا، معناتها وإحنا الأطباء في الخط الأول متاعنا من أقوى الأطباء، وسامحني أنت خذيت الإكزامبل متاع فرنسا، أني نعرف أن الأطباء متاعنا في تونس أقوى، علاش؟ عندنا احنا الفاكسيناسيون اللي صارت في تونس من الستينات هو بيدو نفس السيستيم اللي نخدموا به على الفاكسيناسيون، نخدموا به على التقصي، هو بيدو راه نفس الأطباء هذوكم في في في في في الصف الأول هما بيدهم اللي يعملوا الفاكسان، اللي يعملوا التقصي من الامراض الاخرين، اللي يعملوا السا كيف كيف يعملوا مثلا الامراض والاورام الخبيثه نتاع المسرانه الخشينه، وهذاك هو التكامل بين الاطباء في جميع القطاعات. راهو مثال احنا نقولوا احنا تو اليوم باهي الا نحكي
1: لازمنا نحكيو خاطر باش الناس تعرف
0: معناتها ما نحكيوش خاطر هذا العمل نتاعنا بالنسبه لي احنا جنود راهو جنود نخدموا في الدوله التونسيه دونك كلهم جنود من الصف الاول هما اللي يكتشفوا الامراض هذوما هما اللي يبعثونا لنا احنا للصف الثاني والصف الثالث باش نجموا نعملوا لهم المناظير نتاعهم ونجموا بعد كي نقولوا نوجههم اما لنا احنا والا نبعثوهم للمعنه للعمليات اذا كان لازم الكيميائي اذا كان لازم هذاك الدور نتاعنا احنا في الصف الثالث باش نعملوا هيك ان شاء الله.
1: واحنا ذاك علاش اليوم نحكيو باش ما نوصلوش احنا الميتاستاز باش ما نوصلوش اصلا نمرضوا اذا كان ناخذوا الطريقه الناجعه اللي نجموا كيفاش نتلهاو برواحنا. تو حكيت لنا دكتور مهدي الحقيقه انا والله اكتشفت اليوم راه هذه نحكي لك الدور هذا كان في بالي جوست كان في اوروبا الحكايه هذه موجوده عندنا دونك هذاك علاش باهي المواطن كي يسمع وكي يعرف بالحق التفاصيل هذه مهمه جدا.
0: احنا راهو الثروه اللي عندنا هي العنصر البشري، احنا العنصر البشري واني متاكد ونلزم احسن اطباء احسن طاقم طبي وشبه طبي موجود عندنا في تونس. احنا العلم معناتها لا نقراو فيه معناتها اول حاجه الاطباء تعرف كيفاش معناتها خرجوا معناتها الطبيب في حقه ولا مش بدا طبيب في تونس الطبيب الا الاختصاصي ده كيف كيف مش ما نقولوش معناتها الاطباء الكل 100% من الاطباء 100% من الفريق الطبي والشبه الطبي من احسن ما هو موجود وك علاش ترى العالم كامل يجبد فيه معناتها هيك ترى معناتها انت
1: خايفين احنا هذو
0: طاقم شبه طبيعي بيان سور خايفين معناتها على خاطر الاطباء نتاعنا الجهه الطبي والشبه الطبي برشا قاعدين يهاجروا هذه هي توا في العالم كامل وراه صاير الشيء هذا العباد الكل قاعده تدور مي احنا معناتها الفورماسيون نتاعنا من احسن الفورماسيون الموجوده في العالم
2: بشهادتهم هما معناتها هما اللي
1: هي شهاده ظاهره
2: لا بالنسبه للاوروبيين هما معناتها ديما يسبقوا كما قال لك سمهدي التوانسه على لي مغربان الاخرين وعلى كل الجنسيات الاخرى
1: ظاهر من كثر من العدد اصل والله العدد خوفني راه بالحق وليداتنا اللي قاعدين يتكونوا في تونس معناها تونس رائده في المجال مجال الصحه معروفه من اول الدنيا معناها في الاخر بكل التربيه والتعليم وعندك الصحه هذوما بازيك في تونس دونك ان شاء الله ربي يخليكم لينا باش نقول ان الكفاءاتنا التونسيه ان شاء الله تلقاو ديما الدعم والتشجيع لكن به ياسر كل مواطن يسمع الجزئيات هذه اللي ما يعرفهاش اللي المواطن يعرف كان حاجه بركه انا مشيت عطوني رونديفو بعد 6 شهور انا مشيت عطوني رونديفو بعد عام انا مشيت راني قاعد شد الصف ايش شد الصف سي نورمال
0: بلي خنعقب على المعلومه هذه راهو حكيت الرونديفو 6 شهور وعام اني تو نعطيك مثلا المثال اللي نخدم في مستشفى سهلول المثال تاع مستشفى سهلول ومثال حتى توسيحات من نجم نقول حتى على المستوصفات راهو كل شيء ولا تو انفورماتيزي اش معناتها انفورماتيزي معناتها المريض وقت اللي يجي يحب ياخذ رونديفو ديريكتومون يتقيد بالاسم نتاعو بالكود نتاعو بالوحده نتاعو به واذا كان احنا الاطباء رانا في الاخر عندنا معناتها اش معناتها معناتها اني وقت اللي نسبق فلان على فلان مش نقول لك علاش على حسب الخطوره نتاعها على معناتها احنا فما حوايج نعرفوها معناتها هذيك لازم قبل الاخر نقيم راهو هذاك معناتها مش مثلا مريض مش يطلع عنده مرض خايف ما نخليش يستنى بارابور لغيرو فهمت وهيك علاش ديما بخلاف معناتها السيستيم انفورماتيك ديما تلقى طبيب وراه هذاك يشوفهم الكل مش يقدم مش عارف كيفاش يقسم هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه واني ناكد لك الا المواعيد نتاعنا لنا في تونس خير برشا من المواعيد الا في اوروبا في فرنسا في كندا وفي امريكا نعطيك حاجه مريض مثلا تو في اوروبا ولا في كندا يمشي للاستعجال ينجم يقعد يستنى اكثر من 24 ساعه وما يدخلش وفما صارت
2: هذا عشت غادي انا سمعتي
0: صحيح وفما اني نحكي لك قداش من مريض يجي من كندا ومن فرنسا لتوا يجي وعديوا عنا احنا في تونس يقول لك خاطر رونديفو اني خذيته بعد عام احنا رونديفوات امبوسيبل ما تلقاش رونديفو بعدها احنا توا حتى احنا كعماده اطباء اذا كان يبداو هكا مواعيد دخلوا نحاولوا نزيدوا راهو احنا عندنا زاده معناتها واحدة حتى تو في مستشفياتنا نخدموا لنا صباح وعشية دونك إذا كان ما تنجمش الصباح تحط العشية تزيد دونك تحل ديما تحاول تحل ديما نحاولوا نوفروا الظروف الملائمة للموت ما في نطاق المعقول زاد سامحني أنت ما تنجمش مثلا إنسان ما عنده حتى شيء يجيك على غريب وكذا يحب يعدي في الاستعجالي بعد نص ساعة ولا بعد ساعة ثم عباد عندهم الجلطة في مخ في الراس
1: أكسيدونتي
0: دونك هيك علاش راهو مش كيف كيف أني كيف كيف مثلا في مش في العيادات في المناظير السفلية والعلوية مش كيما مريض يجيني عنده فقر في الدم ويرد في الدم، كيما انسان يجيني يقول لي عندي شويه جير ومش نعمل له فيبرو، مش كيف كيف، مش نفس الحكايه معناتها. مش كيما انسان زاد كيف كيف عنده الهواء متسكر عليه ونخمه في حاجه خطيره، كيما انسان يجي يقول لي والله عندي نهارين متقلق ودرسي، مش نفس الحكايه معناتها. احنا كاطباء نفرقوا، ما نعرف الا المواعيد ما تتجاوزش معناتها الايامات معناتها
1: اللي لازمه،
0: والعباد الكل تاخو حقها. واحنا ديما رانا محلولين، وفما في كل مستشفى فما راهي حتى الاداره، اذا كان اي انسان يحس روحه الا هو ما خذاش موعد يمشي للاداره وفي وقتها تتحل الحكايه. وهذا موجود، الامثله راهي موجوده في المستشفيات العموميه اللي هي زاد كيف كيف معناتها ثم توافق ما بين الاداره وما بين الاطباء. احنا زاد كيف كيف في عماده الاطباء فين فما اي مشكل من هذا النوع نحاولوا نحلوه ويتحل. راهو نقول لك 100% مش 99%، 100% نحلوه، خاطر الطبيب راهو اول حاجه هو انسان. اذا كان تحكي معه وتقول له المريض هذا راهو نسبقوه ونعملوه درا شنيه، نحلوا مشكلته. وحتى اذا كان ثم مشكل ما بين الطبيب وما بين المريض هذاك نبدلوا نعطيه معناتها لطبيب اخر، واحنا نتصرفوا كعماده اطباء مش نركحوا له اموره، مش المريض في الاخر ياخو معناتها الا حاجته
1: اللي بيه اللي لازمه. دونك هذايا قوس فتح ليه مهم جدا، هذايا ان شاء الله في مواعيد اخرى اكيد نتوسعوا اكثر، خاطر المواطن مثالش كي يعرف المعلومه من مصدرها زاده، ما تكونش المعلومه من جاره ومن جارته. دونك اكيد الاستاذ مادي قصيعه وفيتك في الحقيقه في المعلومات هذوما اليوم اللي مستحقينها بالحق، مستحقينها على الاخر، على خاطر رانا قاعدين اون كونفون، رانا قاعدين نخلودو، خنقولها كاريمون الكلمة، فنحكي في المجتمع ماني قاعدين نطبو، ولينا نعرفو ولينا نفهمو ولينا كل شيء، احنا يزمنا الولانيين. دونك هذي فسر لذولي الدكتور مادي قصيعة واضح جدا.
0: كلمة بركة نحب نطمنكم على الحاضر متاع الطب وعلى مستقبل الطب، اني هذي متأكد منه، معناتها هذي اني في وسطه متأكد منه، سواء في الكلية سواء في العمل متاعي في المستشفيات. اني الاطباء توالا طالعين من احسن الأطباء بيناتنا، حاجة برك لازمنا نستحفظوا عليهم ونعرفوا كيفاش نستحفظوا عليهم. راهو بعد ساعات كيف راهو كيفاش نبداو معناتها سامحني نقزم ولا ولا ولا, ولا ولا ولا ولا نحكيو في حكاية غالطة في الفيسبوك. راهو أول حاجة الشيخ يحفظ ولا يقاس عليه، تجم تجم تجم تصير حاجة، وأحنا كعمادة مجعولين لنا مش نحلوها. مي في الغالب 99.99% من الأطباء، ديما نقولش الأطباء برك، يعني الطبي وشبه الطبي يخدم في خدمته عاطي من جهده أكثر من جهده. احنا رانا معناتها الأطباء بالنسبة في مخاخنا جنود من جنود الوطن، نخدموا في الوطن. احنا كيما الإنسان في الحرب، احنا كيف كيف في حرب، في حرب ما تلقانا 24/24 موجودين. صحيح إنسان ينجم يتعب، ينجم تجي بعد ساعات تحكي معه ما يحكيش معك بالقداء ولا حاجة على خاطر ظروفه وقتها، ديما الا مش ياخذ عليه الروليف ولا لا بعد ولا كذا، ديما تبدا مع عند في الاخر المواطن يقضي قضيته، العباد الكل تشوفه، ما ثماش حوايج اخرى تخرج عن نطاق المعقول.
1: مهم جدا، يعطيك الف صحه دكتور مهدي قصيعه. دونك نحكيو شويه اخرى زاده، باش نبدل شويه من عندك، من بعد نرجع معاك للعلاج، ونرجع معاك للطرق اللي نجمو نتوخاوها قبل كل شيء باش ما يوصلوش للسرطانات والانواع هي هكا ولا لا؟
0: انواع
1: ان شاء الله عافانا وعافاكم الله يا ربي. شويه اخرى نحب نعملكم ترتيحه دكتور مهدي قصيعة. دونك دكتور حاتم الهويمل، شنو رايك شويه اخرى هكا نشوف برنامجنا نحكيو فيه، نعمل ترتيحه صغيره؟
2: نعمل ترتيحه
1: صغيره ورجع.

0: مرحبا بكم من جديد. هلا وسهلا. سونتي بلوس في الموعد نتاعها كيما كل نهار جمعه من 9 لل 10. ان شاء الله نهاركم مبروك. نقولوا احنا نبداو صباحنا بالصحه الباهيه. اكيد الصحه هذيك الكنز الوحيد الحقيقه اللي الواحد يلزم يستحفظ عليه قد ما ينجم، وما ينجم يستحفظ عليه كان كي يستحفظ زياده على الكوادر نتاعنا، على كفاءاتنا الطبيه في تونس وشبه الطبيه زياده. نحكي كوادرنا، نحكي اطبائنا المبرزين، نحكي اطبائنا رؤساء اقسام خارج الوطن، شباب محليهم. دونك ماذا بينا لفتة ليهم وما نحبهمش مشيوا علينا. نرجع مع دكتور حاتم الهويمل، دونك المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، باش نحكيو على خاطرك جينا.
1: بالفعل على خاطرك جينا، هو لو انه
0: على خاطري انا
1: نحب نربط فما هذا منه زاد
0: عايشك،
1: وعلى خاطر سمادي زاد
0: لا اكيد هو الكل في كل عاد
1: نحب نربط باللي كان يقول فيه سمادي، خاطر فما ينشر اوجه تشابه بين السرطان الكولون والسرطان الثدي. حتى في عدد الحالات كنا نحكيو توا، في عدد الحالات الجديده اللي قاعدين نسجلوا فيها كل عام، كل عام قاعدين نسجلوا في اكثر من 4000 حاله جديده نتاع سرطان الثدي. والحاجه الاخرى اللي كان يقول فيها هو كون الاعراض، احنا ماذا بينا لو نعملوا فيها الحملات هذه، ماذا بينا المرضى نتاعنا، انفان المرضى نتاعنا جو فدير عائلاتنا، معناتها امهاتنا اخواتنا بناتنا، ما نستناوش حتى لين نبدا فما اعراض، على خاطر عاده وقت اللي فما اعراض الكعبوره بون نحكي تونا على ثدي.
0: اي ثدي نحكي
1: كما قلت لك فما ياسر اوجه تشابه بين اللي كان يحكي في سمادي. الكعبوره خذت حجم اكبر من اللي نحبوا عليه، خاطر الحكمه في الحملات اللي قاعدين نعملوا فيها في العالم الكل نجندوا باش نحكيوا في اكتوبر كان على الثدي، وتشوف تبارك الله في اللون الوردي مع تطاعي في كل في معاملنا في مدارسنا في
0: حبوا يقعد وردي محلي،
1: ولكن ديما يلزم نمشيوا للاصل الواحد هو كونه هالحملات هذه نعملوا فيها الواش باش نوصلوا نكشفوا على هالكعبوره هذه بين ظفرين سامحوني في مرحلة الاولى، اي قبل القطر نتاعها ما يفوت 2 سنتي، خاطر وقت اللي فما العرض ديما باهي باش معناتها نمشيو نعديو، اما احنا ماذا بينا من قبل ما نبداو نمشيو العرض. دونك وهذاك علاش فما برنامج وطني للتقصي والكشف المبكر وبصفه عامه للامراض السرطانيه. احنا كديوان وطني الاسره وعمران بشري تو عندنا اكثر من 20 عام نقوموا به، خاصه في زوج سرطانات هذوما الانثويه الثدي وعنق الرحم. علاش؟ على خاطر زوج سرطانات هذوما كي نفيقوا بهم على بكري نبراو تماما من المرض هذا، وكي نقولوا نبراو من سرطان ظهر لي مش هين مش هين، وخاصة كي نحكيو على الثدي بالنسبة للمرأة، الثدي نحب نكون احنا مصدر متاع أنوثة متاع جمالها باش ترضع منه، باش ما نحبوش الله اللي قدر يكون مصدر متاع عناء وتعب للعائلة اللي هي ساعة في حد ذاتها، خاطر في مراحل متقدمة باش نوصلوا باش نعملوا استئصال للثدي باش نعملوا العلاجات الثقيلة. وكان يحكي لكم سمادي توا على المشاكل متاع الديسبونيبيليتي متاع الدويات والصناديق الاجتماعية متاعنا والتكلفة الكبيرة، ولو انه ما يغلى شيء على انسانة، اما سي با توجور ايفيدون، معناتها العائلة وهي يتعرضوا معناتها المعاناة كبيرة وكبيرة. دونك يقول القائل والعاقل علاش نخلي روحي انا باش نوصل المرحلة هذه، واحنا بصفة عامة لا كولتور بريفونتيف ما عندناش، نستناو حتى لين الله اللي قدر ساعة ساعة ديما الفاس تجي في الراس باش نمشيو نعديو.
0: لا خاطر علمونا الخوف من الاول
1: جوستومون، ما يلزمش ريزون دو بلوس، اذا كان نخاف نمشي هذا خدمة متاحة معناتها وموجودة وما تطلبش معناتها لا تحضير خاص ولا فهمني، ومجانية وموجودة على كافة امتداد العام، ولو أنه بان في أكتوبر نكثروا أكثر من الحملات هذه، ولكن هي موجودة وخدمة مجانية وتطلب معناتها ربع ساعة من وقتك، ربع ساعة من وقتك. أنا نقول لهم ديما ما نطيبش نهارتها وما نهزش الصغار للمدرسة ونقول للراجل اعمل انت كل شيء وانا اليوم بمشي نعدي على روحي
0: باش نقعد
1: نعدي على روحي
0: باش نقعد لك ونقعد
1: للعائلة باش نقعد لك باش نقعد للعائلة، خاطر من بين الحوايج ساعات يقولوهم لنا لو كونسا ماهوش وردي، على خاطر مازلنا باقي نشوفوا في نساء في مراحل متقدمة.
0: اي صحيح
1: في مراحل متقدمة
0: احصائيات ولا
1: توجع على الكعبورة هذه باقي مازال ما بطنش تحت 3 سنتي 3 سنتي عادة لا بارتي ني با غاني. احنا نحبوا على بكري ونحبوا نبداو من التقصي اللي هو يتعمل بالكشوفات المبكره هذه، يا ربي بالكشوفات هذه بالليكوما مغرافي اللي هذه تسمح لنا باش نشوفوا هالكعبوره هذه اقل من سنتي، اقل من سنتي ما نجمش نشوفها لا انا لا القابله لا حتى حد ولا هي في حد ذاتها. دونك نبداو بالمرحله هذه، ثم مرحله ثانيه هي لازم تتعلم تعمل الفحص الذاتي للثدي. كل المرأة من سن 25 حتى 60 عام لازم تعمل الفحص الذاتي للثدي نتاعها مره في الشهر و مره في العام تمشي الانسان مختص. علاش؟ خاطر نخافوا لك الكعبوره تكون موجوده وهي بور ريزون بور نوتر الثدي نتاعها البلاصه اكسيترا تنجم ما تفيقش بها وما يفيق بها كان انسان مختص على خاطر الفحص السريري باش يكون معناتها متعمق اكثر وباش نمشيو نشوفوا معناتها البلايس وين فما الويلسيس اكسيترا. دونك هذاك علاش هالبرنامج الوطني مبني على ثلاثة ركائز. أيه. الفحص الذاتي للثدي المرأة ونمشيه وإحنا من خلال هالحملات اللي نقوم بها. أيه. نزل المجسدات متاعنا دي منكا.
0: أيه.
1: ونمشيه معتها المرأة اللي تخدم في المعمل نحاولوا باش نقربوا أكثر ما يمكن المعلومة والخدمة للنسيات متاعنا باش نوريهم على مجسدات كيفاش تقوم بعملية الفحص. ثم كيفاش يلزمها مره في العام تمشي الانسان مختص وابتداء من سن الخمسين عام خاطر العمر هو في حد ذاته عامل من عوامل الاختطال.
0: أيه.
1: كل ما قدمت المراه كل ما ولو انه احنا عندنا خاصيه في تونس الانسان اللي اقل من 35 عام نسبه لا يستهنوا بها يمرضوا بالسرطان هذا.
0: وذاك اللي استغربت له
1: المراه على 80 عام. أيه. اكثر من 12% احصائياتنا في تونس تقول كونه الانسان تاعنا يتصابوا بالمرض. أيه. هذا دونك في نطاق هذاك علاش احنا معناتها في نطاق تقريب الخدمات.
0: أيه؟
1: هو مثال شراكة ناجع الحق ما بين القطاع العام ممثل في وزارة الصحة بطبيعة. أيه؟ واللي تمثل هنا في سوسة هي الإدارة الجهوية للصحة وديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومخابر ميديس.
0: يعني
1: وقع تجهيز المساحة هذه المتنقلة اللي هي فيها معناتها آلة ماموغراف من أعلى طراز وآلة كشف بالصدى والنجم نوصله حتى نعمله في نفس النهار. هو شنو لو بلوس في هالكارافان هذية هو نسمعه يوميا فما دي كارافان سانيتير. لو بلوس هو كونه المسار اللي كانت تقوم به المرأة في ساعات 6-7 شهور
0: يعني
1: ساعات باش تاخذ الموعد احنا معناتها ننجزوه دون لافولي في نهاره
0: ما شاء الله
1: في نهاره تعمل الفحص نتاعها. إلا كان لقينا حاجة معناتها خطر والحمد لله مش الكعابر الكل سمحني في الكلمة باش نلقاهم كلهم.
0: أي.
1: معناتها
0: سرطانات
1: معناتها سرطانات غالبيتهم وخاصة في العمر اللي نساء معناتها نسموا اللي فهم ماريوناج دو برودكسيون عندهم هالكعابر هذوما ولكن معناتها الأمر نعالجوه بساعات اون بوماد شطر ثاني تاع سيكل وتمشي على الروح. ولكن فما أخرين اللي ومعلومة أخرى باش نضيفها وعندي ياسر باش ما
0: نضيعش
1: ساعة يقول لك ليه والله ما توجعش السرطان
0: ما
1: يوجعش السرطان ما يوجعش هو مش ماهيش قاعدة ولكن ما يوجعش ما يوجعش. دونك ما تعملوش التشخيص وحدكم ماكمش مؤهلين باش تعملوا هذا. عيادتنا محلولة طبتنا موجودة كما قال حكي سي مهدي ما فماش نتصور حتى لكن نسي طبيب أنت قلو قلو راه عندي عام ما فحصش روحي افحصني. دونك كما قلت لك المسار نوجوه في ظرف صبحيه تعمل الفحص نتاعها ثم الى كان الزم باش تعمل الكشوفات هذه نعملوهم في هالمساحه هذه والى كان الزم حتى باش نعملوا ناخذوا عينه ماكل الكعبور هذيك نعملوها في هالمساحه هذه. دونك نعملوا كل شيء وبعد بالطبيعه باش تقع المتابعه باش نتبعوهم بالحاله وما نكبشوا فيهم معنى
0: انا نعرف
1: وما نسيبوهم الا ما نحطوهم على السكه الصحيحه.
0: انا نعرف خاطر عشت معاك دكتور حاتم عشت معاك وقت اللي كنت شاده لي فويز يونيفرسيتير غيسيتي عشت معاك وقتها كنا عملوا ديبيستاج كيف وطلعوا حالات نتاع بنيات وتصارت المتابعه نتاعهم والحمد لله يا ربي من بعد قيناهم ولاو لاباس الحمد لله
1: ما نرتاحوا الا ما نطمنوا كون معناتها حاله معناتها ماهيش خبيثه
0: و مساحه متنقله
1: هي مساحه متنقله
0: معناها عطينا على الاقل دي روبير نعرفوهم وين
1: هي باش تبدا ايفيكتيفمون هي باش تصير نهار 14 دونك اكتوبر في المستشفى المحلي ببوفيشه دونك مرحبا بنسانا الدعوه مفتوحه الاهالي بوفيشه وكامل المناطق الدايره ببوفيشه ومشيت غادي سور بلاس مشينا معناتها سور بلاس باش نظمنا الامور وباش اتصلنا حتى بالسلطات المحليه غادي باش يقع لو ماركتينغ تاع الاكسيون هذيا ومن خلال العمد نتاع اللي موجودين في البلايص اللي دايره بوفيشه ونفيذه وكوندار وعين الرحمه
0: بونسيتهم
1: كل باش انسى هذوما وخاصه اللي عندهم عوامل الاختطار ولو ميساج ايتي باسي
0: اترافير
1: زملائنا من الخط الاول والقابلات نتاعنا باش نسيات اللي ولو انه يمكن هذه معطى اخر ماذا بينا النساء اللي عندهم وقاعدين يتبعوا هكوما يتبعوا على روحهم احنا نحبوا النساء اللي ما عملوش لا فحص ولا كشوفات اكسترا وعندهم عوامل الاختطار هذوما يمكن لخصهم في ساعة في ساعة في السن مبدئيا ساعة ثم عامل تواجد هرموني أكثر من غيره عند نسيات معينة اللي هما ما أرضعوش وشوف الرضاعة طبيعية قداش تحمي المرأة وإلا خذوا علاجات معناتها بوست مينوبوز وإلا ما أنجبوش بكل وإلا أنجبت في عمر متقدم ولا وإلا خاصة إذا كان يكون عندها كما كان يحكي سمهدي بكري في العائلة شكون عنده أمراض سرطانية ومن خلال الانتروغاتوار اللي باش نعملوه باش نعرفوا خاطر فما يا دي فامي دو كونسير دونك وفما ساعات تقاطعات بين هالسرطانات الموجودة في العائلة دونك هذوما هما أولى باش حتى إذا كان في الفحص السريري اللي باش يقوموا به ما نلقاو حتى شيء نعديهم اوتوماتيكمون للماموغرافي باش الله اللي قدر معناتها اللي كان فما حاجه نفيقوا بها على بكري والعمليه تولي يعني كاني ولو اني جو كاريكاتور وكاني دماله سامحني في الكلمه ونحيناه لا نتلزو لا شيميوثيرابي ولا راديوثيرابي ولا هرمونوثيرابي ولا معناتها شوف قداش المراه تربح كي تتعد معناتها كي تمشي وتقدم احنا طالبين منها باش تجينا
0: باش تجي وتشوف روحها كحق هي مش باش تخسر حتى شيء انها تجي نهارتها مش لازم عليك تعمل الملاوي مش لازم عليك تعمل حتى شيء
1: ما تعمل حتى شيء خليهم بالشر سيدي
0: خليهم شي عانين نهارتها وامشي ديريكتومون دونك يوم 14 اكتوبر دونك بالمستشفى المحلي ببوفيشا عنا المساحة المتنقلة إن شاء الله قال لك على خاطرك جينا وانتم ما تخليوش بيهم عاد هم جوا على خاطركم انتم تمشيوا لهم والله يعطيك الصحة دكتور حاتم الهفي يمل شكرا لكم على كل ما قاعدين تقدموا فيه الحقيقة
1: هذا واجبنا نقوم به وإحنا كنا فرحانين كما قال سي مهدي وقت اللي ننقذوا مرأة كما تعرف مرأة في سن الخمسين معناتها في جرتها عائلة في جرتها خدمة
0: في جرتها ممكن أحفاد ممكن
1: كل شيء شوف شنو نربحوا وقت اللي نتقصاو على هالأمراض هذه السرطانية اللي فما أمراض أخرى يمكن معناتها العوارض تجي متأخرة وما عندناش لي مويان دو فير لو ديبيساج بريكوس على ليميت معناتها فهمني أما هذوما أموا فما أربع ولا خمسة أمراض سرطانية اللي نجموا نتقصاوهم على بكري
0: تري بيان يعطيك الصحه دكتور حاتم الهويم خليني باش نختم انا توا مع سي مهدي قسيعه دكتور مهدي قسيعه انا
1: لازم تخدم كير مع سيد الرئيس ما معش
0: ما نفدلكوا احنا فدكوش لا دونك سي مهدي قسيعه دكتور مهدي قسيعه الاستاذ بكليه الطب بسوسه زاده وزاده رئيس قسم بمستشفى سهلول سي اش يو نحكي وزاده طبيب مختص في الجهاز في امراض الجهاز الهضمي المعده والامعاء والكبد واسم الله على الناس الكل احنا نقولوا دونك باش نحكي معك توا كرئيس العماده عماده الاطباء بالوسط شنو جديد
2: شنو جديد الا احنا مش نعملوا يوم تثقيفي نهار 21 نوفمبر يوم السبت 21 نوفمبر اليوم هذايا معناتها هو معناتها مفتوح لكافه المنظورين خاصه سوسه المستير الماديه القروان ولكن زاد لكافه الاطباء بكافه الجمهوريه دونك هذايا علاش عملناه ديما احنا معناتها نحاولوا نشوفوا الحوايج الا داكتواليتي الحاجه الجديده كي بوز بروبليم الا ديما نراوها معناتها نتعرضوا لهم معناتها لا فيهم المشاكل الحوايج هذوما فما اربعه هما اربع حوايج كبار باش نحكيوا عليهم اول حاجه هي لوسبيتاليزاسيون ا دوميسيل معناتها كيفاش نجم رقدوا إنسان في داره معناتها طبيب كيفاش يتوجه له لداره كيفاش فرم يتوجه له لداره لحد الآن مازال ما ثماش معناتها قانون واضح في هذا دونك قاعدة وزارة الصحة تخدم عليه وإحنا كأطباء وكمجلس جهوي الأطباء بسوسة مش نحكيه عليه مش نحاولوا معناتها نوصحوا كيفاش معناتها شنية واجبات الطبيب في المنزل معناتها وقت اللي يمشي للمنزل للدار الإنسان كيفاش ينجم لازم يبدأ هو محمي أول حاجة لازم الإنسان اللي يمشي له يحمي وكيف كيف زاد وقت اللي يمشي فرملي ولا حاجه زاد كيف كيف شنو ينجم يعمل معناتها لو كونترا اللي يبدا ما بينه وما بين العائله نتاع المريض هذاك كيما تعرف عندنا تو احنا برشا معناتها عباد اللي ما ينجموش يتنقلوا للمستشفيات وكذا دونك يحبوا هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اللي نسميهم لو كونسونتمون اكليري الكونسونتمون اكليري معناتها انت وقت اللي مش تعمل اي نوع من عمليه حتى مش تعمل منظار موافق ولا وتعرف تعرف شنو المضاعفات نتاعها خاطر انت وقت اللي تعمل حاجه راهو نجم يصير في أي حاجة أو حتى زريقة فيها مضاعفات متاحة لازم أني نفسر لك من حقك مش تعرف شنو مش نعمل لك مش تخمم تنجم توافق كما تنجم توافق هذاك بدنك وانت اوبليغاتوارالي. وهذايا رانا في تونس مازالت ما دخلتش برشا
0: ما
2: خذتش الوحده نتاعها وتوا راهي مش تاخذ فيو الا اي انسان توا حقه يقول لك لا ما علمنيش صارت لي مضاعفات ما علمتنيش ما قلت لي
1: مشاكل عديده اللي جينا في
2: اغلب مشاكلنا هذا يقول لك ما في باليش وما قاليش وراني اني جيت دخلت مش نعمل مثلا حاجه صغيره كذا يا اخي رصات لي في عمليات اخرى وما قاليش دونك كيفاش هذا لازمنا ما عندنا نوليو عندنا نقنوها. الحاجه الثالثه اللي هي توا كيما دخلت واحنا سباقين في هذاك الانتيليجنس ارتيفيشيال توا معناتها الذكاء توا الاصطناعي داخل توا في الطب دونك احنا بشويه بشويه قاعد ياخذ في المجال لازمنا كيف نقنوه لازمنا نعطيه حقه ما لازمناش يفوت الحق نتاعو زاد كيف ما نجموش نتغاضوا عليه خاطر توا ولا موجود لازمنا احنا نبداو السباقين كاطباء باش نوظفوا. والحاجه الرابعه هي لي سونتر سبيسياليزي معناتها لي سونتر نتاع الراديولوجي نتاع الكونسيرو كيفاش معناتها الاطباء تتم فيه وكل المواضيع هذوما مواضيع حارقه بالنسبه لكافه منظورنا للاطباء وللمواطنين احنا راهو هذا الكل في الاخر مصلحه المواطن مصلحه الدوله التونسيه مصلحه الاطباء مصلحه المواطنين. احنا شنو هي مشكلتنا هو الانسان لازمنا الانسان هذاك نحفظوا له الكرامه نتاعو ونعطيه حقه كيف لازم الطبيب يعرف حقوقه وواجباته. دونك هذايا باش نعملوهم احنا لكثرة من نهار السبت 21 من المنبر هذايا نستدعى كافه الزملاء باش يجيو يحضروا خاطر راهي الدعوه مفتوحه نستدعاكم انتم على خاطرك انت مدام احلام زاد نحب نشكرك على البرنامج هذا البرنامج هذا ياسر ثري وراه قاعد يعطي في برشا معلومات للمواطنين وتو اني زاد معناتها فرحان لا معايا سي حاتم مقدمنا على زوز حوايج على العصام وعلى الكولون. دونك نهار 21 نوفمبر نحبكم تجيو حاضرين معنا كإذاعة نعرف اوني دي بارتنير مي من هذا ما عندنا استدعاء رسمي يوم 21 نوفمبر تجيو بحذانا مش نشوفوا معناتها التظاهر هذيا نعملوها يفولا فولغاريزي معناتها فير لا فولغاريزاسيون نتاعها هي على خاطر قد ما نخرجوها للعبيد وكذا حتى العبد يعرف شنو هو حقه يفهم الا هو راهو فما احنا دولة القانون بالحق دولة القانون حتى احنا كأطباء ثم زاد القانون الطبي الا هو من جهة يحمينا ومن جهة اخرى زاد كيف يعطينا حق المواطن واخر كلمه بالله ديما اني نحب ديما نعرج نحب نشكر كافه الاطباء وكافه الفرق شبه الطبيه في كافه مستشفيات سوسه خاصه في المستشفيات العموميه وفي المستشفيات والمصحات الخاصه خاطر بالحق عباد قاعده تخدم على روحها 24 راهو معناتها نعطيكم حاجه راهو مثلا في برشا بلايز ما تلقاش عباد تخدم 24 على 24 دونك انت باش تلقى مستشفيات تخدم 24 على 24 راهو هذه خاصيه من خاصيات الدوله التونسيه مثال لازمنا نباركوها لازمنا نعطيو حق الاطباء لازمنا
0: نعطيو حق
2: نعاونوهم يعطيك الصحه راهو كيف الطبيب راه عنده الحق يتعب عنده الحق مش يرقد عنده الحق مش ياكل دونك ميساليس كيف نرحموهم شويه ونقولوا راهو ميساليس هذاك اخويا ولا اختي خلنا نرحمو ميساليس.
0: يعطيك الصحه دكتور.
1: انا بدوري زاد ماذا بيا نشكر كلمة غشوا عليا يقولوا
0: اقل من دقيقه مالك
1: نشكر كل فرق التابعه للمندوبات الجهويه الكل في 24 ولايه ولو انه هذا واجبنا ولكن احنا في شهر اكتوبر نزيدوا الحق ننزلوا على رواحنا ونخرجوا معناتها نربطوا ساعات الليل بالنهار في الاماكن الكل باش نأديوا هالخدمه هذه هو واجب ولكن ما فيها باس زاده باش نشكروا الناس هذه اللي قاعده تأدي في الخدمه هذه.
0: خليني نقول ما كوش في شهر اكتوبر بركه راه على طول
1: عام كامل ولكن اكتوبر
0: رئيس العماده يعرف ويعرف كل شيء. شكرا لك دكتور والاستاذ حاتم لهويم دكتور حاتم لهويم والاستاذ زاده
1: لا لا لا لا
0: كلكم أسادة عندي كلكم أسادة دونك المندوب الجهوي للديوان الوطني والأسرة والعمران للأسرة والعمران البشري كيف الدكتور مهدي قساعة الأستاذ بكلية الطب سوسة من الجزائر نحكي رئيس قسم بمستشفى سهلول نحكي رئيس عبادة الأطباء بالوسط نحكي برامج الحقيقة قاعدة تصير حلوة برشا نحكي مجموعة فيها من الأكفاء والتقدير ليكم والتبجيل ليكم الحقيقة مسميني أنا أحلم لتحب الطب أي نحبهم أنا
2: الحمد لله
1: حتى نحبهم
2: حتى
0: شكرا ليكم شكرا لكل جميع إطاراتنا لكل الحقيقة الصحية دونك مشكورة من البنتخيلة في الإخراج التقني عبدو بالعجوز الإخراج الرقمي أنا أحلم غيلين كنت معاكم في الأعداد والتقديم شان نهاركم مبروك.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة أفهم يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق تهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج
3: جوهرة اف ام
1: بوبليسيتي.
4: بيزنس نيوز.
5: بيزنس نيوز. معنا نسكل في بزنس نيوز. يبلغ عدد المشاريع المبرمجة في قطاع الصحة في ولاية الكاف 25 مشروع، منها 8 مشاريع في مرحلة الاستغلال أو في انتظار القبول الوقتي، 4 مشاريع أخرى في مرحلة متقدمة من الإنجاز، و13 مشروع في مراحل الدراسات أو إعادة تقارير طلب العروض. هذا حسب ما تم الإعلان عليه خلال جلسة عمل حول واقع وأفاق القطاع الصحي بمختلف ولايات أو معتمديات ولاية الكاف، وفي إطار بتبع المتابعة الدورية لمشاريع مشاريع قطاع الصحة بالجهة. تتواصل أشغال أيام الشراكة والاستثمار اللي تنظمها ولاية جابس بالتعاون مع هياكل الدعم والمساندة وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي، وأيضا ممثلي المنظمات الوطنية المعنية في المجال الصناعي وفي الخدمات المتصلة بالصناعة. تم منذ بداية السنة الحالية التصريح لدى الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ب 33 مشروع باستثمارات مالية فوق 249 مليون، وخلقت كل هالمشاريع هذه قرابة 988 موظف تنشغل. في المجال الفلاحي ديما في جابس يتواصل الاستثمار في قطاع البكورات الجيوحرارية الموجهة للتصدير، ومن المنتظر أنه تبلغ جملة المساحة المغطاة من هذا المنتوج خلال الموسم الفلاحي الحالي أكثر من 216 هكتار، بما يوفر إنتاج في حدود 50 ألف طن باش يتم تصدير حوالي 45 ألف طن منها. منظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي البارحة ورشة إعلامية لفائدة المؤسسات المنخرطة فيها، وهذا في إطار المرحلة الثانية من مشروع تحسين الإنتاجية والجودة كايزن في تونس. وجمعت الورشة أكثر من 40 مؤسسة تنشط خاصة في قطاعات الصناعة، صناعة الغذائية، الخدمات والفندقة، وفقا لبلاغ أصدرته كونكت. خلال هذا اللقاء أشرفت نائبة رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حسن الوجود بن مصطفى وممثل وزارة الصناعة والمنجم والطاقة رضا السعيدي ومنسق مشروع كايزن بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس طارق فريخة على افتتاح الورشة وتقديم أهدافها. وفقا لآخر تحليل موجود على موقع البنك المركزي التونسي، فإن الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 18 فيه 1644 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ تناهز قيمتها 23894 مليون دينار بأيام التوريد، فهي في حدود 93 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بنفس التاريخ في حدود 29482 مليون دينار. ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% خلال تعاملات اليوم جمعة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط. رويترز ذكرت في البلاغ متاعها أن الذهب في المعاملات الفورية ارتفع ب 1.4% ووصل السعر إلى 4190 دولار فاصل 57 سنت للأوقية. النفط اليوم الجمعة تراجعت العقود الأجلة لخام برنت، تراجعت تحديداً ب 72 سنت أو 0.7%، والسعر كان في حدود 103 دولارات فاصل 53 سنت للبرميل. كما انخفضت أيضاً العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط ب 52 سنت أو 0.6%، وسجلت سعر في حدود 90 دولار فاصل 97 سنت للبرميل. مصرف ليبيا المركزي عن عجز في النقد الأجنبي بنحو 4.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2026 مع تجاوز الإنفاق بالنقد الأجنبي الإيرادات النفطية وأيضا الإيتاوات. كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كل البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2221 ملي، الدينار الليبي ب 465 ملي، الدولار الأمريكي ب 3007 مليمات، واليورو ب 3367 ملي. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
4: بزنس نيوز
6: جوهرة أفهم تندنس تندنس
7: برعاية
8: عسلمة get ready with me bon plan and guess what
9: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة تندنس. كل نهار جمعنا نحكي على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم الأبليكاسيون اسمها Wave AI. الأبليكاسيون هذه خارقة للعادة وتصلح برشا يا أما للطلبة وإلا للناس اللي نهار كامل هما في دي ريونيون ونهار كامل هما بك الكراسة والستيلو وهما يقيدوا ويعملوا في محاضر الجلسات. Wave AI هي أبليكاسيون دانتليجنس ارتيفيسيال اللي تسجل المحادثات وتحولهم إلى نص مكتوب. دونك الهدف منها هو اللي كونه في عود نكتبه بخط اليد شما الملاحظات اللي موجودين وساعات تلقاك عندك دو ولا تروي ريونيون فرد نهار دونك نجم تخلط ما بيناتهم. دونك البرانسيب يقعد هو بيدو الويف اي اي تعطيك إمكانية باش تنجم تاخذ ان كونت روندو اكري جوست تلانسي لانرجسترمون نتاعها ويلزمك تقعد كونيكتي على ليشانج هذا بعد ما توفر ريونيون تنزل على كونت روندو يعطيك لو كونت روندو اكري. اخر ميزاجور صارت للويف اي اي كانت نهار 29 سبتمبر اللي تعدى. الليسانس اللي غراتويت تخدم على اندرويد على ايفون على ماك او اس فما سيرفيس اون ليني فما حتى اكستنسيون على الجوجل كروم وبالطبيعه تخدم على الويندوز. ويف اي اي تلقاها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شعنا اليوم غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهر.
6: Jouer à FM, tendance.

Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino. عشرة واثناشن دقيقة صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا في كابوتشينو على جوهر FM الدنيا وفيها حتى الماضي ساعة. رفقكم كالعادة في كل صبحية مع متابعتنا مع أخبارنا مع المسجدات ومع الموسيقى. أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو في تعويض لزميلنا غازي خليل. مرحبا بالإكيب الكل، جيهان رحومة في الإخراج، نرس قليلة في الديجيتال، سلموا على سعاد العدواني في الستاندار. مرحبا بالجميع، عطية تسويها كبير رفقكم فيها مع فقراتنا بطبيعة الحال. ما تنساوش الأخبار على رأس كل ساعة، الموسيقى حاضرة بعد شوية مع كيروكي عن سولاف، زاد ما تسويت الانطلاقة مع أجواء الحاضرة.

0: قديش اليوم؟ قديش اليوم؟
1: قديش اليوم؟
2: قداش اليوم لخفيفة باش تكون مع روضة العلاقي في صبحيتنا زادة اللي متوصلة حتى الماضي ساعة كابوتشينو. صباح النور يا روضة.
3: صباح النور أمين. مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا، مرحبا بكم في نابل اليوم. قداش اليوم؟ برشا أسوام الحقيقة أمين. نبدأوا بالأسوام الخضرة والغلة. لقينا البصل الأخضر يبدأ يظهر على 2500 بالنسبة للبصل الشيح من 18 لل 17 نقعوا برشا أسوام في البصل. الطماطم 16 بالنسبة للفلفل المسكي على 15 وكيب دحار يولي ب 18 القرع الأخضر على 3 دينارات. بالنسبة للبطاطا 2300 ولد القمرة من دينار 2000. البتنجان 3 دينارات. القرع الأحمر على دينار. المعدنوس 800. الكلافز على دينار. بالنسبة للخس على دينار كيف كيف. الثوم موجود إذا كيف كيف على 8 دينارات. القارص 3 دينارات. بتراف 3 دينارات و500. وعنا الزيتون بدأ يظهر العوالي والمتمر بدأ يظهر الزيتون من دينار لل 15 اللي أسوام من الخضرة والغلة. نتعديه للغلة طوى بلتو. عنا التفاح 4 دينارات و500. العنب 8 دينارات. لانزاس على 9 دينارات. عنا الرومان كيف كيف على 2000. الدلاع مازال موجود في آخر الموسم، معناها الدلاع طوى مازال شوية كميات على دينار الكيلو. بالنسبة للدقلة من 3 دينارات و500 حتىش للـ10,000. باهي نتعطيو للحيمة. نلقاو
2: اللحوم
3: نعم
2: بنان فما
3: بنان لي مريتش بنان.
2: هو موجود قالت لي جيان مفقود في الأسواق فورسيمون، مش نلقاوه في بعض المحلات دونك عند الخضارة نلقاوه بأسعار خيالية. دونك
3: أسعار خيالية إي والله ريت أنا على 30 دينار هكا
2: 30 في سوسة أنا حتى ب 35 يعني. إي
3: غالي برشا يعني. ونجمو نستغنيو على البنان
2: يعني كعبة بنان بالضبط كي جرام ذهب قالت لي جيجي
3: هكا.
2: يلا نمشيو للحيمة.
3: نمشي للحيمة. عنا اللحوم البيضاء للدجاج 8 دينارات و900. الاسكالوب بولي 18 دينار و900. الاسكالوب دانت على 18 و900. والاسكالوب بولي على 19 و800. الفخاض الدجاج 12 دينار و480. الفخاض دانت على 13 و980. الكتف دانت 9500. والجناح دانت على 8 دينارات. بالنسبة للعلوش اليوم في نابل نقاوها على 58 دينار. البقري 48 و800. إذا كان نحبوا الكبدة، كبدة صافية 57 دينار. الكبدة مع القلب على 53 و800. البرشني 55 دينار. الكبدة والقلب علوش على 68 دينار. لافار اليوم
2: أيوة.
3: نحبوا معناه نلوجوا على لافار اليوم في الحوت امين. حوت متوفر ما شاء الله اليوم باسعار لازم يقولوا عليها، يقولوا عليها البياع اليوم يقول لك اسعار بلاش حتى في الهوكا في التصاور.
2: معناها السردينه خلينا نفهموا ساعه،
3: السردينه 5 دينارات. اما السردينه خشينه مش هيك السردينه جويده والكل 5 دينارات. نفهم رواحنا احنا وين هكا ولا لا؟
2: بالضبط بالضبط.
3: المحرار نتاع الاسوام نتاع الحوت هي تتقاس بسوم السردينه. السكومري اليوم من 6 دينارات ل10 دينارات. الكروفيت من 14 دينار ل16 دينار. السكومري 6 دينارات.
2: شفريت ساعه
3: كروفيت من 14. نعرفوا الروزي والرويال، مش الرويال،
2: الروزي
3: من اي مش الرويال من 14 ل16. السكومري 6 دينارات باهي. نقاو السكومري في 10 ل11. اليوم السكومري يقول يعيط بلاش السكومري 6 دينارات. السكومري السفن على 28 دينار. بالنسبة للتريليا 16 دينار. حمراية 14 دينار. لوراتا إذا كان تكون بحرية 28 و800. لوراتا المربية من 20 ل21 دينار. القرو 26 دينار، المنكوس على 8 دينارات، صال 16 دينار و800، قرنيت على 28، البش ليموني 28، القرب سي على 24 و500.
2: دونك هكا هكا الحق لسوام
3: اي فيها وعليها فيها وعليها. فما عندنا السكومري الكرافات هذا هو اللي اقل شويه معناها السوم نتاعو، والاخرين معناها تحافظ على الاستقرار نتاع السوم المرتفع. هذه هي اذا دورتنا في نابل
2: والاقبال على شنو اكثر شيء بالنسبه للخضر الغلال وحتى الحوت؟
3: والله نقول لك انا المرشي الحوت مادي، مرشي الحوت فيه اقبال صف كل الفريب امين نابل ديما نهار الجمعه الفريب يكون ما شاء الله، حتى التوريست معناها تلقاها معناها
2: التوريست ولات عاده ذيك عندهم الفريب ويعرفوا الاوقات ويعرفوا الايامات.
3: كل جمعة معناها تلقاهم موجودين معناها هكا معناها ريماركابل معناها وجودهم.
2: انت عملت دورة في الفريب ولا؟
3: لا ما عملتش.
2: ما عملتش دونك من غير ما نسلك على الفريب؟
3: لا ما عملتش اليوم الحقيقة والله.
2: واضح. شكرا لك روضة يعطيك الصحة. دونك كانت هذه جولتنا في مرشي نابل، السوق اللي بالطبيعة تعرفنا على أهم أسعار غلال الخضر الحومات بأنواعها مع روضة العلاقي في قداش اليوم، ومعها نواصل معكم كالعادة صبحيتنا في كابوتشينو بالموزيكا اللي جينا معان سولي.

0: واصل معكم بعد سلاف كل عادة في كابوتشينو مع أجواء يمقرتاج الموسيقية متواصلة حتى لنهاية غدوة. شفنا عديد الفيديوهات والمقاطع لحفل الجروب جدل الجروب التونسي وإقبال كبير بطبيعة الحال، عديد التفاعلات بطبيعة من الجمهور الحاضر وإقبال على مختلف الحفلات اللي كانت حاضرة في الدورة 11. وطبعا أكثر تفاصيل باش نتعرف عليها مع زميلتنا نسرين علوش اللي كل عادة في المتابعة. ونذكر أنه أيام قرطاج الموسيقية جي ام سي مازلت متواصلة حتى لنهاية الغدوة.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة اف ام، تتواصل مواكبتنا لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. امس كان ثم لقاء تحت عنوان الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع محمد بن سعيد، منتج موسيقي ومنظم حفلات.
3: والله حكينا في البانيل اللي كنا نعمله فيه على اي فعلا معناتها أهمية برنامج البرمجة نتاع الفنان الناشئ بصفة عامة في المهرجانات الموسيقية التونسية. برمجتها فنان تما يكون موجود وحتى هو يخلق بدوره جماهير جديدة للمهرجان، ومعناتها كي تعديوا العوام يتكون جمهور جديد 100% للمهرجان.

0: جايين وتمشي هكاك كي الحلقه معناتها
1: لا ما عندوش قرابه ما وليش فيه ولادهم تربيوا تبارك الله مينا فاخت وصابر ربيعي نظن انه تربيوا في عائله معناتها عندهم يسمعوا برشا موسيقى وكل شيء هذاك علاش طلعوا مغرومين ديما في العالم الكل هذاك مش حتى كان في تونس ديما تلقى ناس عندهم موهبه كبيره ما يلقاوش حظهم فما رمارك عملت كبيره ساعات كي تحل عليك الباب لازم تكون حاضر عندك البومك.
2: عرف هذا اللقاء حضور بعض الموسيقيين على غرار عازفة الكمان يافا السعيدي نسمو رايها في الورشة.
3: أهمية كبيرة على الأخر علاش على خطر ساعة الفنان الناشئ اللي هو أنا من عمري ما نحب نربط ولا بعمر ولا بحد شيء الفنان الناشئ لازمه إن بخميار بشي نجم يتعرف كيفاش تطلب منه أنت كل مرة بشي يعني ما نعرفك شينا ولا هاني ما سمعت لكش حتى غنية أنت ما وفرتلوش السين بش يطلع عليها دونك أنا نراها حاجة امبورطون فما طرق مختلفة بش تتبرمجوا سواء تحطوا في إن بروميير معني قبل انسان معروف مثلا ارتست رينومي خاطر هو اللي باش يجيب لك الفلوس ونفهم لي كونترانت نتاع لي فيستيفال وكل تنجم تحطوا افون بروميير كيما تنجم تعمل على جنب وحده يقولوا نسميوها سين ديكوفيرت ولا ما نعرفش مختصه في انك تعرف بالفنانين الناشئين هذوما هذا لازم فرصته باش ينجم يدور حتى اكزاكتوم خاطر مثلا تنجم يبدا عنده 2000 فولورز كهاو في الانستغرام وما هو عنده موسيقى صحيحه عنده ان كرياسيون عنده كرياتيفيتي خير من واحد عنده ملايين قاعد يمارس كيفاش يغني بلاي باك ولا اللي هو معناه اما يستحق الفنان ليش نلقاو طريقه كيفاش باش يعمل على الاقل يطلع على السين يجربها والحاجه الامبورطون اكثر من هذا انه مش جست نعطيه فرصه باش يطلع على السين لا كيفاش باش يقعد يبقى على السين في معنى الكونتينيتي فهمتي.
2: من العروض اللي كانت مبرمجه اليوم امس كان العرض المغربي ليلى نستمع الى قائده الفرقه ليلى شنو حكيت على العرض نتاعها وكذلك عضو الفرقه والعازف وليد الحليمي.
4: اسمي سيدة ليلى من وجده المغرب و كندير موسيقى اللي كندير هو le rock maghrébin c'est une fusion entre les styles musicaux traditionnels de d'où je viens avec du rock voilà il y a une représentation à ma façon du patrimoine de la région orientale du Maroc et comme je vous ai dit c'est je fusionne ça avec du rock et voilà et j'ai nommé le style à le rock maghrébin. Ana kont déjà sharkt f festival Carthage mais la version digitale corona et maintenant c'est ma première fois que je viens ici en Tunis. J'ai rencontré plein de gens et j'espère que qu'on aura un concert très bien voilà.
5: Ana Walid Halimi, je suis bassiste de ma projet de Leila, j'ai na Maghreb. Hna mousiqa li kalabou mousiqa dial rock maghrébin. روك مغربي مع ليلى هي الاصل ديالها من وجده ديكو كتحاول تاخذ هذوك لي زانفلونس تراديسيونيل ديالها من لا ريجيون ديالها وكتميكسيهم مع لوك كوم فيوجن. انا سي با ما بروميير فوا لا فيريتي انا كنت جيت ديجا مع دوتغ غروب سي ما سانكيام فوا او جي ام سي دونك شاك فوا كيدوزو زوينين جيسبر بو سيت اديسيون.
2: بالنسبة لليوم البرنامج مش يكون بداية بلقاء تحت عنوان دور الإخراج الركحي والبصري في الصناعة الموسيقية كذلك باش نلقاه في شارع الحبيب بورقيبة عرض من تونس لنوري فايبس في مدينة الثقافة مش نلقاه أربع عروض وهي عرض تونسي تحت عنوان إنيت ثم عرض سولو 360 وهو عرض برازيلي إسباني كذلك نلقاو عرض العودة إلى الأصول لملك عويج من تونس وأخيرا عرض لباس وهو عرض جزائري كندي. إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لهذا اليوم من أيام كارتاج الموسيقية في دورة 11 نلتقي غدا إلى اللقاء.
6: الدورة 11 لأيام كارتاج الموسيقية.

إليسا يا دنيا على جوهر اف ام، مرحبا من جديد مواصل معكم كي العاده حتى الماضي ساعه. بالطبيعه مع اجواء الفن ما نجموش ما نحكيوش على نافذة تذاكر حفل زوز حفلات لي فضل شاكر في موسم الرياض. طبعا الحفلات باش تكون 22 و 23 اكتوبر القادم، هذا اللي كان اعلن عليه المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئه العامه للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالرغم اللي تعيش شوية مصاعب سياسية يعني السعودية، وقاعدين نتابعوا الناس كل اللي صاير هي الحرب الإقليمية، فما حتى يعني ناس توفيت سواء من مقيمين أو ناس زادة اللي ضرت برشا، وخاصة المطار متاع الرياض. دونك هل باش تتواصل هالحفلات هذه وموسم الرياض باش يكون في الموعد بدون اي اشكاليات؟ هذا نواصلوا نكتشفوا ان شاء الله مع بعضنا. يلا احنا نواصلوا مع الموسيقى، ما تنساوش حتى من بعد في ساعتنا الثانيه باش نعملوا تنقيزه للشريقه مع زميلنا غازي خليل على عين المكان في الامارات، ونعملوا طلع على مستجدات مهرجان الخط كيما العاده وكيف ما عودناكم بطبيعه الحال. كنقولوا الامارات طبعنا البارح الاخبار زاده كيف اللي تحكي على بعض الاجراءات الجديده للناس اللي باش تشوف مستقبلها في الامارات وعندها عقود عمل او عندها ديزوفر وما الى ذلك. دونك البي 3 ولات مهمه واجباريه، دونك هذه اللي تطلبها الامارات، دوله الامارات في اطار الدوسي نتاعك باش تاخذ الفيزا يعني تتنقل الى العمل. دونك اذا كان انتم عندكم بروجرام نتاو حضروا البي 3 ان شاء الله ربي سهل للجميع. نواصلوا مع الموسيقى اللي جينا تسويت مع عند شيرين على الدنيا ما فيها جوهر اف ام.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام. تربح بي دافيون الوجهة من وجهات نوفلير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفلير. بي ذير.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة اف ام. لبنى حميدة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. فرقة شرطة النجدة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية ومركز الأمن بمساكن يتمكنان من القبض على عاملين يشتغلان بأحدى المقاهي بمدينة

0: وآلة وزن ومبلغ مالي هام متأتي من عائدات المخدرات داخل المقهى وفق ما صرحت به مصادر مطلعة على الجوهرة. تونس تسدد 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 26 2000 بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 26 2000، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وفق ما وردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 2000. في شأن آخر، الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 33 عونا وإطارا بمختلف الاختصاصات بعنوان سنتي 25 2000 و26 2000، تتوزع على 13 إطارا و19 عون تسيير وعون تنفيذ واحد. وتشمل المناظرة 12 اختصاصا علميا وهندسيا وإداريا مفتوحا للتناظر، تتوزع بين الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بالإضافة إلى اختصاصات التصرف والمالية والقانون الخاصة والصحة والسلامة المهنية والإنشاء والتعمير والتوثيق، إلى جانب خطة في المحاسبة المالية والتجارة أو التسويق وتسيير الأشغال وقيس الأراضي أو الجغرافيا الرقمية. الديوان الوطني للتطهير أعلن بدوره عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية قصد انتداب 521 عونا وإطارا لتعزيز موارده البشرية بعنوان سنة 26 2000. وتتوزع الشغورات المفتوحة للتناظر بين سلك الإطارات ب 58 خطة وسلك التنفيذ الذي يستأثر بالنصيب الأكبر ب 463 خطة. ختاماً، هيئة الطيران السعودية تقول إن مطار الملك خالد بالرياض تعرض يوم أمس الخميس لاعتداءين مما أسفر عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين من جنسية مختلفة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: بالتفكير. وهذا الكل باش يكون في إطار لقاء غدوة إن شاء الله في المكتبة الجهوية بسوسة، موعد الأربعة متاع العشية، وباش نحكيه على إصدار جديد لكتاب تفكير النقدي وتعليم علوم الطبيعة عقلية أم طبيعة، مع الدكتورة نورة يوسفي اللي وراء هالكتاب، وبطبيعة الحال استقبلوها معنا في المباشر. مرحبا دكتورة نورة، أهلا وسهلا على جوهر أف.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا أخي أمين، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة جوهر أف أم.
0: بركولك على الإصدار الجديد، كتاب من العنوان في برشا ما يتحكى نتصور، تناول موضوع التفكير النقدي، تحديدا سياق تعليم علوم الطبيعة. علاش الاختيار هذا في هالتوقيت؟
1: شكرا لك على هذا السؤال. التفكير النقدي هو يعني تهدف إليه كل البرامج والمناهج التعليمية إلى تنميته لدى خريجي المؤسسة التعليمية. إلى أي مدى وفقت هذه المناهج وهذه المؤسسات التربوية في بناء تفكير نقدي منهجي سليم، يعني يمكن الفرد من أن يمتلك عقلانية ومنهجية في التفكير بصفة عامة؟ هذا السؤال قادني إليه باعتبار خبرتي كمتفقدة عامة مميزة للتربية بوزارة التربية، قادتني إليه المساواة الملاحظة وما تعيشه المدرسة أو المؤسسة التربوية عامة من ابتدائي إلى الجامعة، من نقص لم نقل ضمور في بناء التفكير النقدي. صح، النصوص يعني تدعو، منطوق النص يدعو إلى بناء هذه الكفاءة الفكرية والذهنية، ولكن في الحقيقة الممارسة لا تزال بعيدة جدا على تحقيق هذا الهدف.
0: واضح، شوفنا بلاصة في أكثر ريزو باش نسمعوك مليح، نسمع فيك ما دكتورة ولكن حبوا نسمعوك أحسن.
1: نعم.
0: حاجة أخرى زادة اللي نلقاوها في عنوان الكتاب اللي نعتبره يعني تساؤل جوهري، عقلية أم طبيعة؟ كيفاش تجاوب أنت على هالسؤال هذا؟ هل التفكير يعني النقدي عند المتعلم اليوم مهارة مكتسبة أو نجم ندرسها ونحضروا لها جيل المستقبل؟
1: إن سمحت لي تصويب صغير بالنسبة للعنوان، هو التفكير النقدي وتعليم علوم الطبيعة عقبة أم قطيعة؟ أي هل أن أم قطيعة؟ أي هل أن هذا التفكير ينمو بشكل تلقائي ويكتسب وتنجح المؤسسة في بنائه، أم أن هنالك عقبات يعني وتحول دون تحقيق هذا الهدف؟ الكتاب أراد أن يعني ينتقل بين هذين الرأيين. هل نحن أمام عقبات تتصل ببناء التفكير العقلاني لا سيما في علوم الطبيعة، أم أنه علينا أن نقوم بقطيعة إبستيمولوجية علمية وتعليمية تمكن فعلا من إنماء هذا النمط من التفكير؟
0: هل عقبات إن وجدت فيش نجم تتمثل مثلا دكتورة؟
1: نعم، سؤالك مهم لأن الكتاب لا يكتفي بتقديم تحليل نظري وتعليمي وإبستيمولوجي لظاهرة بناء التفكير، ولكنه يعني بعد تشريح هذه القضية وهذه المسألة هو يسعى إلى بناء منوال التربية، منوال جديد في التعليم يمكن فعلا من تحقيق واكتساب الناشئة التفكير النقدي. لأن أنني كخبيرة في التعليمية بصفة عامة لا يجب أن أتوقف عند مسألة التنظير والتحليل، بل أمر إلى اقتراح طرق يمكن أن نسميها طرق جديدة ذات مرجعية إبستيمولوجية واضحة تقطع مع هذا ما نتابعه من مركزية المعرفة، من تلقين المعارف، من يعني هذا الضمور في الرغبة في التمدرس لدى التلاميذ. في الحقيقة كل هذه المسائل، النفور والانقطاع المدرسي وتراجع مستوى التلاميذ والنتائج، يمكن أن نحله بالبحث عن بدائل وتقديم بدائل علمية

0: تمكن التعليم من احداث قطيعه مع المنوال الذي اكد الواقع اليوم والنتائج اليوم سواء في المستوى الوطني او في المستوى الدولي او بقيه الدول. اذا هذه النماذج المستخدمه الان يعني اظهرت عجزها وتهافتها أمام المتغيرات الجديدة التقنية التي تتيح بكبسة زر واحدة أن يطلع المتعلم أو الطالب بصفة عامة على كل المعارف القائمة. إذن الوجهة اليوم هو هل نعلم الطفل المعارف وتخزينها وحفظها واسترجاعها للاختبارات أم نعلمه طرق التفكير وطرق معالجة هذا الكم الكبير من المعلومات وبناء منهج عقلاني يحصن المتعلم من التوظيف من الاستغلال سواء الاجتماعي أو الإيديولوجي أو السياسي إلى غير ذلك. إذن هذا الكتاب يريد أن يساهم من موقعه في بناء ملامح خريج المؤسسة التعليمية بصفة عامة وكذلك المواطن، كيف يعني ننشئ مواطن يحلل الحدث يفهم ما وراء الحدث ويكون قادر على التمييز وعلى بناء يعني حكم عقلاني وليس اندفاعي أو انفعالي مثل ما نلاحظه اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في مستوى الإعلام العمومي. هنالك انسياق إما في هذا الاتجاه أو ذلك، فنبتعد عن الموضوعية فنعيد بناء العقل. وديكارت يقول إن أعدل الأشياء قسمة بين الناس هو العقل، وهذه دعوتي للجميع وللمربين ولكافة المهتمين بالشأن التربوي في بلادنا.
1: وزاد دعوة لهم باش يكونوا حاضرين غدوة إن شاء الله الأربعة متاع العشية في المكتبة الجهوية بسوسة. مشكورة دكتورة نورة اليوسفي، التفكير النقدي وتعليم علوم الطبيعة، هذا عنوان الإصدار الجديد والكتاب اللي باش يتقدم غدوة كيف ما قلنا في المكتبة الجهوية بسوسة. ونتصور موضوع حساس جدا ويطول فيه الحوار والجدل، خليك بطريقتك تستدعى الناس غدوة إن شاء الله الأربعة متاع العشية دكتورة.
0: نعم، سعيدة بحضور الجميع. شعاري اليوم غد لنفكر معا، لنشغل هذه الآلة آلة التفكير من أجل تونس أفضل، من أجل تعليم أفضل، وهذا ممكن. نعم نستطيع. شكرا.
1: شكرا لك دكتورة نورة يوسفي، تقديم الكتاب الجديد باش يكون غدوة كما قلنا الأربعة متاع العشية في المكتبة الجهوية بسوسة، موضوع مهم جدا، ونتصور محتوى الكتاب باش يعاون سواء الأولياء أو زادة كيف كيف الفاعلين في دونك في الإطار التعليمي والتربوي بدون شك. احنا نوصل معكم بالموزيكا كالعادة حتى الماضي ساعة، نوصل معكم في كابوتشينو. مرحبا بالجميع، كل اللي اختاروا الدنيا وما فيها شيء.

0: القدير الأغنية هذه ذكرها مليح مع الفنان القدير سليم دمق الفنان المطرب الملحن ويعتبر من أبرز الأسماء في الساحة الموسيقية التونسية خاصة فترة الثمانينات. الانطلاقة كانت مع نجوم الغد عديد الأعمال الناجحة ولعل من أهمها وأحلى ما قدم سليم دمق شيء كبير يا عمري. ولين ولات في الجرغون تاعنا جيهان ساعات حد تسأله شنو رايك في كل حاجة هذيك يقول لك شيء كبير يا عمري و شيء كبير لك تبدأ بطبيعة الحال تبدأ قراب قراب يقول لك شيء كبير يا عمري أو شيء كبير. دونك أغنية جميلة جدا مع سليم دمق نوصلوا لل 11:35 دقيقة في كابوتشينو. يلا تنجزتنا باش تمشي للشارقة مع غازي خليل لك علاش يغيب علينا اليوم. دونك إن شاء الله الجمعة الجاي يكون حاضر معكم في كابوتشينو في إطار متابعة لمهرجان الخط كما كل عام. غازي خليل يرسلنا أهم المستجدات والمحطات وخاصة الحوارات. يلا توت سويت هذا غازي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي بتتواصل لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. البارح كنا حاضرين في متحف الشارقة للفنون وعملنا جولة بين المعارض الموازية ولا المعارض المصاحبة للملتقى سواء كانت فردية ولا جماعية. من المعارض الفردية المميزة معرض الفنانة الإماراتية فاطمة الحمادي بعنوان نبض حرف تحكي لنا عليه هي بأكثر تفاصيل.
3: بالنسبة للمعرض شارك بمعرض شخصي بسبع لوحات فنية جديدة للمعرض تعبر عن نبض الميزان. نبض الميزان معروف بالميزان العدالة تكافؤ الكفتين، لكن أنا في النبض النبض يعتمد على مشاعر الإنسان بنبضات منتظمة أو حسب المشاعر فرحان زعلان. بالنسبة للأعمال الفنية أعمال فنية تشكيلية والحروف أساساً في الأعمال هذه. أعمال الفنية ليست بحروف كلاسيكية ولكن بحروف متراقصة تنساب مع الألوان على اللوحة الفنية، وعادة ميزان الحرف النقطة. نقطة جوهرية وأساسية في أعمالي الفنية شكلت التوازن وطبقت الميزان في أعمالي الفنية. حاولت أني أنا أطلع من الصندوق أشتغل على موضوع النبض. فالنبض هذا مو شرط أن النبض الإنسان أو القلب فقط، لا، النبض هذا في حياتنا كلها. النبض هو اللي يعني مثل ساين لمشاعر الإنسان. فمشاعر الفنان موجودة في لوحاته في ألوانه واختياره للألوان واختياره للكتلة اللونية والكتلة الفراغية. يعني لو تشوف في لوحاتي راح تشوف في كتلة لونية تسارع النبضات، لكن حوالين الكتلة اللونية في هدوء في سلام نفسي في النبض، يعني يكون متوازن بين النبضات القوية والنبضات المنتظمة.
2: في معرض ميزان تلاقينا مع الخطاط على إسماعيل من العراق وكندا، هاو يحكي لنا على الأعمال اللي قدمها.
4: تعبر الأعمال عن موضوع الميزان، طبيعة الميزان تعامله مع مجالات الحياة من تفاعل ورمزية للعدل والاكتشاف مع المعادن ومعادن الناس. اختارت نصوص تمثل المعدن الناس ونص آخر يمثل اختبار السفر ومشقة السفر بميزان الصبر والتعامل مع صعوبات الحياة. السفر ميزان الأخلاق، فاختبار التعامل مع الناس وتعامل اكتشاف الذات من خلال السفر الآني وليس الاستقرار. اللوحة الثانية هي اكتشاف كل إنسان موزون بمعدنه يعني معادن الناس، فاحتاجت لهجة يعني صفة موروث في العراق نسمي الإنسان الطيب وردة، فتركت أثر ظل الوردة، ظل الإنسان، أثر طيبة يتركها عند الآخر.
2: الفنان جمال السويدي من الإمارات يحكي لنا عن العمل اللي قدمه.
5: تشرفنا بالمشاركة في الملتقى 12 بعنوان ميزان، وتشرفنا أن نقدم عمل بعد البحث اللي تم دراسته والخروج بعمل نابع من الأصالة للحداثة، وتم في العمل إبراز الميزان وفي بناء الحرف استخدمنا النقطة اللي هي وزن الحروف، واستخدمها الخطاطين القدامى، بالإضافة أن استخدمنا إلى لغة الضاد وحرف الضاد اللي مثل اللغة العربية، وهنا نبرز القصب اللي استخدمه الخطاطين القدامى في الخط العربي، بالإضافة أن القصب تم استخدامه كصغارة بناء في الحضارات القديمة منها الحضارة الصينية. وهنا نوضح في هالعمل أن صغارة البناء وهي تحمل اللوحة الأكليريك عبارة عن طبقات من لوحة الأكليريك تخللها النقاط اللي توضح وزن الحرف وعمقه.
6: هذا باللور،
5: هذا من مادة الأكليريك، نعم الأكليريك الأزرق الشفاف اللي يبين عمق العمل والنقطة اللي هي أساس الوزن والميزان.
2: في معرض صور من بلادي الجميلة شفنا أعمال علاء الدين محمود من سوريا، محمد الجابري من سلطنة عمان، والفنان الإماراتي إبراهيم أحمد رشيد اللي يحكي لنا على مشاركته.
7: شاركت في تقريبا 3 صور في هذا المعرض، منها الصورة هذه وفي صور ثانية، وأحب ألتقط الصور الجميلة من بلادي يعني، والأشياء اللي تلفت الأنظار وتجلب الزوار وتعطي انطباع طيب عن الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ملتقى الشارقة للخط لكن مشاركة بالصور، يعني معرض للصور
7: بالضبط.
2: وهنا يظهر لي امتداد أنه الخط، وخاصة طبعا اللي نحكي عليه الخط العربي،
7: نعم،
2: يكون زادة مجسد بالصورة.
7: إحدى صور طبعا أنا كنت مشارك فيها بالصور بالخط أيضا في المعرض الثاني، الصورة موجودة فبناخذها إن شاء الله. وأيضا هذا المعرض مشارك بالتعاون مع الخط العربي في الفعاليات.
2: يعني مهم برشا أنه يكون موجود ملتقى الشارقة للخط على الأقل لضمان ديمومة الخط العربي واستمراره وجمعه زادة بين الأصالة والحداثة.
7: بالضبط. طبعا هذا معرض الخط طبعا يعتبر إرث، لازم الواحد يعني ينقل هذه الصورة إلى أجيال القادمة والأبناء والأشياء هذه طبعا، فهذه لازم إحنا نحافظ عليها كوننا خط عربي، نحافظ عليها يعني جزء من تراثنا وتقاليدنا يعني.
2: قبلنا زادة مع الفنانة المتعددة المواهب مياس هواري من سوريا تحكي لنا على مشاركتها في المعرض.
8: أنا عندي لوحتين بمنطقة الشارقة للخط. الأولى هي بتحكي على مسجد الشارقة. مسجد الشارقة أخذته من السقف تبعه. طبعا هي يتميز مسجد الشارقة بالكتابات اللي موجودة على السقف. الكتابات طبعا كلها يدوية وبخط الإيد. طبعا ألوانه حلوة، بس أنا اخترت أني اختار الأبيض والأسود، وعملت حركة اللي هي بتحكي على التوازن والسيمتري اللي هو طالع بالصورة، فهو حتى الكتابات طالعة متوازنة.
2: استغرق العمل على اللوحة هذه مدة طويلة؟
8: صراحة يعني تقريبا حتى طلع التوازن 100% أخذ شي ساعتين العمل على اللوحة الكلها. لأنا بوقت التصوير أخذت أكثر من 50 صورة لحتى تعجبني صورة لحتى أنا أشتغل عليها. ليش؟ لأنه في زاوية معينة لازم أنت تكون تحديدا بالمنتصف، تحديدا اخذ الزاويه اللي انت بدك اياها، بعدها بنروح على موضوع الاديت والشغل عليها. هاي اول سنه انا بشارك بملتقى الشارقة للخط. طبعا في بصمه معينه، يعني احنا كمصورين كلياتنا كل واحد عم يحط البصمه تبعه، كل واحد بمنظوره للخط او بمنظوره لحتى الصوره اللي هي عم تطلع. نحن دائما بنحاول نحافظ على موضوع الخط العربي والثقافه العربيه تبعنا، كل واحد كيف شايف كيف لازم يبرز أو يحافظ على هاي الثقافة بمنظوره الخاص. يعني في مصورين آخدين مساجد، في مصورين آخدين أشياء تانية هي تخص الكتابات، فكل واحد كيف شايف منظوره. لكن هي المشاركة أكثر من رواه السنة، حتى ما شاء الله الأعمال رائعة.
2: هذا شعنا اليوم في ملتقى الشارقة للخط. ما تنسيوش اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jorfm.net، وإلا زاد على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك و وانستغرام جوهر اف ام. نرجو غدوة مع حوارات أخرى ولقاءات أخرى أكيد تابعوها ديما معنا على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وعلى جوهر اف ام تي في. ما بقى لي كان نقولكم حتى لنلقاكم، ردوا بالكم على رواحكم، في الأمان وباي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوسة الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

بيغي دو على جوهر اف ام 51 دقيقة. مرحبا من جديد في كابوتشينو، مواصل معكم كالعادة حتى لماضي ساعة قبل ما خليكم مع الأخبار في نص النهار. سبيسيال ديديكاس لصغرونا قمر الرويني، عامين تغلق العامين، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا قميرة يا مزيانة. طبعا سبيسيال ديديكاس من عند جدتها لطيفة بالحاج عبدالله ومن عند كل العائلة، عيد ميلاد سعيد يا قمر، إن شاء الله تتربى في عز عائلتها وبطبيعة الحال الناس اللي تحبها الكل، ونعادوا ديديكاس إن شاء الله كل عام على شلاه حتى لين تكبر ونفرحوا بها إن شاء الله ديما فرحانة. يلا نواصلوا احنا مع الموزيكالي باش تكون حاضرة معنا توتسويت مع رامي عايش.

0: كل نهار جمعة صفر وانت في بلاستيك صفر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. المرصد الوطني لسلامة المرور يحذر مستعملي الطريق من تقلبات جوية منتظرة. ونافي بلاي تفوز بجائزة نوبل السلام 2026. في تفاصيل أخبارنا، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من هذا اليوم الجمعة وتوصلها إلى غاية يوم الغد السبت. وقدم المرصد في بلاغ صادر عنه نصائح وإرشادات هامة لسلامة مستعملي الطرقات، ومنها ضرورة تخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق، وتجنب بالسرعة المفرطة تماما ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدام عند الفرملة المفاجئة. أيضا حث المرصد على أهمية استعمال الأضواء بإشعال أضواء التقاطع الكود حتى في النهار لتوضيح الرؤية للمستعمل ولبقية السائقين في ظل تراجع الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وعدم المجازفة، حيث يمنع منعا باتا المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية مهما كان مستوى الماء يبدو منخفضا. أيضا حذر المرصد الوطني لسلامة المرور من الرياح الجانبية نظرا لهبوب رياح قوية عبر مسك المقود بكلتا اليدين، والانتباه من الانحرافات المفاجئة خاصة عند المرور بالأماكن المفتوحة أو عند مجاوزة الشاحنات. وأوصى المرصد أيضا بتجنب الفرملة المفاجئة عند استعمال الفرامل وبشكل تدريجي لتجنب فقدان السيطرة على السيارة وتجنب ركن السيارات تحت الأشجار الكبيرة أو اللوحات الإشارية القديمة تحس لتساقط البرد أو الرياح القوية. كما أيضا أشار إلى أنه يمكن الاتصال بالأرقام المجانية التالية: الحرس الوطني 114، الحماية المدنية 198، وشرطة النجدة 197. شعار البريد التونسي الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة. يحتفل البريد التونسي اليوم الجمعة باليوم العالمي للبريد بإشراف صوفيا الهميسي وزير تكنولوجيا الاتصال وبحضور سيفوندو تشيف مويو الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد. شهدت تظاهرة الاحتفال باليوم العالمي للبريد إمضاء اتفاقية شراكة بين مؤسسة البريد التونسي والاتحاد الإفريقي للبريد أوباب في مجال تطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية. موفد الأخبار ماهر الصغير كان في المتابعة وتحدث إلى الرئيس المدير العام للبريد التونسي ياسين فرع.
6: اتفاقية البريد، احنا كبريد تونسي استراتيجيتنا الدولية ديما في العمق نتاع مع الاتحاد البريد العالمي مع في المجال العربي في المجال الافريقي، واليوم عملنا اتفاقية إدارية مع الاتحاد الافريقي للبريد باش نطوروا تبادل الخبرات. عندنا خبرات كبيرة احنا في مجالات البريد باش نبادلوا خبرات مع المؤسسات البريدية الأخرى، وإن شاء الله هي الاتفاقية الإدارية اللي باش يصيروا معاها اتفاقيات أخرى باش فيها تبادل تجارب وتبادل مشاريع. احنا أعلنا على زوز مشاريع، واحدة هما النظام، بدينا في تشغيل النظام المندمج للتصرف اللي هو الـ ERP، بدينا على مراحل. المرحلة الأولى شملت وحدات يعني موديول، وحدة موارد بشرية، وحدة تصرف المخزون، تصرف في الفيانة، التصرف المالية والمحاسبة، يعني هذه ما كل بدينا في المرحلة الأولى بالدعم بتاع الوزارة بتاعنا والشركاء بتاعنا، وإن شاء الله في مراحل أخرين ما زلنا الوحدات بتاع الخدمات البريدية، وما زلنا حد البي آي اللي هو ذكاء الأعمال كالروبورتينج والداشبوردينج. أما بدينا بنجاح، بدينا انطلقنا وبدينا نشغله فيه. يعني المشروع الثاني الكبير هو الإيكومات أفريكا، اللي هو المنصة الكبيرة بتاع اللوجستيك والإقليمية، اللي هي منصة إفريقية اسمها إيكومات أفريكا، بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي الإيو، واللي انطلقنا في تشغيلها هي بحث المطار، مستهلنا إن شاء الله باش مكننا باش نكونوا كمنصة إقليمية للتجارة الإلكترونية إقليميا على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي.
5: تحدث وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي عن أهمية مؤسسة البريد في دعم العمل التنموي والاقتصاد التونسي، اعتمادا على تطوير الأساليب وتبني تكنولوجيات جديدة كالذكاء الاصطناعي.
7: البريد التونسي اليوم عنده خطة طموحة، وبحول الله بنساء ورجال البريد باش يكون كما عهدناه مؤسسة رائدة في خدمة الاقتصاد التونسي وخدمة المؤسسة وخاصة في خدمة المواطن أينما كان. بطبيعة الحال اليوم العالم يشهد تحولات تكنولوجية كبرى، وانعكاسها يمتد خارج حتى المجال التقني في إيجاد آليات وطرق جديدة لإزداء الخدمات وتقريبها للمواطن. بتبعة الحالة اليوم 2026 ما نجموش نتجاهلوا التطورات الكبرى في التكنولوجيا، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. احنا في تونس رؤيتنا واضحة، كل ما كانت التكنولوجيا في خدمة الإنسان وتراعي خصوصيات المجتمع وتراعي الحقوق الأساسية اللي ضمنها الدستور التونسي، احنا نعتمد هذه التكنولوجيا للأخذ بميزاتها وأخذ الحيطة في كل ما يمكن أن يكون له من انعكاسات أخرى. هذا بطبيعة الحال في إطار المخطط التنمية 2030. بطبيعة الحال المجال التحول الرقمي هو أحد الركائز الأساسية في خدمة الاقتصاد التونسي، وبطبيعة الحال عنصر الذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر الهامة في هذه الاستراتيجية. بطبيعة الحال كما قلت الذكاء الاصطناعي اليوم كتكنولوجيا ما نجموش ما نكونوش مواكبين. تونس في تاريخها دائما مواكبة لكل التحولات التكنولوجية والاقتصادية. اليوم استراتيجية متاعنا قائمة على تبني أي تكنولوجيا في خدمة المواطن وخدمة الإنسان، وأيضا الحيطة لأخذ بالاعتبار كل التحديات.
5: شددت الملاصقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر بين سنتي 2026 و2024 فاتن الشنوفي اليوم على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الإشراف بخصوص مطالب التظلم التي سبق أن تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية الراجعين لها بالنظر بخصوص عدم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية النواب على دفعتين. فازت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والقاضية في محكمة العدل الدولية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 في إعلان صدر اليوم الجمعة من العاصمة النرويجية. بيلاي تبلغ وهي جنوب إفريقية تبلغ من العمر 85 عاما، كانت قد ترأست لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والتي خلصت إلى اتهام كيان الاحتلال الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. كلمة له خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يتوقف على إجرائها في غياب الضغوطات والتهديدات واحترام متبادل والالتزامات المتبادلة. تواصلت التطورات العسكرية في اليمن على جبهات عدة في اليوم الخامس من عملية فجر اليمن وسط استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وتكثيف الغارات الجوية على مواقع هذه الجماعة وتعزيزاتها في عدد من محافظات اليمن. يتزامن هذا التصعيد مع هجمات صاروخية حوثية باتجاه السعودية، في حين أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها 1729 عملية عسكرية ضمن هذه العملية. على واقع احتدام المواجهات في ولايات كردفان، أكدت مصادر عسكرية ميدانية قيام الطيران الجيش السوداني بتنفيذ طلعات جوية في منطقة عيال بخيت بولاية غرب كردفان، أسفرت عن تدمير 17 سيارة قتالية لقوات الدعم السريع بكامل عتادها الحربية. نشر شكرا وإلى اللقاء. We'll be right back.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
8: احنا نبسم تاعنا راهو جوهر فهم، احنا نشكيو كان جوهر فهم نشكيو لحد.
1: عندك راي؟
9: ربي محمد رسول،
1: ما تخليهاش في قلبك،
9: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
9: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر رسول صوتي.
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
10: احلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
1: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
9: اول واحد فيه هب
0: لطف. عجيل انرجي قدم لكم انفسكم.
11: عجيل للطاقه، اكثر من 230 محطه على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
12: نهار وعشرة دقائق، مرحبا في أنفو سبور. البداية ببطولة رابطة المحترفة الأولى. المواعد باش يكون الويكاند هذا مع مقابلات الجولة الخامسة ذهاب، المقابلات الكل انطلاقا من ماضي ساعتين ونص نتاع العشية. الدفعة الأولى باش تكون غدوة السبت 10 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس الترجي التونسي الأولمبي البيجي مقابل زفرة حسام بولعريس، حكم الفار هو أسامة بن إسحاق. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت سيابي الاتحاد المونستيري مقابل زفرة نضال الطيف، الفار عامر شوشان. في بنقردان الاتحاد الرياضي ببنقردان يستقبل النادي الإفريقي مقابل زفرة باسم بلايد، في الفار أمين الفقير. ودربي في ملعب طيب الميري بسفاقس بين تقدم سقيت الدير والسي اس اس مقابل زفرة وليد المنصري، في الفار بش يكون البرتغالي أندري فيليب. بعد غدوة الملعب بش يكون مع الدفعة الثانية كيف مقابلات انطلاقا من ماضي ساعتين ونص متاع العشية. في أولمبي سوسة النجم الرياضي الساحلي نادي حمام لنف مقابلة بش زفرة أحمد الذويدي، في الفار هيثم الترابلسي. ترجي جرجيس يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة مقابلة زفرة أمير العيدي، في الفار محمد علي قروية. نجم المتلوي الملعب التونسي ماتشي زفر فرج عبد اللوي، في الفار هيثم جيرات. وشبيبة العمران المستقبل الرياضي بالمرسى مقابلة زفرة محرز الماكي، في الفار بش يكون البرتغالي أندري فيليب. دونك التحكيم الأجنبي مع عودة البطولة بعد الجورني فيفا يرجع التحكيم الأجنبي بحكم وحيد اللي هو حكم الفار البرتغالي أندري فيليب، اللي باش يكون حاضر في زوز مقابلات دربي بين تقدم سقيت الدير سي اس اس غدوة والعمران المرسى بعد غدوة. قررت تغيير ملعب لقاء المنتخب السنغالي للسيدات ونظير التونسي في تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس 2028. الماتش اللي بشي تلعب في استاد ليبول سيدار سينغور في العاصمة السنغالية دكار، بعد ما كان برمج في استاد عبد الوي ويد في مدينة ديا مينيا ديو. نهار الثلاثاء المقابلة هذه مبرمجة 13 اكتوبر انطلاقا من 6 متاع العشية بوقت تونس. ونذكر منتخبنا كان خسر البارح لقاء الذهاب في ملعب حمادي العقربي برادس بنتيجة هدف مقابل صفر. الثانية تعينات حكام الجولة الثالثة مقابلات اللي يتلعبوا في الويكاند. المجموعة الأولى غدوة في البروغرام انطلاقا ماضي ساعتين ونص، مستقبل سليمان جماعة مقرين مقابل زفرة حمزة الوسلاتي، النجم الخلادي سكك الحديد الصفاقسي مقابل زفرة خليل الهرمي، الملعب السوسي بعث بوحجلة رضوان بالوعر، مكارم مهدية هلال مساكن وسيم بوسيفي، مستقبل جابس هلال الشابة مالك ماشا. ونهار الأحد بعد غدوة زوز مقابلات لحساب المجموعة الأولى، سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين رائد جويرو ومحيط قرقنة كوكب قارب مقابل زفرها وليد أليف. مقابلات المجموعة الثانية مقابلة باش تكون غدوة، بقية المقابلات باش يكونوا نهار الأحد، هذا لحساب المجموعة الثانية. دونك غدوة في البروغرام هلال الردية في النادي القربي أحمد الكيلاني، وبعد غدوة جمعية أريانا القلعة الرياضية إسلام الزويلي، أولمبيك كيف قهوة في القفصة مقابلة زفرها ياسين ماني، سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية يوسف التوتي، الشبيبة القيروانية قصور السيف فرج بالرابح، أمل بوشمة الملعب الجابسي عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدين مستقبل الجسرين مقابلة زفرها وائل المصبي. باسكيت غدوة الموعد بشيكون مع الجولة الخامسة ذهاب في البطولة، الأنظار الكل بشتتجه إلى القمة في قاعة حمام سوسة، لقاء الأجوار بين النجم الرياضي الساحلي والاتحاد الرياضي المونستيري مقابلة تتلعب بارتير من الخمسة ونص متاع العشية. لكن قبلها جملة من المقابلات انطلاقا من الخمسة متاع العشية، النجم الرادسي داليت جرومبيلي اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، الملعب النابلي يلعب ضد حمام سوسة، الشبيبة القيروانية نجم حلق الواد، وبعد غدوة مقابلة ختام الجولة بمباراة السي اس اس وشبيبة المنازل بشكون انطلاقا من مطلب. تركي وهوندا الجولة السادسة ذهاب في البطولة. اليوم مقابلة وحيدة انطلاقا من 5 متاع العشية ساقية الزيت تلعب ضد نصرة بلبا، غدوة ماضي ساعة النجم الساحلي مكارم المهدية، ما 3 النادي الافريقي نادي كورتليت بجمال، 4 متاع العشية سبورتينغ المكنين اتحاد منزل 8، والخمسة متاع العشية ابن خيار تلعب ضد جامعة الحمامات ترجي الرياضي التونسي في قصر الرياضة بالمنزه، يستقبل المنزه الرياضي. بعد الجورني فيفا الليلة يرجعوا المقابلات في مختلف البطولات الأوروبية. في البوندسليغا انطلاقا من 7:30 متاع العشية بوروسيا دورتموند في السيجنال إيدونا بارك تلعب ضد فيردر بريمن. في الليغا 8 متاع ليل مالاغا إسبانيول. وفي فرنسا انطلاقا من 8 غربا لانس تلعب ضد ليون. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس اللاذويدي. النشرة هذه واخر الاخبار موجودة على السيت متاعنا جارفم.net وايضا على الباج متاعنا سبور جارفم. شاي طيبة في الامان.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: دي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تطير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوكس 5G Orange élu produit de l'année. بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج. جوهرة اف ام. بوبليسيتي.

0: مايكل جاكسون نسمع معكم نسنار ونس. مرحبا من جديد، مواصل معكم في كابوتشينو، المرة هذه مع حالة اجتماعية. معنا أخونا حسين في المباشر، رب عائلة وعنده زوز أبناء حاملين لإعاقة دائمة، كان يخو في منحة ولكن تم سحبها المنحة هذه. مرحبا سي حسين.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: بيك.
0: حطيت انا الامور في اطارها، صلح لي او زيد، فكرنا بشنية الحاله بالضبط.
1: الحاله الاجتماعيه الحق تعب شيء، كما قلت لك عندي زوج وليدات معاقين الاعمار، معناتها واحد عمره من 83 والاخر من 88 تاريخ الولاده نتاعهم.
0: اي
1: اتصلت بسيد الوالي عده مرات، صراحه مره يقولوا لي زيارة ميدانية، مرة يقولوا لي مش هنا، كل مرة كيفاش. وزدت قابلتك تاع العلاقة مع المواطن، زاد حاسيل وحلول.
0: انت تاخذ في منحة 200 دينار كل شهر عليهم؟
1: 200 دينار و220 كل شهر كنت ناخذ فيها، بس ماما الزوج معنا باسم لي هي لمحال الحق، ني نايب عليه.
0: هي شبه؟
1: قلت لك ني النايب نتاعهم، نحوها لي، معناتها قالوا لي انت ولدك عندك شكون في الحاكم؟ ولدي.
0: اي عندك ولدك تخلى
1: عندي، قالوا لي سامحني السبب، قالوا لي عندك ولدك في الحاكم.
0: ما فهمتش شنو العلاقه بهذا بهذا، يعني ولدي عندك يعني فما مورد رزق جديد هكا؟
1: يمكن هو صحيح، لكني عندي ولدي قلت لك صاحب صغار، ولا حتو عامل عوله وعامل دخلناها، معناتها كل شيء مش ماتت على الفراغ، معناتها ما عنديش حاجه اللي ناد عليه ربي ودخل الخدمة الحسيل. وبعد ولت كالعادة عمل دار على روحه وصغيرات وقروضات وباش بنيه باش وصل أمور.
0: معناه ولدك متزوج وعنده عائلة ما هوش؟
1: اي عنده.
0: شو عملت انت بعد؟
1: والله التو تحت لطف ربي، التو ما عملت حتى شي، قلت لك اتصلت بسيد الوالي في بالي رجعوا ليش حتى الماندة.
0: نتكلم فينا حسين، ذكرنا بالله من ولاية.
1: والله من ولاد الشامخ سبعة.
0: من؟
1: ولاد الشامخ سبعة المهدية.
0: أولاد الشامخ المهدي.
1: ايه
0: واضح. ايه
1: قلت لك اتصلت بسيد الوالي عدة مرات، ومن الجملة والله زدت لحيت حتى على المرأة، مش حتى بلاس زادة قابلاتها يولي يقول لها ها ومش النادي لك شكون يفض المشكلة، ونادالها المعتمدة مرأة مع تعشون اجتماعي. من جملة الكلام اللي قالت ولا قتلت نجمي تشكي بولدك إذا كان مش مقايم بيكم ولا حاجة عيشكي بيه.
0: كيفاش؟
1: ايه معنى ولدك وصليه للحاكم تو هو اللي يقوم بيكم هو اللي يتصرف معاكم
0: كبير باش يقوم بيكم يعطيكم فلوس يعني
1: يعطيكم يقوم بيكم ولا حاجه فهمت
0: واضح
1: الحق
0: والله هذا حقك معنى بعيد على ولدك انه
1: والله ايش مش نقول لك والله تسدت علي الامور شوي وصعبت علي الامور مع العمر مع قله الخدمه مع الواحد الحق حتى في دوام واحد وكل شيء اللي حرك
0: انت قديش عمرك سي حسين
1: والله 68 بالضبط
0: 68 دونك ما تخدمش ولا تخدم
1: والله ما نخدمش خويا خدمه ما نخدمش ما نكذبش عليك
0: انت عندك
1: شويه دولار برا
0: عندكش ريتريت ولا منحه ولا
1: ها والله كذب على ربي حرق
0: شنو مورد الرزق نتاعك تو
1: والله ايش مش نقولك حنا العربي عنده زويتينات كيما مخليهم لي الشايب لا اكثر ولا اقل هذوك اللي نتصرف فيه
0: فلاحه دونك موسميه اذا كان جات
1: ما هذاك والله هذاك
0: دونك انت شكون المسؤولين اللي تحب توجه لهم النداء نتاعك؟
1: والله السيد الوالي.
0: الوالي المهدي باه؟
1: السيد الوالي المهدي لفت النظر الاخر لوليدات هذوما. وصراحة نحب نصارحكني على ما مسكر البيبان الكل في وجهي، عملت رخصة نتاع تبغ نتاع باسم المرأة.
0: اي؟
1: حليم الحاج كري.
0: اي؟
1: وجاو خرجوا لي وقالوا لي نعاينوا المحل وكذا واحد وخيو خايف لا يزيدوا يقضوا علي الطرف صراحة
0: كيف؟ ما وصلوش معك يعني؟
1: اي مازالوا ما وصلوش معي مازلت نستنى مازلت
0: معناها حبيتوا تحلوا مشروع ولكن معطل شوي
1: ان شاء الله اني ما بيا صوتي يوصل حتى السيد الرئيس ما فيها بيت اذا كان تم امكاني
0: واضح ان شاء الله صوتك وصل للسي حسين من عماد الشامخ سبعة كما قلت دونك إذا كان فما أي مسؤول يعرف الحالة متاعك علاش لا ينجم يتواصل معك وتلقاه حل إن شاء الله تلقاه حل سي حسين شكرا لك خويا تيك صحة سي حسين نصنار 34 دقيقة نوصل معكم بالموسيقى في كابوتشينو

0: مع عمرو دياب نوصل لنص النهار و46 دقيقة مواصلين مع فقراتنا. موضوعنا لليوم مع الدكتور رياض مرابط حسين بن علي والتفاصيل نتعرف عليها توت سويت في الثقة في الوثيقة.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا غازي خليل، مرحبا أوفياء جعرفان في كل مكان. غازي خليل، وثيقة اليوم التاريخية هي عبارة على مقتطفات من كتاب المشرع الملكي في سلطنة الأولاد علي تركي اللي ألف الصغير بن يوسف باجي واللي كان وزير في العهد الحسيني وعاش الفتنة الباشية الحسينية والفترات اللي بعدها حتى العام 1764. هو أسلوب حقيقة صغير بن يوسف، الكتابة أسلوب عامي ما يبعدش عن اللهجة اللي نتكلم بها، والنص طويل يحكينا على الاضطراب اللي كان حاصل عند حسين بن علي باش ياخذ قرار في محاربة ولد خوه. عاد نص يقول لنا انطلاقا من صفحة 84 في الحقيقة انه القاضي سهر مع علي شعيب قال له دبر عليه، فبدا يخرف له في خرافة يحكي له في حكاية ما نجمش يدبر عليه بشكل مباشر، بالتلميح يحكي له على السلطان واجهته نفس المشكل وثار عليه واحد في الجبل الى ذلك. عاد السلطان هذا نادى الوزير متاعه ويقول في النص، يعني يتحدث على الوزير، الوزير قال للسلطان اتركني وتدبيري، لا يخطر ببالك تقصيري ولا تقول هذا فعل وزيري. فقال له السلطان اش قالوا يا سيدي؟ قالوا اعمل ما شئت وانا لرايك تبعت، وهذا كاغذ ابيض لك فيه بطابعي تبعت، فاكتب فيه ما اردت. فقال له الوزير امر لي بقهوه لتحصل لي النشوه. اي نعم سيدي، بقهوه وحقه، من حقه نقول وحقه برش لتصعد في راسي النشوه. قال بالكيف، منها باش تكيف كما امر الغز الى غير ذلك من النص. عاد من بعد حسين بن علي يقول له بالضبط بالحرف الواحد كما جاء في النص، فقال الباي حسين للقاضي علي شعيب لقد فهمت ضرب أمثالك وأني نصنع ما صنع هذا السلطان، أنا نعول على حد بهذا القائم الوزير، ونرسل أنا أحدا ممن نثق به ونعلمه شجاعا، وأن لي بذلك الرجل لنجيبه. قال أنا واحد هناك، وأن لي بذلك الرجل في أحبابي وخدامي مثل هذا الأمير ومن معه. وأنت تعلم، اسمع أخوي الغالي إيش يحكي على التوانسة، وأنت تعلم الغالب على أهل إفريقية الخيانة وقلة الديانة، يأكلون خيرك ويعبدون غيرك، ولا يبكي لي إلا شفري ولا يندب لي إلا ظفري. وكذا القرار باش هو يقود الحملة ضد الخوف. اللي يهمنا هو مش الحملة ولا حتى القصة ذات الطابع الخرافي، لكنها توري شنو جو القصور، يعني شنو كان يحدث، معناها جيب لي قهوة وحك حشيش وما إلى ذلك في الخرافة، ولكنها ما فماش خرافة، ماهيش مستند على عادات وتقاليد حياة. الأخطر من ذلك الباي مؤسس الدولة الحسينية كيفاش جنبر إلى شعبه، شعبه اللي هو انتخبه راهو، معناها حسين بن علي يعني عينوه الأهالي وعينته خاصة البلدية، وتعين على رأس السلطة باتفاق ما بين الترك والبلدية. بعد نلقاوه اش يقول على توانسة، ما عنديش على شكون نعول، وذا جمعته قاعدين قدام وراه في مجلس رسمي معنا، ويقول وأنت تعلم الغالب على أهل إفريقية، تاج الغالب عليهم شنو؟ الغالب على إفريقية الخيانة وقلة الديانة، يأكلون خيرك ويعبدون غيرك، فلا يبكي لي إلا شفري ولا يندبوا لي إلا ظفري. هذا نموذج من الأجواء السياسية والعقلية السياسية والثقافة السياسية لمن حكمنا في القرون الخوالي. إلى اللقاء.

0: المقابلة.
1: هذا محمد حمائي على جوهر اف ام. حبيت المقابله، احنا المقابله نتاعنا وصلت لنهايتها. شكرا لليكيب الكل، جهين رحومه في الاخراج، نرجس قليله في الديجيتال، سعاد العدواني في الصندار، وكل المستمعين والمتابعين واللي اختاروا الدنيا وما فيها. ما زلت برامجنا متواصله المشهد بعد شويه مع زهير الجيس كيما العاده. تحياتي لكم. فمش مشهد من بعد؟ لا، عنا حاجة أخرى، ما عندناش المشهد. يلا تحية للفريق الكل، كامبوس زون بعد شوية مع مهدي بن راضية، واج واج مع وليد بسبس أبارتير من ماضي ساعتين والأربع أنتيبيوتيك جول بعدها في العشوية. تحياتي لكم، أمين الميلادي من قدام الميكرون، هاكم زينيسكول. تشا تشا.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: برعاية
2: QBS هوم عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS هوم واكتشفوا عالم التجديد والرقي. QBS هوم is your best choice.

0: بوبليسيتي.
1: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
2: شنو من غير حتى افونس؟
1: اي نعم، زيرو من اللي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
0: Publicité.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الأمن الوطني بأريانا الشمالية تتمكن من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بمنطقة برج لوزير والاحتفاظ بخمسة أشخاص وحجز كمية من القنب الهندي ومخدر الكوكايين وسيارتين ومبلغ مالي. كما تم في ذات العملية الاحتفاظ بشخص من متسكن منطقة سيدي عمر برواد وحجز كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته بعد ضبطه بمحيط معهد ثانوي حيث كان يعتزم ترويجها في الوسط المدرسي وفق ما كده مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. عدد المدخرين لدى البريد التونسي بلغ 4,713,000 مدخر إلى موفى سبتمبر الفارط، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالي الإدخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع من أكتوبر من كل سنة. مجلس النواب الشعب ينظم يوم الاثنين القادم يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة الذي يهدف إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الآبار بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي فضلا عن دعم المنظومات الإنتاجية في ظل التوتر فترات الجفاف ونقص التساقطات. دوليا، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تدين الهجوم الذي استهدف مطار الرياض وأسفر عن مقتل 3 أشخاص معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب السعودي وشركاء الاتحاد الأوروبي في الخليج ومؤكدة أن الاعتداءات على البنية التحتية المدنية أمر مرفوض تماما. وختاما، عدد النازحين في اليمن تتجاوز 200,000 مع اتساع رقعة القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، من بينهم 57% يتركزون في محافظة تعز وفق المنظمة الدولية للهجرة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
5: الدنيا موسيقى. الدنيا موسيقى.

0: زون مع مهدي بالرادية. كومبيز زون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي.
1: خمسة دقائق بعد ما الساعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كومبيز زون على جوهرة اف ام تي في، حلقة الجمعة 9 اكتوبر من توا المساء ساعتين. اليوم في كومبيز زون نستقبلوا فريق مركز اللغة الفرنسية بلانستيتو فرونسي دو تونيس باش نحكيوا على اللغة، التواصل وفن التعبير. واليوم زادة باش نطلقوا فقرة لأول مرة، فقرة جديدة كومبيز اتيديون، والمرة هذه طلبت الإنسات باش يكونوا بحذنا وباش يحكونا على نكتشفوا أفكارهم مشاغلهم، وباش نحكيه على مشكل يعيشوه الطلبة الكل اللي هو مشكل السكن. وكالعادة في كلاندوي الدكتورة بوشرة البجاوي اليوم تحكينا على موضوع يمس كل طالب وكل استاذ، اللي هو علاقة الأستاذ بالطالب، وين تبدأ المسؤولية وين توفى. برشا محاور، لكن السؤال الواحد كيفاش نطوروا رواحنا، نفهموا بعضنا ونحضروا المستقبل خير. دونك هذا هو كومبيز زون، نستناو التفاعلات نتاعكم مع الصفحة الرسمية نتاعنا على الفيسبوك جوهرة اف ام. كالعادة حاضرة بجنبي صديقتي ورفيقتي في البرنامج بوشرة بجاوي، مرحبا بك.
2: عسلامة مهدي، شنو احوالك انت؟
1: الحمد لله. شنو احوالك انت؟
2: الحمد لله ربي، وتحية لكل المستمعين.
1: دونك توت سويت نتعداو لكلاندوي.
0: كلاندوي مع بشرى الجاوي.
2: الأسبوع هذا وبالتحديد يوم 5 أكتوبر احتفلنا باليوم العالمي للمدرس. بالمناسبة هذه كل الشكر والتقدير لكل معلم أستاذ ومربي ولكل من ساهم في تكوين الأجيال ونقل المعرفة. واليوم حبيت نستغل المناسبة هذه باش نحكي سورتو على الأستاذ الجامعي. هل دوره يقتصر على نقل وتفسير المعلومة، أنه يكمل البروغرام، يحضر امتحاناته، يصلح لي كوبي ويعطي العداد، وإلا دوره ينجم يكون أعمق وعنده أثر أكبر على الطلبة؟ والسؤال زاد، هل الأستاذ الجامعي ينجم يكون عنده دور تربوي وإلا لا مع الطلبة؟ صحيح في الجامعة نحكيه على طلبة شباب كبار ومش صغار باش نربيوهم، أما كونه طالب وصل لعمر 18 وإلا 19 سنة مش معناتها اللي هو كون شخصيته بالكامل وإلا واثق من روحه وإلا عارف بالضبط شنو يحب يعمل بالاختصاص متاعه. سورتو الطلبة الجدد اللي يلقاو رواحهم في عالم جديد الجامعة فيه استقلالية أكثر أما تأثير ومرافقة أقل. صحيح ثم طلبة من أول نهار عارفين شي يحبوا يعملوا وأهدافهم واضحة، أما ثم برشا طلبة أخرين تلقاهم يعيشوا لحظات شك في الاختصاص اللي يعملوا فيه، في اختياراتهم وحتى المستقبل اللي يستنى فيهم. مع الطلبة هذم احنا كأساتذة جامعيين دورنا مهم، كلمة بسيطة، نصيحة، توجيه منا ينجموا يكونوا عندهم تأثير كبير على مستقبلهم. نجموا مثلا نفسروا لهم ونوضحوا لهم أهمية الاختصاص اللي يعملوا فيه، الآفاق متاعوا، ونعطيهم النصائح اللازمة باش ينجحوا ويتألقوا فيه. الأستاذ الجامعي ينجم يكون عنده أثر إيجابي على الطالب حتى بطريقة غير مباشرة، بالانضباط، الغيغور متاعوا، السلوك متاعوا، والاحترام اللي يتعامل به مع الطلبة والأخرين. بالتشجيع زادة والكلمة الباهية الإيجابية اللي تعطي الطالب الثقة في روحه والموتيفاسيون باش يكمل. خاطر وللأسف السلوك السلبي وإلا الكلمة السلبية اللي تخرج منا أحنا الأساتذة، مثلا تقولهم ما عندك وين توصل أو تستهزئ بإجابتهم، وإلا تقول له اختصاصك وقرايتك ما عندك وين توصل بهم وغيره، ينجموا يكونوا سبب للإحباط وفقدان الثقة في النفس عند الطالب. دونك الأستاذ هنا يرد بيرو، خاطر في الأصل دورنا راهو نقيمو خدمة الطالب ونحسنو فيها مش نحكمو عليه وعلى قدراته. من جهة أخرى كيف نحكيو على تعامل إنساني وهالتفهم والدور التربوي متاع الأستاذ الجامعي مع الطلبة، هذا مش معناته أنه نقلو من هيبتنا كأساتذة ودورنا وما نحترموش حدود زادة علاقتنا مع الطلبة. زادة مش معناتها السلوك المبالغ فيه، يعني يلزم تكون باهي برشا، تعطي كان الأعداد الباهية، تعدي أغلاطهم وما عادش تحاسبهم، لا مش هذا المقصود. بالعكس الأستاذ ينجم يكون صارم في خدمته وفي نفس الوقت يحترم الطلبة بتاعه ويكون إنساني برشا. ينجم يعطي الأستاذ للطالب النوت اللي يستحقها حتى خايبة، أما يفسر له علاش خذاها وشنو ينجم يحسن. ينجم يرفض الأستاذ خدمة مش في المستوى المطلوب، أما ما نقزموش الطالب وإلا نقصوا من قيمته قدام زملائه. خاطر الأستاذ مش لازم يذل الطالب باش يفرض الهيبة متاعه، والطالب مش لازم يخاف منه باش يحترمه. دورنا كأساتذة جامعيين باش يزيد يتعاقد أكثر في المستقبل مع تطور الذكاء الاصطناعي وتوفر المعلومة والأكسي لها. الطالب اليوم ينجم يسأل ياك باش يفسر له كور والإكزرسيس، ينجم يدخل يوتيوب ويتفرج على كور كامل، il peut télécharger même des cours, des résumés, des livres et même des articles scientifiques et en quelques secondes. يعني المعلومة اللي قبل كان الطالب يستحق الأستاذ باش يفسرها له، اليوم ينجم يوصل لها وحده. الأستاذ الجامعي في المستقبل لازم يتأقلم ويراجع الدور متاعه ويتطور فيه. ممكن مع تقديم المعلومة لازم نوجه أكثر دورنا للتأطير والتوجيه، نعلموهم يفكروا يناقشوا يحلوا ويدافعوا على أفكارهم بالحجة والدليل، نعلموهم كومون فيريفي لانفورماسيون، كيفاش يفرقوا بين المصادر نتاع المعلومة، كيفاش زادة حتى يطرحوا السؤال الصحيح. التدريس مهنة نبيلة أما زادة مسؤوليتها كبيرة، والأستاذ لازم يكون واعي بتأثيره ومسؤوليته، واعي أنه لازم يطور ويواكب التغييرات ويجدد في طرق التدريس متاعه. ما ينساش زادة دوره التربوي والإنساني اللي عندهم أثر كبير على أداء الطالب وحتى على مستقبله.
1: يعطيك الصحة بشرة. دونك تلقاو الانتقاليتي كالعادة متاع كلاندوي تلقاوها موجودة على الصفحة الرسمية متاعنا على الفيسبوك. دونك بشرة، هل صحيح أنه ينجم أستاذ يكره طالب في مادة ولا في القراية بصفة عامة؟
2: أكيد صحيح، وهذا ممكن حتى صارت لنا الناس الكل، ومجبن حتى جنراليزي، ينجم حتى المعلم من الابتدائي يكره تلميذ في مادة معينة معناتها. هذا صحيح وي.
1: دون به، وحسب التجربة متاعك في الدراسة وفي التدريس، شنو هما الكريتير اللي تحكي عليهم لهنا باش تصنف أستاذ جامعي ناجح خاصة في وقت تو؟
2: ساعة نبدأ نقوله للأستاذ الجامعي توا في تونس مش ناقصه بالضرورة العلم والمعرفة، وهنا يعني تحية لكل الزملاء عنا من خيرة الأساتذة الجامعيين. أما في بعض الحالات خلينا نقولوا للتدريس ممكن تلقاه ينقصوا لابيداغوجي ولا مهارات التواصل، خاطر ثم فرق بين أنك تعرف المعلومة وأنك تعرف توصلها. يعني كي نجي وهكا نعرفوا الأستاذ الناجح، يعني بالنسبة لي مثلا من تجربتي كوقت اللي قريته توا نقري أن هو الأستاذ اللي يبسط أكثر المعلومة من غير ما يردها سوبرفيسيال، هو الأستاذ اللي يحاول يربط يعني النظري بالتطبيقي كيف كيف، يخلي الطالب أنه يشارك يسأل يفكر، دونك يخليه فاعل في الكور متاعه، وخاصة يراعي الاختلاف المستويات بين الطلبة، وهو زيد الأستاذ اللي يقيم روحه يعني بالوقت.
1: باهي، يعني اليوم مع توفر المعلومة اليوم اللي حكيت عليها اليوم متوفرة اليوم، هترى أنه صعبة اليوم المهمة متاع بالمقارنة مع قبل متاع الأستاذ الجامعي؟
2: أكيد أكيد مهدي صعبة وتعقدت أكثر. يعني تحدي اليوم شنو القيمة المضافة اللي نجم يقدمها الأستاذ مع وجود الذكاء الاصطناعي. أما التحدي زادة مش أنه ندخلوا احنا كأساتذة جامعيين في تنافس مع الياء، لا، أما أنه نعرف كيفاش نوظفوا هالذكاء الاصطناعي تحسين الطرق التدريس متاعنا، ودورنا باش يقعد ديما مهم إذا كان موجودة أنه نعزو تكوين العقل النقدي والشخصية المستقلة عند الطالب.
1: واضح، يعطيك الصحة بشرة. دونك مازلنا مكملين في كومبيزون اليوم باش نقفوا على اسم خلى بصمة في الجامعة التونسية، الدكتور عبد النبي عاشور أستاذ الرياضيات والجامعين اللي غادرنا الله يرحمه وينعمه نهار 3 أكتوبر السبت الفارط، باش نستحضروا مسيرة متاعه ونسمعوا لشهادة الأستاذ الدكتور محمد علي الجندوبي المدير لبيست. عسلامة، مرحبا بيك من جديد دكتور.
3: عسلامة سي مهدي. عسلامة بشرة.
2: عسلامة.
1: دونك اليوم قرينا سمعنا بالوفاة متاع الدكتور والأستاذ عبد النبي عاشور اللي غادرنا نهار 3 أكتوبر، شفنا اللوماج اللي بارتاجيته على الفيسبوك، قلنا لو كان تحكينا على شخصية سي عبد النبي الله يرحمه.
3: بارك الله فيك سي مهدي. والله أنا كما قلت لك أنا كنت نحبب معناها الناس اللي يعرفوه قبلية برشا معناها يحكيوا عليه. دير كلمت أستاذ الفاضلة مدام حكمة سميدة تعرفوا فوق 50 سنة مع بعضهم في كلية العلوم، ولكن هي طلبت مني قالت لي عافيني معناها الوجيعة برشا بالنسبة لها، وما زالت معناها ما تنجمش تحكي ومعناها وطلبت مني باش نحكي. والله يشحبني نقول لك معناها نجم نقول لك علاش قبلت كوني نحكي في الموضوع هذا. سي عبد النبي عاشور اللي كانت تحكي فيه توا بشرى هو اكثر برشا من هكاك. عنده معناها
2: قريت عنده
3: حاجه معناها قريت عنده باش راكها معناها تعرف على شنو نحكي تعرف على شنو نحكي. القيم معناها نحبها تتعدى للصغار، والصغار ما يعرفوهش. هو ما فماش واحد ما يعرفش عاشور، كل سواء كما قراش عنده قرا عند تلميذه ولا قرا عند تلميذه. معناها هو من جينيراسيون اللي قرر المواد الكل في الديبارتمون. هو موسوعه علميه، كي نقول موسوعه معناها تخيل انت المنجد اللي يمشي على ساقيه هذاك. هو في الرياضيات عندنا سي عبد عاشور، يظهر لي ما فماش زوز في الجمهوريه التونسيه معناها موسوعه كيما عبد عاشور. اي موضوع رياضيات تحكي فيه تلقاه موسوعه. ولكن أهم من هذا الكل هو التفاني والإخلاص في العمل. معناها عاشور كي تدخل للدرس اللي قريه معناها تحسيب هوك هو بكي برشا ولا مع برشا دونك هوك الدرس محلاه. لا لا، عاشور يبات ديل كامل يخدم باش يحضر الدرس هذاك احتراما في الطلبة نتاعو. عاشور الحاجة الأخرى اللي نحب نحكي عليها هو العطاء وعدم انتظار أي مقابل. معناها توا واحد وقت اللي ما نعرفش انا باش يكتب بحث ثم مقابل كونه اسمه باش تكتب في البحث، ولكن سامحني وقت اللي عمره 76 سنه يقبل باش يمشي بالتوزر في نهار ونص وباش يزيد هو يخلص الفطور باش يمشي يخلي الشباب يحلم ويرجع، يقول هذا مش اي واحد يعملها. مد يد المساعده للزملاء والطلبه نتاعو علميا وحاجات اخرين. معناها مش وقت اللي ذا معناها البيرو نتاعو سي عبد النبي عاشور محلول الله يرحمه وينعمه
1: ما تسكرش.
3: اي واحد عنده سؤال معناها رياضيات يدخل البيرو عاشور لازم يلقى حتى كموش اجابه كامله شطر اجابه. هذا معناها لخصت لك. نزيدوا حاجه اخرى اللي معناها شفتها مكتوبه برشا في الفيسبوك هو التواضع نتاعو. تواضع وهي معناها شيء ما مشي من الكبار معناها معروف هذه فهمتني. بالنسبه لعاشور انت كي تدخل تقرا عنده تقول هذا انسان صعيب برشا، ولكن في وسط الدرس انسان انساني برشا برشا. معناها تدخل لونفي يحس ان موسى تسمعه، ولكن في نفس الوقت معناها يحس بك اذا كان انت عندك حتى مشكل نتاع معناها مشكل معناها خارج القرايه ولا حاجه هو اقرب انسان باش يجي يحكي معك ويمد لك يد المساعده ويحل تقنيا.
1: واضح. يعطيك الصحة الدكتور الأستاذ محمد علي جندوبي، ميرسي بوكو على الهوماج هذايا. كانت فوالا جست بسيط أقل ما نجم نعمله في بعد رحيل قيمة من قمم العلم في تونس. يعطيك الصحة أستاذ. مازلنا مواصلين معكم دونك في كومبيزون. بعد شويه باش نستقبلوا مركز اللغه الفرنسيه لانستيتو فرونسي دو تونيزي، لكن فاصل قصير وراجعين.
4: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
5: اما كي تتقص عليك الانترنت
4: تولي دفيبري دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري. لا تقعد دفيبري.
6: جوهره اف ام بوبليسيتي كومبيوز زون على جوهرة اف ام. مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.

0: كونفيوز زون على جوهر اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك. مازلنا كاملين معاكم في كامبيس زون حتى المساعتين، وصلنا للجزء الاخير، وصلنا لفقره جديده باش نكتشفوها مع بعضنا، فقره تخص الطلبه اللي باش يكون الفقره هذه الصوت نتاعهم. ما نطولوش عليكم ياسر، نستقبلوا بحذانا زوز طلبه من الانسات، من تحديدا من كلوب بخيس في الانسات، باش نكتشفوهم مع بعضنا اللي هما ملكة غماري وغسان البجاوي. نبداو بملكة، مرحبا بيك بحذانا في كامبيس زون.
1: عسلامه سي مهدي، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. Donc, Ena Molka Ghammeri, Nakra Felinset, en première année du cycle ingénieur en instrumentation et maintenance industrielle, et présidente Inset Press.
0: رئيسه نادي الصحافه في الانسات.
1: وي
0: ما جاتش وحدها، دونك ما قلنا يحضر معنا ايضا غسان البجاوي. مرحبا بك اول مره في كامبيس زون.
2: يعطيك الصحه سي مهدي. جو مي بريزونت غسان البجاوي، كاتريام اني شيمي اندستريال الانسات، وفيس بريزيدون انسات بريس.
0: داكور، دونك بحثنا الرئيسه ونائب الرئيس. مرحبا بكم. ومازالت مواصله معنا الدكتوره بشرى البجاوي. دونك الفضاء هذايا باش يكون موجه لكل الطلبه، عندكم اي تساؤلات، عندكم تظاهرات، عندكم افكار، كل ما تحبوا توصلوه. دونك كامبيس ستوديون باش يكون كل حصه ان شاء الله معنا في كامبيس زون. نبداو توا حضرتنا، عندما تقول تويكا ملكة نسمعوها مع بعض.
1: وي عندي ما نقول، فيك ديجا احنا توا في البريس حضرت لكم حاجه بويتيك صغرونا نبداو بها. الفاك بلاصه نمشيو لها واحنا خايفين، يتعداو ستين ونرجعوا لها برشا حنين. البارح بركة خذينا الباك وودعنا العائلة وهزينا الساك، وبديت حكاية طويلة أطول من ألف ليلة وليلة. لينسات قلعة كبيرة تخوفك من بعيد، تدخل لها أول عام وانتي اتوديون جديد. 5 سنين يجريو تعيش ألف حكاية في الانفي، كل عام يزيد الغرام ومعها تزيد لفوري. مشينا على الفورماسيون أكاديميك ولقينا رواحنا في لوكال البريس، وبالغرام وفقنا بين الغيداكسيون فوتوغرافي اي سورتو لي دي اس. En 2011 بدات الحلمة وهزينا حجرة الساس. سنين تعديو أما عمرو لا تبدل للفكرة ولا الإحساس. احنا صوت لينساتيان وقت اللي الميكرو تروتوار يعمل دورة، وما ننساوش نغذيو ثقافتنا في كولتورة. نستدعاوكم في البودكاست ونخرجوا فيكم أزين صورة، في إنسات نيوز نتقمصوا الدور يا تورة يا فورة. احنا اللي صحافة في الفاك معنا بديت جيل ورا جيل، والشمعة اللي فينا عمرها ما طفيت. كبرت البريس وعائلتنا في اللوكال مليت، نكتب فيها برشا حب خاطر الباسيون عمرها ما وفيت.
0: برافو برافو برافو، يعطيك الصحة مولكا. برشا كتيبة، برشا تريزة،
1: برشا ريداكسيون. وي
0: بعد بي لو كنت تحكي لنا كلوب دو بريس اكزاكتومون شنو هذا نادي الصحافة في وسط الانسات،
1: شنو تعملوا فيه؟ احنا دونك انسات بريس اللي هو سي لو بروميي كلوب يونيفرسيتير دو بريس في تونس بعد الثورة، فوندي ان 2011. نخدمو على لي زاكس نتاع البريس الكل، ريداكسيون، فوتوغرافي، جرافيك ديزاين، مونتاج فيديو اي ماركتينغ. دونك احنا نون سولمون نعملو لي مومبر نتاعنا نعلموهم مانيبيولاسيون على الماتيريال بروفيسيونيل، وزيد نعلموهم يخدمو ان كونتوني اللي يكون كرياتيف انجاجون اي سورتو انفورماتيف، وهذا الكل اترابير نو روبريك. دونك شعلنا احنا في انسات بريس عندنا لو فامو انسات توكس اللي هو سي تان بودكاست نستدعو فيه دي انفيتي يكونوا انسبيرون دي ديفيرون دومين، و الهوست نتاع الابيزود هيك يكون ان ممبر من البريس معنا، معناها يعيش الاكسبيريونس دو ا جوسكا زيت قدام لي كاميرا لوميير اتو. عندنا زيد ميكرو تروتوار اللي كيما قلنا بكري صوت لينساتيان، وين ندورو في الفاك نسمو الجو في الانسات فما شنيا النيوز شنيا كل شيء في الميكرو تروتوار يصير. عندنا كولتورا اللي هما دي كابسول كولتوريل سامبل، ونفسرو فيهم دي كونسيبت يكونوا كومبلكس دون مانيير سامبل وفلويد معناها اترافير دي ريلز على نو ريزو سوسيو.
0: داكور.
1: عندنا انسات نيوز زيد وين نتقمصو دور جورناليست كاريمون دو ا جوسكا زيد، من سكريبت للتورناج للمونتاج نقدموا نيوز. ميرسي. دونك عندنا سنه زيد الومناي و تيت توكس اللي هما دو روبريك جدد. ابار سي روبريك عندنا دي فورماسيون اللي يكونوا توت او لون دو لاني في لي ديفيرون تيكست دو بريس. دايور بدينا بالفوتوغرافي الجمعه اللي فاتت باش نعلموا لي مامبر نتاعنا تو سكي كوفرتور ميدياتيك لي زيفينمون. بيان سور عندنا دي هاكاتون، عنا دو هاكاتون، واحد ان بريكين نيوز اللي هو يجمع بين السيبر سيكوريتي والبريس، نعملو اون سنسيبيليزاسيون على بروتيكسيون دي دوني ميدياتيك، وعندنا امبريس اللي هو سيناتور انسات بريس، لو سول هاكاتون كرياتيف دو سو تيب في الانسات. سني ان كولابوراسيون افيك كامبوس زون، دونك اون فالونسي ان ابل لي كلوب لي اسوسياسيون في كوسوسوا في الانسات والا اليشيل ناسيونال كل بارتو في تونس. دونك كاين عندكم ان ايفينمون كونفرنس كومبيتيسيون هاكاتون والا جوست فورماسيون، نزيتي با باش كونتاكتينا اترافير نو ريزو سوسيو انسات بريس على فيسبوك وانستغرام. نحن نوصلوا لكم صوتكم لنا في جوهرة اف ام وانسات بريس.
0: يعطيك الصحة.
1: ميرسي سي مهدي.
0: دكتورة اش قولك في الحيوية؟ اش قولك في النشاط؟
3: بارك الله عليهم بارك الله. واي سورتو اون باراليل معناتها يقرا عندكم برشا قرايه زاده. برافو انكم توافقوا بين لي زكتيفيتي هذوما والقرايه والمهم.
0: بشرى مهم برشا، كنت تحدثت برشا، احنا من بدايه كومبوس زون ديما نحكيو على السوفت سكيلز، نحكيو على النوعيه نتاع
3: هنا وين نتعلموا هنا وين في لي زكتيفيتي هذوما اترافير لي كلوب لي اسوسياسيون وين الطالب بي ينمي كوا يديفلوب لي سوفت سكيلز نتاعو. ومهم راهو يعني حتى الطالب اللي يقول لي تنضيع وقته من نخلطش نقرا لي لي لي راهو
0: داخل في التكوين نتاعو جوستومون. بحوانا غسان زاده غسان اليوم دونك مع ملك انت في المجموعه دونك فيس بريزيدون.
2: باش نحكي لكم اليوم على مشكله يتعرضوا لها اغلب الاستديو
0: جوستومون، باش تحكي لنا اليوم على مشكل كبير برشا اللي ماشي وزيد يكبر المشكل هذا اللي هو مشكل السكن الجامعي. اكيد اللي يسمع فينا تويكا سواء ولي والا طالب راهو عاش ولا عاش قبل ولا يعيش في نفس المشكل.
2: اوكي دونك قبل ما نبدا يعطيك الصحه ملكه، يعطيكم الصحه جوهره فيه مع شونس اللي عطيتوني.
0: عفوا يعطيكم الصحه ليكم انتم.
2: وي شرفني نكون حاضر معاكم اليوم. جست اليوم حبيت نحكي معاكم على مشكله يتعرضوا لها اغلبيه لي ستوديون سورتو بيريود الاولى وقت اللي يبداو يقراو اللي هي السكن الجامعي كيف ما قلت انت سي مهدي والفوي العيش في الفوي. انا ستوديون وانا ايتوديون مازال كيف نجحوا في الباك الوزاره توفر لهم سكن مده عام بالنسبه للذكور والإناث عامين وزوج قابلين للتجديد بعام واحد. بعد كده ديون يلقى روحه مجبر إنه يلوج على القراية وحده، هذا في بلاد المتوسط متاع القراية فيها من 3.5 إلى 4.5. دونك فمع 3 سنين إلى عامين إلى 3 سنين ديون يكون مجبر فيهم إنه يلوج على القراية وحده. نسأل إن السؤال اللي يجي للبال شنو إسكو فما قراية؟ إسكو ديون عندهم وين يقري؟ إسكو القراية يحبوا يقري من أصله؟ بيك نعملوا طلع على لي جروب دو كولوكاسيون في تونس باش نلقاو اللي 70% من لي ستاتيو اللي يعرضوا في الكري الاناث فقط، وحتى الاناث بيدهم يتشرط عليهم 1000 شرط باش يكريو لهم. دونك الذكور كان سلكة معناها عندهم الحق في عام ولا عامين كهوا وعندهم اقل فرص باش يلقاو كري. بيا سيدي نفترض ان الاستوديون لقى دار وحب يشوف السمسار وكل شيء، السمسار مش يبقى يدور فيه من دار لدار. السمسار يشوف اللي تديون جوست 20,000 متاع الكوميسيون يبقى يدور فيه في ديار خايبين حالات متاعهم كارثية من حيوت مشققة ومبلي قديم و اتسيتيرا اتسيتيرا. باهي يا سيدي نفترض اللي تديون سيبان وصل للدار اللي حاجته به، يمشي بالو سيبان تهنى مرتاح وجي الصدمة في سوم الكري. مثلا في تونس العاصمة الاس بلس دو يتراوح سوما بين 800 دينار و 900 دينار. كي يسكنوا فيها 3 ايتيديونات تولي تيح في البرم تاع الواحد فيهم 260 دينار و 300 دينار. في الكا هذا الكاري دي مش يطلب عليك شهر ضمد، دونك تلقى الايتيديون مجبر باش انه يخلص 600 دينار فرد ضربة في أبار مصروف متاع الماكلتو ترانسبور و أبار فواتير متاع الماء والضاء والانترنت. دونك في البلاد هذه اللي سمينج متاعها 554 دينار. دونك المشكله نتاع الكري في تونس مشكله عرض وطلب. لي فوي يونيفرسيتير غير قادرين انهم يجيريو النومبر نتاع لي ستوديون كل عام، نفس النومبر اللي الكري يستغلوه وعاملين منهم رسمي. كان ما عندكش فلوس عادي يجي غيرك، كان ما عندكش دار عادي يجي غيرك، كان ما انت ما جبتوش كعبد عادي يجي غيرك. والقانون في تونس يكفل الحق للكري انهم يكريو اللي يحبوا بالسوم اللي يحبوا عليه. دونك لي ستوديون يلقى روحه في معمع ما عنده فيه حتى دخل وحتى ذنب غير انه يحب يقرا.
0: يعطيك الصحة غسان، سي C'est malheureux. Un petit peu de cas, عندك ما تقول في موضوع هذايا. فما certainement عن طريق أصحابكم في الكلوب في الإنسات مشكلة كبيرة.
1: مشكلة كبيرة الحقيقة أنا ما تعرضت لهاش المشكلة هذايا أما بارتو معناها في تونس الكل العباد الكل تتشكى منه الموضوع هذايا ولازمها اون سوليسيون لو بلو تو بوسيبل.
2: سيرتو عندي طفل صاحبي وقتها حب يعاود عام فوي حب يعمل تجديد نتاع السكن الجامعي. هو الفاك متاعنا احنا في سنتر البانور كحب يعمل مطلب في التجديد حطوه في فوايه متاع مونفلوري دونك تصور انت 8 7 كيلومتر
0: من سنتر البانور للمونفلوري احنا هنا باش ندعمه توكاش نسمعه معنا سي لطفي الرياحي اكيد عنده ما يقول وكنت تسمع فينا توا عن منظمة الدفاع عن المستهلك مرحبا بيك على جوهرة اف ام سي لطفي
4: شكرا على الاستضافة تحية ليك تحية مشاهديكم ومستمعيك فريق العمل معاك شانركم دي
0: دونك كنت تسمع في غسان لو كان تحكينا يقولي الأسعار الغادي من النار يقولي نار نار نار اليوم ولينا نحكيه على السكن الجامعي والكريف بالنسبة للزيتيديون ما فماش فرق بين العائلات يعني بين السكن العادي شو قولك سي لطفي
4: بالضبط هو المشكلة كبير بمعنى كون العائلة مطالبة كيبدا عندها ولدها ولا بنتها في التعليم العالي مطالبة بمصروف عائلة كاملة السكن والإعاشة والنقل هذه كله معناته يتطلب مجهود إضافي كبير من طرف العائلة باش لازم تأمن هذا كله الغلاء كبير بمعنى كونه ما تنجمش العائلة تأمن الظروف اللي العادية لتأمين ذلك وهنا استغلال كبير غاوة نحن تعرف أنت تقريبا ما ينجمش الأمن السكن الجامعي اللي موجود بتاع الدولة لطلب الكل وبالتالي النسبة كبيرة اللي يأمن وحدهم السكن هذا وهنا في هذا يلقى ظروف صعبة يلقى غالية كبير وعلى ذلك تلقى العائلة الضحي السنة الأولى السنة الثانية لكن ما تنجمش تكمل ضحي السنوات الأخرين كله على ذلك تلقى انقطاعات تلقى إشكالية كبيرة في من ناحية هذه ولا إعادة توجيه وإلا من ناحية هذه وعلى ذلك يلزم على الأقل إعادة النظام ككل نتاع التوجيه الجامعي باش يقرب على الأقل في المقر العائلة باش يكون أخف قبل انت راه مطالب باش بمكنته سكنته انترنته ضوء ماء عائلة أخرى كاملة باش مصروفها باش تقيد على الدخل الأسري وهذا مكلف على العائلة كاملة
0: عندك شي سلوت في معدل الاسعار نتاع الكريه مثلا ناخذ فولكان نتاع تونس العاصمه تونس الكبرى بليتو عندكم شي هكا المعدل نتاع الاسعار اليوم
4: ما تلقاش هما راهو يكريوها بالشخص بالفرش ما نقولوا نحن ولا فيلا ولا يستقطين زي كذا مني هي نفس الكريه نتاع الواحد لكن يتقاسموا معناتها تلقى انت اجماليا طالب يعيش مع زوج مع ثلاثه فرد مكان معناتها في بورتمان الفيلا باش يتقاسموا هذاك كل مع بعضهم تلقى الشارج نتاع الطالب بين 300 ل 400 دينار وهذا مكلف بقى في بعض مناطق اخرى اكثر معناتها رغم التقاسم نتاعها لكن اللي مولى الدار يقول لك انا بالعكس نغلي باش نعرف هما باش يتقاسموا وعلى ذاك تلقاه الكلا غالي تلقى الضروب هذه في كيف العيش هي وخاصه في المدن اللي تلقى معناتها ما تلقاش كراب ساهل وتقعد تلوج وهذه الاشكاليات اللي رعاني
0: يعني من دوركم لهنا كمنظمة الدفاع عن المستهلك شنو تنجموا يعني باش تنجموا تعاونوا باش تنجموا لهنا شنو المطالب متاعكم اليوم
4: نحن كمنظمة الدفاع عن المستهلك طالبنا في نظر في سياسة التوجيه شقرب أكثر ما يمكن الطالب للمنطقة اللي عيشتها هنا باش نحيو على الأقل المصروف الجديد هذا باش يتفرض على العائلة نتاع عائلة أخرى هذا يزم يتنحى باش نجمو على الأقل تلقى سهولة في التعامل معه بقول في هذا صعيب باش تلقى ظروف تنجم تأمنها عائلة مهما كان المستوى الاجتماعي نتاع عائلة أخرى فبدي ويبدأ عنده صغار يقراو في الابتدائي ولا في الثانوي يكمل زاد التعليم العالي بشي مصروف عائلة أخرى قد تجنش مش راي ما تقفش عند الكراية بركة تقف الكراية واللي عاشة والنقل متاعه مريرة في الجمعة وزيد مصروف الانترنت
0: ونشوفوا حتى الكوسيونمون اللي ما يرجعش في أغلب الأحيان سيلوت في دونك هذه مشكل كبير زادة
4: والتعاقد هذا كيف كيف يجي يقول لك لا مثلا انا باش حتى باش تجيب ضيف ومعاك يقول لك لا بدي احسب لك يقول لك لا فهمنا على ثلاثه اه وقيت عندك اربعه فهمتني والاشكاليات هذه كل نعرفوها الناس كلهم نعرفوا الظروف على ذاك احسن حل تراه المنظمه التونسيه شد موسك وتقريب ولا اعاده سياسه التوجيه الجامعي باش يقرب الفاكولتي والا الواحد من معناتها من العنوان نتاع عائلته يبدا على الاقل كلمه
0: واضح. يعطيك الصحة سي لطفي الرياحي على قبول الدعوة وعلى المعلومات هذه. دونك هكا وصلنا لنهاية البرنامج احنا. يعطيك الصحة ملكة.
1: ميرسي بوكو سي مهدي. ميرسي جوهرة اف ام على الانفيتاسيون.
0: ميرسي بوكو غسان.
2: يعطيك الصحة سي مهدي. يعطيك الصحة مدام جاوي.
3: عايشك ميرسي.
2: شرفوا معرفة طيبة ويعطيكم الصحة جوهرة اف ام.
0: بشرى يعطيك الصحة.
3: ميرسي.
0: دونك احنا موعدنا يتجدد الجمعة الجاية. نعاود نذكركم كي من جديد انه النداء لكل طالب في مكان في كامل تراب الجمهورية في أي جامعة في أي جهة عندكم أي تظاهرة عندكم أي موضوع عندكم أي إشكال تحبوا توصلوا صوتكم للروبريك الجديدة فيها فقرة كومبيوس اتيديون موجودة على ذمتكم باش تكون صوتكم أنتم. أنا وقعدك باش أقول لكم خليكم أو في الجوهرة اف ام نتقابلوا أحنا الجمعة الجاية. شهية طيبة وباي باي.
5: مع مهدي بالرابعة كونفيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.
6: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة اف ام يوم الجمعة القادم ان شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق لم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: L'offre أحلى بونوس نتاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: ماضي ساعتين وأربع دقائق. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. بداية بالبطولة. ترجع البطولة بعد جورني فيفا وترجع بمقابلة الجولة الخامسة ذهاب. المقابلة لكل انطلاق الماضي ساعتين ونص. الدفعة الأولى باش تكون غدوة السبت 10 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي براسة. الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد الأولمبي البيجي. مقابلة زفرة حسين بولعريس. حكم الفار هو أسامة بن إسحاق. الترجي باش يكون محروم من خدمات محمد بن علي وأيضا مروان الصحراوي بسبب الإصابة. غدوة كيف سيابي الاتحاد المونستيري مقابلة زفرة نضال الطيف. الفار عامر شوشان. اتحاد بن قردان النادي الافريقي مقابل زفرة باسم بالعيد. في الفار امين الفقير. النادي الافريقي باش يكون منقوص من خدمات تكون من الان كانتي حمزه العبيدي صادق محمود ثلاثي. هذا باش يكون على ذمه فريق النخبه في مباراه الدربي ضد الترجي. باسم اصرار في ايت مالك بقرار فني من ماهر كنزاري باش يكونوا غايبين مع مشاركه صادق قديده بين الشك واليقين. والمقابله الرابعه لمبرمجه غدوه باش تكون دربي في ملعب طيب المهيري بين تقدم سقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي مقابل زفرة وليد المنصري. في الفار باش يكون البرتغالي اللي هو اندري فيليب ومحمد الطرابلسي باش يكون موجود على ذمة نبيل الكوكي من جانب السياسة. نحكيو على الليتوال اللي تلعب بعد غدوة. تستقبل نادي حمام لم في الملعب الأولمبي بسوسة مقابل زفر الحكم أحمد الذويدي. حكم الفار هو هيثم الترابلسي. بالنسبة للتكيات متاع المقابلة هذه موجودة على ذمة أحباء الليتوال بداية من اليوم على الانترنت. الأسعار شنوة 15 دينار لجرادان 25 دينار والفيراج بش يكون سبيسيال أبون. بقيت المقابلات اللي مبارح نهار لحد ماضي ساعتين ونص. ترجي جرجيس امل حمام سوسه مقابل زفرة امير العيادي. في الفار محمد علي قروية. نجم المتلوي الملعب التونسي مقابل زفرة فرج عبد اللاوي. في الفار هيثم جيرات. وشبيبة العمران مستقبل مرسى مقابل زفرة محرز الملكي. في الفار باش يكون البرتغالي اندري فيليب باش يكون حاضر كما قلت في زوز مقابلات. مقابله نهار السبت ديربي صفاقس وايضا لقاء شبيبة العمران مستقبل المرسى. الترجي الرياضي التونسي يعقد اليوم جلسته العامة العادية باش يتم خلالها مناقشة التقارير الأدبية والبيانات المالية للمواسم الثلاث الأخيرة. اليوم في مقر الرابطة صار اجتماع تنسيقي لما قبل مقابلات الرابطة الأولى في الشبان بما فيهم ديربي العاصمة بين النادي الأفريقي الترجي الرياضي التونسي. الاجتماع كان صار بحضور مسؤولي الفريقين ورسميا ديربيات الشبان المبرمجين لحد هذا بين النادي الأفريقي والترجي الرياضي التونسي سواء المقابلات اللي باش يتلعبوا في البارك أ وإلا في البارك بي باش يدوروا دون حضور جمهور في المينيم أ في المينيم بي في الكادي أ في الكادي بي وأيضا في الجونيور وليليت. نحكي واحد الباسكيت. غدوة باش يكون الموعد مع الجولة الخامسة ذهاب من البطولة انطلاقا من الخامسة متاع العشية. النجم الرادسي يلعب ضد داليت غرومبيليا. اتحاد الأنصار يستضيف النادي الافريقي. الملعب النابلي يلعب ضد حمام سوسة. الشبيبة القيروانية تلعب ضد نجم حلق الواد. والنجم الرياضي الساحلي مباراة قمة لقاء أجوار ضد الاتحاد الرياضي المونستيري في صالة حمام سوسة باش يكون انطلاقا من الخامسة ونص متاع العشية. بينما لقاء وحيد يتلعب نهار الأحد انطلاقا من الثلاثة في قاعة البجاوي. سي اس اس تواجه شبيبة المنز. في الهوند الجولة السادسة ذهاب في البطولة. اليوم مقابلة مبرمجة الخمسة متاع العشية. نادي سقيط الزيت يلعب ضد نصرة بلبة. غدوة انطلاقا من ماضي ساعة نجم الساحلي يلعب ضد مكارم المهدية. ما ثلاثة دون حضور جمهور النادي الافريقي نادي كرة اليد بجمال. الأربعة متاع العشية سبورتينغ المكنين اتحاد منزلة ميم. الخمسة متاع العشية البعث الرياضي بابن خيار يلعب ضد جمعية الحمامات. وكيف كيف الخمسة متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزه الترجي الرياضي التونسي يستضيف المنزه الرياضي. بعد الجورني فيفا أيضا اليوم يرجعوا المقابلات على المستوى الأوروبي في مختلف البطولات. في البوندسليغا انطلاقا من 7:30 متاع العشية في سيجنال إيدونا بارك بوروسيا دورتموند تلعب ضد فيردر بريمن. في الليغا 8 متاع ليل مالاغا إسبانيول. وفي فرنسا 8 غير با لونس تلعب ضد ليون. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذويدي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن.
0: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport.
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس
3: باش تشارك وتهني لاسلالي بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
1: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا ديما على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسير قريبه مني
5: مالي ساعتين 16 دقيقة مواعيد جديدة من فواياج فواياج ديما على جوهر فم وجوهر تي في مساكم بالخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين مع بعضنا باش نعديو ساعتين نعطيكم فيها فكرة على آخر الأخبار المتعلقة بقطاع السياحة والطيران في العالم نعطيكم فكرة على آخر المستجدات في تونس وفي الخارج هذا كل مع مجموعة كبيرة من الاستضافات واللقاءات وأيضا البروموات اللي نلقاوها كان معنا في فواياج فواياج عن طريق شركائنا في البرنامج البداية كما عودناكم ناخذكم فيها الرحلة مع لطيفة وننطلقوا إن شاء الله باش نحكيو على واحد من أبرز وأهم التظاهرات السياحية اللي مش نعيشوا على وقعها في الأيام الجاية لنا في تونس

وكما قلت لكم بك شوية باش نحكيو على أبرز وأهم حدث سياحي باش نعيشو على وقوع الأيام القادمة في تونس من الشمال للجنوب من كرتاج إلى ستار وورز. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل مع سعلي الدريدي من الجمعية التونسية للطيران والحدث اللي أصبح سنوي واللي ينتظروه عدد كبير من السواح التونسة وأيضا الأجانب. نقول لك مساء النور سعلي ومرحبا بك مباشرة

0: من الشمال إلى الجنوب وأكثر من محطة في التظاهرة هذه.
1: صحيح وليد، هذا هو الجولة الفارطة بالوني بنت شو 2025 كانت، والحمد لله بتضافر جهود كل
2: الأطراف
1: الناجحة، هذا شجعنا باش نقدمه في برنامجنا، لأنه برنامج هو تعزيز الوجهة التونسية وتعزيز المناطق الجميلة في تونس بنوع جديد مع سياحة تعتمد على النشاط الجوي. إثناء زدنا بعد آخر، بعد ثقافي، زدنا بعد فني، زدنا بعد هام جدا إبراز الحضارة التونسية. هذاك علاش الانطلاق سيكون من كارتاج إن شاء الله في ولاية تونس، وولاية زغوان في معبد المياه، والبعد الثقافي العالمي نحو هو الذكرى 50 لتصوير فيلم ستار وورز المعروف عالميا في مناطق الجنوب التونسي الرائعة. فقلنا فرصة أنه نستغل التظاهرة هذه لإبراز والتذكير، وأعطى فرصة للمستثمرين باش يفكروا في عدة مشاريع لتنمية السياحة ونطوروا من سياحتنا من السياحة العادية المعتادة إلى سياحة ذات أبعاد عديدة، ثقافية، علمية، وخاصة الرياضة الجوية. هذا هي الغاية متاع التظاهرة هذه، تظاهر كارتاجي بنت شو
0: 2026. التظاهرة باش تكون كما قلت الجانب الثقافي والفني، باش يكون عندنا عرض متميز إن شاء الله باش يكون في مسرح كارتاج، هذه حاجة جديدة. أيضا ولاية زغوان ومدينة زغوان باش يكون عندها نسبة كبيرة من هذا، من هذه التظاهرة، ووصولا للستار وورز والمناطيد اللي باش تكون موجودة، و برنامج موسيقي متميز وثقافي أيضا متميز، أعتقد بش يكون غادي إن شاء الله.
1: برنامج موسيقي متميز في نطاق عالمي، في موسيقى عالمية على ديكور ستار وورز ووسط الواحات التونسية إن شاء الله.
0: إن شاء الله احنا نخليه بقية التفاصيل بش يكون إن شاء الله مباشرة في الندوة الصحفية. شكرا عليك سعلي الدريدي، وإن شاء الله أكيد بش يكون عندنا مواكبة تفصيلية لكل فعاليات الدورة هذه، والنشاط المتميز بش يكون مع كارتاج إيفنت شو 2026، كما قلنا حدث سياحي فيه جانب تطويري. كانت تذكر العام اللي فات كنا حكينا على رحلة المناطيد اللي كانت في الجنوب التونسي وفي جزيرة جربة. المناطيد المرة هذه بش تكون في رحلة طويلة من الشمال إلى الجنوب، وبش يكون عنا أكثر من وقفة إن شاء الله في قادم الأيام، حتى أنه نعطيكم فكرة على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث السياحي التونسي الإقليمي وأيضا الدولي.

0: واللي عملنا يواتينا.
1: اليوم معكم في فواياج فواياج، وكده مع بعضنا نعطيكم فكرة على آخر الأخبار متعلقة بقطاع السياحة والطيران وأيضا القطاع البحري في العالم. Airways. وقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في مدينة مراكش الدورة 7 من جوائز الجي ان في، وهذا بهدف الاحتفال بعلاقات الشركة مع شركاء تجاريين وتعزيزها وتجديد التزامها بقطاع السفر والسياحة وتكريم أبرز وكالات الأسفار الشركة لها في منطقة البحر الأبيض المتوسط. في الفترة الممتدة من جانفي لسبتمبر 2026 نقلت الشركة مجموعة من المسافرين حوالي 2.2 مليون مسافر و1 84 مليون متر طولي من البضائع، مسجلة ارتفاع بنسبة 2% و5% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وخلال حفل جوائز الجي ان في كشفت الشركة عن أسماء السفن المقبلة لها واللي باش تضم إلى أسطولها، وهي جي ان في جوبيتر ومارس وفينوس وميركوري، وهي أربع سفن جديدة تعمل بالغاز الطبيعي الجي ان ال. وخلينا نقولوا إلى اللحظة كانوا بعد سلسلة الأسماء المستوحاة من النجوم واللي ضمت بولاريس وريون فيرغو وأورورا، تطلق اليوم الشركة عائلة كاملة من السفن الجديدة مع أسماء مستوحاة من أسماء كواكب مجموعتنا الشمسية، باش تسجل الجيل القادم من السفن اللي باش تنضم للأسطول. وشهدت نسخة عام 2026 في الحدث حضور تقريبا 120 ممثل عن وكالات أسفار إيطالية ودولية، والفعاليات تقدمت فيها الجوائز لأبرز وكالات الشركة، وتم الإعلان عن أسماء وكالة إليت بارتنر وإليت بريميوم الجديدة لمجموعة جي ام في واللي تتبع لشركة ومؤسسة ام اس اي الدولية. احتفالا بعيد ميلادها 37 تطلق نوفادير عرض استثنائي جديد يمنح المسافرين تخفيض بنسبة 37% على أسعار التذاكر دون احتساب الضرائب، سواء بالنسبة للرحلات في اتجاه تونس أو انطلاقا من تونس في اتجاه مختلف وجهات الشركة في القارات الثلاثة. ويمتد العرض من 12 أكتوبر 2026 ويشمل جميع وجهات نوفالير المنتظمة انطلاقا من تونس وإليها، وتمثل بالتالي فرصة للمسافرين مش يستفادوا من الأسعار التفاضلية على رحلاتهم القادمة من تونس وفي اتجاه دول العالم. التخفيض مش يكون بنسبة 37% على السعر كما قلنا دون احتساب الأداءات ذهاب وإياب في فترة بيع تتواصل إلى غاية 12 أكتوبر 2026 وفترة سفر تتواصل إلى غاية 30 جوان 2027 بدون احتساب الفترة اللي تمتد من 17 ديسمبر إلى 4 جانفي واللي توافق العطلة الشتوية. الوجهات المعنية بهذه التخفيضات هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا والجزائر ومصر والمغرب من وإلى تونس. كل المعلومات أكيد موجودة على موقع الشركة نوفالير.com. أعلنت مؤخرا الخطوط الملكية المغربية تجهيز 41 طائرة بخدمة الانترنت فائق السرعة ستارلينك على أن تكون الخدمة مجانية لجميع أعضاء البرنامج سفر فلاي، وباش تنطلق عملية التجهيز تدريجيا في مطلع سنة 2027 لتصبح الرام أو شركة الخطوط الملكية الأردنية أول شركة طيران في إفريقيا توفر اتصال سريع ومستمر بالانترنت على متن طائراتها للارتقاء بتجربة المسافر.

اش فواياج نعطيكم فكره على افضل بروموات وشنو نجمو نعملو في نجمو نعديو الايامات الجايه مع سلسله فنادق المرادي اللي تقول لكم اذا كان تحبوا تجمعوا ما بين البحر والصحراء هذا ممكن اليوم مع المرادي اوتيلز اللي قرب لك البعيد ويقدم لك عرض ما تتفاوتش على خاطر فما برشا رميزات وتخفيضات متميزه مع سلسله فنادق المرادي. البدايه باش تكون مع البرومو اللي هي بالنسبه للاوتيل الموجودين على الكوت على البحر خلينا نقولوا باش نجمو نختنوا في الايامات الاخرانيه من الصيف ونتمتعوا بتخفيض يوصل ل 20% على الاقامه في المراديات في كل من سوسه الحمامات واسقانس والماديه ولا في المرادي من جربه منزل. هذا كل اذا مكننا من تخفيض يوصل ل 20% من 9 حتى ال 31 اكتوبر 2026 والاحلى الاقامه المجانيه للصغيرات في المرادي منزل مرادي كلوب القنطاوي والمرادي كلوب سليمة. بالنسبه للغراتويتي صغير اللول والثاني اقل من 6 سنين في المرادي حمامات وغراتويتي صغير اللول اقل من 6 سنين في المرادي بور القنطاوي المرادي سقانس والمرادي جربة وغراتويتي الصغير اللول أقل من 12 سنة زاد نجمو نلقاوها في المرادي جربة. نحجزوا اليوم حتى 12 أكتوبر ونتمتعوا أحنا والعائلة بتخفيضات متميزة كما قلنا توصل حتى لل 20%. هذا اللي يحب لزوتيل بالنيير واللي يحب يدخل داخل الجمهورية ويمشي للصحراء ويتمتع بجمال الدوز اليوم نلقاو تخفيض متميز ونعيشوا مغامرة الواحة ودوس السنة في قلب الصحراء في كل عائلة تونسية باش تجيها وتزورها. التخفيض كما قلنا يوصل 15% في عرض أكتوبر للإقامات من 9 حتى 20 أكتوبر 2026 الكونديسيون كونو بيان سور الريزرفاسيون تكون من النهار 20 والإقامة من النهار 20. كل المعطيات نجم نلقاوها أكيد على المرادي.com وإلا على 70 105 720 70 105 720.

نجموش نعطيو حلقتنا اليوم من فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في من غير ما نعطيكم فكرة على آخر البروموات وأهمها وأفضلها، خاصة وأنه اليوم آخر نهار في برومو جديدة قامت بها الأيام هذه شركة الخطوط التونسية تونيسير، واللي توصل حتى لل 50%. إي نعم 50% دو ريدكسيون بالنسبة للبيي نتاع تونيسير، سواء كان في الكلاس إيكونوميك ولا الكلاس بزنس، بما فيهم العطل داخلين في وسط البرومو هذه. إي لي سيرفيس بلوس أوفير باغ تونيسير ولا بريزونتي باغ تونيسير زين نلقاوهم موجودين في وسط البرومو هذية. نذكر كون البرومو هذية تعطيك إمكانية متاع الباجاج اللي يوصل ل 23 كيلو، الريزرفاسيون دو سياج، لاكسي للسالون بريفيليج، ديبار تونس من تونس قرطاج مع لي فري دو تونيسير كي سون اوفير بو شاك بيي موجود بوندون لا بروموسيون. دونك هذم كلهم دي سيرفيس بلوس نجمو نزلا كيف كيف نتمتعوا بالبريفيليج متاع الريدكسيون وقت اللي الريزرفيو الغاية اليوم 9 أكتوبر 2026، ونسافروا من توا حتى 31 ماي 2027. نذكر كونو لا ريزرفاسيون الي اوفيرت موجوده على ديفيرون كانو داشا دو بيي بالنسبه لتونيسير. بيان سور نجمو نمشيو لوحده من لي زاجونس الموجودين في تونس، والا في واحده من لي زاجونس الموجودين في مطارات تونس ولا مستير والا جربه. كيف كيف نجمو نطلبوا الكول سنتر على 81 10 77 77 81 10 77 77، ونعملوا ريزرفاسيون تاعنا بالتليفون. كيف كيف نجمو نتصلوا كما قلنا بوحده من لي زاجونس زيد بارتنير والا عن طريق الابليكاسيون الموجوده على التليفون، باش نجمو نختنموا فرصه اخر نهار من البرومو اللي توصل حتى ل 50% على مختلف الوجهات في القارات الاربعه، سواء كان افريقيه اوروبيه اسيويه والا امريكيه. دونك اليزي نجمو ندخلوا ونختنموا الفرصه باش نجمو نسافروا من توا حتى نهار 31 ماي 2027 مع النقله الوطنيه الخطوط التونسيه. من آخر أخبار الخطوط التونسية، تظاهرة مهمة للغاية شاركت فيها سيدة حليمة إبراهيم الخواجة، وهي المكلفة بتسيير الخطوط التونسية، وين شاركت في أشغال اجتماع 104 للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي المنعقد يوم 4 أكتوبر 2026 بالعاصمة المصرية القاهرة. وتناول الاجتماع عدد من الملفات ذات الصلة بتطورات صناعة النقل الجوي العربي، خاصة منه التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، وأيضا كل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد و ارتفاع التكاليف في الفترة الأخيرة، إلى جانب قضايا البيئة والاستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي اللي ولا فاعل في المدة الأخيرة في قطاع النقل الجوي، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين شركات طيران الأعضاء في المنطقة. وشكل ملف البيئة والاستدامة واحد من أبرز محاور الاجتماع، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة اللي عشنا على وقعها والمتعلقة بالسياسات البيئية الدولية والمقترح الأوروبي عن المتعلق بتوسيع نطاق تطبيق نظام الاتحاد الأوروبي لتداول انبعاثات الغازات على بعض الرحلات الدولية اعتبارا من سنة 2029، وهو ما قد يترتب عليه انعكاسات على شركات طيران العربية في المنطقة. وخلينا نقوله كونه التأكيد على أهمية مراعاة قواعد المنافسة في مشاريع التعاون بين شركات طيران كان أيضا من ضمن المحاور المهمة في الاجتماع هذايا، ومواصلة تطوير المبادرات المشتركة في مجالات الوقود والصيانة والهندسة والاستجابة للطوارئ على قدر الله، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة باش نعزوا الكفاءات التشغيلية والقدرة التنافسية للقطاع ككل. تناول الاجتماع زاد عدد من المسائل الإدارية والمالية، إلى جانب التحضيرات المتعلقة بالمرحلة القادمة من عمل الاتحاد بما فيها الاستعدادات لعقد الجمعية العامة 59 للاتحاد العربي للنقل الجوي، والمقرر إن شاء الله أن تنعقد ما بين 2 و 4 نوفمبر 2026 العاصمة القطرية الدوحة. وتجي مشاركة الخطوط التونسية كما العادة في الاجتماع هذايا باش تأكد حرصها على مواصلة مساهمة الفعالة في أعمال الاتحاد العربي للنقل الجوي ومتابعة كل الملفات ذات الصلة في قطاع الطيران والقطاع الاستراتيجية المربوطة بها ومستقبل شركة الطيران العربية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، الشيء اللي باش يساهم في دعم المصالح المشتركة وتطوير القطاع النقل الجوي العربي وأيضا التطوير من خدمات النقل الوطنية تونيسير.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات. شارك وابعث اس ام اس بحرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهر اف ام.
1: برعاية نوفالير بيتر.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي 27 و2000، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب.

0: الداخلية، معتبرة الجامعة في بلاغ اليوم أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 من ديسمبر المقبل يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. وعبرت الجامعة عن انشغالها إزاء انعكاسات تغيير رزنامة عطلة الشتاء للسنة الدراسية 26 و2027 على السياحة الداخلية التي تشهد عادة ذروة نشاطها خلال العطلة المدرسية باعتبارها فرصة أساسية للعائلات لقضاء أوقات مشتركة بعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل. وأشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر سلبا على حركة السياحة الداخلية وعلى مردودية مختلف المتدخلين في القطاع من وكالات أسفار ونزل ومؤسسات إيواء سياحي بديل إلى جانب المطاعم وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسياحة. أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول يشاركون بداية من الغد بمدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا المؤتمر إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، لا سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روما يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. وهذا المؤتمر سيكون فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وأفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. كما يولي المؤتمر اهتماما خاصا بالطلبة التونسيين الذين يدرسون طب الأسنان في رومانيا، خاصة فيما يهم مساراتهم الأكاديمية ومعادلة شهائدهم وأفاق اندماجهم المهني في تونس. كما أن الشرطة البلجيكية تفرق اليوم مظاهرة دعت إليها نقابات عمالية احتجاجا على تدابير تقشفية في ميزانية عام 27 و2000. وبحسب وسائل إعلام بلجيكية فقد تسببت احتجاجات واسعة بإلغاء نحو 140 رحلة جوية وتعطل وسائل النقل العام في العاصمة بروكسل. واحتشد المتظاهرون في محيط محطة بروكسل المركزية تلبية لدعوة الاتحاد العام للعمال البلجيكيين رفضا لسياسات الحكومة، لا سيما احتمالية رفع ضريبة القيمة المضافة وتعديل ساعات العمل السنوية، بالإضافة إلى رفض أي تغييرات على التعديل التلقائي للأجور وفقا لمؤشر التضخم بحسب إعلام بلجيكي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك، سافر وانتي في بلاصتك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبة مني.
6: مرحبا بكم ديما معنا في فواياج فواياج على جوهرة فام، جوهرة تي في وجوهرة دوت نت. ومع بعضنا في لقاءنا اليوم باش نحاولوا نكتشفوا مجموعة كبيرة من التفاصيل اللي باش تاخذنا إلى جمهورية الصين الشعبية. وكما تعرفوا علاقات وطيدة تاريخية تجمع بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية، وتعاون مثمر في عديد القطاعات والمجالات خاصة في المجال الاقتصادي في الفترة الأخيرة. اجاوا مع بعضنا نكتشفوا سحر وجمال جمهورية الصين الشعبية انطلاقا من عاصمتها بكين. من قلب شمال افريقيا وتونس الخضراء تبتدئ رحلتنا نحو الشرق الأقصى.
3: الصين، مادة إحدى أعرق الحضارات الإنسانية وأرض التناغم بين التاريخ والابتكار.

0: الابتكار الحديث. نصل إلى العاصمة بكين، المركز السياسي والثقافي والتاريخي للأمة الصينية. بكين أو بيجين ليست مجرد عاصمة حديثة، بل هي مدينة تمتد جذورها لأكثر من 3000 عام، وتضم 6 مواقع مدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، حيث تنطلق رحلتنا من أعماق التاريخ. كنا على موعد مع إحدى عجائب الدنيا 7، سور الصين العظيم، وتحديداً قسم جونغوان.
1: مرحبا بكم في موعد جديد من فواياج فواياج على جوهر فام وجوهر تي في، وزيارة أخرى إلى جمهورية الصين الشعبية، وتحديدا من هذا المكان، من سور الصين العظيم اللي تتجاوز مسافته وطوله 8000 كيلومتر. من هذا الموقع، من سور الصين العظيم الذي يزوره آلاف السائحين من كل أقطار العالم يوميا، تنطلق رحلتنا هذه المرة، فمرحبا بكم.
0: يقع هذا الممر الجبلي الاستراتيجي في واد ضيق تحيط به الجبال الشاهقة، وكان يعتبر البوابة الدفاعية الرئيسية لحماية العاصمة بيجين عبر العصور. تسلق أدراجه التاريخية الملتوية والوقوف فوق أبراجه يبعث في النفس هيبة تاريخية واستحضارا لعظامة الإرادة البشرية والتي شهدت هذا الحصن العتيد. يمتد هذا المعلم التاريخي في واد ضيق يمتد ل 18 كيلومترا بين جبال تسينبينغ وجينغ هوي، وكان يشكل خط الدفاع الأول والبوابة الشمالية الرئيسية التي تحمي العاصمة بكين من الغزوات. يعود تاريخ الحصن إلى حقب قديمة، لكن هيكله الحالي الذي نراه يعود إلى عهد إمبراطورية المينغ في القرن 14، ويمتاز هذا الممر بتصميمه الدائري الفريد كقلعة دفاعية متكاملة يبلغ طول محيطها أكثر من 4 كيلومترات، وتتوزع على أسوارها 14 برج مراقبة استراتيجي وبوابات دائرية على شكل نعل الفرس لأحكام حصار الأعداء. وبالتالي فإن تسلق درج السور الملتوي وسط طبيعة الخلابة ليس مجرد جولة سياحية، بل هو عبور عبر الزمن واستحضار لعظمة هندسة الدفاع وعزيمة الإنسان الصيني عبر العصور.

0: وتتواصل الزيارة لنحط الرحال بالمدينة المحرمة أو ما يعرف رسميا بمتحف القصر، وهو أضخم مجمع قصر إمبراطوري خشبي محفوظ في العالم وموقع للتراث العالمي لليونسكو. استغرق تشييد هذا الصرح المعماري العظيم 14 عاماً كاملة ليفتتح عام 1420 في عهد الإمبراطور يونغلي من سلالة المينغ. وعلى مدار 5 قرون متواصلة ظلت المدينة المحرمة مقراً رسمياً ومحوراً سياسياً للبلاد لحكم 24 إمبراطوراً متعاقباً من سلالتي المينغ وتشينغ حتى نهاية العصر الإمبراطوري عام 1912. تعد المدينة المحرمة شاهداً على أعلى درجات التناغم في الهندسة المعمارية الصينية التقليدية، فهي تشغل مساحة 720 ألف متر مربع وتحيط بها أسوار عالية بارتفاع 10 أمتار وخندق مائي بعرض 52 متر لحمايتها، وتتكون من 980 مبنى تضم نحو 8707 غرفة إمبراطورية. تتجسد الفلسفة الصينية في أدق تفاصيل القصر، فالألوان الحمراء على الجدران ترمز للحظ والازدهار، والأسقف ذات القرميد الأصفر الخالص ترمز لسلطة الإمبراطورية والشمس، كما تتوزع المباني على محور شمالي جنوبي دقيق يمثل التوازن في الفن في تلك الفترة. وعلى بعد خطوات ننتقل إلى حديقة جينكشان، وهي تلة صناعية بالغ ارتفاعها 45 متراً شيدت في عهد المينغ من أتربة خندق المدينة المحرمة لتكون درعا حاميا للقصر من الرياح الشمالية. وفي صعودنا إلى جناح الربيع الخالد أو جناح وانشون المتربع على المحور المركزي التاريخي لبكين، نحظى بإطلالة بانورامية ساحرة ب 360 درجة تجمع بين الأسطح الذهبية للمدينة المحرمة وناطحات السحاب الحديثة. ومن التاريخ إلى الحاضر، حيث نتحول إلى رحاب العلمي بزيارة جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، أن نلتقي بطلاب كلية الدراسات العربية. إن المساء شغف الشباب الصيني بلغة الضاد في حوار أخوي يعزز الجسور الثقافية بين الأمتين العربية والصينية.
1: السلام عليكم والسلام. اليوم أن نرحب بكم اليوم في جامعة الدراسات الأجنبية ببكين.
2: جامعتنا تعتبر من أفضل جامعات درس اللغات الأجنبية وأدبها بالصين، هو من أعرق الجامعة. وأيضا كليتنا أيضا تعد من أعرق كلية لتدريس اللغة العربية وأدبها في الصين. وإذا مرحبا ب يعني طلبة تونسيين في كليتنا لدراسة يعني الأدب المقارن ودراسة يعني التخصصات المتعلقة باللغة العربية وأدبها.
0: الصين أصبحت اليوم واحدة من أبرز قاطرات التكنولوجيا في العالم، لذلك أراد زيارة الوجه التكنولوجي للصين عبر زيارة المجمع الصناعي لشركة ساني للطاقات المتجددة. ونطلع عن قرب على أحدث تقنيات تصنيع توربينات وشفرات الرياح العملاقة وأنظمة توليد الطاقة الذكية في محطة تقف شاهدة على التحول الأخضر الصيني وريادتها في حلول الطاقة النظيفة. شفرات وتوربينات عملاقة مصنوعة من ألياف زجاجية وكربونية متقدمة يتجاوز طول بعضها 100 متر، وصولاً إلى تجميع المولدات الذكية والتوربينات القادرة على العمل في أعلى الظروف المناخية سواء في المزارع البرية أو البحرية. وتعتمد ساني للطاقات المتجددة على التوأمة الرقمية والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحركة الرياح وإدارة التوربينات عن بعد. هي ليست مجرد منشأة صناعية، بل هي العقل المدبر لعملاق يقود حركة الديزل إلى الكهرباء والتحول النظيف، مسهما في تحقيق أهداف الحياد الكربوني العالمي ورؤية الصين نحو مستقبل مستدام. عودة إلى الجانب التاريخي والسياحي في العاصمة بيجين، وننتقل إلى القصر الصيفي، وهو المنتزه الإمبراطوري الذي تشكل المياه 3/4 مساحته. بني هذا المكان ليكون ملاذا ملكيا للهروب من حرارة الصيف، ويعد شاهدا على عبقرية تصميم الحدائق الصينية حول بحيرة كونمينغ الصناعية والممتدة وجبل طول العمر. معبد السماء القلب الروحي لبكين، تحفة معمارية ودينية مدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، والممتدة على مساحة 2.7 كيلومتر مربع. شيد هذا المجمع المقدس سنة 1420 في عهد سلالة المينغ، وكان المكان الأكثر إجلالاً والذي يقصده ابن السماء الإمبراطور مرتين كل سنة، وذلك لأداء طقوس التقديم والدعاء من أجل الحصاد الوفير والشكر على نعمة النماء. تتجسد في المعمار فلسفة الكونيات الصينية القديمة القائمة على قاعدة السماء المدورة والأرض المربعة، فالجزء الشمالي دائري يرمز للسماء والجنوبي مربع يرمز للأرض. تتوسط المعبد أيقونة خشبية دائرية الشكل مكونة من ثلاثة طوابق ومبنية بالكامل دون استخدام مسمار معدني واحد، وهو معبد تتنغم فيه حركة الجسد والنفس والعالم الخارجي لتحقيق السلام الداخلي. وفي زيارتنا إلى أروقة وحدائق هذا المعبد يمكننا عيش تجربة فريدة لتعلم فن التاي تشي أو السلام الداخلي.

بعد بكين، تشونغشا عاصمة محافظة هونان وأحد أهم المراكز الثقافية والاقتصادية في الصين. يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة. هي مدينة تاريخية عريقة يمتد تاريخها لأكثر من 3000 عام دون أن يتغير اسمها أو موقعها منذ عهد سلالة تشو، حيث تلتقي الثقافة بالحداثة والابتكار الرقمي، كما تشتهر بمطبخها الشهير مطبخ هونان.

0: ومع حلول المساء تتحول تشونغ تشا إلى لوحة مستقبلية مذهلة تعيد تعريف الحياة الحضرية الشابة. نتوجه إلى قلب المدينة النابض وإلى ميدان وي تشينغ، حيث نجد الشوارع التجارية الأسطورية مثل شارع هوانغ. هنا تتلألأ ناطحات السحاب والمجمعات التجارية الضخمة بأضواء النيون الساطعة، وتبرز الشاشات العملاقة ثلاثية الأبعاد بدون نظارات تقنية بصرية خارقة تجعل المجسمات والشخصية الرقمية تقفز من واجهات المباني نحو الجمهور وسط ذهول المارة والتفاعل الحي للشباب. تشونغ تشا ليست فقط عاصمة الفنون الإعلامية لليونسكو ومقر مدينة المستقبل، بل هي المكان الذي تتداخل فيه نكهات المطبخ اليوناني الشهير مع صخب الأسواق الليلية وروعة التكنولوجيا الرائدة. أكلات متنوعة عجيبة وغريبة أحياناً، ولكنها جد لذيذة حسب زوار المدينة وأهاليها. وتضم المدينة ثاني أكبر شبكة تلفزيونية في الصين بعد التلفزيون المركزي CCTV. نتحدث اليوم على هيونان TV، حيث تعد قوة محركة جعلت تشونغ تشا تنال لقب عاصمة الفنون الإعلامية من منظمة اليونسكو، حيث تأسست هذه المؤسسة الإقليمية لتتحول إلى عملاق صناعة الترفيه والبرامج الحوارية والترفيهية والأعمال الدرامية الأضخم بنسب المشاهدة في العالم العربي والآسيوي بفضل استديوهاتها الذكية وأجهزتها المتطورة وأحدث تقنيات البث الرقمي والإنتاج الافتراضي في هيونان TV، لتصبح نموذجا فريدا للقوة الناعمة والابتكار الإعلامي الصيني. جزيرة البرتقال، وهي شريان الحياة الطبيعي لمدينة تشونغ تشا.
1: هذه الجزيرة في قلب نهر السيانغ، هي الأطول في الصين، طولها 5 كيلومترات ويبلغ عرضها 100 متر ونيف. في هذه الجزيرة نجد أفضل أنواع إنتاج البرتقال، ونجد كذلك تمثال الزعيم ماو تسو تونغ.
0: أطول جزيرة نهرية داخلية في العالم، حيث تمتد كشريط زمردي بطول 5 كيلومترات وعرض يتراوح بين 50 و100 متر في قلب نهر تشيانغ. وتعود تسمية الجزيرة إلى أشجار البرتقال والحمضيات المزروعة بها في عهد سلالة جين الغربية، والتي تنشر عبقها الشذي ورونقها الذهبي في أرجاء المكان. في الطرف الجنوبي للجزيرة نقف أمام تحفة فنية ومعمارية هي الأشهر، تمثال ماو تسو تونغ الشاب، وهو مصنوع من آلاف الكتل الجرانيتية بارتفاع يقدر

سلالة سونغ على يد حاكم المقاطعة شو دونغ، ولأكثر من 1000 عام ظلت شعلة العلم والمعرفة دون انقطاع، حيث شهدت تطور المفهوم الكونفوشيوسي الجديد واستضافت كبار الفلاسفة الصينيين مثل تشو شي وتشانغ تشي في مناظرات فكرية تاريخية خلدتها الأدبيات الصينية. يتألف المعمار التقليدي للأكاديمية من أروقة خشبية هادئة وساحات داخلية تحيط بها أشجار الصنوبر والمناظر الطبيعية وقاعات تاريخية كبرى مثل قاعة المحاضرات ومكتبة المخطوطات القديمة. ولا تزال هذه الأكاديمية تمارس دورها الأكاديمي والفكري كجزء حي ومندمج من جامعة هونان العريقة، لتكون بذلك المؤسسة التعليمية الوحيدة في العالم التي استمرت في تقديم الرسالة الأكاديمية في نفس الموقع ونفس المباني لأكثر من 1000 عام. درست الجامعة لعقود طويلة المبادئ الأخلاقية للحكيم كونفوشيوس القائمة على الإنسانية والانضباط الذاتي واحترام التراتيب الاجتماعية. ندخل المجمع لنقف أمام معبد كونفوشيوس القابع في قلب الأكاديمية، والمجمع الديني والفكري الذي كان يمارس فيه الطلاب والمفكرون طقوس إجلال المعلم الأعظم كونفوشيوس. وشهدت هذه الأكاديمية نشأة المدرسة الفكرية الحرة والتطوير الكونفوشيوسية الحديثة لتقبع صامدة أمام كل التطورات التاريخية والاقتصادية والثقافية الحديثة في هيونان. من التاريخ والفكر إلى عالم الحداثة والتكنولوجيات، ونصل إلى قمة الابتكار الهندسي بزيارة مجمع ساني للصناعات الثقيلة، مجمع فريد مصنف في تشونغشا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كأحدث أكثر المصانع ذكاء وأتمتة على مستوى الكوكب، حيث تندمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع شبكات الجيل الخامس والروبوتات الموجهة ذاتيا وتحرك مئات الآلاف في تناغم تام داخل هذه التحفة الصناعية التي تمتد على مئات الآلاف من الأمتار المربعة، وتعمل دون تدخل بشري مباشر لتصنيع أضخم المعدات الهندسية في العالم من مضخات الخرسانات العملاقة التي تمتلك ساني فيها أكبر حصة سوقية عالمية، إلى الرافعات والحافرات الأنبوبية الثقيلة المخصصة لأضخم مشاريع البنية التحتية عبر القارات. وبفضل هذا المنظوم الذكي يستطيع المصنع تجميع آلات ومعدات ثقيلة مختلفة كليا على نفس خط الإنتاج المرن وفي دقائق معدودة. هو نموذج حي لاستراتيجية صنع الصين 2025 والجيل الرابع من الثورة الصناعية بها. لا يمكن زيارة هيونان دون زيارة قاعة العرض الدائمة للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي لنتعرف على آفاق الشراكة المتنامية والمشاريع التنموية المشتركة. منصة دائمة وقلب نابض للتبادل التجاري والاستثماري بين الصين والقارة الإفريقية على مدار العام. تتألف القاعة من أجنحة متعددة مخصصة لأكثر من 50 دولة إفريقية تجسد ثراء القارة السمراء وتنوعها، ونكتشف بين أروقاتها آلاف المنتجات الإفريقية الأصلية من البن الأثيوبي إلى الشاي الكيني والتمور التونسية والشوكولاتة الغانية والمشغولات اليدوية والأحجار الكريمة. وتعتمد القاعة على نموذج التجارة الإلكترونية العابرة للحدود ورصيد خدمات متكامل يسهل عملية الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي والتوزيع اللوجستي، تجسيد حي للحزام والطريق ورؤية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تبني جسورا متينة للتنمية المستدامة والازدهار المشترك بين الصين والدول الإفريقية.

موسم معكم اللي قاعد اليوم في فواياج فواياج وديما على متن الطائرات ونحكيو على السياحة وقت نجمو السياحة بالطيران وقت اللي نحقو حلمه ويولي اليوم بإمكاننا أنه نسكنوا في أوتيل والأوتيل في وسط طيارة. نعم هذا بالفعل ما نلقاوه اليوم موجود في منطقة اسمها جوهور بهرو في ماليزيا جنوب شرقية آسيا وين فتحت مجموعة توينغ نام أوتيل كبير ومنتزه اسمه 1975 أفينيو أند أوتيل ناتشي 75 أفينيو أند أوتيل. هذا هو اسم متاع الأوتيل الجديد هذايا اللي هو عبارة على فندق ضخم 5 نجوم في قلب طائرة حقيقية. اليوم أول فندق بتابع طيران تصنيف 5 نجوم في جوهور يجمع بين الفخامة الأصالة والتاريخ والابتكار بطريقة مشاهدتهاش المنطقة اللي وقع تركيز فيها الفندق هذا. هو فندق عبارة على مبنى رئيسي فيه 20 غرفة أنيقة بالإضافة لزوز طائرات من نوع البوينغ 747 زوز طائرات حقانية. الطائرة الأولى باتيزي باي والثانية باتيزي بوي وكل طائرة فيهم تحتوي على 9 أجنحة فاخرة بإجمالي 18 الجناح ما بين زوز الطيارات. ونلقاو في المجمع على مساحة واسعة لتبلغ تقريبا 6 هكتارات كاملة 14 مسبح وشاطئ اصطناعي تحت أجنحة الطائرة ومطاعم بطابع مميز ومساحات تجارية وترفيهية وقاعة رياضية ومنتجع صحي متكامل للزيارة. الأجنحة الموجودة داخل زوز طائرات كما قلنا هم 18 جناح كل جناح فيه تيم معين وتشعر وكأنك في منطقة ولا دولة معينة من غير ما تمشي خارج الغرفة. مثلا نلقاو دي تيم الأولانية هو ماليزيا الثاني هو اليابان كوريا المكسيك اندونيسيا تايلاندا مصر السعودية الصين وألمانيا كل دولة فيهم إلى جانب اليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا نلقاو عندها جناح خاص بها وديكور وأتموسفير خاصة بها داخل الطيارة وهي فيها 4 فئات تصميمية. نلقاو الجناح والسويت بريميوم وهي مستوحاة من اندونيسيا وتايلاندا واليونان وإيطاليا موزعة على زوز مستويات. نلقاو الجناح أو الفضاء اللي نجمو نسميوه سويت بيزنس هو مستوحى من اليابان وكوريا والمكسيك وتشيكيا وسويسرا وإسبانيا. فما لسويت كابيتان وهي مستوحاة من ألمانيا والسعودية ونلقاو فيها فرش كينج سايز متميز. نلقاو زادة كيف سويت سينيتشر وهي مستوحى من العناصر الماليزية والصينية ووسائل الراحة المتميزة. اليوم كل غرفة وجناح مجهز تقنية الاستشعار الذكية أجهزة الاستشعار الذكية في الأجنحة كيف الوي فاي المجاني السمارت تي في 55 بوس حوض الاستحمام الشخصي الخاص بكل جناح. نلقاو زادة كل مستلزمات الحمام المصممة في أرقى المواد والتجهيزات وجميع وسائل الراحة اللازمة للإقامة الاستثنائية. إذا كان جاتكم فرصة باش تزوروا ماليزيا ان فواياج توريستيك فرصة باش تزوروا الفضاء هذايا وتزوروا الهوتيل هذايا على خاطره اكسبسيونيل ويقدم تجربة سفر وإقامة مريحة واستثنائية على صعيد العالمي.

نوصلوا لخاتمة لقاءنا اليوم في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في. سألوا رواحكم إذا كان كنتوا في كرهبكم. تحية لكم وين ما كنتم موجودين، تابعوا فينا في تونس ولا خارجها. إن شاء الله نتقابلوا معكم الجمعة الجاية في نفس التوقيت. ميرسي ليكيب الكل اللي كانت رافقتنا في لقاءنا لليوم، منير إسماعيل، سمية صغير، نجس قلالة وحسام الجاي. تحية لكم من الناس الكل على حسن المتابعة والاهتمام. خليكم بعد شوية مع موعد الأخبار الأربعة، وأكيد برامجنا ما زالت متواصلة على مدار الساعة. في لمن

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مجموعة الصداقة البرلمانية تونس بولونيا تؤدي زيارة عمل إلى بولونيا خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من أكتوبر الحالي بدعوة من نظيرتها البولونية، وذلك في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس نواب الشعب والجمعية الوطنية لجمهورية بولونيا. وأجرى الوفد التونسي وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب اليوم العديد من اللقاءات وجلسات العمل مع كل من نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بولونيا تونس ورئيس وأعضاء لجنة الاتصال مع الجالية البولونية بالخارج، إضافة إلى رئيسي لجنتي العلاقات الخارجية والتشريع بمجلس الشيوخ البولوني وعدد من أعضائه. تستعد لاحتضان فعالية الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية من 23 من أكتوبر إلى 2 من نوفمبر في حدث دولي يجمع بين المغامرة والرياضة والسياحة. وفي ندوة صحفية انتظمت اليوم بالعاصمة تم تقديم أبرز محطات هذه التظاهرة التي تهدف إلى الترويج إلى تونس، وفق ما صرح به منسق التظاهرة هشام الهرلية.
2: احنا السنة في الدورة الثانية من هذه التظاهرة، إن شاء الله نرتقي من دورة لدورة، وإن شاء الله ديما وجهة تونس منورة، وإن شاء الله ديما الوجهة الترويجية في تونس تكون في أعز ظروفها. البرنامج هو يعنى بالأساس الترويج للوجهات التونسية والمعالم التونسية الأثرية. هو برنامج مشترك بين الديوان الوطني للسياحة، الجامعات المهنية، والحديد من الهياكل، وعلى رأسهم الجمعية التونسية للطيران. اليوم إن شاء الله في الندوة هذه الانطلاق متاع البرنامج الرسمي. برنامج تتخلى عديد الفقرات الثقافية، عديد الفقرات فيها عديد الجهات اللي إن شاء الله زوارنا والعالم الكل يشوف جمال المناظر الطبيعية والسياحية ويشوف تونس المزيانة. عنا كارتاج، عنا زغوان، عنق جمل، توزر، دوز، جربة، العديد من المناطق اللي مش تزورها المناطيد والعروض الفنية. زيادة كيف كيف حاولنا نعملوا عروض فنية مدروسة فيها الطابع العربي الكبير وفيها الطابع زيادة الأجنبي اللي هو معناها نقوله مشهور في العالم، قصد الترويج. ملت الفنانين يعني اخترنا الفنان راغب علامة في الافتتاح، نظرا وأنه تونس العام الجاي تحتضن تونس عاصمة سياحية عربية، فالاختيار كان مدروس في نطاق التحضير لتونس عاصمة عربية ثقافية. وأيضا لخيان اللي جايين لجانب الزوز فرانسيس مرسيو ومحمود أرهان، هما وجوه بارزة، بالتالي كان الاختيار هو قصد الترويج قدر الإمكان.
1: القوات الحكومية اليمنية تؤكد أنها تخوض معارك وصفة بالضارية في محيط باب المندب لملاحقة ما تبقى من عناصر الحوثيين، قائلة أنها تعمل على استكمال تحرير المنطقة وتأمينها بالكامل. باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشتركة مع تركيا والسعودية تؤكد أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يقول أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لن يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وزا.

0: مساء الخير، شكرا لاختياركم شهر فين. هذه حلقة جديدة، ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا مستمعين لابع أرباع في تونس. وطبعا هذا موعد جديد، موعد الأسبوع في الأخر، معناها احنا آخر حلقة في الأسبوع ذي من أنتيبيوتيك حتى للستة متاع العشية كالعادة. معنا الجروب اليوم يرجعنا أنس بن مالك. مرحبا أنس.
1: مرحبا سامي، مرحبا مستمعاتكم مستمعي جوهر فيم. وأنا مريتكش عندي برش، عندي جي 10 أيام
0: وأنا اليوم نعوض في زميلي رامي مكرم.
1: وعلى رغم أنه آخر يوم في الأسبوع ولا أول يوم في آخر يوم في الأسبوع، لأنه أول يوم في الأسبوع ألقاك.
0: أي ألقاك
1: اليوم، ألقاك
0: غدا، ألقاك
1: اليوم، ألقاك.
0: مرحبا سليم بوسفارة.
2: مرحبا، مرحبا ليكيب الكل. اليوم اللون الأسود طاغي، لون السعادة نتاع آخر جمعة.
0: سعادة ولا لون السعادة؟ هاك أنت يا عم،
2: حبيت الكسر شوية.
1: والله كنت لابس بالأزرق ومن بعد هكا خممت، وبعد قلت باش نقوم مليح يلزمني نبدل مريولي، وقلت لك حل محليات.
0: شو اسمه الفيلم هذاك؟ شو اسمه سامي الفيلم؟
3: أنا هو
0: الماركة اللي بس أنا اسم المال.
3: الشيطان
0: لو ديابل سبيار
3: يرتدي
0: عم خادة حشيكة.
1: اي فضلك كبر عندك
0: سامي سنوسي. مرحبا بي.
3: مرحبا مرحبا كل مستمعات والمستمعين. محليها الفيرفيسانس هذه كي ديما كجي معنا أنس تم فيح
0: بنين كروستيون. يلا كالعادة هذه كواد نف،
4: كواد نف، كواد نف،
0: كواد نف. هي المعلومة اللي استوقفتنا، زعما شنو المعلومة ولا الفيديو ولا حاجة اللي هي شدت انتباهكم. سليم،
2: أنا باش نحكي على لو بري نوبل السنة.
0: أنا هو منهم،
2: نوبل للسلام.
0: للسلام
2: اللي هي ديما يصير عليها جدل كبير ياسر. تفكروا عامنيه لدونالد ترامب،
1: هو ديجا ليميت جدل حاصل على جروب اسمه جدل.
2: جروب اسمه جدل هذا في جي ام سي. دونك السنة بري نوبل خذته اون سود افريكان اللي هي اسمها نافي بيلاي. نافي بيلاي تعرفت معناتها تعرفت بالليزيفور تاعها بور بروموفوار لا بي، خدمت على لي زونكيت اللي في رواندا، وخدمت على لي زونكيت اللي في اللي معناتها يخصوا اسرائيل وفلسطين. دونك سنه خذت لو بري، ومعناتها والناس الكل متفقين انه تستحقوا البري هذا. ونتفكروا احنا 11 سنه التالي نفسه معناتها جايس نوبل السلام خديناها في تونس 2015
0: الربيع الراعي للحوار.
2: الربيع الراعي للحوار، وبالك شي يجي نهار نعاودوا ناخذوها.
0: اونتو كان فماش جدل كبير عليها هي كاسم، لانه فما اجماع على
2: فما اجماع
0: جهود. سامي،
3: في امريكا صارت اول مره حادثه في تاريخ الولايات المتحده، اللي هي كريستينا بايك 50 سنه لا سورفيكو لدو انجكسيون دو باربيتوريك، يعني حكم عليها بالاعدام وعملوا لها دو انجكسيون باش تتوفى، وقعدت
0: على قيد الحياه كمان. شنو سبب؟
3: والله هو ثم انكيت
0: دوزا ما كانتش فيها
3: مرتين. Il y a eu une enquête où les témoins, surtout les radicaux, les bas de l'injection lourde ou l'injection saine, ils se m'ont fait à toucher ou ils se m'ont fait à tétanos. Ils ont dit donc hazour les soins intensifs en bas des injections. Ou quand le 30 septembre, yani radicaux fait les soins intensifs ou عبد فقت البارح. ولا وقت البارح فقت.
1: وتم انتقال ظهر لي مدير السجن.
3: هو ثم برشا حاجات صاروا على خاطر الليبوتيز الارجح اللي هي البرفيزيون غالطه شويه ماهي صحيحه. مي بون قال لك زاد دو انجكسيون نورمالمون بدنك ما يقاومش. وهي في رواق الموت قعدت لها 30 سنه من 95، خاطر كي كانت صغيره وقتها قتلت فتاه وعذبتها خاطرها عندها مشكله معاها في الولاد. دونك يعني المراه هذيا بيزارمون عملوا عليها بوكو دونكيت اونتر اوتر في فرنسا وسويسرا وامريكا، حكيوا معاها برشا على ليبوك وقت اللي كانت في وقت الحكم عليها. وسنه اونكور اون فوا ترجع عمرها 50 سنه، ترجع بفازه اخرى اللي هي هذه. ما يعرفوش شنو لو سور في ليتا دي تينيسي في امريكا، ما يعرفوش شنو لو سور ريزيرفي للمراه هذيا.
0: شنو يصير يعني؟
3: لي زافوكا نتاعها قالوا لها يردوها بيربيتويتي او موان، خاطر هكا جربوا لها
0: مؤبد.
3: بعد ما يعرفوش مازالوا.
1: والجريمة كي كان عمرها 19 تا عمرها 50 تعرف انسان عمره 19 وانسان عمره 50 ماهوش نفس الشخص.
0: كان فارق كبير.
1: ماهوش نفس الشخص معناتها كي تحطوا نفس التفكير
0: طبعا
1: ماهوش هو بيده. صحيح كل واحد يتحمل مسؤوليته ولو بعد حين لكن 31 سنة لتنفيذ عقوبة العدام اعتبره وأنه معناتها وقت كبير
2: برشا. يظهر لي هي في حد ذاتها 31 سنة تستنى باش يعدموك. معناتها سيت اون تورتور.
1: تورتور بيان سور.
2: تخيل كل نهار
0: تعرف هو اصلا اعدام
2: هو اصلا اعدام.
0: ناس
1: تعرفوا الكل ما نعرفش يظل موافقيني اللي العنف حاجة خايب.
3: صحيح.
1: وأكثر من هكا كيبدا العنف مسلط على الأطفال. حاجة خايبة. أطفال خاصة اللي تحت 6 سنين اللي عمره 5 سنين وما أقل. فما طفل في أمريكا وقعدنا في أمريكا عمره 5 سنين تعرض للعنف ومشى المركز قريب يعرف وخرج من الدار ومشى المركز الأمن للشريف وبلغ على اعتدائه من العنف من قبل شكون؟ من قبل عمه معناتها أقرب الناس ليه. فالشرطة في البلدة هذه خذت الأم أمور بجدية الحقيقة وتنقلوا معاه للمنزل العائلي معناتها باش يشوف شنو هي الحكاية وباش يقع إيفونتويلمون إيقاف عمه.

0: عم يضرب في في طفل صغير محتمل لما اليوم ما يجيش معناتها ونو قديش ضرب مبرح او ضرب معناتها خفيف فطلع عم وزاد عمره 5
1: انت فكرتني في الحوم ديما تلقى واحد صحابه هو خاله وتلقى الخال اصغر بعامين
2: برشا يلا الا وانا معك هذا فضل شاكر اللي مشجع للحفلات تري بروشانمون
3: ثم واحد
2: لو 22 اكتوبر عنده حفله في في السعوديه
3: ثم واحد تعمل طلب زواج على على على على قلت قلت نعرس باللي يدبر لي تذكره الفضل شيك يا اخي ولدها بعث لك قال لك خذك
2: ما تعرس
3: بعث لك
2: انا فضل شاكر اللي انا معك نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك

0: يلتحقوا بنا توا وتشوفونا زاد على جوهرة تي في. الأسئلة والأجوبة في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
0: انتم زاد تنجموا تشاركوا وتثريوا اجابات الفريق بالميساج فوكوم تاعكم, وفيها المساجات هذيا الاسم واللقب والحاجات اللي تحب تقولها في الميساج على رقم الواتساب 48 166 ألف. السؤال الاول يقول: البلد الاطول في العالم والاكثر تنوعا هو؟
2: روسيا.
3: روسيا.
0: شيلي.
3: شيلي
0: واحدة من أكثر الدول تفردا في العالم من حيث الشكل الجغرافي.
2: بتول يعني سبتة
4: يما في الهكة الهكة
2: أطول هي غالطة شوية.
0: الدولة الساحلية معناها على الساحل
2: بتول
0: على طول 4300 كيلومتر.
4: حنش عبارة على خريطة حنش
0: على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية, لكنها لا تتجاوز 200 كيلومتر في العرض في أوسع نقطة.
2: ما عندها زادة ليزيل أكوتيز
0: الجزر والشيلي هي أطول من قارة أوروبا مثلا. وممتدة من صحراء أتاكاما القاحلة في الشمال إلى الأنهار الجليدية والمدينة القطبية في الجنوب.
4: مش كلها صالحة للسكن, فما صحاري كبيرة وفما مناطق باردة برشا
5: وجبلية
0: تضاريس صعيبة برشا فيها. ماشي للشيلي مش خايبة
5: مزيانة ياسر الشيلي
0: جيماجينا. العاصمة هي
2: سانتياغو.
0: قديش عدد الدول الخليجية اللي تطل على الخليج العربي؟ معناها هذوما الخليجيين بالحق.
4: ثلاثة أربعة خمسة ستة
2: خمسة جديرين
0: لحظة تكلموا شبعضنا.
4: ستة
5: ستة
2: خمسة
0: ثمانية.
4: دول خليجية مش العربي, معناتها نزيدها إيران.
0: سبع دول عربية وإيران.
4: شكون السادسة؟
0: الجواب ثمانية دول. الأولى المملكة العربية السعودية, الكويت, قطر, الإمارات العربية المتحدة, البحرين,
4: عمان,
0: سلطنة عمان, العراق, إيران.
4: أو العراق.
5: العراق عندها طول.
4: طولها كشوية لكن أكل نحتها لها إيران مدة ذيك كل المجر الصغير.
5: الجنبطة.
4: شط العرب ولا.
2: بلا صخرة الجنبطة خود.
0: سامحوني. هريسة ولا مايونيز؟
5: هريسة.
2: ناس تسكمبار با هريسة.
0: يا ولدي أنا تو سألت على واحد عنده ذوق معين, هريسة ولا مايونيز؟
2: هريسة هريسة.
0: أنت ولد المنزة وكل شيء, تخيلت لك شكون مايونيز؟
2: هريسة هريسة. لا لا
4: مايونيز هريسة.
0: فوالا.
4: أنا زوز.
0: أوك عمل ميلونج ما بين باب لقويس ومنزوي.
2: لا بلو غران درناك في فرنسا مسمينا لاسوس الجيريان. برابيش ندخلهم في الهريسه بالله. خلينا نبداو نتفاهمين.
0: شكون
2: لاسوس الجيريان؟ ما هي هريسه مايونيز ولا اول واحد عمل الصوص تسمى عليها؟
0: لا يا اخي ماهيش هريسه مايونيز, فما اضافات اخرى زاد.
2: هي ما هريسه مايونيز لاباز تاعها.
0: او توكا الهريسه. سؤالي حسب رايكم شكون اللي دخل الهريسه لتونس؟ وقتاش حسب رايك؟
4: الاندلسيين. اندلس القرن 17.
2: هو القاو راه في سيف وساء القاو فلفل. تصويرة فلفل.
0: هي ماهيش هريسه فلفل راه.
2: لا نعرف تصويرة فلفل, اما
0: فلفل موجود.
2: كان عندك فلفل تهرس ولا ترحيه ولا
0: لا بوغ تروفي لا غوسيت هذيك.
2: اي لا غوسيت هذيك تحكي عليها.
0: العالم كامل عنده فلفل, مش العالم كامل عنده هريسه.
5: انا نقول رومان.
0: الرومان.
4: انا نقول الموريسكيين.
0: برافو الموريسكيين. وصلت الهريسة أو لتونس مع الاحتلال الإسباني ما بين
4: إسبانيا 1535.
5: الاحتلال ولا هجرة الموريسكيين؟
0: 1574 الاحتلال الإسباني.
4: مش الموريسكيين ما الأخبار.
0: ساهموا في هذا الموريسكيين منذ وصولهم.
4: خاطر هما اللي نشروها.
0: بداية من القرن السابع عشر تنتشرت. معناها ولات الزراعة متاع الفلفل موجودة أكثر والإنتاج أكثر, وخاصة في الأماكن اللي هما استقروا فيها, وصارت الزراعة المشهورة في
4: وطن خبل
0: وأماكن أخرى كيما
5: تستور
4: ما سهل مجرد
5: على مجرد. هما انستالي أكثرهم على مجرد.
0: قروان
5: الكولتور متاعهم كل على الواقع.
0: قروان سيدي بوزيد قفص. وبطبيعة الهريسة طبعا يعني كانت ولا زالت المادة الغذائية اللي هي مقترنة ببرشة برشة برشة أطباق تونسية في الكوجينة متاعنا, سواء في نابل في العاصمة في الجنوب في الشمال وغيره وفي الجهات. أما فما جهات مثلا يقولك ياكلوا الحار وجهات لا, يعني مثلا فما حاجات كالتقاليد كي مثلا تمشي تاخذ كافتاجي في قروين العادي انك تلقى حار خاطر مكونه فلفل
2: اي مو شريسه قروين
0: لا لا لا هيك الحار
4: خاطر الكافتاجي بتاعهم فلفل و
2: اخضر الكافتاجي تاع قروين
4: ما غير بطاطا
0: من غير طماطم
2: زي غير كراب
5: يزم فترينا برشا على الحار باش توصل تاكلو معناتها عذاب
4: ليفل برو
5: اي هي يس
4: يا مبرين ما يسلم
5: اي ما تبدا تاكل وعينيك
0: اما سليم جاي من اوروبا الشرقيه دونك
5: ليه ناكل الهريسه انا كنت ناكل برشا الحار وفما بيريود عملت فيها فواياج 3 موا لازي رجعت تقول صارت ما نعرفش انا تشقليبه في
0: اي ما سليم حتى
5: عشان ناكل الحار
0: حتى لازي معناها فما معناها لي بلا اللي هما حارين مش بالهريسه مي
5: فما ايبيسي اما تعرف فين حارين تلقى مثلا في الفيتنام
2: هند
5: فيتنام فما الحار برشا الهند لا هند ايبيسي
0: مش حار مش
2: اما ان توكا لو بلو او دوغري نتاع فلفل موجود في الامريك دو سود والهند زوز قال لك يعني انجيرابل مقصدر ليه بون
4: حتى الصين حتى مره في مطعم صيني نتفكرها في ريت حاجه خضره وانا ما نعرفهاش
0: ياباني مش صيني
4: لا هو صيني يمكن هو المطعم صيني في مش في تونس فانا بما اني تونسي وما يقدنا حد واحنا ناكلوا الهريسه ونرقدوا بالهريسه عملت هكا هزيت الطرف بالمغرفه وحطيته في فمي ف انستونتانيمون معناتها بلحظتها الدموع عملوا هكا وضربت في مخي معناتها الحكايه
0: اما تعرف انه الوزابي الموجود في المطاعم الياباني موش بالحق مش هذاك الوزابي الحقاني معناها الوزابي الحقاني تلقاه في لي ريستورون غاسترونوميك اليابانيين اللي هو اشترق المنيو
5: غالي برشا
0: 200 300 400 يورو معناها فهمت باش مستدعي وقت
4: حبه مش ياباني نفكر خاطر فما اكله ياسر بنينه في المطاعم الصينيه اسمها دينامايت نعرف كان تعرفوها ولا لا دينامايت كل ما نمشي له نقول له دينامايت
0: جابونيز ولا شينوا
4: مطعم صيني فهمتي ودماك الماكلة اسمها دينامايت حاجة
5: هي اما الهريسة في تونس تشوف بين الجهات اختلافات في الهريسة
0: اي فما الهروس مثلا اللي هو تكنيك اخرى
4: ابانا هريسة وين
5: انا عندي انا قليبيا حمام الغزاز شيراديك
2: انا والله حتى صفاقس انا هريسه صفاقس انا مماتي يرحمها كانت تعملها وتقول لي هذه هريسه صفاقسيه اللي فيها مفاح اكثر شويه من ما نعرفش انا هكاك
0: انا هريسه كنت نذوقها هي هريسه تاع والدتي بصراحه
2: طيب
4: نفس الحكايه وقتاش نهار العيد
2: نهار العيد الكبير
4: نهار العيد الكبير فما هريسه ما فهمتش عليه تعملها كان مره في العام هذيك لا تقارن
2: وعندك هريسه اخرى هريسه العربي نتاع اللبلابي عرف هذيك المفوحة اللي تبدا عقدة شوية
4: نهار العيد
2: اكسبسيونيل هذيك
0: أو معز مثلا قال لك أنا من وطن القبلي ما نحبش الحار مثلا
2: أني خضر مش كيف
4: ما وطن القبلي ما
0: أني خضر ما بربي درا شكون خذاه بالنفس
4: هذاك أجداد وجاو حارقين من إسبانيا ولا من إيطاليا
5: شركس
0: يلا نسمعكم مقاطع وتقولوا لي العمل هذا شنو هو مسرح سينما ولا تلفزة
3: أنت مناخيرك خرمت مناخيرها الفكرة اسمه بيرسينج وكل البنات تعمله
6: وأنت إيه اللي خلاك تخرمي مناخيرك بس يعني هم من اللي فيها مش مكفيينك يا ليلى
3: عشان شادي قال لها تخرمها اصل شادي ده الكروش بتاعها ايوه شادي ده اللي هو فين ده
7: اغرفي وش معي شماته فيا يا رباب بنتك كده ايه خرمت مناخيرها وعندها كراش يا فاطمه
6: كراش ايه بس يا نعمه بعد الشر البنت هتبقى كويسه وقالت لك كل البنات بتعملها وبعدين المناخير بتلقم بسرعه
7: تلقم ايه بقول لك كراش خلاص مش فاضل غير انها تنزلك بالستومك على الصبح
6: ستومك
2: ده جديد ده
0: هو تفهمش معناها بتخرم مناخيرها
2: خشمها مناخيرها
0: بيرسينج يعني
5: ودي سامي اخر مره كراشيت وقت
0: مش معناها كراشيت
2: بالكهرباء ولا
5: ليه
0: شنو هو كراشيت
5: يقول لك كراش شنو هو
0: لا
5: كراش معناتها الشخص اللي هي
4: تعجب به
5: معناتها انبهرت به وتعجبها برشا هذاك الكراش
4: انا مش بعيد عن اللي كنا نقولوه يا سامي
0: هو
4: انا نقوله مضروب فيها هذيك عليه
5: اي مضروب فيها تو يقولوا الكراش متاعي
4: الكراش متاعي
0: الكراش متاعي وانت تو انت عاد انت
4: عمر التكريش
2: هو الكراش متاع
5: سمعتها عمر التكريش
4: احنا تجاوزنا
0: انت قول لنا سليم
5: والله يعني
0: حب ترميلي الكورة رجع حولك
5: موسم التكريش يجي مع الصغر
4: وفير ساعة يبدأ في شتاء
2: مع الحرارة
4: في العمر متاع سليم ربي فضله كان الموسم متاعي المفضل هو هذا اكتوبر لأنه العودة الدراسية والعودة الجامعية والعودة إلى العمل. دوك هذا أنا ننصحك استغل الموسم هذا لأنه أكتوبر أفضل الفصول وهو زاد شهر ميلاد سيدنا سامي
5: موسم الحصاد.
0: أما أنا ما أعرفش وقت
2: أنا ومنهم
4: سامي مش سامي العظيم
0: لا العظمة لله. أما ما تعرفش وقتاش ريتك أنا جانفي فيبري ريت في موسم الكراش زاد
4: لا هذاك موسم آخر وأنا أحكي لك عليه في نهار من نهارات في حلقة أخرى تقول لك عليه جانفي وعليه فيبري
5: بربي عملنا روبريك اسمها الكراش.
0: يلا في إطار كوميدي تدور الأحداث حول أسرة مصرية تمر بأزمة مالية. يقرر الأب تخطي الأزمة بافتتاح مطعم يطلق عليه اسم فضل ونعمة. يمر العديد بالمواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارة هذه للمطعم. إخراج رامي إمام، تأليف أيمن وتار، طاقم العمل اللي كنا نسمعه في صوت ماجد الكدواني مثلا، البطولة هند صبري، ماجد كدواني، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح، ياسمين العبد. كل دوم تعرفهمش، تعرف كان ماجد كدواني هند صبري.
4: هند صبري بتبقى
0: ولا. العمل هو
2: الفيل الأزرق.
0: لا
2: الفيل الأحمر.
0: كنت سامي ما يعرف اللي انت صبري في مصر كان الفيل الأزرق. لا عنده حاجة ميزانية حتى في الكوميدي راهو
5: عملت في سيري هي عمي
0: 2022 هذا
4: انت صبري عملت هذيك بتاع عايزه تتجوز ولا شيء
5: نتفليكس
4: تقتل بالضحك. ليه
0: نجحت نجاح كبير
4: هذيك اللي عاوزه تتجوز ولا هذيك بدموع
0: هذا نتفليكس
4: هذا عايزه تتجوز.
0: لا هذا فضل ونعمة اللي كنت نقول الاسم المطعم معنا 2022. يلا نمشي بكم مرة أخرى لمقطع آخر هوني لتونس. يلا
8: شو هذي ريت هذي اللي بعدها هذيك سيدي ماكلة شو سماها ساشي دي شيف
9: سوشي يا شيف يهديك يا صلاح رايك
8: يا مدام يا خيانة طوش قلت بربي شد بربي شد أقرأ هذي وقولي كيفاش عملها.
9: قالك يا سيدي تاخذ حوتة فرشكة وتقصها جرات وتحطك الجرات هذوكم في صحي وتطيب الروس أو تاكلوا بالشفاء.
8: سمحني يا مدام هو حد شي ما يعرف هذي إنسان ما طيبش العود خليه ني.
9: ليه يا شيف سوشي ماكلة طيب بالحوت الني.
0: طيب السوشي سليم
5: الليلة
0: طيب أنا مشيت للمرحلة هذي وصلت للمرحلة
5: ولا تيك صح
4: وقتش في ذوقنا بربي نركمل وانا انا وصلت لمرحله نعمل التاي
0: قاعد في تربص مازلت
4: التاي ملي كنا في قناه اخرى تقول لنا نمشي نوضع وقم التاي
5: في بالك بدلنا
4: القنوات
0: مش تاي مش
4: نوي ولا نوي
5: مش رخيص ليكيبمون تاع تيب سوشي
0: حتى لا لا لا لا
2: حتى الماتير
0: بريمير لا ماكش تشري المطعم انت بتشري تجرب انا مازلت في الخطوات الاولى راهو
4: والمره الاولى
0: جاي ودركي فيه
4: المرتين الاولانيين كي اللي يفشلوا قدامك تاع واحد
0: المره
4: هي اللي تعمل
5: المرات الاولانيين يجيو من الفاي
2: مرمز.
0: يلا في نزل صغير وسط العاصمه
5: بوتيل
0: يديره سي شريف التونسي يتعايش مجتمع صغير ما بين العاملين في النزل والحرفاء اللي جايين من كافه تنحاء البلاد. لوتيل هذا يعيش ضائقة مالية لكن ستونسي يحب يحافظ على التراث والحفاظ عليه في بارشة تضحيات. إخراج تحليق سيد، تأليف حاتم بالحاج، بطولة كمال تويتي، كوثر باردي، سفيان الشعري، فريال يوسف، محمد جبالي، وجاه جندوبي، سلاح مصدق، قبيل سياري، زهيرة بن عمار، فيصل بالزين، برشة كمان
2: لطفي تزيري نو
0: لطفي تزيري
2: المشراجل
5: البنكيجي لطفي تزيري
0: موجود
2: اه مش راجل زهيرة بن عمار
4: في عند عزيز
0: عند عزيز
4: موجود
0: اما هنا موجود لي ضيف شرف ولا حاجه
2: الله يرحمه
0: سيت كوم
2: لوتيل
5: لوتيل
0: العام 2005
5: كات
4: 3 خاطر اشوف لي حل بدا
0: 2005
4: اي بعده قد
0: اي المقطع الثالث
10: حضرتك امكانياتك ايه يعني في ايه
11: في مرحله التكوين بكون النفس
10: جنين يعني
11: بكون النفس
10: بتكون نفسك هو في اكبر من كده تكوين انا ما شفتش تكوين اكبر من كده
4: من اقوى المشاهد الكل في تاريخ السينما المصريه وما نعرفش اسم الفيلم
0: تدور احداث الفيلم حول فرقه شعبيه تحاول صاحبتها البحث على بنتها اللي فقدتها منذ سنوات لكنها تتوفق بل ما تحقق الامنيه ينجح اعضاء الفريق في ايجاد البنيه ذي في مدينه شرم الشيخ وين تخدم كمغنيه غربيه تتفاجئ بان اهلها اللي عاش تبحث عليهم هما زاده يلوجوا عليها ترجع معاهم من الفرقة لاستكمال مسيرة بدايتها والدتها مع الفرقة دي إخراج أشرف فايق بطولة نيكول سابا طلعت زكريا سعد الصغير محمد شرف انتصار وسامة حسين
4: هذيه
0: الله يرحمه طلعت زكريا
4: اي الله يرحمه من اهم الممثلين
0: حتى محمد شرف مات
4: الممثل يقول له بكون نفسي يزمك تشوفوه اللقطة تعرفوه
2: عمليك هو الممثل
4: راسه راسه برك هكا كبروا
0: على طلع زكريا
4: ليه الممثل اللي يقوله كون نفسي هي شنية علاش تضحك خاطر راسه هذا اللي عنده إعاقة ما هوش عادي راسه راسه متاع أربعة بنات مية ما بحضة بعضها يقوله شتعمل يقوله يقوله مازلت أكون نفسي فهمتني
0: شوية تنمر فما نو
4: فما هي طبعا هي
0: شو اسمه الفيلم عندكم فكرة
2: لا
0: هاي سليم
5: الشخص المناسب باش نقول
0: ملا سامي بحذاك الشخص المناسب
5: سامي ممكن
0: 2006 ذا فيلم
5: سامي مستعد يطلع لك اسم
2: يطلع لك اسم
0: يطلع
2: الرأس الأخضر
0: لا لا الرأس الأخضر والفيل الأزرق
4: يانا يا مام
0: الدرب الأحمر
4: يانا يا مام
0: قصة الحي الشعبي أنا نعرف الفيلم من عنوان قصة الحي الشعبي بون سي با تخو غوشيرش كعنوان ولا
2: مش مصري ياسر
4: شو نروحوا ونرجع نروحوا ونرجع وما نلقاوش
0: رجا بالمير تغني جروحي نرجعوا بعد في انتيبيوتيك بلس

0: Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بنور
1: على جوهر FM TV. شوف اسمع

0: هذه كان واحد لهيت بتاع 1998 شو الدنيا كيفاش قديت 28 سنة الحب الحقيقي محمد فؤاد
1: 28 سنة
2: مانيش فرد هيت سنة.
0: لا هيت في الشرق
2: آه
0: هيت كبير معناه هو اللي صنع نجاحه معناه رجعوا في الكورتسة معناه هاي خلينا ناخذ هذا شنو
2: احنا يمت شنو
3: احنا شو اسمه وقتها أمسكيت مان
2: لا 95
0: لا قبل 95 انا مسكت من 3 سنين قبل
2: انا نيس بوريسيت وقتها
1: ثم شو اسمها ثم وقتها الارن بي طلع ثم براندي وش اسمها
2: ذا بويز ماين
1: ذا بويز ماين
0: ذا بويز ماين
1: وقتها التريب هذاك وش اسمه زاد وارن جي مع تينا تورنر و
0: 98 تحكي
1: دور لي
3: ثم البوم بنت الحي
1: 97 ثم نو ديجيدي
2: طب وايزس وقتها
0: قبل شوي 95 يلا مثلا يلا نعم سكات مان
3: خرج مترو الراي تتفكروا كاسيت اللي فرقعت
0: شنو الراي كان مسموع كسر الدنيا بيان سور اي نخرج شوي على اسئله ترامي باش نعطيكم سؤال هذا من وحي اللحظه اختبار في الفرنسيه حبوا
1: يلا
2: عجبكش يسمي يجي الاول ديما الفرنسي
0: سليم
1: حتى سليم
2: من عرس سليم
1: حتى سليم حتى سليم
0: سامي في تبيري تحكي علي انا باهي les adjectifs relationnels هذوما معناتها نقولوا الشمس لو سولي
1: سولير
0: فوالا دونك لو رايون اي سولير هذا هو
1: ولا بيرسون اي سولير زاد صح
0: وي لا نوي
2: لونير
3: نوبسيال
0: لا
3: نوبسيال
0: بعيده
1: نوكتورن
0: نوكتورن برافو
3: نوبسيال
0: لو سييل صعيبه شويه هذه
1: لو سييل
3: لا مش بلوريال
0: لا مش بلوريال
2: فكرني بولدي كلمة قري فيه ويبدأ يدقس فيه وفكا من راسه
0: انت تخاف دقس توا
2: اي سيو سيو
0: هي صعيبة هذي
2: سيلو
3: دي اسمع يلقى كيش يجاوبك
0: صعيبة كمان
1: سيت
0: سيليست
1: سيليست
2: اي سيفري
1: قلبي سيليست
0: الاتوال انت المغروم بالفلك
1: اتوال
0: صعيب ريت
1: هم صعب شوية
0: ستيليخ
2: ستيليخ اي
0: Le jour.
1: Journalier.
0: Là. C'est là.
2: Trop beau pour être vrai.
0: Allez, on va dire smart bien maintenant.
2: Autre.
0: Diurne.
2: Diurne.
0: Les I-U-R-N-E.
1: Diurne.
0: Oui. Le soir. Diurne. Le soir. Le soir. J'ai un S motor, Shahir.
3: ماجستي
2: سا كاوازاكي
0: طليم باش معروفين
1: فيسبا
2: فيسبا
0: فيسبيرال
2: فيسبيرال
1: عيط عيط هذوما تستعملها في الكراش
0: هذوما ساهلين
2: هذوما هي اللي تكتب لها تقولها
1: هذيك تقولها لها ما تجي تخاف
2: دون دي مومون فيسبيرال
1: ولا تخاف
2: لا نوي السيليست
3: فريمون اسمك قاري فيكتور هوغو
2: فيكتور هوغو يبكي ما عرفهمش الكل
3: ليه مولييغ
2: ما يعرفهمش الكل
0: هاي اختبار الفرنسيه مازال هذا سهل ليتي استيفال استيفال ليفير
2: ايفيرنال
0: لو برانتون
1: برانتانيي و اوتونال
0: اوتونال اوتون برافو لا سمان قولوا جريدة
1: تصدر
2: هبدومادير
1: هبدومادير
0: برافو لو ديمانش
2: دومينيكال
0: دومينيكال
1: خاطر يعرف الطليان
2: دومينيكال
0: برافو
1: انا اعطيكم الجزر ليزيل
0: صعيب زاد
1: شنو ليزيل اونيل لو كاليفيكاتيف تاع اونيل
0: Oui.
1: يقول لك هذاك il est né dans une région
2: isolé
1: presque
2: insulaire
0: oui يلا سي بيان شكون فيكم يعرف شكون العالم جاستن سميث عالم حشرات كملوا لي
2: نعرف العالم جاستن تبرليك
0: لا
1: جاستن بيبر
2: جاستن بيبر كل واحد
3: ويل سميث وجاستن بيبر
0: احنا اليوم معناها في شهر اكتوبر نعيش على وقع جوائز عالميه هي
1: نوبل الفيزياء
0: دونك السيد هذا جاستن سميث
2: خذا نوبل
0: اي
2: عام 2000
0: فيش
2: في الكيمياء
0: فيش لا لا لا مش كلاسيك مش كيمياء وماتو
2: مش كيمياء وفيزياء
0: مش كلاسيك مش كلاسيك
2: مات ما فماش
0: لا لا معناها كلاسيك
2: نوبل يكره
0: ما فماش مات
1: غش على
3: ليتيراتور
0: ماهيش ميديسين ماهيش ليتيراتور ماهيش لا معناها مش ان دومين كلاسيك في الجايزه هذه
1: هي تكنولوجي فما بعض تكنولوجيا.
0: احنا كنقولوا انسان يعني باش ياخذ جائزه كبيره دونك هو عبقري باش يوصل ياخذ نوبل يعني. دونك عكس الانسان العبقري انسان
2: غبي.
0: وي دونك جائزه نوبل للحماقه العلميه.
2: شنو قال بربي؟
0: بعد ما عرض نفسه للدغات 150 فصيله من الحشرات السامه باش يثبت حقائق علميه. حب السيد هذا جاستن سميث انه يتوصل لاكثر لدغات الحشرات اكثر إلاما دونك اكثر يوجعوا اكثر، وضع مؤشر للتصنيف هو مؤشر سميث للالم الناجم عن اللدغات. اي اسم هو سي ان سبيسياليست راه مش جاي من
1: سبيسياليست وجع معروف
0: ميتسا معنا، واللي اللدغات هذايا الالم الناجم من القرصان نتاع النحل والنمال والغير.
2: لما يقعد ديما فما معناتها ما سوبجيكتيف اوبجيكتيف الحكايه ولا سوبجيكتيف اون فان، على خاطر مش كيما الاولى كيما الثانيه نجم بابا لحمك يستانس وتولي.
1: ليتود هذيك هي ليتود غاديه بارابور على ليمونيتي وبارابور على رياكسيون نيرفوز يعني سيستم نيرفوز تاعك كومون يتريت لانفورماسيون. خاطر ثم شكون باغ اكزومبل ثم برشا عباد يخدموا في النحل باغ اكزومبل مش كيما جمعه الاولى قرصان مش كيما عامين من بعد ايدوكو ثم يظهر لي ثم
2: معيار شخصي ماهوش موضوعي.
0: لا ولكن اكثر اللدغات تاع الحشرات اللي هي توجع اكثر كانت معروفه برشا هي راهو احنا مره سالنا عليها مر
2: الكوبرا
0: لا
1: ناموس
0: لا هما في ليزانسيك ديما النمله الحمراء الرصاصة النملة الرصاصة اللي كي تحكي عليها ديجا برك تخيلها توجعك. وصف سميث الألم الناجم هذا كأنه واحد يصير يمشي فوق الفحم الملتهب الوجاعة متاعها معناها.
1: تحية للفكير تاع تونس كله.
3: تحية للنمال.
0: للنمال مسكين.
3: شيخنا النمال سيف السنة.
0: النمال مسكين.
1: أنا النموس شيخ.
0: يخدم على روحه باش يتخبى.
3: بعد.
2: أنا لقيت لهم حل.
0: اللي هو.
2: ما عادش نقتل لوزغ.
1: ليه ما
2: ليه ما. والله لوزغ تعرف حاجة سلاح بيولوجي مهم برشا.
0: طبعا بيان سور.
2: والله.
3: ليه ما كي تبدا تسكن في البريمير إيتاج ولا الغيتشوسي راهو.
1: أنا عندي مزيون
2: طبعا. ما يرحمكش.
0: تحكي عن مال.
1: أنا ناموس ناموس ناموس حاجة.
0: وي حتى الذبان توا ما عندك فيما تقول.
1: يا ما شوية الذبان الشتاء ما يحبش البرد.
0: في 1961 ألقات الشرطة القبض على 3 أشخاص مقنعين. يحملوا أسلحة رشاشة، وعند التحقيق تبين أنهم كانوا يحاولوا تصوير مشهد بسيط لإقناع شركة إنتاج أفلام بالموهبة متاعهم. وحدد الشرطة كفالة قدرها 2000 دولار لكل منهم، فتم الإفراج على 2 بينما بقي الثالث في السجن لعدم وجود من يدفع الكفالة متاعه. الشاب ذي قعد في الحبس 3 أيام وحتى حد ما جابش يعاونه ولا يساعده ولا يقولوا وينك. هم افتر الضابط مشان يطلق صراحه وقال واي بون اصحابك سايبناهم. ف اثنين اللي افرج عنهم تقبلوا في شركه الانتاج بينما رفض الثالث بسبب افتقاره للموهبه في ذلك الوقت. وفي الواقع هو
2: الفنان الكبير
0: سليم.
1: تعرفوا عقلته انت تعرفوا شنو سيلفستر ستالون؟
0: لا
2: كيف انا سيلفستر ستالون
0: يا كلب ممثل كبير
2: توفي فيه؟
0: لا ما توفيش.
1: قداش عمره الممثل؟
3: دنزل واشنطن.
1: كبيرة. كلينت إيستوود؟
0: لا وانا كنت متأكد تقول كلينت إيستوود. هاي كبير.
2: كبار برشا.
1: أنتوني هوبكنز.
3: مورغان فريمان.
0: من الكاليبر
2: ذاك. روبرت دينيرو.
0: ولا.
2: الباتشينو.
1: الباتشينو.
2: الباتشينو. قالوا له ليه منظرك عاتي على الباتشينو ما نتكلمش
0: موهوب. دونك الشاب هذايا لم يجد من يدعم وكان الباتشينو ولا طبعا واحد من اهم من الناس اللي عملت كاريير كبيره في السينما.
3: فما اون ديسكريميناسيون كبيره ياسر على اللي القصار في القامه في كل المجالات في التمثيل في الغناء شارل أزنافور في الغناء في الفوت ليونيل ميسي اول ما بدا
0: يشوفهم انهم يفتقروا للمقومات النجاح.
3: اي فما احتق فما معناتها ديما يقولوا لهم راهو برا شوف حاجه اخرى عملها.
1: اما راهو ثم اون تري غراند فاغ دو ممثلين دي ستار قصار برشا
2: يعني توم كروز
1: حتى جيمس دين حتى دونيرو الباتشينو دوستين اوفمان برشا صغار وش اسمه الاخر الاسبانيك زاد كيف كيف لي
3: انطونيو بانديراس.
0: لا بانديراس مش قصير
1: حاسيلو تو تو تو نذكر
4: المعايير اللي يتقبلوا بها الفنانين ويتقبلوا بها الممثلين وكل جينيرالمون مي واحد مترو 60 ولا مترو 65 ما يتعداش صعيبه ياسر
1: ستاندار هذوكم.
0: يلا ميرسي بوكو. كانت هذه الساعة الأولانية مازلنا احنا مكملين حتى للستة في أنتيبيوتيك بلس ما تبعدوش.
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
6: شنو من غير حتى أفانس؟
5: إي نعم زيرو من لي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
7: مرحبا بالسادة المستمعين، انتظرونا في برنامج جول على الجوهرة FM يوم الجمعة القادم إن شاء الله. ستكتشفون الكثير من الحقائق يهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس. معكم الحكم الدولي السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام.
5: بيزنس نيوز.
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. عدد المدخرين لدى البريد التونسي يبلغ 4,713,000 مدخر إلى موفى سبتمبر 26 2000، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالية الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد. وفي إطار تعزيز الخدمات المالية شرع البريد التونسي منذ بداية سنة 26 2000 في تغيير وتركيز 200 موزع آلي للأوراق المالية بمختلف جهات الجمهورية على أن يبلغ العدد الجملي لهذه الموزعات نحو 800 موزع مع نهاية السنة الحالية وفق المعطيات المقدمة. وإلى حدود موفى سبتمبر 26 2000 مكن البريد التونسي نحو 287,300 طالب، أي ما يعادل حوالي 76% من مجموع الطلبة، من التسجيل الجامعي عن بعد باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار إنجاح العودة الجامعية 26 2027 2000. غرفة التجارة والصناعة بصفاقس تعلن عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 إلى 18 من نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، وتعد هذه البعثة فرصة مهمة لربط شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين في السوق السعودية الواعدة. ويتضمن البرنامج عقد لقاءات شراكة وأعمال ثنائية وزيارة ميدانية لمعرض الأغذية السعودي، إضافة إلى تنظيم جلسات عمل وزيارات لعدد من الهياكل الاقتصادية، داعية الغرفة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في المشاركة في هذه البعثة إلى التسجيل عبر الرابط الموجود بالصفحة الرسمية للغرفة على فيسبوك. في ولاية مدن سيتم افتتاح موسم جني الزيتون بداية من يوم 15 أكتوبر الحالي، أي قبل أسبوعين مقارنة بموعد افتتاح الموسم الماضي، وذلك بسبب تأثر الغراسات بموجة الحر القياسية التي عرفتها الجهة، ونظرا لبداية نضج الثمار ولأعداد الشجرة للموسم المقبل. ووفق معطيات قدمت في جلسة خصصت للاستعدادات لهذا الموسم بإشراف ولي مدنين، من المتوقع أن تكون الصابة في حدود 30,000 طن من الزيتون زيتون أي ما يعادل 6000 طن من الزيت، متأتية أساسا من الغراسات السقوية بنسبة 55% ومن الغراسات المطرية بنسبة 45%. وتبين خلال هذه الجلسة أن هذه الصابة التي تعتبر ضعيفة لن تطرح إشكالا على مستوى اليد العاملة في الجمع أو التحويل، حيث يتطلب جني الصابة 4445 عاملا لمدة 3 أشهر، فيما يتطلب تحويلها 280 عاملا لمدة 90 يوما، مع تشغيل 35 معصرة بطاقة عصر جملية تناهز 335 طنا بنظام الحصة الواحدة. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يذكر اليوم أن نمو الاقتصاد العالمي مرشح للتباطؤ إلى 2.6% في عام 26 و2000 مقارنة ب 2.9% في العام الماضي، في وقت تختبر فيه صدمة الطاقة الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط مدى قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود. وقال المؤتمر في تقريره عن التجارة والتنمية أن التجارة العالمية في السلع والخدمات من المتوقع أن تنمو بنسبة 4% بالقيمة الحقيقية بعدما سجلت مستوى قياسيا بلغ 35 تريليون دولار في عام 25 و2000، مشيرا إلى أن زيادة المتوقعة في قيمة التجارة مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة. ختاما، مركز تنسيق عمليات التجارة بالبحرية البريطانية يعلن إصابة ناقلة نفط بقذيفة مجهولة بالقرب من سواحل الإمارات واشتعال النيران فيها، ووقع الحادث على بعد 13 ميلا بحريا غرب منطقة الجزيرة الحمراء الساحلية في إمارة رأس الخيمة.
9: بزنس نيوز جوهرة تندانس
10: برعاية عسلمة get ready with me بانتلان and guess what
11: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
12: أريدو طور عالمك.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة تندانس. كل نهار جمعنا نحكي على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم الأبليكاسيون اسمها Wave AI. الأبليكاسيون هذه خارقة للعادة وتصلح برشا يا أما للطلبة وإلا للناس اللي نهار كامل هما في دي ريونيون ونهار كامل هما بك الكراسة والستيلو وهما يقيدوا ويعملوا في محاضر الجلسات. Wave AI هي أبليكاسيون دانتيليجنس ارتيفيسيال اللي تسجل المحادثات وتحولهم إلى نص مكتوب. دونك الهدف منها هو اللي كونه في عود نكتبه بخط اليد شما الملاحظات اللي موجودين، وساعات تلقاك عندك دو ولا تروي ريونيون فرد نهار، دونك نجم تخلط ما بيناتهم. دونك البرانسيب يقعد هو بيدو الويف اي اي تعطيك إمكانية باش تنجم تاخذ ان كونت روندو اكري جوست تلانسي لانجسترمون تاعها ويلزمك تقعد كونكتي على ليشانج هذا. بعد ما توفر ريونيون تنزل على كونت روندو يعطيك لو كونت روندو اكري. اخر ميزاجور صارت للويف اي اي كانت نهار 29 سبتمبر اللي تعدى. ليسانس اللي غراتويت تخدم على الاندرويد على الايفون على الماك او اس، فما سيرفيس اون ليني، فما حتى اكستنسيون على الجوجل كروم وبالطبيعه تخدم على الويندوز. ويف اي اي تلقاها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شعنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهر.
14: تندانس تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM تربح برشا كادوات؟ شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. Antibiotique plus. Et tout ma tasse. Antibiotique plus. Ma Sami Bennour.
15: Ah, je vais effectivement. Je vais

0: فيتو.
1: رجعنا في أنتيبيوتيك بلس. مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية مستمعين مشاهدين على جولة تي في. بعد شوية نستقبل ضيفتنا نجي العبيدي، جون تعمل الكيف، تعزف، فنانة، طبيبة، وكذلك بتكون موجودة غدوة في نطاق أيام قرطاج الموسيقية جي ام سي، موجودة غدوة طبعا العرض متاحة 10 أكتوبر مع الأربعة متاع الشير بمدينة الثقافة بعرض اسمه عليسة. عشان نستقبلوها ناجية وتسمعوا صوتها محلاها، والجان ذوما اللي قدموا تجارب جديدة، تجارب فيها برشة ابتكار، فيها برشة تجديد، والجمهور مختلف. شخصيا مشيت لوحدة من الحفلات، دونك تشوف أنه الجمهور عنده أعمار مختلفة وأذواق مختلفة، والناس تحب الموسيقى، وهذه حاجة مميزة. خاصة فما برشا انجاجمون في عديد العروض الموسيقية سواء تونسية ولا اللي جاية من الخارج.
2: بربي تعليق سي سامي،
1: تفضل سيدي.
2: للمرتدي المواقع الاتصال الاجتماعي، بربي كي تلقاو جمهور مختلف ولا ناس مش قد أعماركم
1: ولا ما يشبه لكش، مش مشكلة معنا، مش
2: كيفكم، فهمتني؟ مش لازم تبدأ تسب،
1: يعني مش مشكلة.
2: أنت
1: مش
2: عندك مشكلة. هواية أخرى، تحب فن آخر، تحب غناء آخر، راو الفن عالمي
1: ويتسع الناس كل،
2: وكل واحد عنده اتجاهات معناتها فنية وموسيقية.
3: لا ويفو بريسيزي سورتو في الفيسبوك.
2: فيسبوك مالك تدخل التيك توك، اقعد فيسبوك،
1: لا تيك توك
3: فيسبوك
1: حاجة أخرى. شكرا مهدي، شكرا مدام فضيلة اللي تسمعنا ديما من باريس، وشكرا للناس اللي تسمعنا. طبعا سامي المستمع الوفي لينا واللي ديما يتبع، شكرا ليك سامي على الحضور معنا ديما، وطبعا حضور معنا بالاستماع. والمساج ذي على 48 160 ألف والرقم اللي تبعثوا فيهم لي ميساج نتاعكم. مدام ليلى بون ميساج طويل، بونسوار سامي، كو ديو تو بينيس، والبروغرام ممتاز وشكرا ليكم، و لابسونس دو انس بن مالك لاس ان فيد، قالت لك باغ سا كولتور سا بريزونس سون هومور. مدام ليلى، مدام ليلى قالت لك هكا،
2: وجه لك تحيه مدام ليلى،
1: وتشكر زيد سامي، وتشكر سليم قالت لك المهدوي اللي هو مثقف ومحلاه. شكرا مدام ليلى على الكلمات المزيانه ذي، وطبعا هذا من اجل كان يسعدنا. هذا ما يمنعش انه ناس من مالك ماهوش باش يهرب من نهار من نهارات،
4: في نهار من نهارات، في نهار من
1: نهارات. تفضلي
2: حكينا على أشهر كونسير في تاريخ تونس اللي هو كونسير مايكل جاكسون.
1: مايكل جاكسون ديجا 30 سنة،
2: 30 سنة تالي،
1: 30 سنة ولا
2: 30 سنة بالضبط،
1: 30 سنة، 7 أكتوبر 96،
2: 7 أكتوبر 96. دونك لكن تعرفوش أشهر وأعظم كونسير في تاريخ الإنسانية؟
3: وودستوك.
1: وودستوك
2: لا، فما أكبر،
1: لا فما أكبر،
2: فما أكبر وفما أعظم
1: من وودستوك. استنى استنى،
2: عدد الحاضرين 180 ألف، عدد المشاهدين في التلفزة 1.9 مليار، زوز مليارات غير شوية
1: وقتها السنة
3: هذي نتاع التسعينات، وقتها على الايدز لا كومباني اللي عملوها.
2: لا ماكش بعيد،
1: شنو السنة
2: وين بلاي؟ 13 جويليا 1985. كونسير هذا تعمل في زوز بلايس فرد وقت، في ويمبلي وفي جي اف كا في فيلادلفيا، ملعب جي اف كا في فيلادلفيا. ان كونسير فكرة بوب جلدوف، في 80 ارتيست، لايف ات افريكا. الكونسير هذا فيه
1: مساندة مرافقة افريقيا.
2: الكونسير الكونسير هذا باش نسمي لكم بعض اللي شاركوا فيه
1: النجوم الكبار.
2: هو نجم الحفلة بعد خرج افيك لو ركول كوين،
3: اي الروتور دو فريدي ميركوري
2: كوين.
1: سامحني انس، لكن غياب مايكل جاكسون هون،
2: فيش مايكل جاكسون،
1: اي اذا كان فماش مايكل جاكسون دونك الاخرين
2: اسمع اسمع اسمع اسمع عشان نعطيك فكره اوليه.
1: فريدي ميركوري طبعا،
2: كوين، فريدي ميركوري، يو تو
1: طبعا،
2: دافيد بوي، ليد زيبلين، التون جون، مادونا، بول ماكارتني، فيل كولينز،
1: برينس،
2: تينا تورنر، بوب ديلان، وكثير من الاخرين.
1: برينس موجود؟
2: اه برينس، لا برينس مش موجود. دونك الكونسير هذا تعمل في زوز ستادات، وفات في اربعه. لي دو كونسير الكبار هما في ويمبلي، 90 ألف في ويمبلي و90 ألف في فيلادلفيا ستاديوم جي اف كا،
1: بحضور ليدي دي.
2: فيه صحيح فيه ليدي ديانا مثلا من المقدمين متاع السهرات فما نلقاو جاك نيكلسون فهمتني فما دي كونسير اخرين واحد في المانيا
1: واحد في واحد يقول لك انا
2: بوديريتور واحد اي جاك نيكلسون بوديريتور واحد في استراليا مثلا كونسير استراليا بيان سور انكسس اللي هو اعظم جروب استرالي
1: هذاك كان جروب عالمي
2: انا جينيريك متاع اللي كانت تفكروها ليكيب دو ديمونش الاغنيه هذيك متاع انكسس التوا معناتها
3: تاع تليفون
2: عليه. الكونسير بدأ في ويمبلدون بدأ مع نص النهار
1: ذكرنا ويمبلدون
2: 13 جويلة 1985 بدأ مع نص النهار نلقاو مثلا سباندو باليت كان تعرفهم الجروب الغنية متاحهم من تنسمعكم تو مرة نقول معزي حطوكم غنية سلوم تاع سباندو باليت شادي أدو
1: طبعا
2: ستينك فيل كولينز فيل كولينز عمل الحاجة عمرها ما صارت في التاريخ في الكونسير هذا علي قلت لكم وحيد في التاريخ غنى في ويمبلي وغنى فرد نهار وغنى فرد نهار في جي اف كي خذا الكونكورد عملوا له الكونكورد عملوا له بذمة
1: الكونكورد
2: غنى مع ماضي 3:15 بتوقيت جرينيتش في ويمبلي وغنى 8 متاع الليل في نيويورك فيلادلفيا اللي هي بالطبيعه ضاحت نيويورك
1: استنى رامي ليه رامي قال لك
2: على العربنيه
1: فدانين في تونس قال لك يعملوا فيها ما بين جمرت وحمامات
2: لا لا لا
1: ما بين جمرت وسوسه
2: ما بين لندرا وفي وش اسمها
0: نيويورك
2: ضاحت نيويورك شو اسمها هي اللي
3: نيو جيرسي
2: فوالا دونك براين فيري بول يانك طلعوا مثلا 5:45 مع ال5:04 طلعوا يوتو الستة طلعوا داير ستريت كوين
1: كمان بتاع 4 ساعة
2: 80 فنان انا اقول لك كوين طلعوا 7:45 دافيد بوي 7:05 ذهو طلعوا 8 بالضبط
0: حسرة
2: إلتون جون 9:00
1: محظوظين الناس اللي مشاهدين
2: فريدي ميركوري تعاود طلع وحده مع 10:00 ومع ومبقى طلع بول ماكارتني دافيد بوي بوب جلدوف أليسون مويت وفات باند ايدز في امريكا شكون بدات 9:00 نتاع الصباح الكونسير نلقاو مثلا بلاك شابات
1: يعني ما همش فرد وقت
2: شنو
1: ولا سي فرد وقت
2: كي تبدا 8 نتاع
1: هذاك لو ديكالاج
2: اي بالديكالاج جاي بلاك شابات مثلا طلعوا 10:00 بيلي اوسين 10:15 ران دي ام سي 10:00 ريكس برينغ في 10:30 كروس بي طلع على 11:00 براين ادامس اللي شفناه سنة في تونس في دقة نص نهار ودقيقة طلع في امريكا ذا بيتش بويز الجروب الميتيك ماضي ساعة 4:00 سيمبل ماينز بيان سور سيمبل ماينز 2:00 ذا بريتندرز ماضي 3:00 سانتانا كارلوس سانتانا طلع من بعده مادونا طلعت في أمريكا 4:05 إريك كلابتون 8:04 ومعاه فيل كولينز فيل كولينز وحده يكمل من 8 ليد زيبلين 8:00 ناشان ديونغ دوران 9:04 دونك ميك جاجر عاود طلع مع 10:04 ومعاه إدي كاندريكس وختم الحفلة بوب ديلان وكيت ريتشاردز ومن بعد طلع لين ريتش باش غنى يو سي فور افريكا وي ار ذا وورلد كونسير هذا
0: عمتي خرجت
2: اي كونسير ميتيك نحكيو على 2 مليار تقريبا نحكيو على نهائي كاس عالم معناتها عدد المتفرجين في العالم الكل عداه
1: فما نجوم ناقصين
2: اي
1: مايكل جاكسون مايكل جاكسون جورج مايكل تينا تيرنر
2: لا جورج مايكل موجود جورج مايكل
3: هي وقتها سيتان فاند ريزنج
2: تينا تيرنر موجوده
1: موجودة
2: تينا تيرنر
3: هي وقتها غابة ملك جمع أموال
2: وأكثر وأكثر لم أكثر من وي آر ذا من يو إس فور أفريكا لم أكثر لم 127 مليون دولار والقيمه زاد نتاع المتبرعين كثرت برشا. ليدي ديانا كانت حارض وقتها مازالت في بدايه العلاقه نتاعها كانت باهيه مع تشارلز. هذا اعظم كونسير في تاريخ الانسانيه. والله ماذا بيه واحد يحط يعاود يتفرج شويه فيه.
3: تتفكر اقوى بيرفورمانس في الكونسير هذا شكون؟
2: كوين.
3: كوين
2: لا كوين هي
1: معناها لي فيديو اللي نشوفوا فيها
2: البيرفورمانس نتاع كوين هذيك المعروفه نتاع اللي بالمروخال على البيضه اللي تشوفها انت بيدك في الفيلم اللي عملوا رامي بن مالك المجال التحية مون كوزان. دونك هذيك في
1: الكوزان
2: مون بن مالك او رامي بن مالك
3: مالك
2: مالك او مالك ما يكونش مالك
1: ما عندوش بن
2: مالك ما يكونش مالك
1: خلي لك البن وهز مالك
2: هاوك شفتهم حاضري شجر مايكل او جورج مايكل داخل فهمتني. دونك هذا اعظم كونسير في تاريخ
1: انا سؤالي معناها هذوما الناس صح عليهم اللي مشاو معناها خذيت تذكره ومشي سواء في نيو جيرسي ولا في ويمبلي يعني. اما اليوم كي يبدا عندك هكا حاجه هيومانيتير كبيره شكون تنجم تجيب باش تعمل ارقام هذي نورمالمون تعمل اكثر.
2: فما نجوم جدد
1: احنا ما
2: تو كيما
1: شاكيره
2: ضيفتنا
1: لا تعمل بالارقام برشا
0: بالارقام وفلوس فلوس تنجم تعمل اكثر برشا
1: الماكينه الفنيه
0: الماكينه الفنيه اي بون
1: الماكينه الفنيه تراب قال لي
2: قبيله في الاوف يا سامي مع ضيفتنا شابه سمت لنا فنانين نجموا ما نعرفوهمش احنا ما نعرفش انا اوليفيا رودريغيز تايلر سويفت
1: اي تايلر سويفت معروفه نجمه طبعا ولا ما فما ارقام
3: لا ما كنت تفكر في الفيلم في اللي كوين وقت فريدي ميركوري كيفاش قنعوه باش يجي في اخر وقت قبل ورجع وكل توا بور اورغانيزي معناتها ان كونسير ان ارتيست يبدا بوكد 3 سنين و4 سنين قبل
1: غيرت
2: بور لابون.

0: عادش ترخنايا وتعثرت اخر مره اللي با ابت سيلين ديون تقعد اسم كبير مي ال نو بو بلو
1: نعطيك مثال سامي
0: لا ستيفي وندر تو يعمل كونسير كامل
2: ذا ويكاند بيتيتر
0: سامي كندريك لامار ذا ويكاند
1: سامي باهي تو انت مثلا في العرب كيقولوا ام كلثوم عبد الوهاب عبد الحليم فريد الاطرش هذوما ما يتعاودوش فهمتني هنا تصور انت جيت
2: تقول فريدي ميركوري ومايكل جاكسون جورج مايك ما يتعاودوش
1: لحظه تنجم انت تقول اليوم شكون النجم نجم نقول لك مثلا تنجم تقول لرغب علامه وما نعرفش
2: انا عالمي نحكي لك انا
1: رغب لا لا لا نحكي لك انا على المستوى العربي تو ما يتعاودوش قول كي تحب نعمل حاجه كيكا باش تجيب رغب علامه وصابر الرباعي وما نعرفش انا ونانسي كل وقت وقته سي فري هما ما يتعاودوش يا ما افيك ان بو دو ريكول لحظه سليب لا لحظه لحظه كي نحكيو على شادية دو غنت فيه شادية دو وقتاش قد عمرها وقت
2: صغيرة
1: بالكل صغيرة بالكل معناتها
3: 20 عمرها
1: شادية دو اللي هي معناتها مونيمون اليوم شادية دو وقتها عام 85 راهو 90% من الناس يقولوا شكون هذه من
3: عندها اما شو راهو ديما حط روحك في الكونتكست اللي انت فيه معناتها ارتستيكمون العباد خارجة افيك اون بوفي دوكسيجين بعد الحروبات لا جينيراسيون اللي طلعت في الستينات سبعينات وثمانينات قوية ياسر راهي معناتها جينيراسيون ما تنجمش تقارنها باللي توا
0: اي سير كوليكتيف زاد ما تنسيت ثم ووتستوك 69 اللي هو حل الباب
1: جورج مايكل اللي غنى شو عنده ريبرتوار وقت عنده كارلوس ويسبر ويك مي اب بيفور يو جو اي ما مازال ما عملش الكارير الباقي الكل
2: يلا ايه با
1: مادونا كي غنيت
2: ايش عندها
1: لا مادونا كي غنيت ايش عندها عندها هوليدي يا كهو
0: هذاك ايش نايس
1: لابوني لا بن با ما 85 مازال
2: مازالت يلا باش نستقبلوا ضيفتنا كيما قلت وحكيت عليها تكتب تلحن تعزف غدا باش تكون موجوده في جي ام سي طبعا في مدينه الثقافه وبكل حب نستقبلوها على انغام الموسيقى نتاعها الانترفيو لو تون انها سانستال يلا الانترفيو معها

0: كذا مضى نجي العبيدي خايفة ما ماكش خايفة جماعة جينا اليوم ليه لا لا الخوف خليه بعيد لأنه معناه ممكن إذا كان يكون فما برشا منه يبو غاشي حاجات أنت استنيتهم لمدة سنوات. دونك مرحبا بيك نجي. تعزف تغني دونك فنانة وكذلك طبيبة. Yes. تقرا ميدسين 6ème année
1: oui,
0: interne
1: انترن دخلت في المجال
0: ما زلت كي دخلت دونك تحضر سبيسياليتي نتاعك ان شاء الله
1: بسيكياتري ان شاء الله
0: ان شاء الله ان توكا وقتاش تكون حاضره بكابيني
1: مازال ان شاء الله بقدره ربي
0: ان توكا اليوم حاضره بالموزيكا اصيله الك

0: بوك مهندس وامك استاذه وانت طبيبه وفنانه وبابا اسبيري اكثر ولا هكا
1: وي خليط عجيب
0: اي باهي باهي دونك الجمهور يستناك غدوه ان شاء الله في التظاهره الفنيه والثقافيه يوم قرطاج الموسيقيه جي ام سي غدوه 10 اكتوبر السبت الاربعاء نتاع العشيه يجيو يعملوا طلة وعملوا كيف مع ناجية دونك بمدينة الثقافة بمسرح الجهات دونك بعرض اسمه عليسة
1: ولا اسمه لا؟ قلبي لقوي العرض
0: ملق عليسة شنو؟
1: عليسة هو سيت ان بروجي ترامبلان بور لي كرياتور اون فيت شاركنا فيه وتقبلت انا دوتر بروجي اللي شجعونا فينانسيرمون وبور لي افيك لي زوبورتينيتي كيما جي ام سي ديجا
0: العرض شو اسمه؟
1: اسمه قلبي لقوي
0: قبيله كنت غني خايفة وتوا قلبي لقوي انا جو بريفير قلبي لقوي
1: اون فيت اتس ساركاستيك ديجا يعني انت قلبي لقوي ما
0: قديش مهم بالنسبة لي كشابة انك تكون موجودة في تظاهرة كما كاين
1: مهم على الاخر بحق اتس دريم كام ترو ديجا محطوطة على الفيجن بورد نتاعي عندها اعوام ما كنتش نتوقع لي هذا هو العام باش تصير فيه حاجة جي ام سي حاجة ياسر تعني لي جون
0: اي سيرتو انه الجمهور مختلف ها
1: وي سي سا
0: يلوج على يكتشف
1: سي سا جمهور اوبن اوفير باش يسمع حاجة تزيد
0: عروض فنية مختلفة نشوفوا في الجي ام سي دونك بربت حضرت اليوم معناها تمشي تشجع كذلك الأصدقاء تحضر شوية
1: شكون حضرت؟ حضرت البرشة جذب ديجا هما كيف كيف متابعين على الليستا معناها
0: اوكي
1: قبلوا اما سي ان بروجي بالحق ياسر ريش وشجعكم تتابعوهم سراب من سوريا هما اللي
0: سراب يحكيو عليه برشا
1: وي ما ماركي
0: شنو اللي عجبك في سراب؟ باش يتميزوا معناها
1: لا كرياتيفيتي كيفاش دخلوا بليزيوغز إليمون معناها هكا تستعمل دي انسترومون ما نعرفوهمش هاوبوق صوتها طفلة مش نورمال يعزفوا مش نورمال دونك بالحق تكنيسيتي وكرياتيفيتي
0: مختلفة مختلفة
1: مختلفة ومزيانة بالحق معمولة بالكدا
0: التويست مشيت شوية شفت
1: وي
0: مثلا
1: شفت جذب شفت سهريج شفت جروف اليرت جروف اليرت مش نرمال كل مش نرمال اون فيت بحق ما نحبش نقول الاحداث باش ما
0: اللي يسمع فينا عمره 60 و70 و50 و45 بالنسبه لك انت اليوم تقول مش نرمال على اساس انك انت فنانه شابه وبرشا شبان يشبهوا لك ويسمعوا النوعيه ذي بالنسبه للناس اللي هما تشبعوا بموزيكا اخرى احنا كنا قبيله نحكيوا على ان كونسير ميتيك نتاع لي زاني 80 اسامي عالميه كبيره ولا الناس تشبعوا بموزيكا شرقيه كذلك كلاسيكيه كبيره شو يمثل لهم انه بالنسبه ليك يكونوا موجودين في الجمهور نتاعك مثلا ولا جمهور شبان كيفك زملائك
1: اون فيت نحس اللي اذا كان تعجبك الموسيقى نتاع الايتيز باش تلقى حاجه تعجبك في جي ام سي خاطر الموسيقى الكل جات ديجا اصلها من الجاز وبعد ولد بوب وبعد دونك بالحق الموسيقى الموجوده توا في جي ام سي خليط نتاع بليزيور كولور
0: انماط مختلفه
1: كلهم موجودين دونك ما تنجمش تجي وما تعجبكش حاجه انا برسمي حتى كان ما نعرفش عمرك قد ايه باش تلقى الحاجه تكتشف وي بحق خليط نتاع كل شيء
0: انت تكتب وتلحن كما في الاوف قبيله كنا نغني نحكي وتكتب وتلحن وتعزف وحدك يعني مش ديما نرقاو الناس هذوما وحتى الناس هذوما يتلام عليهم ساعات يقول لك تغني وتعزف وتكتب وتلحن يعني برشا ديكتاتوريه في التعامل الفني هذا
2: ولا حريه
0: الدكتاتوره الدكتوره يعني
2: ولا حريه تعمل اللي تحب
1: اون فيت هو سينجر سونغ رايتر ستايل ماهوش يعني حاجه مش موجوده في العالم
0: اي موجود
1: سينجر سونغ رايتر ستايل موجود نتاع واحد يشد جيتارته يبدا يكتب ويلحن وحده معناها كيما جات تتعدى فيه الانسبيراسيون مي جوست كيفاش باش ترجمها الحكايه هذيك سور سين هي اللي تدخل فيها دوتر بيرسون لي زارونجور معايا ديجا باش يكونوا ميوزيسيان انا باش نكون نغني ان شاء الله
0: قداش من من من موسيقي على الركح
1: دونك باش نكونوا 4 ميوزيسيان
0: 4 موسيقيين
1: سينجر معايا تشيلو دونك مجدي بهلول وي معايا جيتار الكتريك ريان شيخ عمر واسكندر بن عمو على بيركسيون
0: وانت الغدوه باش نسمعوا موزيكا اساسا الحانك وغنيتك
1: وي سي سا
0: ما تعملش دي ريبريز لا شيء انت
1: شو هو جي ام سي هو فورستك تو شوكيس ديجا اسمه هو شوكيس باش تعرف انت شنو تعمل دونك اوكي محليها انك تعمل لي ريبريز و اون سانسبير معني اما هذه فورستي باش نوري تيب تورنيت
0: شوف شنو اسمها مثلا عطينا افون جو من الغدوه بار اكزومبل حاجه قريبت لك انت تحبها برشا من الحانك
1: غني لكم اغنيه كي غير هبطت ديجا اسمها ماديوش نوت هيلد عندش برشا ايامات ملي هبطت اتس ا كالم سونغ
0: كتبتها على اساس شنو الانسبيراسيون نتاعها شنو
1: هي اون فيت نهارتها اي واز نوت فيلينغ انف ما كنتش نحس في روحي كيما انا وما كنتش نفهم علاش دونك قعدت على الكلافيي واول جمله كتبتها هي ونشوفك في جروحي اللي ما ديهوش جي رياليزي اللي نعيشو دي اكسبيريونس يخليو فينا جروح ما يديهوش
0: قصه حقيقيه مال ترو ستوري
2: وهي طبيبه
1: وي صحيتك دونك ديجا انا الدوي نتاعي هو الموسيقى
3: auteur compositeur
1: moi
3: interprète
0: donc كتبت كتبت حاجه حسيتها عشتها
1: yes
0: ça va tu as عديتها
1: oui
0: c'est bien
1: هي اسمها not healed معناها ما داوتش ما داوي
0: نسمع شويه
1: عايشك

0: برافو
1: مبروك.
2: برشا احساس ناجي عندك معناها حاجه اللي هي ما تتشريش وترقى تتولد بها ولا لا، ولكن الاحساس هذايا معناها الفيلينغ هذاك في الغناء كيفاش تعيش هالاغنيه هذايا جاي من انك تكتب زاده كلماتك زاده شويه فما هذا معناها
3: تري انتيم الحقيقه معناها انك تكتب حاجه خرجت من وسطك معناها.
2: وي انت بديت بالرغم تغني معناها اكثر غربي ولكنك بديت بالعود يعني جو التونسي هكا ولا؟
3: وي سي سا
2: كيفاه؟
3: كيفاش تعرف؟
2: هاي
3: وي بديت بالعود دونك قريت كونسرفاتور اراب اون فيت العود تعلمته خاطر ما حبت على العود وقت دخلنا مع بعضنا الكونسرفاتوار شفتها تعمل عود وكيما اي عبد يحب امه مش نرمال حسيتها حاجه مش نرمال دونك تبعتها عملت العود وبقيت فيه معناها بريسك 10 سنين
2: اه كومان
3: بعد بدلت كومبليتمون
1: وعاونك العود في الترانزيسيون بتاعك للغربي للجيتار
3: بالطبيعه الجيتار معناها جوست كيلكو زاكورد تعلمتهم نقرا
1: حد جانا شنو شنو زادك من اللي غيرك اللي تعلمتو الجيتار معناتها واحد عمل 10 سنين عود مشى الجيتار شنو هي الحاجه البلوس اللي يعطيها
0: يقول لي العزف والغناء فرد وقت يعطيك بلوس دو تكنيسيتي العود كي تغني مع العزف
3: اي بالحق صعيبه على خاطر ديجا توا الحقيقه بعد ما بعدت شويه على العود يعني نرجع نعزف ونغني على العود حاجه صعيبه معناها
2: لازمك دي سيونس
3: لازمك ترجع بشويه بشويه
0: المغربه قداش لي بارون هما اللي يختاروا الانسترومون يختاروا التوجيه زاد
2: بس هي بعد تعمل
3: بعد
0: عملت ريبيليون
2: ان توكا ناجي وي غنيت وين قبل غنيت لبرا غنيت في باريس غنيت في بلايس
3: اون فيت خرجنا التونس سور سين توا مش مصدقه ديجا فيستيفال ياسر ياسر محلي في فرنسا معناها يجيب التوينسا
2: مع شكون؟
3: ما نهارتها طلعنا مع سيل مهف مع برشا دي زارتيست محليهم فما شو نسيت اسمها ماريس فوالا ياسر ياسر فنانه بحق صغيره شجعوها ديجا موجوده على الانستغرام سيتي اون اكسبيرونس ياسر محليها الحقيقه انا وقتها نحضر للريزيدانا ما عشتهاش ياسر بريزونت
2: اما ان توكا تقعد في الموسيقى باهي وي صحيح يعني اي حاجه تحبها كذلك فما اختصاصك قرايتك يعني التوفيق ما بيناتهم قديش صعيب سهل
3: لا برش في الخدمه برش القراية سيتي بالعكس سيتي أنا تو معناها إني الموسيقى هي اللي خلتك ترومبلا معناها إني نوصل نجم نكمل نقرا ديجا الحمد لله بحق نجحت بالكدا ديما ناجحة بالكدا الخدمة صعيبة ما بنقدر سيت هير نقول اللي هي سهل أما نشجع أي عبد بحق يقرا يكمل في الحاجة اللي يحبها وكاها يدز لماكس
2: اي يعني خاطر بون صعيب وي ولكن سؤالي يخص الموسيقى نتاعك طبعا تكمل هكا ولا تقول يجيك نهار تحب ترجع لحاجه اخرى تحب ترجع للكلاسيكي للعود التونسي لا
3: جو سوي زوفيرت على الاخر بالحق
2: تشارك مع رجال اغنيه مثلا
3: ما تدريش عليها بالحق اون فيت نعيشوا الحياه كيما نشتهيوها بالرسمي معناها يعني تعرفش نجم نكون نوع اخر
2: انت نهار اخر في اختصاص علم النفس الاطفال تنجم تكون تداويهم بموزيكتك
3: ذاتس ذا فيجن سي سا لا فيزيون ميوزيكوثيرابي نستغل كل بارتي مني في
2: اكيد باش تداوي برشا صغار بهذايا
3: ان شاء الله قدرة ربي
2: نجله شكرا ليك ميرسي بوكو انه كنت معنا اليوم دونك نحييك ونشجعوك دونك غدوه ما تنساوش انه ناجيه تكون موجوده غدوه بعرضها في مسرح الجهات الاربعاء نتاع العشيه غدوه السبت 10 اكتوبر في طبعا اطار مهرجان كبير ومتنوع وياخو برشا من الاكتشافات والناس اللي تحب الموسيقى المغايره وبرشا ناس لاحظنا انه الناس تجي للموسيقى وتجي للمسرح دونك غدوه في مدينه الثقافه مسرح الجهات الاربعاء نتاع العشيه السبت 10 اكتوبر ناجيه تحب تقول كلمه اخرى؟
3: ميرسي نشكر هادي فهم كي ارونجي لي شونسون نشكر عليسا جي ام سي رابعه مولي ماي مانجر اسما شالوف صديقتي اللي ديما تشجعني عائلتي الناس الكل يامنوا بيا والعبيد اللي يتابعوا فيا تابعوني على انستغرام كان اي سي ذات
2: وي ناجيه العبيدي
3: ناجيه.ام
2: ناجيه.ام وانت ناجيه العبيدي الفنانه اللي باش تكون موجوده كما قلت غدوه في الجي ام سي بون كوراج ناجيه
3: ميرسي عائشة
2: يلا فاصل نرجعوا لكم في انتيبيوتيك بلس
4: Publicité. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais créée au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: Publicité.
6: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Mع سامي بنور.
7: على جوهرة FM TV. شوف اسمع.

0: Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ارجع. هيا بينا نلعب.
1: أنا شكون؟ تفضلي.
2: راجل.
1: لا.
2: حي.
1: يا. قلت لا.
2: حية.
1: لا.
3: تونسية.
1: لا.
2: فنانة.
1: نعم.
2: عربية.
1: نعم.
3: مصرية.
1: نعم.
2: سينما.
1: نعم.
2: مسرح.
1: شخصياً عمري ما ريتها في المسرح.
3: تغني زيدة؟
1: لا.
2: تلفزة؟
1: وي.
2: أبيض وأسود؟
1: نعم.
3: خلطت على الألوان؟
1: وي.
2: كوميديا؟
1: لا.
2: اشتهرت بدور الأم؟
1: ماشي من رزق.
2: مزيد ما قلت شيء.
1: لا.
3: مثلت مع عبد الحليم؟
1: نعم.
2: أبش نعديك باس أنس. معرسة بممثل معروف ولا فنان معروف؟
3: شمول كلهم يعرسوا ببعضهم.
2: لا يبقى ناس يلقاهم وقت.
1: عاود لي.
2: تزوجت بفنان معروف؟
1: طبعا
2: طبعا.
3: ممثلت مع عبد الحليم.
2: السيد اللي عرست بي أشهر منها في العالم؟
1: وي.
2: قلت لك ولا هذا عاد على خير باس اللي بديت لك أشهر منها.
1: سليم الزيمة
4: أبش رجع لك خذوا هيت.
2: تو شوف فنانة معروفة باشا.
1: تولدت 27 مايو 31، توفيت 17 جون 2015.
2: مت مانيش وقتها مسافر.
1: ممثلة مصرية.
2: رجلها اللي خذيته رجلها أشهر منها ببرشا.
1: وردة. لا ما تغنيش. قلنا
2: لقبها لقب طيرة.
1: سيدة الشاشة العربية. أي طيرة.
2: متى سنة؟ لا بربي لا تجاوب. لا بربي لا تجاوب.
1: فتن حمام. فتن حمام.
2: سخاب تقولي ما رأيك.
1: تو جريمة كما يعرش.
2: فتن حمام.
3: أعمل لي محاكمة في المباشر.
5: في المدرسة ألو ألو إحنا هنا ونجحنا في المدرسة.
1: فتن حمامة اللي عاصرت عقود طويلة من تطور السينما المصرية والدراما، وطبعا شاركت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور السيدة بصورة عامة في السينما العربية. صوتها معنا مميز جدا، معنا عملت أناديين خاص بها، يعني تجاوز كل القوانين متاع الموهبة.
2: فتيت عاد من الأول عاد
1: في 96 أثناء احتفال السينما المصرية بمرور 100 سنة على نشاطها، تم اختيارها كأفضل ممثلة، وتم اختيارها 9 من أفلام متاحة في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. 99 تسلمت شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 2000 منحتها منظمة الكتاب والنقاد والنقاد المصريين جائزة نجمة القرن، كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب، والجائزة الأولى للمرأة العربية في 2001.
2: صحيح الفيت النخرة بربي خذق على اسمع فينا توا وتبعث لي في فنانة صديقتي قاعدة تبعث لي هي في الإجابات.
1: فنانة معروفة يعني؟
2: لا مش معروفة.
1: مش معروفة
2: إن شاء الله تتعرف.
1: إن شاء الله. سميوا أفلام الفيت الحمامة.
2: دوم المسرحيات بلف بمسلسلات.
1: مسرحيات
2: مسلسلات
1: أي مثلا
2: ضمير أبلة حكمت.
1: ضمير أبلة حكمت.
3: الكروان حاجة هكا.
1: دعاء الكروان.
3: ولا دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان مثلا موجود في قائمة 100 أحسن فيلم في تاريخ السينما العربية. يعني شنو آخر؟ برشا برشا برشا. أنا بالنسبة لي شخصيا ذوقي المتواضع
2: إني راحلة.
1: لا أنا أحسن فيلم عند فاتن حمامة هو الخيط الرفيع. حاجة إبداع.
2: مثلت زادة ليلة إبداع. القبض على فاطمة
1: أول دور عندها. أول دور عندها
2: وعمرها 9 سنين ولا سنة.
1: مع
2: عبد الحليم. عبد الوهاب.
1: يوم سعيد.
2: يوم في يوم
1: 1940
2: سعيد.
1: محمد كريم. وبعد عملت رصاصة في القلب، ملائكة في جهنم، أخلاق للبيع، وداعا يا غرام، يعني حاجات دعاء الكروان برشا حاجات مزيانين. أما الخيط الرفيع حاجة مزيانة ياس. ليلة القبض على فاطمة 1985 هنري بركات. آخر أفلامها كان 93 داود عبد السيد مع يحيى الفخراني أرض الأحلام اسمها الاسم الفيلم. إمبراطورية ميم
6: أي بيانسير
1: في السبعينات. أفواه وأرانب مع هنري بركات ومحمود ياسين طبعا. يلا تعرفوش قديش عدد أوراق حمراء وصفراء، أكثر عدد أوراق حمراء وصفراء توزعت في مباراة كرة قدم في كأس العالم؟
2: في كأس العالم،
1: في كأس العالم
2: 7 صفراء و4 حمراء.
1: وين ساعة؟
6: يدور لي ماتش البرتغال
1: في أين دورة؟
6: في 2006.
1: اي 2006
6: يظهر لي البرتغال
1: هولندا البرتغال
6: حرب الماتش
1: مباراة الدور الثاني. قديش أشهر الحكم
2: بيبي يتفكرها مليح؟
6: 5 أوراق حمراء.
2: لا 4 يظهر
6: فما يظهر لي 4 أوراق حمراء، زوز من هوني زوز من هوني.
1: 4 أوراق
2: 7 و8 صفراء،
1: 4 حمراء و16 صفراء.
3: فما فان بومل خرج حمراء.
2: أي.
3: فما
2: بيبي وقتها شعر على قسمه شو اسمه
1: 16 صفرة وأربعة حمر.
6: برخال هذا تبارك 20
1: واحد.
2: حتى الانترينير
1: سؤال آخر في الرياضة، أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات
6: عملناها جمعة هذه عملنا رامي
1: بيسيرش قاعد نخندكروها.
2: إسبانيا
1: قديش؟
2: إسبانيا 42
1: 39
6: ما هو لعبة 43
1: والثانية
3: إيطاليا.
6: إيطاليا
1: من إلى
6: عن على في
2: 2022
1: 2018 21
3: يقول لي 34 وفما المغرب زاد
1: والأرجنتين المغرب في التوب 10. أكبر عدد بطاقات حمراء في مباراة كرة قدم؟
6: 7.
3: ما نجمش بس 7
2: أكثر. أكثر
3: كيفاش هي كات كارتون روج كهو معناتها يوفى يقف في الماتش.
1: في عام 2011 بدأت مباراة في الدرجة الخامسة الأرجنتينية
3: بعد عركة
1: بين فريقي كلاي بول وفيكتوريانو أريناس
6: وما يتفهموش من قبل أريناس وكلاي بول
1: بطرد لاعبين اثنين قبل نهاية الشوط الأول غيرنا الشوط الثاني عرف اندلاع حال من الفوضى وسائت الأمور أكثر الناس الكل اطردوا تقريبا الحكم يعني عمل
2: اكسكلو جنرال
1: العشرين على أرض الملعب
3: بغير جنرال
1: يطرد جميع اللاعبين
6: فما زوز ما تردوش
1: و14 لاعب ومدرب لتكون الحصيله الاجماليه 36 بطاقه حمراء ورقم قياسي
2: فرد ماتش
1: فرد ماتش
2: حد وحده يكور الاربيتر
1: 36 حكينا قبل على الفونتانا دي تريفي اكيد انه اذا كان زرته ولا الناس يعرفونه زاروا ورميوا النقود علاش الناس يرميوا الفلوس
2: الفو
1: مرة واثنين وثلاث هاي
3: يستبيختوا
1: أنس
6: يتمنوا
1: هاي هاي هو ذاك هو أكيد ذاك هاي عطيونا شوية تفاصيل
2: من يعني
1: هنقول وإحنا اللي يرمي الفلوس بيده اليمين على كتفه اليسار هو مغمض العينين هكا يعني هذاك تقول الأسطورة أنه
2: يتزوج
1: لا
2: يربح ورجه فلوس
1: لا باش يرجع لروما
6: وانا نرمي كيكة عروبي كيكة
2: انت كتفك يسار خاطر
3: انت قاعد تحجر مش
1: رامي رامي القطعه الثانيه بنفس الطريقه
2: يرمي في الدينارات هو مش في الورود
1: رامي القطعه الثانيه بنفس الطريقه رامي القطعه الثانيه بنفس الطريقه لولين يرجع لروما يرمي واحدة أخرى
2: يعرس صليان
3: ستتزوج بيروميه
1: ويقع في حب فتاة إذا كان راجل أو شاب إذا كان امرأة من روما. القطعة الثالثة
2: فرد يعني لازمك
6: مرتك تبدأ معك ودي تربي
1: لا لا شو مرتك في وقت تحب تعيش قصة حب إذا كان عندك مرتك معك معنا قاعد تعيش فيها القصة. القطعة الثالثة يعني أنه الرامي
2: مكلين
1: سيتزوج بأحد معارفه. هذا ايش تقول
2: في بالك اللي إيطاليا كل عام تربح 1 مليون دورو
1: طبعا يمشيوا للجمعيات الخيرية عنا أسأل على عادل إمام وعنا أسأل على الحيوانات ولكن نذوم إن شاء الله هالاثنين شاسمعهم في أنتيبيوتيك بلس. شكرا لكم بويكاند لكم
6: معناها الكل. نحذروا في على الحيوانات وعادل إمام في الويكاند.
1: مرسي بوكو. شكرا لمستمعينا. هيدي من برنامج لو سمحتم شادي الحاج يغني. هذا زاد كان سكسي بتاع عام 87 غدار حاج بعينك. تمنيتنا بالشفاء العاجل الفنان الكبير شادي الحاج. بويكاند. نلقاو إن شاء الله نهار اثنين في حلقة جديدة.

0: بيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوكس 5 جي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج.
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
3: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة اف ام تي في، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.
4: دنيا أخرى.

0: برعاية
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: مرحبا بالسادة المستمعين انتظرونا في برنامج بول على جوهرة أفام يوم الجمعة القادم إن شاء الله ستكتشفون الكثير من الحقائق يهم التحكيم التونسي وحتى الرياضة بصفة عامة في تونس معكم الحكم الدول السابق علال المالكي والمحاضر والمتفقد للحكام
4: الستة وخمسة دقائق مساء الخير أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج جول طبعا تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين داخل تونس وخارج تونس عدد أسبوعي مع ضيف جديد ضيف كنت تسمع فيه توا في البرومو اللي تعدى ضيف عنده تاريخ في التحكيم وعنده ما يقول زادة تتعلق به في مسيرته زادة العديد من نقاط الاستفهام والعديد من ربما خلينا نقول المواضيع

0: اللي ربما فرصة باش اليوم نوضحوها. علاقات كانت متشعبة وفي نفس الوقت فما نجاحات, في نفس الوقت فما زاد كذلك يعني بعض المضايقات أو خلينا نقول بعض القضايا. دونك هذه فرصة باش نحكيه مع الحكم الدولي السابق علال المالكي اللي حاضر بحضنا في الاستوديو. مقبلها طبعا لابد أن نحيي كامل الفريق التقني وكذلك الفريق الفني والأعداد والإخراج, وخلينا نرحب بالخبير, الخبير كالعادة حاضر بحضنا رضا كرويدة. رضا مساء الخير.
1: مرحبا جمال ويعطيك الصحة, ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي دي جورة فهم كالعادة. هاك تتحفنا بحاجة بالقيدوم والمناضل على الملك.
0: هو الحقيقة تفهموا حكاية أنه رضا كرويدة ثم بعد نرجع للتاريخ مع ضيفنا على الملكي خدمة مع بعض, يعني حكم رابع كنت أنت وقتها, ما تحتينش تفاصيل, ما كنت حكم رابع في
1: وقتها, حكم رابع أسيستان أربيتر
0: ديما معا. دونك تعرفوا بعضكم بالكدي. دونك طبعا بعد إذا كان سي علالة ينسى حاجة ولا يعطينا معلومة مش واضحة فرصك رضا باش توضح.
1: هو مرجع
0: تقول سي علالة ورد بك لكن نسيت.
1: لا لا علالة مرجع وعندي برشا تاريخ معاه, خاطر نعرف النضالات نتاعو مسرم يورود أما
0: تعرفها به
1: واضح
0: به. أليس الذودي أهلا وسهلا بك, مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال, مرحبا بالحضور الكل, تحية لسي رضا, سي علالة, كل اللي تابعوا فينا على جوهرة في ام تي في.
0: سي علالة المالكي أهلا وسهلا بك, سعداء أنك تكون ضيفنا, مساء الخير ومرحبا بك.
3: وبيك أكثر وبكل المشاهدين والحضور والمستمعين, وكذلك أنا نهنيكم بها الليمابل هذايا وهالستوديوات هذايا, ونديري تلفزة سيبر مش إذاعة يعني, تبارك الله واصلوا في النضال وربي معكم.
0: طبعا شنو نجم نقوله للمستمعين والمشاهدين قبل ما نبدأ في فقرة الحصة, شنو نوعدهم بالصراحة بالجرأة بالحقيقة بالنقاط التوضيح كل شيء, شنو نوعدهم؟
3: الكل تلمهم مع بعضهم يجيوا على المالكي
0: الكل باه كل باه. هذا سيدوك الحصة بطاقة حمراء اليوم مش ناخذها, فما شكون شيخو بطاقة حمراء
3: عليه نعطي ورقة حمراء, علاش ما نعطيش ورقة خضراء ولا بيضاء؟
0: اي
3: الحمراء اللي مش يشكسني بالغلط راهو ياخذ ورقة حمراء.
0: لا فماش ناس اللي اليوم ربما مش نذكروك بهم ويستحقوا بطاقة حمراء اكيد فما.
3: نقول لا لا نقد مرحبا بالنقد, نقد البناء مرحبا به.
0: لا مش نقد, ناس خدموا معاك ربما وحاولوا يضروك في وقت ما اكيد فما بطاقة حمراء. متأكد اي متأكد حتى كم مش تعطيهم تو عطيتهم قبل انت. انيس ذودي اهلا وسهلا بك. دونك باش نبداو بالانفيتي.
2: بالطبيعة نبداو بالانفيتي.
4: الانفيتي
5: الحكم الدولي السابق علال المالكي من مواليد 1954, أصيل عمدون من ولاية باجة, محب للأولمبي للنقل السيوتي. بداية علال المالكي في التحكيم كانت عام 80-81 في عمر 26 سنة. أول مقابلة زفرها وهو متربص عام 1982 بين مورناق وجعفر في القسم الرابع. أول مقابلة رسمية لعلال المالكي كانت موسم 90-91 بين مستقبل وادي الليل والنادي الرياضي البنزرتي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. علال دخل القائمة الدولية عام 96 مع أول مقابلة ليه كدولي كانت في الرياضة العسكرية بين منتخب الجزائر والمغرب في جانفي 1996. أول مقابلة في مسابقة إفريقية كانت جمعة الجيش الملكي بالملعب المالي عام 96. علال المالكي زفر 3 فينالات كوب عام 92, نهائي الأمال بين نادي حمام لنف سبورتينغ بن عروس, عام 95 نهائي الأواسط بين الإتوال والسي اس اس, وعام 96 علال زفر فينال الأكابر بين النجم الساحلي والشبيبة القيروانية وهو الفينال الأشهر في مسيرته. علالة حسب تصريحاته السابقة يقول إنه تحرم من زوز فينالات في مسابقة كأس تونس للأكابر عام 95 وعام 96, وسبب كونه أصيل ولاية باجة والأولمبي الباجي كان طرف في زوز فينالات. الملكي من بين المقابلات اللي زفرها دوليا زفر في السودان الأدوار التمهيدية للأندية بين أم درمان وفريق من كينيا عام 97, زفر مقابلة بين المنتخب العسكري المصري ونظيره الجزائري عام 97, زفر في ليبيا أهلي طرابلس وفريق كوتون متشاد, كيف كان زفر في المغرب مقابلة تشامبيونز ليج بين نادي مكناس ومولودية العاصمة الجزائري, ومتعرف انه بعد المقابلة هذه كان سبب في انتداب النادي الافريقي لعبد الجليل حدة كماتشو من نادي مكناس. علال الميكي كان كاتريام أربيتر في تصفيات الألعاب الأولمبية وقت الحكم الرئيسي مرد الدعمي عام 99 في مقابلة توغو جنوب أفريقيا في لومي. علال الميكي عدى 4 سنين في القائمة الدولية على خاطر دخل كبير في السن. اختلافه مع سليم شيبوب ديما حسب تصريحاته كان سبب أنه ما عملش كاريرة كبيرة على المستوى الدولي، بما أنه سبق ودون اسم سليم شيبوب على ورقة المقابلة عام 96 في لقاء الترجي الرياضي التونسي أولمبيك الكاف في الكاف. عام 2000 الميكي خرج من القائمة الدولية بعد بلوغه السن القانونية. من بين المقابلات اللي بقات في ذاكرة علال الميكي، عام 97 تم تعيينه في لقاء الأولمبي البيجي اللي هي بلاده ضد النجم الرياضي الساحلي في البطولة، والنجم فاز بنتيجة 2-2 في ملعب بوجمع الكنيتي. الميكي تولى خطة رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم في الفوتسال بين 2007 و2009 وتولى خطة رئيس لجنة التحكيم النسائية بين 2012 و2014، ثم رجع من 2016 حتى 2019. علال الميكي مسيرة 45 سنة في التحكيم، 20 سنة كحكم، 25 سنة في خدمة التحكيم.
0: الانفيتي باهي يا سي علي، شنو رايك في التقديم هذا يا؟
3: لا حقيقة السيد ما خلى علي شيء، أبهرني حقيقة، أبهرني بالطريقة، طريقة التقديم نتاعو نتاع إنسان كونيسور كبير. تصور تبارك الله عليه، شكرا لكم.
0: شكرا لنا، ما نسينا شيء معناتها، ما نسينا شيء.
3: برنسيب أكثر من الشيء اللي تقدم.
0: أنا شد معلومة برك، هي لأنك أنت تحرمت من دو فينال، هكا نيس قلت
2: صحيح زوز فينال
3: جيراتي دو فينال. أي
0: فعل
3: عملت المرحوم عبد السلام شمام عطاني لانكار لتوال الكلوب لتوال ربحت بار بينالتي في الدومي فينال، عملت المرسى ولتوال وقتها عملتها لتوال تعب برشا على النزول، خسرت مع المرسى 4-0 والماتش هذاك خرج فيه زبير ويا كارتون روج وقت هو مازال في بدايته، وضرب بن عبد الله سمير بن عبد الله والمنصري معايا. بتلفت نلقى الاركاد نتاعو محلوله، سي المنصري شكون ضرب السيد هذا؟ قال لي والله ما نعرف. قلت له تقول لي شكون ضرب ولا انت باش تخرج من عام 93 راهو. وانا خاطر الماده السادسه حفظها مليح. هي قال لي راهو نمرو 7 نتاع ليتوا زبير باري وين موجود في الدوزيومتر نتاعهم والغادي. مشيت بعطيته ورقه حمراء طبس راسه ومشي عرف روح هذا. ومن بعد فدنا دومي فينال الاخر باجا والاسبيرانس، رمضان الاسبيرانس خسرت مع باجا في المنزه، انا دوريجين باجي نحاول الفينال خذا عبد الرزاق الزيري.
0: شكون اللي نحالك؟
3: انا باجي ما نجمش الجامعه ما تحطنيش، دوريجين باجي عمدو ما نجمش. عاودولي في 95 كيف كيف سياسات وباجة، خذيت جينيور، عملت جينيور الوحيد في تونس، عملت روا فينال، عملت اسبوار ان 1992 و 1995 و 1996 سينيور. جينيور زفرت زادا ليتوال وسياسات، وفي السينيور ليتوال والقروال روا فينال، الحكم الوحيد في تاريخه عمل تروا فينال بالنسبة لشال ناسيونال.
0: ماذاك علاش أنا حبيت نسلك خطر في التقديم، أنا قلت تحرم من دو فينال باعتبار علاقته مع الرئيس السابق للترجي.
2: لا حكيت على تحرم بحكم أنه دوريجين باجي. فقط كان ما عملش مسيرة كبيرة على المستوى الدولي، بما أنه دون اسم سليم شيبوب عام 96 على فيدو ماتش.
0: على المستوى الدولي دونك كانت عندك
3: علاقة كبيرة، احنا نذكره كان بالخير سليم شيبوب، لكن كانت عنده علاقة كبيرة ياسر مع فرح عدو رئيس لجنة الحكام
0: الصومالي.
3: الصومالي هو يحكم فيه، يجي لهنا يبدأ معناها بالأحضان، قال له هذا باي اليميني
0: وقتها من مخالفات مقابلة في باجا،
3: مقابلة في الكاف،
0: في الكاف أي ذكرنا به المقابلة دي خلنا نفهم.
3: سبتمبر 96 عملت الكاف وباجا، الكاف والترجي هو معاك شاهد على العصر، كان الكاتريام معايا خاطر قبل كنا تريو والكاتريام مازالت جديدة. يحطوه من الليك رضا كرويدة من الليك متاع الكاف، وهو في سليانا الباري
0: سليانا
3: جاء معايا، وهو شاهد على العصر ويعرف كل شيء، وتوا ماذا بينا أنا السيد ربي يفرج عليه. نكون مستوانا
1: أما لكن لكن اللي شاهد عليه هنا معناه كانت أمور وقت إهانتك في الملعب هذيك
3: أمور لكن زاد على لا رد بالك أنا ضميري مرتاح ما هضمتش حق الترجي
1: لا
3: راس راس الجول 10 مرات ديفونس كونتر اتاك الكيف تلعب على 2 متر نتاعها تفكرني في مقابلة نانتيريست لانتر وبرشلونة عام 2010 وقت اللي هزينا آخر كوب هزيت ولند كيف كيف لانترنر مورينو حتى 2 متر الكل مسكرة هكاك صار
1: أيوه حطيت أنت وقتها رئيس ترجي سينيالي وفي الفيستير وسي جمال لا لا خليه يحكي
0: احكي لنا التفاصيل احكي للتاريخ
3: للتاريخ ما نمسه حتى شخصية
0: لا لا لا, لا, لا نحكيه على التاريخ
3: تاريخ وفي المقابلة أنا رضي ضميري مرتاح عملت 0-0 لتوالا ربط عليها بخمسة ربحتها وقتها في الدوزيام جورني وسبق أنا كنت معين لسبيرونس ولتوال دوزيام جورني شد المرحوم يونس الشتالي الجامعة نحاني أنا من لسبيرونس ولتوال ونحى زبير برا زبير نويرة من سي اس اس وكلوب أفريكا وجاب فرنساوي وجاب طلياني وعيتولي جماعة الرابطة نائب الرئيس وقتها دوريجين من القصرين قال لي راهو نعتذر قلت له لا لا انا جندي يعني الجامعه رات ولا الرابطه رات باش تنحيوني منه الماتش انتم الحكم ليكم
0: اي ما انت ما حكيتليش على حيثيه المقابله اللي دونت فيها الدونت
2: فيها السيد
0: سليم شيبو وقتها كيفاش المقابله هذه
3: معناها انت بالسيف تحب
0: لا مش بهذا اي لا مش النطق كما هو حيثيات
3: هالكم التفاصيل بالتقسيط المريح هكا تحب
0: اي نحب التفاصيل احنا
3: يا سيدي زفرنا النهايه عطيت 4 دقائق و48 ثانية بردي طون كان جايني علي بن ناجي الكابيتان خزرت له قلت له متر آخر تسير السينيالية فيك موتيف غراف شوية دازو سليم شيبو وجاني مباشرة قال لي كلام ما نجمش نقوله في هالمنبر هذا كولونيل نتاع الحرس انا شكون يحميني يحميني الامن الحرس وقتها خاطر استاد خارج البلديه قلت له كولونيل انا تحت حمايتك راه خلينا نمشي للفيستير يبان كولونيل كان مشى وقال له يا سي سليم سي سليم بعد يدك قال له هبط يدك قعدت باهت انا قال لي اقعد هنا الكولونيل اقعد في وسط التراء حتى باهي سيدي خرج الجوارات وخرج المسؤولين ومشاو قدام حجرات الملابس وملعب الكاف 7 نوفمبر وقتها عنده هول كبير ياسر مشيت انا اللي زاد هيج سليم وخلاه على اعصابه جمهور الكاف اللي قاعد من البلوز من هنا هوسي علال سيد الرجال هوسي علال وانت القاعد هو قاعد يستنى فيه قدام الباب المفتاح عند سيريضا هو كتريام عنده هو مفتاح بلا سيريضا حللنا الباب ما خلاش حتى حد يقرب وقف قدام الباب عاود لي هي بيدها ولما نمسحك ولما نعمل لك ولما نعمل لك ولما نعمل لك يخزرت للكولونيل من كولونيل قلت له احنا ماناش محمين راهو غدو عند امر الحرس الوطني سيد في العوين راني ماشي بيك لغادي نشكي بيك انا وين امننا راهو انا تونسي وفي بلادي في حاجه باش تحميني انت ما حميتنيش وقتها سليم رخ وزاد مشاب الكولونيل قال له سي سليم من فضلك كلمتي تبعد من غادي بعده حل رضا الباب ودخلنا الفيستير
0: مازال متواصله الحكايه اي
3: انا ملي دخلت نضرب راسي على الحيط اللي دموعي هبط خاطر انا دوريجين عندي ربي يعطاني شخصيه قويه برشا ما حملتش لي انا خاصه انا ما ظلمتش الفريق ما عملت حتى شيء هما 10 بونت ورتاوهم وهربت عليهم لتوال بخمسة بونتو ديفات معاهم وماتش نيل خمسة بونتو بالكاتريام جورني سيترو أنا شديت الورقة ورضا واقف بحذايا طيشت الورقة وحبيت نحل الباب وبش نخرج بش ما حدش نجم سي رضا قطعت له مريول الأربي ثراس قطعته له شد ناف فيه ورضا وقت
1: قلت ما تخرج
3: ما خلانيش نخرج نعدت الشيطان ورجعت قعدت وجبت الوريقه نتاع الفيدر بيتراج وباش نكتب جيتي مالموني اي مالتريتي بار لو بريزيدون دو ميسبيرونس اون مي ديزون تيكستو نرجع لك توا الموسم الماضي دحمان وفرج عبد اللاوي ما شنو اللي صار؟ وقالوا يلزموا يحطوا الكلام اخويا هذايا الرابطه نقحت المجله التاديبيه وتحط الكلام اللي قاله لك الحارس. اي بقى انا حطيته عام 96 تكستو
0: اللي قاله لك اللي قاله لك
3: هو وفا سويت وقلبت الورقه قربت الاوراق الكل وبدي وكملت نكتب كتبت كملت
0: مديت لهم الورقه
3: لا قبل ما نمد الورقه تخلى عامر البحري عامر البحري
0: الله يرحمه الله يرحمه
3: قال لي سي علاله وسع بالك انا مش نوسع بالي ديجا يا سيري دارك كتريا مش عامل هذا لا شديته وخرجت به لبرا وزدت نبهت على الكولونيل قلت له راه غدوه مانيش مسايبك عند امر الحرس في العينه اللي ولت معناها الاوفاء قعد يستنى فيها 40 دقيقه سليم قال لي سي علاله جبد لي حتى بورقيبة وواحد قلت له راهو رئيس كان بورقيبة الله يرحمه مطور رئيس للرئيس اسمه زين العابدين بن علي مش اسمه سليم شيبوب اسمه زين العابدين بن علي وما دخلنيش في السياسة متاعك قلت له الرئيس وقت يمشي مجلس النواب يقعد لوت والكرسي متاع رئيس مجلس النواب الفوق يحترمه رغم اللي هو اللي حطه انت طوى تجيني تقول لي الله يرحم بورقيبة وطوى رئيسنا المنتخب هو بن علي معناها باش تشوف وين وصلت الحالة لكن بعد 8 سنين
0: هاو قدامي هاو
3: بعد 8 سنين
0: هاو قدامي هاي
3: لا لوت هايك دورها لا دورها
0: شون دورها
3: هايك هايك
0: هايك
3: هايك هايك هايك التصوير
0: هاي
3: هاي هاي يشكي بالتحكيم وقال له عام 96 راني ظلمت حكم كنت على أعصابي وظلمت حكم وكان قابله توا نطلب منه السماح هكا مكتوبة غادرة
0: اي اي سليم شيبوب يطلع
3: بعد 8 سنين تقابلنا في البارك متاع الاسبيرانس أنا كوتيست بالحسن فكين مش عمل ماتش أميكان مع الاسبيرانس خلي برا على لا شوف لي الماتش قلت له أخويا قال لي لا لا سليم رايض على روحه لا يجيب لك جماعة ولا يسبوك ولا برا شوف لي وقتها نحى عمر رضيب وجاب بلاوت هبطت سليم شيبوب في التيران الكازون نتاعو هبط وجا سلم عليا وطلب السماح
0: دونك تحيه
3: 8 سنين يظهر لي
1: شنو على سي علاله سي علاله جمال على الفايدو لا لا لا نار لا لا ماذا بيا
0: وين تقطعت الفايدو ماتش وين تقطعت الفايدو ماتش هذه كتبت وين
1: نتكلم
0: اي وين الفايدو ماتش مازالت موجوده هذه مازالت موجوده
3: نار 3 انا في مكان العمل يكلمني المرحوم بشير بن ميم عم بن ميم مش بوهرة هو ولدي محمد الله يرحمه وينعمه بن ميم قال لي سي علالة تعمل من زي 9:15 وعنا اجتماع على المشكلة متاعك اليوم الثلاث
1: كيف
3: انت ومتاع سليم شيبوب جيب لي الفايدر بيتراج كاتريام كوبي انا بنيتي ناخد تاكسي من مقر العمل باب تعدون ونمشي حتى لداري المروج ونرجع في التاكسي هي بيدا حتى المنزه واحد ونعطي الورقه لسي بشير سي بشير بن ميم الله يرحمه قطعها تروف تروف هذاك وحطها في مكتوب بنروح قال لي ما فماش في دار بيتراش ما نقولش الكلام اللي قاله لي وقتها هددته وقلت له راهو رئيس تونس اسمه بن علي ماهوش اسمه سليم شيبوب وانا ماشي بكم للقصر انت وياه رخ وقتها شويه قال لي علاله وعطيت قلت له انت تراني عنا في الملاسين انت ماتر دو سبور ماتش بروف دو سبور عندك 4 عملت 4 سنين عملت عامين وجي ابنه شرب وفي الملاسين

0: فما حاجه نتاع
1: بيان سور انت الميكرو قدامك انت شنو حق قررت انا حق قررت انت انت هو ما يلزم حق قررت مش
0: لا واحد يتكلم
1: لا هو من تو احنا لا سي علال هو من تو احنا راهو اي واحد يعني يرى الكلام هذا مسه ولا الكلام اللي قاله سي علال المالكي مش موافق عليه يتفضل يطلبنا ويتدخل معنا في المباشر يلا

0: 36 دقيقة. إذا نعود في برنامج الجول ونذكر لضيفنا الحكم الدولي السابق علالة المالكي. سي علالة باش نمشيو بك سور تيران، شنو رايك؟ أنت ماك في التيران، أنت في التيران ولا؟
1: إي
0: باش نمشيو بك. الفقرة اسمها سور تيران.
1: إي
0: سور تيران هذه كما قلت لك عندنا يعني استجوابات مع رب مع زملائك الحكام، مع صحفيين، مع مدربين، ناخذوا رايهم في الضيف.
1: مرحبا.
0: سورتو فما ناس تعاملوا معاك وناس ربما زفرت لهم انت ولا كانوا زملائك في التحكيم. خلينا نرحبوا بزميلتنا رجاء. اهلا وسهلا بك رجاء.
2: اهلا بك انيس، مرحبا بك وكيف مشاهدي.
0: مرحبا
2: كيف متابعي مشاهدي اذاعه جوهره فيه. مرحبا سي رضا، مرحبا سي علاله.
1: مرحبا بك.
2: اليوم حكيت مع برشا من اصحابنا صحفيين منهم وحكام دوليين باش يحكيونا على محطات سي علاله المالكي في مسيرته الحافله، وهذا كان شهاداتهم في خص سي علاله المالكي.
3: Sur le terrain. Sur le terrain.
4: بخصوص مسيرة حكم دولي سابق زميلنا على المالكي، ما يمكنش الواحد باش يختزلها في بعض الدقائق وبعض الثواني، مسيرة عشرات السنين. ولكن ما ميز على المالكي في بعض الدقائق نجم نقوله هو حكم دولي سابق، ابن الملاسين، ابن السيوطي، معقد من الرياضة والرياضيين، وفي الحقيقة نعرفه كان حارس مرمى بعد دخل التحكيم. برز اسمه في أواخر الثمانيات وبداية التسعينات، تقريبا نفس الجيل أنا وياه. برز وقتها موجة من الحكام الممتازين أنذاك، عديد الأسماء البارزة في جيل التسعينات. لكن علالة كان كلمته يقولها، ما يخافش وما يخممش العواقب، صريح صليت اللسان، ما يعديش وما يكرهش، لكن حنين في الاخر حنين. كانت عنده مقابلات خاصه بيه. شو خاصه بيه؟ المقابلات الميسكليه كما نقولوا القويه ياسر، تعيط لوحدهم معناها المقابله، تعيط للحكم علاله تقول هذه مقابلتك. مسيره كانت ما نقولوش كانت 100% ورديه، لكن ككل الحكام فما اخطاء، فما توفق يوفق في جل المقابلات، لكن الأخطاء ذيك ما فماش حكم ما يخطأش. كنا أخطأنا وكنا عدينا مقابلات. فما عديد العراقيل اللي عرفهم عديد علالة المالكي في المسيرة متاعه، كعديد كما جل الحكام. هذا كل من جراء الكلمة متاعه اللي يقولها مباشرة، ما يخافش ما يقراش العاقبة متاعه. سبب في ما طولش في القائمة الدولية برشا من جرة اللسان نتاعو، الكلام الصريح يقول في الحق. راه وقت نعديو الاختبارات البدنية هو من الأوان، ولا واحد ينجم يفوت علالة في التست ورن، يستحيل. ساعات يجري حافي ويفوت الناس الكل. وكان مقيم بالدام، أنا كان مراقب للحكام واكتشف عديد الأسماء سواء حكمات والحكام من الجنس الذكور. ركز هذا كان عمناه اللي شفته في لجنة من اللجان الحيمودي، حطوا المستشارين. ما نعرفش اللجنة هذه اجتمعت ولا ما اجتمعتش، شفتوا محلها من الأعراب، ولكن أنا غير رماد على كان ينجم يعاون، كان ينجم يعاون في الإدارة الوطنية للتحكيم حتى لتو، وسامح الله من من من من عمل خلق القانون اللي الحكم اللي ما عادش بعد سن 70 ما عادش ينجم عنده الحق باش يراقب. ثم اذا كان مازال عنده الصحه النظر ومازال يحضر بالقدا ويشوف ويقيم، علاش لا ما يوصلش؟ عنده مكانته في استكشاف في المواهب الجديده. نتمنى له زميلي وصديقي علالة المالكي، ربطتني به عشرات السنوات والسنوات في الميدان التحكيم، كنا على الاقل نتقابل قبل في اللقاءات الدوريه نتاع تنظمها الاداره الوطنيه، اللجنه الوطنيه للتحكيم، ولا كانت الوداديه اللي توا الوداديه الوطنيه في السبات العامل، كنا نتقابل ونتلموا. ولكن ان شاء الله نقولوا علالة ربي يمتعك بالصحه وربي يعطيك الصحه والعافيه، وان شاء الله نتقابلوا في ساعه خير، وتحياتي للجميع.
5: سي علالة المالكي يعتبر من قام من القامات الكبار في التحكيم التونسي وترك الأثر الكبير معناتها بها. ما نجمش تحكي على التحكيم التونسي من غير ما تحكي يا سي عدنان المالكي اللي كان يتميز بالشخصية ما تقوية والمامو بالقوانين اللعبة. وأنا كان ليه ما تشرف لي عملت معه مقابلات وقت أنا صغير وربي يعيشه سنة وربي يعيشه في الخير ونتمنى له كل الخير.
6: حكمنا دولي سابق في الفترة متاع التسعينات سبق باش زفر العديد من المقابلات. كان حكم دولي صارم عنده قوي الشخصية يفرض الاحترام في وسط الملعب يحترموه الفريقين الاثنين اللاعبين المدربين. كان قوي الشخصية كان عنده قرارات جريئة وكان ما يخافش. أبرز لقطة فيها خاصة في مباراة الدور النهائي بين النجم الرياضي الساحلي وشبيبة القيروان بحضور رئيس الجمهورية وكانت النتيجة والأجواء كانت صعبة والنجم كان مهزوم 1-0 مع الشبيبة وسجل النجم هدف عن طريق سمير روان والمراقب الخط المساعد والحكم المساعد رفع الراية متاعه ورفض باش يحتسب الهدف بداعي التسلل. لكن الحكم الدولي علال المالكي كان صارم وكان طلب من الحكم المساعد الرجوع إلى وسط الملعب واحتساب الهدف والوقت أعطاه الحق. معنى الهدف كان لا غبار عليه ولا لبس فيه بدون فار وبدون حد شيء. القرار كبير اللي خذاه علال المالكي يحتسب له. نتمنى باش يكون قدوة للجيل الحالي متاع الحكام باش يعرفوا اللي ثم حكام اللي بعد 30 ولا 35 سنة تقول هذا الحكم كان ممتاز وكان عنده قوة شخصية وكان ياخذ قرارات جريئة بالرغم اللي نظن اللي الآن صارت أسهل الأمور لأنه ثم الحكم وثم الفار وثم مراقب وثم الكاتريم أربيتر كلهم يساعدوا في الحكام باش ياخذوا قرارات. نوجه له التحية ويستاهل باش تصير له لفتة من جوهرة. شكرا.
0: شنو رايك في الشهادات هذه اخونا الحكم الدولي السابق محمد النصر؟ يقول لك دخلت مع الحمودي في لجنه. صحيح تعينت في لجنه ويقول لك اللجنه هذه ما شفناهاش معناتها خدمه. صحيح دخلت في لجنه مع الحمودي؟
7: لا حطني تسمع بيك مينيستر سون بورتفوي وزير دون حقيبه حطني مستشار نتاعو باش نعطيه انا الخبره نتاعي ونعطيه كل شيء. ما وذاك هو وقت حتي بيك تو نعيط لك. قلت له انا ساعة يا سي الحمودي عندك الكتاب هذا متاع الفيفا الريغلمون دو لورغانيزاسيون دو لاربيتراج عندك؟ قال لي عندي. اما كان تعطيني متاعك اللي متاعك؟ قلت له ما نعطيكش متاعك يعني. قال لي انت مستشاري. قلت له مستشار بتاع شنو؟ يا تحطني تعطيني بوست تملالي قيمتي يا لا مرفوض. في مارس 2025 عندي 6 حكام انا. قال لي اعطيهم لي اللي حط منهم 5 في القائمة الدولية. فما حكم من سوسة ما ريتوش سألت عليه قالوا لي تضرب في ساقه. حكم ممتاز ريتو في ديفيزيون 3 فيزيك ما مش هو لكن عنده تكنيك وبريزون ديسبري من سوسة.
0: توكن كان جانا اسمه قل لك عليه
7: اي اسمه. قالوا لي عمل العملية على ركبته ارجع سناب شوية ارجع شوي شوي. اعطيتهم له. قلت أخوي
0: يعني حقيبة بدون عطاك مهمة
7: مستشار دون حقيبة
0: به دونك ما ذيها وراء جاوبك سي محمد.
7: لا نحب نحيي محمد نصر
0: اي تفضل
7: ونقول وراك انت اكتشفت حكمة اسمها اسمها شوشان
0: اي
7: زفرة كادي رجال كلمني محمد اون بيرسون قال لي سي علال راهو عندك حكمه سمراء هدره فيها فيزيك وشبابها في التيرا وعندها لي كاليتي كل باش تولي ارميتر. يبقى خذيتها النوت نتاع محمد وهبطتها لتونس وهيك توا انترناسيونال.
0: برافو برافو.
8: قول له شكون شكون جابوا جمال الحيموتي؟
7: جابوا رئيس الجامعه.
8: شكون؟
7: معز الناصر.
0: يعني معز الناصر هو اللي جاب جمال الحيمودي.
7: حملة إعلامية كبيرة صارت عليه. سألوا صحافي قال له باش تجيب براني للاربيتراج بعد الشيء اللي صار بين امتاعنا المستير دعمي والحكام وكل الواحد. قال له نفكروا فيه الموضوع نفكروا فيه. مانيش عارف شكون قالوا الحيمودي جابوا الحيمودي لكن كان جاء فالح راهو من البارح راهو في الجزائر راهو هو من الجزائر ناحته استغنت عليه الجامعه الجزائريه. والشيء اللي ارتكبه الحيمودي في التحكيم التونسي معناها شيء تحب نعطيك للديتاي نعطيك
0: اعطيني للديتاي
7: للديتاي
0: شنو ارتكب
7: طلبوا مني قالوا لي اذا باش نكرموك فك نتاع الفار واحد قلت له اقعد انت والفار نتاعك رضا فهمي وهو دخل تلاعب بالقائمة الدولية في الموسم الماضي وتكلمت فيه برشا الموضوع كيفاش انت الفيفا هنا تقول لك 15 مقابلة في الفار في عامين بن اسحاق اكتف وساميكا في الاعلام عامل 10 دخلوا القائمة الدولية وحطوا في المرتبة الاولى بعد القدم هيثم قيرات ووعد ويزيد معناها ياخو بخاطر مامبر في صفاقس يعمل 4 يحب يرد 4 من رابطة واحدة عندهم حكم يحب حكم مساعد ويحب حكم ومساعدة ويحب حكم فار مشاو معاه كم في سنين من صفاقس السعداوي وحكمة أخرى دخلت مساعدة لكن أنا اللي ألمني يا سي جمال فما حكمة منابل حكمة مساعدة اسمها آية الخضري ممتازة جدا جدا جدا وأنا اللي اكتشفتها 2017 كي كنت في الحكام البنات ندور برشا أنا على الواحد ونوصي زملائي للقدم كما محمد وكما عبد العزيز الملوتي في صفاقس وكما شوفوا تشوفوا حاجة باه يقولوا لي ما تخلوا نمشي ونشوفها مني عمل ثورة في التحكيم النسائي ونجحت وبامتياز هذوم كلهم بناتي اللي
0: خلنا نرجع للحيمودي تلاعب قلت تلاعب بالتحكيم
7: تلاعب بالتحكيم نعم أبار بن إسحاق هذاك اللي قلت لك ما يستحقش يزيد شنو اللي الشيء شكون اللي نحى هيثم قيرات من القائمة الدولية
2: حيمود
7: هو نحى باش ديركت بعد الماتش يعملوا بلاغ في التلفزة ورزا فهم يمشي لحد الرياضي ولا ويعمل لك يفرش واحد وكل شيء ويجاو ونشوفوا واحد وطلعوا نتاع هذيك الشخصية باش شافوا باش سمعوا باش عملوا قضية فيه واحد وكل شيء الفيفا نحاته من كوب دي موند من بعد يزيد عليه ماتش الاسبيرانس هاي سمجيرات هو يعطيه صح أنا اللي قعد ما رخش قعد شادد من إش خلى الديزينياسيون عمنا ولا شيء غريب جمعيات اللي تحط في حكامها بوينك أنت ما نجحش وأنت عمرك وقتاش يصير سي جمال الديميسيون تصير وقت يبدأ يخدم وبش يبطل وإلا يعمل كونتراتو حتى قبل ما يبدأ خدمته وما عجبوش يعمل ديميسيون ويمشي هكا ولا لا اما سيد هذا وفال ترونت جوا مشى على روحه شنو الديميسيون اللي عملها
0: ما عملها خرج عمليه اخراج عملوها اخراج
7: ما جاش ديميسيون تتعمل وقت انسان
0: ما فماش ديميسيون معناتها اخراج لوجوا على كلمه اخراج خروج
7: لا لا ما مشى مع كل احترامات ليه كانت زيري غير مصوف علي
0: احمد العجلاني يقول حكم شخصيته قويه ذكرنا بالهدف اللي تمسكت بشرعيته في نهائي كاس تونس بين الشبيبه والنجم الرياضي للساحل المساعد رفض الهدف
8: بركله
7: الله يرحمه توفى هو
8: توفى الله يرحمه
7: عندهم اجونس دو فواياج في جربه
0: ياش دخلنا في الاجونس
7: وشكون عايشك لكن تو ولا فايد الرجل ميت اما عندهم اجونس في جربة يتعاملوا مع عزيز ميلاد لا بالروح نتاع القبل نتعداو للقطه الكره على اليسار
0: خليت حاجه
7: في 87 دقيقه في 87 دقيقه الكره عند البوعزيزي من شيره البلوز من غادي انا قوتي في البلاسما وفي الفيزيك وقت جاب البوعزيزي اللي تيكروشتي بار لارير دروا مشى على ايديه وساقيه خليت له لافونتاج انا كوارجي ولد سيوتي كي مشى نعرف بوعزيزي ما يشوتش بعد خليت له ثنيه باش يتعدى وخزرت نلقى للي غوش نتاعكم
8: عزيز
7: اسمهم للي غوش اللي تو ممرن
0: كمل لنا الحكايه مش مشكله الاسماء مش مشكله الاسماء
7: كمل
8: بنيون
0: خلي يكمل
7: الاسماء مش تفكر جاي من غادي البوعزيزي ايش عمل اعطاه الكوره روان كان في التسلل جيتي ا 3 متر روان كان في التسلل الجوار اللي قلت لك عليه للي غوش ما شاتش فانتا روان رجع لتالي ولا الصالح الى ريال سنترال تاع ليطوال اقرب الخط مرمى من مهاجم روان يجي وقتها شات الكره ضربت في الصالحي عملها امورتي ومشات له خفيفه روان رجع في ساخذ الكره حتى في الشبكه لاكسيون قدامي توا ولا جيتي
0: لا وجود للتسلل لا وجود للتسلل
7: لا وجود للتسلل
0: واضح
7: والتاريخ اثبت
0: واضح واضح واضح النقطه
7: التاريخ اثبت
0: والتاريخ اثبت من بعد
7: عماد بن يونس نحكيك عليه
0: عماد بن يونس باه اللي هو مدرب حاليا ونوجه له تحيه باه هاي هاو نعملوا ترتيحه مع غنايه تحب غنايه ما قلت لي بكري غنايه موجوده
7: لا حطي منتصب القامه امشي
0: كان موجوده منتصب القامه امشي نسمعها
7: والا اغنيه اخرى نتاع صالحه نحبها ياسر انا ام الاحسن غنات
0: ام الاحسن المنير اللي عندك اللي موجود

0: السبعة غير درجين. يعطيك الصحة الاختيار هذا يا سي علالة، والله
1: أحسن وبين الحب.
0: نعملوا به 66 كيف، ذول يعملوا به المستمعين 66 كيف. يعطيك الصحة على الاختيار، وهذا حبيت تعبر به ربما على بعض المواقف متاعك هكا.
1: طبعا
0: هاي خلينا نمشيو للجزء الثاني من
2: الشهادات اللي تخص بعض من الأصدقاء الصحفيين، وكانت هذه شهادتهم.
3: Sur le terrain. Sur le terrain.
4: سي علي الملكي هو اسم غني على التعريف في مجال التحكيم، هو واحد من الأسماء اللي ارتبطت بملف التحكيم في تونس، مش كان كحكم فوق الميدان أما كمسؤول وصوت معارض من الداخل. كحكم عدى برشا سنين في البطولات الرابطة الأولى والثانية، وبعد الاعتزال ما بعدش على القطاع، بالعكس شد خطة رئيس لجنة التحكيم لكرة القدم النسائية، وكانت عنده علاقة مباشرة بإدارة التحكيم اللي كان على رأسها وقتها عواز طرابلسي. ومن وقتها ولا الملكي رمز للحكم اللي يواجه المنظومة من الداخل، وبرشا حكام شبان شافوا فيه المثال على الجرأة في كشف ما يدور في كواليس التحكيم التونسي. وشكرا جوهرة اف ام على هذه اللفتة الجميلة في حق سي علال الملكي.
5: مرحبا سي علالة. سي علالة المالكي حكم الدولي السابق. سي علالة المالكي اسمه تربط برشا بالمباريات الكبرى، خاصة الدربيات، كانت تقريبا قراراته التحكيمية ديما تثير الجدل. هو حكم دولي سابق، عنده شخصية قوية برشا، عنده كاريزما كبيرة برشا. سي علالة معروف، هذيك هي طبيعته سي علالة المالكي، ما هوش جديد علينا وما هوش غريب علينا، تعودنا به وتعودنا بالكاركتير متاعه بشخصيته، وهذيك هي اللي زاد في برشا احيان زاد شخصيته مريحه، انسان عنده الفدلكه ويعرف كيفاش يعدي كلمته، ويعرف كيفاش يكون في المواقف ديما حاضر ذهنيا. معناها على الملكي ممكن ياسر مخالطته زاد لاقطاب التحكيم في تونس وقربه منهم، كما العربي الوسلاتي، كما مصطفى بالخواس، كما العيساوي بودابوس، هادي عبد القادر، خلته يزيد يتعمق اكثر معناها ويتشبع بالقوانين، وخاصه الجرأة في اتخاذ القرار وتطبيقها مهما كان اسم الفريق، مهما كان اسم اللاعب اللي يقف أمامه، مهما كان اسم المسؤول اللي يقف أمامه. ربما في عديد الحالات يعني يوصل لحد التشنج ربما على المالكي، ربما هذيك هي طبيعته، هذيك هي التمبيرامون بتاعه، يزيد في سخانته في حماسة للمقابلة في بعض الأحيان. نتذكر الحكم علي الملكي في نهائي عام 1996، نهائي كأس تونس جماعة بين النجم الساحلي وشبة القيروان في ملعب الأولمبي بالمنزة بحضور الرئيس عبد بن علي. تعرف القرار هو إلغاء الهدف في المباراة، إقصاء الحارس الشباب القيروانية عبد العزيز بن خضر، أيضا إشهار البطاقة الصفراء في وجه الحكم المساعد الأول، تشنج متاع لاعبي تل شبيب ربما هدوا في بعض الأحيان باش ينسحبوا من المقابلة لأنهم الحكم يعني يعرف كيفاش ربما يرجعهم، والمسؤولين على تنظيم المقابلة في زمن هذاك عرف كيفاش يرجعوا الشبيبة، وفي نهاية المقابلة يعني عرف كيفاش على المالكي أنه يرسي بالمقابلة في بر الأمان وتنتهي المقابلة يعني وقتها في فيراج وفي جماهير النجم الرياضي الساحلي. نذكر المقابلة هذه كنت حاضر في ملعب المنزة وشفت يعني كل الأطوار متاع المقابلة كشاهد عيان في المقابلة هذيك. رغم الاحتجاجات هذيك إلا أنه عرف كما قلنا على المالكي كيفاش يوصل بالمباراة النهائية لبر الأمان، والمباراة هذيك حتى لتوا باقي ديما فيها الجدل الكبير، برشا إعلاميين وكل ما يتم معناها تذكر المقابلة هذيك وتذكر القرار هذاك متاع سي علال المالكي إلا أنه تبقى ديما أكل الجدال متاع القرار هذاك والجدل حول القرار هذاك، والطوى مازلنا معناها القرار هذاك مازال ما ماتش، مازال حيك القرار هذاك إلى حد الآن. على المالكي تعرفوا أنه حبه وغرامه بالتحكيم معناها خلاته بعد 7 أشهر تقريبا من دخوله في غمار التحكيم وتمكنه من المادة القانونية التحكيمية، ومع قوة شخصيته تم منحه إدارة مباراة ديربي العاصمة بين الترجي النادي الإفريقي في صنف الأواسط في نوفمبر عام 1981. هذا اللي يخلي يعني بداية طيبة متاع علي المالكي في مسيرة تعتبر تقريبا ناجحة، خاصة وأنه كما نعرفه مقابلات في زمن فيه برشا عمالقة متاع كرة القدم التونسية في المقابلات الكبرى، في زمن معناها متاع نقولوا احنا الفلاتات متاع الكرة التونسية، إلا أنه معناها علي المالكي عرف كيفاش يتعامل معاهم الناس هذو، معرف كيفاش خاصة في المقابلات أنه يبسط كما نقولوا النفوذ متاعه على مستوى السيطرة على المقابلة وإدارتها باقتدار بصفة عامة.
3: Sur le terrain. Sur le terrain.
0: كانت هذه شهادات من زملائنا الصحفيين، وكذلك قبلها كنا نسمع في الحكام وغيرهم. يعني الحقيقة الساعة الأولى تعدت تعمل 66 كيف دونك، إذا أكيد موعدنا في الساعة الثانية اللي فيها برشا شهادات أخرى وفيها برشا حقائق. ولا خسام مازال عندك ما تحكي أنت؟
1: أكيد
0: أنا، أنت رفيق الدرب، أنت
1: رفيق الدرب، لكن ديما اللي يحكيوا فيه معناها الصحفيين ولا الناس مع بشيء بصراحة اللي صحيح راهو يثير الجدل حتى الكومبورتمون تاعو على المالكي، ويعطيك الصحيح معناه ما لا يخشى انسان خاطر يعرف اللي كي تقول الحقيقه ما تخاف حتى من واحد.
0: بعد الاخبار تو نحكيوا على هذه، هاي عندي قدامي هذه رساله الى رئيس الجمهوريه، وشد الصحيح ومشى للقصر وشد الصحيح، وشد الصحيح وشويه اللي صارت له مشكله كبيره، وصل انه الهدف نتاعو قدم الرساله هذه. دونك نرجو بعد الاخبار تنحكيو عليها.
1: وقفنا وقت هذه
0: اي تو نحكيو عليها بعد الاخبار. بعد الاخبار بعد الاخبار بعد الاخبار بعد الاخبار.

0: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبلها.
1: إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. ميناء حلق الواد يستقبل 243 ألف سائح إلى موفى سبتمبر 26 و2000. أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات وتساقط البرد بأماكن محدودة هذه الليلة. وتهديد أوروبي وترحيب إسرائيلي بعقوبات أمريكية على الجنائية الدولية. وفي تفاصيل أخبارنا، ميناء حلق الواد يستقبل حوالي 243 ألف سائح إلى موفى سبتمبر 26 و2000، مقابل 200 ألف سائح خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع العدد إلى نحو 355 ألف سائح مع نهاية السنة الحالية وفق معطيات قدمها ديوان البحرية التجارية والموانئ. ميناء أمس الخميس وصول أكثر من 10,000 سائح من جنسيات مختلفة على متن سفينتين سياحيتين قادمتين من برشلونة الإسبانية، وتوجه عدد مهم من السياح الوافدين لزيارة مواقع أثرية ومناطق سياحية بالعاصمة إلى جانب محلات الصناعات التقليدية. وتقدر التوقعات أن يبلغ عدد السياح الوافدين عبر ميناء حلق الواد خلال كامل سنة 26 و2000 نحو 355 ألف سائح، مقابل حوالي 270 ألف سائح سنة 25 و2000، أي بزيادة تقدر بنحو 31.5%. توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، يتميز الطقس خلال هذه الليلة بنزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وتهب الرياح من القطاع الشمالي وتكون قوية نسبيا فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز سرعتها 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر شديد الاضطراب، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عموما بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط وبين 21 و26 درجة بالجنوب. رجل الأعمال التونسي عبد الملك غنام مؤسس الشركة الصناعية لقوالب البناء بالجائزة الفخرية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 26 و2000، تقديرا لإسهاماته في تطوير حلول إنشائية مبتكرة ومستدامة تعتمد على تحويل مخلفات المحاجر والتعدين إلى مواد بناء منخفضة التكلفة وقادرة على مجابهة التغيرات المناخية، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للإسكان الذي انتظم في مسقط بسلطنة عمان تحت شعار السكن اللائق للجميع. وجاهد التتويج ضمن قائمة تضم 5 فائزين من تونس وميانمار والبرازيل وباكستان والمملكة المتحدة، اختارهم البرنامج من بين 101 ترشيح وردت من مختلف أنحاء العالم، تقديرا لمبادراتهم في مجال توفير السكن اللائق وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصرح بأن واشنطن ستحظر أي تعاملات مع ما وصفها بالمحكمة المارقة، مما يزيد من حدة الحملة التي تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تفكيك هذه الهيئة القضائية. هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية وأعلن دعمه لقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات شاملة عليها، زاعما أنها هيئة سياسية تشكل تهديدا وجوديا للديمقراطيات. في المقابل نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات معتبرة أنها اعتداء على سيادة القانون، كما اعتبر الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية مؤسفة للغاية، مؤكدا أنه مستعد لاتخاذ أي تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها. مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي تصف اليوم الوضع في قطاع غزة بالفظيع للغاية، مؤكدة أن السكان المحاصرين يتعرضون للموت البطيء. وفي تصريحات للجزيرة من تونس العاصمة في الذكرى الثالثة للحرب، قالت ألبانيزي إن القنابل التي استهدفت غزة حتى الآن تعادل قوة 6 قنابل نووية، وأضافت أنه بعد هذه القنابل التي ضربت غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة محولا الأنقاض إلى غبار، بينما لا يجد السكان أي ملجأ. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم مهاجمة نقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني، فيما أفادت جهات تتبع حركة الملاحة البحرية بأن مقذوفا مجهول المصدر تسبب في اندلاع حريق على متن سفينة قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، لكنها أشارت إلى سفينة مختلفة. ختاما، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن يحذر من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن تهديدات جماعة الحوثي للملاحة الدولية تنعكس سلبا على الأسواق العالمية في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع نطاق المواجهات، قائلا إن اليمن يمر بمرحلة مفصلية، مشددا على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالبلاد وسط مخاوف من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن الإقليمي وحركة التجارة الدولية.
0: للمزيد من الأخبار،

0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعالية الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي تتواصل لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. البارح كنا حاضرين في متحف الشارقة للفنون وعملنا جولة بين المعارض الموازية ولا المعارض المصاحبة للملتقى سواء كانت فردية ولا جماعية. من المعارض الفردية المميزة معرض الفنانة الإماراتية فاطمة الحمادي بعنوان نبض حرف، تحكي لنا عليه هي بأكثر تفاصيل.
2: بالنسبة للمعرض شارك بمعرض شخصي بسبع لوحات فنية جديدة للمعرض تعبر عن نبض الميزان. نبض الميزان معروف بالميزان العدالة وتكافؤ الكفتين، لكن أنا في النبض، النبض يعتمد على مشاعر الإنسان بنبضات منتظمة أو حسب المشاعر، فرحان زعلان. بالنسبة للأعمال الفنية، أعمال فنية تشكيلية، والحروف أساساً في الأعمال هذه. أعمال الفنية ليست بحروف كلاسيكية ولكن بحروف متراقصة تنساب مع الألوان على اللوحة الفنية، وعادة ميزان الحرف النقطة، نقطة جوهرية وأساسية في أعمالي الفنية شكلت التوازن وطبقت الميزان في أعمالي الفنية. حاولت أني أنا أطلع من الصندوق، أشتغل على موضوع النبض. فالنبض هذا مو شرط أن النبض الإنسان أو القلب فقط، لا، النبض هذا في حياتنا كلها. النبض هو اللي يعني مثل ساين لمشاعر الإنسان. فمشاعر الفنان موجودة في لوحاته، في ألوانه واختياره للألوان واختياره للكتلة اللونية والكتلة الفراغية. يعني لو تشوفي لوحاتي راح تشوف في كتلة لونية تسارع النبضات، لكن حوالين الكتلة اللونية في هدوء، في سلام نفسي، في النبض يعني يكون متوازن بين النبضات القوية والنبضات المنتظمة.
1: في معرض ميزان تلاقينا مع الخطاط على إسماعيل من العراق وكندا، هاو يحكي لنا على الأعمال اللي قدمها.
3: تعبر الأعمال عن موضوع الميزان، طبيعة الميزان تعامله مع مجالات الحياة من تفاعل ورمزية للعدل والاكتشاف مع المعادن ومعادن الناس، اختارت نصوص تمثل المعدن الناس، ونص آخر يمثل اختبار السفر ومشقة السفر بميزان الصبر والتعامل مع صعوبات الحياة. السفر ميزان الأخلاق، فاختبار التعامل مع الناس وتعامل اكتشاف الذات من خلال السفر الآني وليس الاستقرار. اللوحة الثانية هي اكتشاف كل إنسان موزون بمعدنه، يعني معادن الناس، فاحتاجت لهجة يعني صفة موروث في العراق نسمي الإنسان الطيب وردة، فتركت أثر ظل الوردة، ظل الإنسان، أثر طيبة يتركها عند الآخر.
1: الفنان جمال السويدي من الإمارات يحكي لنا عن العمل اللي قدمه.
4: شرفنا بالمشاركة في الملتقى 12 بعنوان ميزان، وتشرفنا أن نقدم عمل بعد البحث اللي تم دراسته والخروج بعمل نابع من الأصالة للحداثة، وتم في العمل إبراز الميزان وفي بناء الحرف استخدمنا النقطة اللي هي وزن الحروف، واستخدمها الخطاطين القدامى، بالإضافة أن استخدمنا إلى لغة الضاد وحرف الضاد اللي مثل اللغة العربية. وهنا نبرز القصب اللي استخدمه خطاطين القدامى في الخط العربي، بالإضافة أن القصب تم استخدامه كسغالة بناء في الحضارات القديمة منها الحضارة الصينية. وهنا نوضح في هذا العمل أن سغالة البناء وهي تحمل اللوحة الأكليريك عبارة عن طبقات من لوحة الأكليريك تتخللها النقاط اللي توضح وزن الحرف وعمقه.
5: هذا باللور،
4: هذا من مادة الأكليريك، نعم الأكليريك الأزرق الشفاف، لبين العمق عمق العمل والنقطة اللي هي أساس الوزن والميزان.
1: في معرض صور من بلادي الجميلة شفنا أعمال علاء الدين محمود من سوريا، محمد الجابري من سلطنة عمان، والفنان الإماراتي إبراهيم أحمد رشيد اللي يحكي لنا على مشاركته.
5: شاركت في تقريبا 3 صور في هذا المعرض، منها الصورة هذه وفي صور ثانية، وأحب ألتقط الصور الجميلة من بلادي يعني، والأشياء اللي تلفت الأنظار وتجلب الزوار وتعطي انطباع طيب عن الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ملتقى الشارقة للخط لكن مشاركة بالصور، يعني معرض للصور
5: بالضبط.
1: وهنا يظهر الامتداد أنه الخط، وخاصة طبعا اللي نحكي عليه الخط العربي،
5: نعم،
1: يكون زادة مجسد بالصورة.
5: إحدى صور طبعا أنا كنت مشارك فيها بالصور بالخط أيضا في المعرض الثاني، الصورة موجودة فبناخذها إن شاء الله. وأيضا هذا المعرض مشارك بالتعاون مع الخط العربي في الفعاليات.
1: يعني مهم برشا أنه يكون موجود ملتقى الشارقة للخط على الأقل لضمان ديمومة الخط العربي واستمراره وجمعه زادة بين الأصالة والحداثة.
5: بالضبط. طبعا هذا معرض الخط طبعا يعتبر إرث، لازم الواحد يعني ينقل هذه الصورة إلى أجيال القادمة والأبناء والأشياء هذه طبعا، فهذه لازم احنا نحافظ عليها كوننا خط عربي، ونحافظ عليها يعني جزء من تراثنا وتقاليدنا يعني.
1: قبلنا زادة مع الفنانة المتعددة المواهب مياس هواري من سوريا تحكي لنا على مشاركتها في المعرض.
6: انا عندي لوحتين بملتقى الشارقة للخط. الاولى هي بتحكي على مسجد الشارقة. مسجد الشارقة اخذته من السقف تبعه. طبعا هي يتميز مسجد الشارقة بالكتابات اللي موجوده على السقف، الكتابات طبعا كلها يدويه وبخط الايد، طبعا الوانه حلوه بس انا اخترت اني اختار الابيض والاسود، وعملت حركه اللي هي بتحكي على التوازن والسيمتري اللي هو طالع بالصوره، فهو حتى الكتابات طالعه متوازنه.
1: استغرق العمل على اللوحة هذه مدة طويلة؟
6: صراحة يعني تقريبا حتى طلع التوازن 100% أخذ شي ساعتين العمل على اللوحة الكل. هلأ أنا بوقت التصوير أخذت أكثر من 50 صورة لحتى تعجبني صورة لحتى أنا أشتغل عليها. ليش؟ لأنه في زاوية معينة لازم أنت تكون تحديدا بالمنتصف، تحديدا اخذ الزاويه اللي انت بدك اياها، بعدها بنروح على موضوع الاديت والشغل عليها. هاي اول سنه انا بشارك بملتقى الشارقة على الخط. طبعا في بصمه معينه، يعني احنا كمصورين كلياتنا كل واحد عم يحط البصمه تبعه، كل واحد بمنظوره للخط او بمنظوره لحتى الصوره اللي هي عم تطلع. نحن دائما بنحاول نحافظ على موضوع الخط العربي والثقافه العربيه تبعنا، كل واحد كيف شايف كيف لازم يبرز أو يحافظ على هاي الثقافة بمنظوره الخاص. يعني في مصورين آخدين مساجد، في مصورين آخدين أشياء تانية هي تخص الكتابات، فكل واحد كيف شايف منظوره. لكن هي المشاركة أكثر من رواه السنة، حتى ما شاء الله الأعمال رائعة.
1: هذا شعنا اليوم في ملتقى الشارقة للخط. ما تنسيوش اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على سيت بتاعنا www.jorfm.net، وإلا زاد على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر اف ام. نرجع غدوة مع حوارات أخرى ولقاءات أخرى أكيد تابعوها ديما معنا على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وعلى جوهر اف ام تي في. ما بقى لي كان نقولكم حتى اللي نلقاكم، ردوا بالكم على رواحكم، في الأمان وباي باي.
0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
7: 7:19 إذا نعود في برنامج جول. تحية للي خلتوا علينا التو اللي فاتهم الجزء الأول. طبعا أهلا وسهلا بكم، مازلنا معكم حتى للثمانية. طبعا ضيفنا هو علال المالكي، إذا كان فاتتكم الساعة الأولى كي تلقوها الكل على الباج متاعنا. نرحبوا كذلك بالسادة المشاهدين واللي يتفرجوا فينا عبر جوهرة تي في، أهلا وسهلا بهم داخل وخارج حدود الوطن. جزء كبير من الحصة لكن مازال جزء أهم مع علال المالكي في علاقته بالتحكيم وعلاقته بالمشهد الرياضي ككل. قبل الأخبار قلت لكم فما مش يحكي لنا على الرسالة هذه اللي كانت إلى عناية سيادة رئيس الجمهورية. هذه طبعا ملف كامل هو، والملف هذايا على ما يبدو خذ برشا وقت باش يوصل إلى رئاسة الجمهورية. طبعا فانا فترة تحكي فانا فترة
8: 2006
7: دونك إلى الرئيس المرحوم بن علي،
8: بعد 2005 و2006 هذه 2006
7: وقت بن علي،
8: وقت بن علي،
7: وقت بن علي. اي علاش بعثت له؟
8: بعثت له خاطر الاربيتراج مشاف ثنية خايبة في عهد علي بن ناصر، مشاف ثنية خايبة. أنا دمي تحكيم خويا، عبرت منا عبرت منا عبرت منا، مشيت للتجمع ما وصلتش، مشيت للداخلية ما وصلتش، مشيت للجرائد عطيت حتى زميلي معناها في مجلس النواب، قلت له هذه وصلها وخذها من عندي، ما وصلتش.
7: ما وصلتش رئيس الجمهورية،
8: ما وصلتش رئيس الجمهورية. وصلت وقتي بعثت أنا السفير فوق العادة عبد الرحمن، السيد عبد الرحمن بالحاج علي هو سفير في موريتانيا، بعثت له.
7: لا لا سامحني سامحني، خليني ما عندي انت الملف هذا، بعثته لموريتانيا باش يوصل لبن علي.
8: اي نعم،
7: فسر لنا الحكايه كيفاش.
8: بعد برا بيت بوست 25000 خلص.
7: وهو وعلاش وعلاش موريتانيا وعلاش موريتانيا؟
8: نكلمك عايش خويا، هو سفير فوق العاده، معناه كي يجي ما يتعداش للخارجيه باش يكلم الرئيس، ينجم يكلمه ديريكت ويمشي له. كل ما يجي من موريتانيا الرئيس بن علي الله يرحمه يحبه ياسر. قال له راهو فما اربيتر بعث لي ملف كامل. وقتها باش شافها بن علي.
9: موريتانيا معناها.
8: من موريتانيا.
7: من موريتانيا.
8: اي نعم. قال لهم سيبوني الراجل خليه يخدم على روحه. علاش انا قلت هكا؟ لانه مجموعة الاقصار حابوا يحطوني في السجن. بعثوا للداخلية. الزوز وزراء. قالوا له هذايا شوفوه هذايا ماهوش متاع كورة ومتاع واحد. الفلي عبد الرزاق الزيري كادر كبير في الداخلية والكبير ربي، عايت الوزير محمد بن رجب وقتها، قالوا شنو الحكاية هذية؟ قالوا راهو دم وتحكيم، ما لا سياسي ولا هم يحزنون، ما يعرف شيء، يعرف كان الاربيتراج، الاربيتراج راهو في تونس سافابا. قالوا صحح لي، صحح له اللي هو أنا ما عندي حتى شيء إلا التحكيم في مخي، دمي تحكيم. وكلم عبد الحميد سلامة اون بيرسون الله يرحمه طبعا. قالوا سيب الراجل يا سي، راهو اللي تعمل فيه راهو مش واحد. قالوا شواني وكثر عليه، قالوا حتى انت زاد رجل امورك شويه
7: ومن غادي رفعوا عليك شويه،
8: رفعوا عليا شويه، لكن ديما مواطن النضال. وصلت انا
7: كتبت كتبت هذه في جريده المعارضه،
8: ما قيش حتى باب.
7: مشيت كتبت في
8: كتبت في جريدة المعارضة
7: عنوانها التجاوزات في قطاع الرياضة بلغت حدها. حكم الدولي السابق علال المالكي. تك مناضل سي علال، ما خليت
8: مناضل ما علاش انا منتسب لقامة الامش.
7: واضح واضح. هاي بشوف شو بك الفقرة توا، هي اسمها ليسانسييل يعني الصحيح. والصحيح هذا طبعا مش يرجع بينا انيس لبعض التسجيلات او كلامك انت قلته قبل، حبوا نعرفوا منه صحيح. يعني مشوا لفقره ليسونسييل.

0: الحقيقه نيس فين تجي الفقره هذه نحط يدي على قلبي يعني اي بر اي خويا
1: فقره فقره ليسونسييل نرجع بها لابرز التصريحات لضيفنا سيد علال الملك ونبداو بالاكتواليتي خاصه التصريحات الاخيره. هل انه فما خلاف بين علال الملك وعبد السلام بوحوش المدير الرياضي لشبيبه العمران؟ نسمع شنو قال.
2: علاش تخلي الناس دي تدخل فيها الشك؟ علاش ولا خاطر الفريق المنافس عنده مسؤول بارز في الإعلام بوحوش؟ السيد هو ممرض والممرض هو ما هذا؟ وينك يا كاتريام اربيتر؟ وينك يا حكم طبق القانون؟ يقول لك انا راني ستاتيو اللي تعمل مع سي علال المالكي، يقولوا له راني نعتبر في عوز بابا ولا في عوز عمي، وراني نخزر الشباب ونخزر عمرك. أنا جيتي أوبليجي باش نقول له راهو إن شاء الله أنت زادة وقت توصل في عمري أنا توا 72 سنة ونص تتمتع بالصحة والعافية اللي يتمتع بها علالة توا، شوف معناها المستوى ونوصل
0: هنا. قلقك شوية البحوش.
3: إي قال يا رجل شايب يا كذا يا كذا، وقفتوا عند عدو. أنا قلت نقطت الحكم يا اخي انت بارب وتقف ديما بالعصو عليه، يقف ديما كانه مش معناها خارج القائمه واحد. انا لاحظت للحكم الرابع والمراقب المقابله هو جاوبني جاوبته،
0: هو جاوبك جاوبته. يلا هاي نكملوا لي ساي
1: نمشيوا لليمون اللي بعده. على الملكي في وقت ما كان راسل الجامعه التونسيه لكره القدم وحس بالاهانه في موضوع يتعلق برئيس سابق للنادي الافريقي، هاو نسموه
4: رئيس الجامعة 10 مرات نبعث له باش نقابله دوموند دوديونس اوبري دو بريزيدون تري زيرجون، لكن إلى حد الآن ما تلقيت

0: والكلام هذا مازال شاد فيه صحيح صحيح.
1: نعم
0: الكلام هذا لو كان تعاود يسالوك تعاود تقولوا الكلام هذا.
1: طبعا
0: طبعا باه يلا انيس كم
2: نمشيو لليمون اللي بعده بخصوص تعيين الحكم نضال الطيف لاداره مباراه الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي الفينال نتاع الكوب الاخر او شنو قال على الملكي.
3: نضال الطيف عنده عقوبه بشهر، كيفاش انت تحط حكم معاقب بشهر عقوبه تعطيه نهائي؟ صحيح عامل 15 مقابله في البطوله في القسم الوطني بروفيسيونيل معناها لكن معاقب خويا. ثم حكم غيره نيتراليتي هو الحياد وكذلك عامل 10 مقابلات كحكم سو ديغا من غير حتى مشاكل، مش عنده عقوبه بشهر. باديس بن صالح عامل 10 مقابلات كحكم رئيس وعامل 9 مقابلات كحكم رابع سو ديغا من غير مشاكل من غير حتى شيء. علاش؟ خاطر مش انترناسيونال ماهوش معقول.
0: سي عدلاله شنو مناسبة التصريح هذا ومازال تشد فيه صحيح زاده؟
1: طبعا رجال معاقب بشهر تعطيه فينال انت ما تعطيش فينال خاطر ما جاش. انا عندي لوجيسيال
0: فما حساب حسب رايك انت في تعيينه وقتها فما حساب
1: فما حسابات
0: حسابات طبعا عقبات حسابات
1: معاقب بشهر وتعينه والاخر نتاع المثير باديس بن صالح وقت يغلط انتقدته نقد لاذع لكن وقت يستحق حقه ندافع عليه. اخي الفينال شكون ياخذه؟ نبداو بالنوتراليتي نبداو بالشكون يراضين عليهم زوج جمعيات نبداو نلقاو احنا حكم يستحق باش يعمل النهائي وتحط واليكار سامحني
0: باه يا نيس مازال اخر.
2: نختموا بالتصريح هذا تصريح بخصوص تقنيه الفار في البطوله التونسيه وشنو قال عليها على الملكي.
3: وين الفار؟ فماش فار رغم الجامعه مشكوره صرفت 100 ملايين على الاقل عملوا دي سيمينار 10 ملتقيات على الفار. ومن بعد احنا يا اخي يا رسول الله الفار جاء نعمه ولا نقمه؟ لا ولا نقمه في تونس عندنا ما لهم قادرين الجماعه بتاع الفار معناها الجامعه تقتل الفلوس بوريا ما فما حد شيء فما كان المشاكل.
0: الفار زاد مش عاجبك؟
1: طبعا مش عاجبني فما فيه برشا حسابات.
0: شنو هي؟
1: لان المكونين ما همش في جابوا مكونين من برا لكن زاد حكامنا يا سي جمال حكامنا ما يركزوش وقت يتبدا الواحد ما يركزوش يشوشوا ياسر ما عندهمش وقت. انت جايبه الجامعه تصرف في الملايين وباش تجيبك انت توا يا اخي توا احنا ما ناش نشوفوا من اول جورني حتى سانكيام جورني او حكم فار من سلوفينيا او حكم فار من البرتغال هو يعمل السبت ويعمل لحد يا رسول الله. هو احنا عندنا كادر كبير لوريا نتاع الساقس ياسين حروش عنده شهاده كبيره من فيفا تري بيان مونسيون تري بيان
0: ماهمش يستغلوا فيه
1: يكون ماهمش يستغلوا بتاع شنو هذا نتاع وديع الجري. انا وديع الجري راهو عنده ايجابيات وعنده سلبياته اما زاد لكن كفاءه كيما هذيك نطيشوها احنا ونقعدوا نجيبوا من الجورنيه الاولانيه انت
0: مشكلة.
1: يا بن حسانه يا جويني نجيبوا خمر ياسر شكون يخلص الفلوس؟
0: ايه شكون يخلص الفلوس؟
1: الجامعه ولا لا انا بلغني وانو صابوا 400 مليون
0: وين صابوهم؟
1: صابوهم في الكونت نتاع التحكي.
0: ايه شنو الغريب هنا؟
1: والله انا السؤال هذايا نوجهه لسي الاستاذ المنوبي اللي هو امين المال الجامعه يا هل ترى ال 400 مليون هذوما اللي باش يخلصوا بهم شنو؟ خلصوا بهم هذوما اللي جايين من برا كل جمعه اثنين والا مانيش فاهم انا
4: كان خلصوا بهم.
0: انت سامحني انت المقلق انت مقلقك ال 400 مليون ولا مقلقك علاش تصبهم؟ فهمتش انا ما فهمتش انا
1: فلوس هذيك تتصب باهي بلغني وانا تصبت 400 مليون يا هل ترى شكون يخلص؟ يخلص الجويني اللي يجيب فيهم هو جماعه الاجانب في الفار هاو عندك كفاءه نعاود اسمه ياسين حروش جيبو تو يكون لك. انا عندي فكره نعطيها لك مازالش ولا ما نحبش نعطي افكار يعني نلموا ال 44 و 43 وهما ماهمش متكونين مليح نحطوهم في الفار الفار تمشي معاك حتى ال 50 سنه الفيفا هاو جويني يبعث ولد بلاغه عمره نيون 84 داخل في 43 سنه هاو بعثوا ان شاء الله يقبلوه يعمل حتى 5 سنين ولا في خاطر الفيفا تمشي حتى ال 50 في الفار.
0: باهي عندكش حاجه اخرى نيس؟
2: لا فقط في تصريح كان سابق حكى انه الانديه هما اللي عينوا في الحكام.
0: ما زالوا الانديه عينوا في الحكام؟
1: لا شو. ما

0: ما صدقتش برشا يا سي علي. ما سي علي المذهل اللي كنا وادي
1: ان شاء الله نقصد شويه توا موجوده اما نقصد
0: حتى قبل ما نتصور سي علي.
1: نعم لا مثال شسال اللي تحب.
0: لا انا قلت لك حتى قبل ما نتصورش الجمعيه
1: لا قبل موجود الموسم الماضي. لا عاد ما نقعدوش ردي هذا وردي هذا وردي هذا شفنا شنو الفضايح بالجلاجل. لا لا
0: واضح به هيا نمشي ولل... عندك حاجة عندك ما تقول هنا في الفقرة هذه؟
2: لا خاطر الكلام صحيح معناه انت تمشي 400 مليون اذا صحت الحكاية. انت عندك حكام مش خالصي انت عندك حكام مش خالصين وعندك اطارات وبناء اولاد التحكيم كما قال لك ياسين حروش وجماعته لازم يشدوا الفار. معناها ملي دخلنا احنا شفناها حكم يمشي للمتلوي ويمشي وقتها للمرسى ولا وين المهم معناها قاعدين معناها جاي
1: ينافي
2: ينافي معناها على حساب شكون. هل هما يباتوا هنا في الوتله ومصاريف راهو جميل مصاريف وقت الجامعه تقول لك ما عنديش فلوس باش نخلص.
0: غريبه غريبه شوي. يا سيدي اختارناك غنيه مزيان انت اليوم بس علاله يعني تحب تقاطق.
1: نعم
0: تحب الغناء وبكي تعطي فينا في رصيد من الاغاني لو كان جا عندنا الوقت ولا نعديهم لك الكل. مثال شو الاغنيه هذه اللي كنت للمستمعين.

0: السبعة وثمانية وثلاثين دقيقة عودة في برنامج جولا وسي عليلة، ما زلت الرحلة متواصلة معاك. باش نمشيو إلى فاس فاس، وجه لوجه.
1: أنا وشكون؟
0: أنت وبرشا من الناس سواء عبر الصور عبر الفيديوهات، فما شخصيات اختارناهم احنا من قطاع التحكيم، نحبوا نعرفوا علاقة عليلة المالكي بهم شنو. كان عندك رسالة باش تعديها للعباد هذوما فرصة.
1: مرحبا.
0: يعني كي يجي قدامك الشخص هذا تو بشوفه قدامك بالصورة شنو تقول له؟ أما تقول له الحقيقة سي علال.
1: علال لن يقول إلا الحقيقة.
0: فوالا هكا. أهلا يعني سهلا بك.
2: مرحبا من جديد، نمشيو لفاس فاس.
3: فاس فاس.
0: ده هي صور رئيسة أو شخصيات رياضية.
2: بالفعل شخصيات رياضية، جملة من الشخصيات الرياضية. نبدأهم بالصورة الأولى اللي هو الحكم الدولي السابق مراد الدعمي.
0: أيوة هاي قدامك. كيف هذه صورة السيد مراد الدعمي؟
1: قولك يا سي مراد، رو إذا كان أنت بقيت بعد 2004 في القائمة الدولية سي جراس العلال المالكي، واللي أنت ما تنساش ماتش حملم في باجة، وقت قلت لي راني باش نبطل الاربيتراج قلت لك ما تبدلش تيونيون 62، مازال عنده كوب دي موند 2006، عندك لي كاليتي الكل باش تمشي الكوب دي موند، ومشيت على خاطرك للبارك نتاع دار الجامعات وقابلت سي حموده بن عمار وعطيته رساله، قلت له هذه رساله خاصه بمراد الدعمي، راهو علي بن ناصر يحب ينحيه من القائمه الدوليه. وفعلا اللي وعد قال له سي حموده بن عمار كيفاش مراد الدعمي حطه كاتريام، يرجع ويمشي كيما العادة أحسن حكم معنا. إيه بقى وقت اللي جيت أنت ما تفكرتش في علالة، تفكرت في زبير نويرة وفي عروس المنصري وجبتهم معاك حتى اللي هبطوك في هفوف.
0: يعني أنت توجه له في رسالة عتاب هنا.
1: نعم
0: توجه له في رسالة عتاب هنا.
1: أنت طلبت مني، أنا حر نقول اللي نحب ونتحمل مسؤوليتي في كلامي.
0: يعني نمشي معك أكثر، وكأنك تقول للسيد هذا ما عنده وكأنه ما راش بيه بلغتنا بلغة الشارع.
1: متشدد بكلامي؟
0: إيه كلامك يعني اللي قلته واني ولا ليه؟
1: شو اللي قلته أنت؟ أنا قلت طلبت مني حطيتوا لي تصويرة، أنا قلت بكل تجرد وبكل مسؤولية.
0: واضح انسان رضا هكا كلاته
4: هو الكلام اللي قالوا
0: مش قال هذا هو التعبير بتاعه.
4: هذا هو قال لك
0: هو عاونه، هو عاونه السيد هذا ما وقت
4: اللي ولا اللي قلته انت عاونت مراد الدعمي ومشى لكوب دي موند ومشيت لحموده بن عمار ولكن هو كرجع نساك
1: انسان.
4: واضح
0: هكا
4: هذا عتاب.
0: هي وشنو الفرق بين مراش بيه ولا ما هو هي الكلمه زاد
1: هي
0: هكا وهي نسكم.
2: نمشيو للتصويره اللي بعدها اللي هو كيف كيف حكم دولي سابق علي بن ناصر.
0: علي قدامنا صوره علي بن ناصر
1: حكم تونسي شارك في مونديال، لكن هو البلاء في التحكيم التونسي بدا من عهده هو من 2001 حتى 2006 من غادي بدات
0: كلمه كبيره البلاء
1: فيها فوف.
0: البلاء كلمه كبيره راهو
1: بلا مش انا عبرت على اللي طلب مني، ما تخلينيش نمشي اكثر. سي جمال طلب لي اربع مرات راديياسيون افي
4: حابين نحيك معناه
1: لكن ما نجمش
0: معاقبه مدى الحياه،
1: لاني انا منشرته هو هذيك الرسائل اللي بعثهم البن علي نرجعوا لها منشرته هو.
0: وعلاش ما غير مدخله في التفاصيل، علاش علاش رافضك انت؟ علاش
1: رفضني انا؟ اتهمني بصداقتي للاعلام، لي انا ضد الثنيه نتاعو وقتي هو جاي باش يخدم ولده مش باش يخدم التحكيم. اخي هشام قيرات 2004 ما تحطش في كوب دافريك في تونس، تحط في تونس علاش؟ باش نحى مراد الدعمي. يا اخي تضرب هشام قيرات تونس في 2004 في بلادنا معنا حتى حكم مشارك في الكوب دافريك، السبب فيه هو علي بن ناصر.
0: نواصلوا
2: نمشيو للتصوير اللي بعدها كيف كيف، صوره للحكم سليم الجديدي.
0: هاي قدامنا صوره سليم الجديدي.
1: سليم الجديدي حكم انا شجعته شخصيا، وصلت نمشي له الملعب مقرين باش نحضر لهم على التمارين هو وتوفيق العجنقي ونعطيهم النصايح لكن وقت اللي شد جمعيه الحكام ولا شنو طلب قال لهم على الملكي ما عادش نحبوه يشد لنا كوميسار يا اخي في عوض وديع الجري باش يعاقبني انا عاقبه لاخر العام.
0: ايش نوع الرساله تاع الدير؟
4: اش تقول له؟
1: هو توفي قطر ولا
0: ايش شنو تقول له؟ اي شنو
1: واصل لا ما رجع بعد اصله رجع له علي رجع له اصله وجاء وسلم عليا وقبل مني معناها قال لي كان غلطت في حقك سامحني.
0: يغلطوا في حقك وقت اللي ياخذوا مناصب انا حسب نفهم تو هذه الحاله الثالثه اللي ياخذوا منصب اللي ياخذوا منصب يغلط في حقك.
1: يغلط في حقي انا عامل عليهم مزيه لاني انا راجل صريح ما نجملش نشوف العوج نتكلم ونقول العوج هما ما يحبوش حبوا بنديري يا بنديري بنديري عمره ما يضرب بنديري يا بنديري
0: على لا منتصب القامة أمشي
1: منتصب القامة أمشي.
2: نمشي للتصوير اللي بعد اللي هو حكم يظفر حاليا اللي هو الحكم محرز الملكي.
1: محرز الملكي صارت برشا مرات أنا وياه في اختلافات لكن التصريح اللي عملوا وقت اللي جاء وقال أنا راني وقت باش يروح في الطيارة هو والمكشر توفيق المكشر قال له أنا راهو عندي أخويا مع تعليمات صار ما يلزم نخسرك في ماتش اليوم ماتش الشابة وبن قردان في الكوب وقابلته أنا وقلت له يا ودي راهو ابعد على الثنية هذه وصلنا عملت انتقدته أنا بعد ماتش الكلوب أفريكا والإتوال في رادس عمل بي قضية لكن نتو نستنى في النتيجه.
0: قدم بي قضيه.
1: اي قدم بي قضيه.
0: قضيه شنو المحتوى نتاعها في الثلب؟
1: في الثلب. انا من حقي باش ننقد تحكيم ننقد انا استاذ الثلب شنو؟ انت اربيتر وانا اكس اربيتر نعمل مفيول من حق مسيتك في شخصيتك صح.
0: وشنو ما قال هالقضيه؟ وصل النتيجه؟
1: ما فهمت حتى شيء تو ما وصلني حتى شيء.
0: لليوم؟
1: لليوم.
0: والعلاقه متواصل شنو تقول له؟ كان مش تعدي ميساج شو تقول له؟
1: ها
0: شنو تقول له؟
1: تقول له رد بالك راك وليت في المرتبه الثانيه راهو مشى قبلك توا في القائمه الدوليه فرجع عبد الله ومشى قبلك اللي كان مشى ايديسات محرز على الاقل مشى كوب دافريك زفر مقابله واحده مشى يزفر اكثر زفر ماتشوات اللي شان انترناسيونال اكثر
4: من لكن التو من اول العام التو هو واسمه وغوخال دي غويدر ما زفروش
1: لا مش يزفر الجماعة هذه سانكيام جورني
4: مش يزفر
1: باش يزفر الجماعة هذه
0: باه
1: وغويدر مشى يدي سات
0: باه هاي نكملوا
2: لا سبق فقط انك حكيت عليه قلت عمره ما كان محب للسيوتي محرز الملكي
1: اي نعم هو حب يتقرب بها يمكن باش يخرج روحه على الكلوب ولا على الاسبيرانس هنا من عام 68 انا في السيوتي عمري ما سمعت به لا ريته في الاستاد يتفرج في السيوتي ولا قارني ولد السيوتي ولا يلعب في الصغار تاع السيوتي خاطر كان لعب في الصغار حتى كان ما نشاهدوش لازم باش يجوا يقولوا لي
0: اي معناتها كان هو حب معناتها يبعد روحه من الفرق الكبرى
1: يبعد من الفرق الكبيره
0: اي ويدخل للسيوتي اي هاو به علالة بالمرساد واضح هاي
2: نمشي للتصوير اللي بعد اللي هو رئيس المشرف العام على التحكيم الحالي ناجي جويني
0: أمامنا السيد المشرف العام
1: ناجي جويني أنا نحترمه ونقدره لكن حاجة واحدة في كلمة مشرف عام مشرف عام الفيفا تقول لك رئيس لجنة الحكام وإلا مدير إدارة التحكيم هو الكتاب هذا الكتاب اهو هذا هي الكتاب يقول كل شيء فيه هنا منين جابها اهو هذا يا اهو هذا إيه ما فيش لا مشرف عام ولا هم يحزنون تبقينا ناجي جويني نقول له ساعد روحك شويه ونقص رايف لانه هي كيفاش جاء هو 2004 في سؤال احد الصحفيين قال له راهو كي يقول لك سيد رئيس الدوله الاستاذ قيس سعيد تشد التحكيم شد قال له ارفض بكل لطف من انت باش ترفض قرار رئيس دوله بعد 15 يوم عيط له الاستاذ وصف جلي اللي شد بلاصه وديع الجري قال له ارفض بكل لطف قال له السلطه العليا قالت لك تشد الاربيتراج قال له ما لا انا نحكم في كل شيء قال له داكورد إيه تعكم في كل شيء ما تدخلولوش المكتب الجامعي أما ما تقولوش تعطيه أنت مشرف عام مشرف عام غير قانونية وغير مستعرفة بها الفيفا
0: يعني أنت قلقت كلمة مشرف عام
1: التحكيم
4: انا نعرف حاجه ربما صحيحه لا عام 98 الحمله نتاع بلاتير في الاتحاد الافريقي ما نعرفش كيفاش تحكي عليها هذه
1: اي 98 هو اللي عمل الحمله لبلاتير مع مانيوسون هذا سويدي كان وقتها هو رئيس الاتحاد الاوروبي ترشح للترشحات باش يشد الفيفا بعد جو هافلون تاع البرازيل 98 اي وقف مع بلاتير
0: ناجي جويني
1: وقف مع بلاتير وعطاها برشا كادوات لبرشا أندية رؤساء جمعيات مش
0: أندية رد بالك أنا راه عندك ما يثبت
1: نعم
0: عندك ما يثبت
1: بس سليم شيبوب وصل عيسى حياته
0: الله يرحمه مش نسمع
1: نحم الكاف أبعدوه سليم شيبوب وعيسى حياته إيش عمل هو عمل رسالة لبلاتير قال له راه هكا وهكا وهكا وهكا وأنا وقفت معاك وأنا كذا جابوا بلاتير مستشار نتاعو من غادي بدا يخدم على روحه وربط مع القطريين ومشى 20 سنه قطر
0: على كل كلمه ظاهرة ويزمك انت واذا كان سي ناجي جويني عنده ما يوضح مرحبا
1: كل ما كنت يهمني وحدي
0: واضح
1: ونزه جوهره وما تبعها الكل
0: واضح هاي كملوا نساء
2: نمشيو للتصوير اللي بعد اللي هو حكم الدولي السابق هشام قيرات
1: رجل معناها نقول احنا نفس مومنا ما عملش برشا مشاكل ما عملش حاجة حب يعمل كوب دافريك في تونس تضرب كما قلت لك ما عملش الكوب دافريك أما يقعد ديما نحترمه ونقدر
0: تحترمه وتقدر نواصله
2: صورة اللي بعدها لتوفيق العجنقي
0: أهلا سي توفيق العجنقي
1: توفيق العجنقي إذا كان مشى كوب دي موند وعمل واحد في قراس العلالة المالكي
0: تشتوى سعادة الكل قراس
1: أي نعم سي جمال مانيش شخصية عادية راهو في التحكيم جاء أنا مشيت نزفر في المغرب عام 97 الكوميسار متاعي سعد الدين قمر من ليبيا الله يرحمه وينعمه خذا كيفي المنحة متاعه متاع الكوميسار سكرها في ماس وقال لي هذه الأمانة تهزها الفرع عدو راهو جاي كوميسار للإسبيرانس باش يخلص على ليبيا الكوتيزاسيون تاعها في الكاف باش ما نحولهاش اسمها أنا والإسبيرانس ما نجموش وقتها 97 أنا وسليم والإسبيرانس ما نجمش هاي جا توفيق قلت له هذا ماسو تهزو العيس شو اسمه الصومالي فرع عدو باش يهز الكوتيزاسيون تاع ليبيا من غديكا الحم روحه مع
0: بيذي الحم روحه بيذي رف حم روحه ما انت خدم روحه
1: عليه وخدم روحه ولا معناها مشى الكوب دي موند ومن جراه هو مولود عام 60 فرح عدو حط له اسمه باش يمشي كوب دي موند 2006 فاخو بيه جماعة الفيفا هم راكدين على وذنهم نحوهم الزوز رغم اللي مشاو وعملوا ستاج ومراد الدعم يعمل باش يمشي كوب دي موند 2006 في جرة العجنقي إيكارتي
0: يعني انت حبيت توصل لنا اللي انت كنت سبب في العلاقة المتطورة بينه وبين فرح عدو باك الماسو الماسو اللي قلت له وصله
1: ايه ماسو ما قلتش رشوة
0: لا مش رشوة
1: انسان يحب بلاده
0: ايه قلت له وصل لك الماسو
1: باش فرح عدو يهز الكوتيزاسيون تاع ليبيا
0: هي كيفاش
1: الله يرحمك يا سعد الدين
0: باهي يعني نحب نسال مثل سي على شويه خبره معاه كيفاش تكون له في مخه بك الماسو ذاك وصل الغاء خاطر هو قلت لي الحم روحه
1: فرح عدو انسان يعيش لاجئ سياسي في مصر هو من الصومال هارب الحرب الاهليه ما انا في حاجه لكل شيء كل شيء
0: لا كل شيء هذيا نجو نتعداو كل شيء واضح كل شيء واضح نمشي اش خليت انت في كل شيء كل شيء اخطر ما انك تقول اخطيها
2: خليها في المحلول
0: لا هذه ما تفضل
2: نمشي للصوره اللي معها رئيس الجامعه التونسيه السابق وديع الجري
0: الدكتور وديع الجري
1: والله للامانه وديع الجري عنده سلبيات وعنده ايجابيات لكن عمل معايا برشا باهي فاش انا في اللي تألمت برشا في حكاية كلوب أفريكا وقتي أنا كتبت وحبيت نقابله مرتين على العلمي وقتها خاطر عمار عوض طرابلسي لعب ما حبش يعدي لي تقاريري باش ما تعقلكش
4: وقتها وقت هو رئيس التحكيم
1: لا وقتها هو رئيس الجامعه مازال ما
4: لا لا على عواز طرابلسي
1: مدير الاداره الوطنيه للتحكيم ما عمل معايا برشا مليح والحمد لله روح
0: اذا كان يسمع فيك توا شنو تقول له
1: يعطيه صحه البدن
0: كان يبدا يسمع فيك توا الدكتور وديع جاري شنو تقول له
1: نقول له اسمك يقعد خالد راهو في الكره التونسيه بايجابياتك وبسلبياتك مالك الا شديت رئيس الجمعيه وعملت اشياء
4: رئيس جامعه
1: رئيس جامعه وعملت اشياء اللي ما عملهم حتى حد خاصه الامور الانسانيه اللي عملها البارشا
0: وكان قارنوه
1: حتى صحفيين
0: يا سي علي لو كان قارنوه برئيس المكتب الجامعي الحالي توا
1: مازال ما ورى شيء توا مازال جديد
0: مازال جديد
1: مازال جديد
2: مش التصوير اللي بعدها الحكم السابق ياسين حروش
0: ياسين حروش
1: ياسين حروش هاني قلت فيه عنده كفاءة كبيرة عنده ديبلوم من الفيفا في تكوين الفار علاش ما نمشيولوش
0: واضح
1: تونس في حاجة لي
0: أي السورة الأخيرة السورة الأخيرة
2: نخمو بمحمد بن حسانة رئيس لجنة تعيينات الحاج
0: أي سورته
1: محمد بن حسانة نقول له يا سي محمد أنا من 2004 كلمت ناجي جويني وقلت له رد بالك راو ما يعرفش يعمل المارياج دي ماتش جماعتين التالي وقت قبل ما توقف البطول عمل حتى كاتريان بولاريس في بنقردان والسياسيس بنقردان شاعل النار على بولاريس من عام ناول انت خويا ما تمشي وتعمل المفيولة في الإذاعات ما تعرفش اللي مشكلة كبيرة صارت بين بنقردان وبولاريس والأخرى جاب ربي نقصت وتعدى الماتش وعملوا ماتش نيل وحاجة أخرى ماتش غدو ولا بعد غدو اللي طوال تلعب
2: اللي طوال حمام لعب
1: ايه تحط لها انت يا ريبيتر هذه أنا نسميها دو بوي دو ميزير معناها حمام جمعية ضعيفة ايه لكن وقت الحاجات أنا نذكر حمام ربعت لي طوال في صوت 2011 في الثورة دونك هنا رد بالك خوي الفو
4: شنو حط الريبيتر معناها علاش
1: شنو الريبيتر عنده قداش ما زفرش باتل ركور في الكاتريان في هزال البلايك
4: أحمد ذوادي
1: ذوادي أحمد نحترمه ونقدمه سيتا ميليتير ريسبكتي لكن زاد أخويا وتعرف عليها الكورة أنت وتشد
4: وعليش كون عليش كون
1: وتحط له فار اللي هو هيثم الترابلسي هيثم الترابلسي وقت الفئات الحكام الارتيكل 11 يقول لك تحدد لجنه التحكيم عدد الحكام لكل فيها على اساس الاحتياجات كما يجب ان يكون حكام الفيفا الدوليون دائما جزءا من الفئه الاولى ما تحطش حكم دولي فار الحكم عام كامل منزفر حتى ماتش هذا ربي يطر منه ماتش
0: خطا فادح تقول انت
1: نعم
0: خطا فادح
1: خطا فادح طبعا ينصب با ماريي لي ماتش
0: واضح هذا متقريبا ايش عندنا فسفسر اذا عندك حاجه تحب
4: لا نحب نقول له علاقه علال المالقي برئيس رابط تونس جلال البشيني نهار كل موجود حداه انت
1: نعم وبافتخار ونقولها وانا ناخذ من عنده في الواحد جلال البشيني راهو له رياض الفيفا في القانون الرياضي جلال البشيني راهو حتى ملف ما مشى للاستئناف وتكسر له فيه القرار معناها إنسان مليان مليان مليان بالقانون الرياضي
0: واضح في الختام الحصة احنا
4: حبي يقول حاجة حبي يقول هو على مناش حبي الجمهور
0: بسرعة
4: حكيني حكيت أنا وإيه على جمهور معناها على النجم الرياضي السهل على الجمهور
0: أي عندك رسالة جمهور النجم السهل حبي تعديها
1: طبعا
0: بسرعة
1: واصلوا في تشجيع جمعيتكم راكم انتم الدومو أخطر إذا كان عامين تو شرطو سنة ليتوال وسنس باش ما عادش تشارك في البطولة جمهورها وقفلها عمناه ونوسنا هذا هو ما فماش رجال صناديد باش يقفلها جمهورها وقف نحيوه جمهور النجم الساحل
0: باهي احنا نحبوا نعطيوك الشهادة هذه سي علال هذه إذاعة جوهرة تعطيك الشهادة هذه شهادة شكر وتقدير طبعا بالتعاون مع الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام لرئيسها سيري ذا كرويدا الشهادة هذه هي هدية بسيطة منا احنا اللي كنتي على الأقل عرفان بال بال بال بال بالسنوات اللي خدمت فيها انت تفضل بحذايا اجا بحذايا سي علالة اجا بحذايا خلينا
1: علاش تقول انت هدية بسيطة
0: اي انا
1: حسب انت هدية بسيطة اما انا هدية شوي. هدية عندها قيمة كبيرة ياسر
0: باهي ادخل الرضا هك هدية هي الهدية
1: انا انا فخور بها.
0: ان شاء الله ربي يطول في عمرك سي عدلة. شكرا
1: اجمعين سيدي.
0: شكرا تفضل.
1: شكرا
0: لكل الفريق طبعا، شكرا لكل السادة المستمعين والمشاهدين، شكرا لرضا كرويدة، شكرا أنيسة الدوادي، رجاء، منير، حسام، كامل الفريق اللي أمن لكم الحسن. تقابلوا إن شاء الله غدوة في راديو سبور. إلى اللقاء، تحياتي.

في حرف دي كيما دار على 85-990 وكون من الربحين في دار العيلة.

0: 8 9 سينما سينما على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ثمانية ودقيقتين على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم وما كنتوا تتابعوا فينا جمعة 9 أكتوبر 2026، 28 ربيع الثاني 1448 للهجرة. موعد جديد من سينما سينما كالعادة، نحكيوا فيه على أبرز الأحداث السينمائية اللي باش تكون في تونس وخارج تونس. بالنسبة لليلة باش يكون ضيفنا السيد عبد الباسط بوغندا، وكيل وزارة الثقافة الليبية، عن مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للفيلم القصير في دورته الثانية إن شاء الله. بعد لحظات نستقبله معنا سيد عبد الباسط بوغندا، المخرج التونسي هشام بن عمار، فيلم جديد اسمه لا ليبرتي اون اكت، فيلم وثائقي يرجع بنا الى القرن التاسع عشر نفهمه بالضبط، مع هشام بن عمار تفاصيل هذا الفيلم الوثائقي. وختامها مسك مع السيدة غفران هراغي عن تظاهرة السينماجات اللي باش تكون في جندوبة قبل أن تتحول إلى توزر. نشوفوا السينماجات وإلى السينما الدور بالضبط وين وصلت. اللي يظهر لي أول إكسبرينس كانت منذ سنتين إذا كان منيش غلط، سنة 2024 بدأت التظاهرة هذه، وحاجة خارقة للعادة كي السينما الدور وتمشي للأماكن اللي ما فيهمش قاعات سينما. خلينا نرحبوا بالفريق اللي موجود معنا، جمال مقديدة في التنسيق، مشكور جدا جمال على المجهود الكبير اللي قاعد يقوم به معنا، حسام القايد موجود في الإخراج الديجيتال والتلفزي، والمشاغب سامي الذويهري اللي نلقاه موجود معنا في الإخراج الإذاعي. دونك عندك تقرير اليوم زادة كيف كيف من عند سحسن. مرحبا سحسن.
2: أنا خالد مشاغب بالحق،
1: مشاغب اليوم ما فهمش شبيه شفم باش سمعت اليوم
2: العواقب
1: خذ رأي لبتر باش تصب أي ربي ينوب علينا بالغيث النافع. سحسن شو رأيك في البرنامج اليوم؟
2: حافل، وكما قلنا المرة الأخرى قلنا معناها تونس من على ميدان السينما ما تمتاز به تونس هو الحيوية هذه السينما، كثرة الأنشطة اللي براتيكمون معناها قاعدة تمس في مختلف المدن التونسية من الشمال إلى الجنوب، وهذا إضافة للسينما التونسية اللي تشتكي من معناها انهيار قطاع الديستريبيسيون معناها وقلة القاعات التوزيع وقلة القاعات وكذا، فالمارجنات بالطريقة هذه وبالأسلوب هذا قاعدة تقوم بالدور أنها الأفلام التونسية اللي قاعدة تكثر توا لكن ما تأخذوش حظها، ما تتعرفش ما توصلش للناس إلا نادرا في مهرجان ولا اثنين، فالمهرجانات هي قاعدة نوعا ما تسد في الفراغ هذا. دونك هذا هو الإيجاب.
1: كلمة قبل ما نمشي للموسيقى، كلمة على ليبيا والهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، تنظم الدورة الثانية لمهرجان ليبيا السينمائي الدولي للفيلم القصير.
2: والله معناها الدعوة هذه عندها طريفة وعندها وقع خاص عندي أنا وتوكا، فهمت؟ لأن أنا ننتمي لجيل السبعينات، في الفترة هذيك كنا نحلموا

0: بسوق عربية ما الهرة اللي هي صعيبة تحقيقها خاطر باش العرب يتفقوا يلزم قرون وقرون شوف يوصل ولا. قلنا سيدي برا نخدموا على المغرب العربي، حاب يقول ليبيا تونس الجزائر والمغرب وموريتانيا. وإحنا كنوادي سينما في المغرب والجزائر وتونس كنا سباقين وكنا نخدموا على بعض اتحاد المغربي لنوادي السينما
1: المغاربي
0: بالضبط نتاع نوادي السينما. هذا كل ما تم منه حتى شيء، وفي الاخر توا على المستوى المغاربي ما فما حتى تنسيق، نادرا ساعات حاجات، بقات المهرجانات. المهرجانات هي اللي الحقيقه مع المغرب ديما التوانسه يمشيوا والمغاربه يجيوا زاده في المهرجانات نتاعنا وخاصه مهرجان قرطاج. اما الحضور الليبي نادر جدا من قبل، ولكن السينما الليبية راهي موجودة وفما جيل من الشبان والشابات قاعدين يبرزوا. طبعا الوضع في ليبيا معناها يعقد الأمور بالنسبة للسينمائيين، ولكن ديما الليبية سواء كان مقيمين في ليبيا أو خارج ليبيا معناها يلزمنا ننتبهوا للبلد الشقيقة ده ونشوفوا ما يحدث سينمائيا.
1: مراد بالشيخ باش يكون عضو في لجنة التحكيم لهذا المهرجان، تناخذوا كل التفاصيل بعد شوية. سيد المخرج شو سمعنا أخوي؟ Entrance Staying Alive. يلا سيدي Staying Alive، مرحبا.
2: سينما

0: 8 و13 دقيقة على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم من جديد. سينما إلى الساعة 9 ليلا بتبيع بتوقيت تونس. علاش؟ على خطر ضيفنا المبجل اللي فرحانين برشا اللي هو موجود معانا, عنده توقيت مختلف على التوقيت اللي عنا احنا لهنا في تونس. سيد عبد الباسط بوغندا, وكيل وزارة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بليبيا, والمشرف على مهرجان ليبي اللي هو مهرجان الفيلم القصير ولا الأفلام, مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بالنسبة لسنة 2026 وهي الدورة الثانية. سيد عبد الباسط مرحبا بك وشكرا على قبولك الدعوة.
1: أهلا وسهلا بك سي حسن, مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي راديو الجوهرة. شاكر جدا هذه الاستضافة وأنا ممتن جدا لاهتمامكم ومتابعتكم لنشاطات الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون. هذا دليل على التواصل الفني والثقافي بين البلدين الشقيقين, وهذا شيء يسعدنا وفرحنا حقيقة.
0: سيد عبد الباسط, خليني نبدا معك بسؤال. هل الاوضاع الامنيه مستقره في ليبيا لتنظيم مهرجان دولي اللي باش يشهد حضور المخرج مراد بشيخ مثلا من تونس, المخرج عبد الله الزروق محمد عضو بلجنه التحكيم, المخرج مجدي احمد علي كذلك وهو رئيس لجنة التحكيم, أفلام وثائقية موجودة في هذا المهرجان, إذا كان مانيش غلط 17 فيلم نلقاهم موجودين سيتنافسون بالطبيعة ضمن المسابقة للأفلام الوثائقية.
1: نعم, الأوضاع الحمد لله الأوضاع الأمنية طيبة, ونتمنى تكون جنبي الآن الأستاذ المخرج مراد بالشيخ باش يحكي هو عن الأوضاع. هو وصل تقريبا من ساعة مضت الآن هو بالأوتيل. الحقيقة الحمد لله, يعني احنا في هذا العام قمنا أكثر من حوالي 8 أنشطة أو 10 أنشطة من أول العام لغاية هذه الشهر. والحمد لله الأوضاع الأمنية جيدة. قمنا مهرجان للمواعظ تنمية الطفل, وقمنا مهرجان ليبيا المنوع للإبداع, وقمنا مهرجان للملوف والمشاحات, وكانت معنا فرقة من تونس بقيادة الأستاذ ماهر الهمامي, وفرقة من الجزائر وفرقة من المغرب, وأيضا قمنا مهرجان للفنون المسرحية, وقمنا معرض وطني للفنون التشكيلية, وقمنا معارض أخرى للفن الخط العربي وغيره. العديد من المهرجانات أقيمت على مدار العامين الماضيين, والحمد لله الأوضاع جميلة والمتابعات يعني كبيرة جدا, والليبيين في حاجة يعني أن يخرجوا من الظروف الأمنية والظروف اللي مرت فيها ليبيا واللي يعرفها الجميع. الحمد لله ليبيا بدأت تتعافى, والناس من حقها أن تعيش وتستمتع بفنونها وبتراثها وبعربي, يعني بكل هذه الفنون. تجاوب كبير من الناس ومن المحبي كل هذه الفنون. الأعداد رهيبة في كل المهرجانات اللي خمناها. آخر مهرجان قبل هذا المهرجان كان مهرجان للفنون الشعبية أيضا بمشاركة واسعة من ليبيا بالكامل. ليبيا الآن تستعيد يعني نشاطها. بعثنا العديد من الفرق المهرجانات خارج ليبيا, أخذها حتى في مهرجان قرطاج كان مشارك الفرقة الوطنية للفنون الشعبية, وما زال عندنا دعوات لمهرجان قرطاج أيضا للفنون الدرامية, لا آسف للفنون المسرحية في شهر أكتوبر. ووصلتنا دعوة أخرى في سنة 27 لمهرجان المسرح العرايس. أيضا شاركنا في مهرجان مسرح تجريبي في القاهرة, بعثنا وفود للعراق لعديد من الدول. الحمد لله يعني الأمور نتمنى بأنها جيدة.
0: سيد عبد الباسط, خليني نفهم الميدان السينمائي في ليبيا. شنو التنظيم اللي موجود فيه؟ هل الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون تمول إنتاج أفلام؟ هل هناك دعم من الهيئات الرسمية الموجودة في ليبيا للمخرجين الشبان؟ نعرف اللي كونه الشعب الليبي شغوف بالفن وخاصة بالفن السابع يعني بالسينما. هل هناك دعم أم هل هي مجرد إنتاجات مجرد ليس بالمعنى السيء لكلمة مجرد، أم هي لا زالت محاولات فردية من الشباب الليبي لإنتاج وصنع الأفلام؟
1: الحقيقة في هذا المهرجان كلها هي إنتاجات فردية أو إنتاجات منظمات يعني خاصة، ما هيش مشاركات دولية يعني من دول بحد ذاتها. حتى جبت مشاركات احنا من عديد الدول العالم وكلها بعثت عن طريق رابط يشترك فيه مخرجي ومنتجي هذه الافلام، يبعثوا افلامهم للمشاركة من ليبيا، من مصر، من تونس، من عديد الدول. هذا المهرجانات ما تقامش بانتاج من الهيئة.
0: لا مش نحكي عن مهرجان،
1: المهرجانات تكون الهيئة مشاركة بعمل هي من انتاجها. هي الهيئة فقط تصنع هذا الفضاء للتنافس وللمشاركة ولمشاهدة الآخر والاستفادة من التجارب الأخرى. وكذلك هذه المهرجانات تتبعها عديد من المناشط الثقافية والورش العمل والندوات. هذا اللي حاولنا نفتح الباب والأفاق يعني أمام الشباب والمواهب الجديدة والناس اللي تحب السينما واللي تعشق هذا المجال. الخطط في المستقبل أكيد الهيئة من قانون إنشاء الهيئة إن لابد أن تنتج هي أفلام سينمائية سواء كانت قصيرة أو طويلة، أو إن هي تساهم حتى في إنتاجات للتلفزيون وغيرها. يعني المجال هذا نعلم أن ليبيا زي ما حكينا مرة الظروف، إحنا في طرابلس فقط دمرت 14 دار عرض، هذا رقم هو مرعب. 14 سينما في طرابلس هدمت يعني بالكامل. الظروف اللي مرت في ليبيا صعيبة ياسر زي ما تقولوا حضراتكم، اللي احنا كان حتى التعاون بين ليبيا وتونس كبير جدا في جانب التحميض والطبع. احنا عندنا كان شركة تطبيق التنصية متعامل معها بشكل كبير جدا، ولا زال عندنا النيجاتيف نتاع الافلام الليبية موجود بوزارة الثقافة التونسية، حافظت عليه بارك الله فيهم، مشكورين الأخوة في وزارة الثقافة. تواصلنا معهم وبعد حلة شركة ساتبيك اللي كنا نتعامل معها بلغونا بأن الأرشيف كله موجود ومحفوظ والحمد لله يعني. وأيضا من ضيوفنا في هذا المهرجان هو الأستاذ نعمان الحمروني مدير إدارة الفنون السمعية والبصرية، موجود معنا باش نحكوا في هذه المواضيع ونفتح آفاق جديدة للتعاون السينمائي بين ليبيا وتونس.
0: سعد البسط، مادامك حكيت على آفاق التعاون، هل الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بليبيا تنجم تدخل في شراكة في إطار تنظيم مثلا بعض المهرجانات كما عندنا مهرجانات لهنا في الساحل التونسي اللي مهرجانات فتية وحابة تقدم وتعطي الإضافة وعندها إشعاع دولي، دونك هل الباب مفتوح لهذه النوعية من الشراكات؟
1: طبعا ليش لا، يعني احنا خاصة ان احنا وليبيا وتونس اتفاقيات تعاون في كافة المجالات، يعني هذا فقط هذه البرامج تطرح على مستوى الدولة فيها وفق الهيئات الرسمية سواء كانت هيئة السينما أو وزارة الثقافة التونسية أو غيرها، ويتم فيها اتفاقات وهذا شيء طيب جدا، وإحنا نطمح له ونطمح لتطوير أنفسنا وتطوير مواهبنا، وممكن يكون في إنتاج مشترك وممكن يكون في دورات من الجانبين. الآن تونس الحقيقة حتى بتجربتي الشخصية كممثل أنا اشتغلت العديد من المسلسلات الآن في تونس، وتونس حقيقة تتمتع بطاقات رهيبة ما شاء الله محترفة بشكل عالي جدا جدا جدا. أنا اشتغلت أكثر من حوالي 5 أو 6 مسلسلات لصالح ليبيا طبعا، هذه المسلسلات ونفذناها بطواقم تونسية تحت وكانوا على مستوى عالي من الاحترافية. وحتى جريت لبعض الاتصالات بشكل شخصي لإقامة دورات لشبابنا الليبيين من مختصين من تونس في مجال إدارة التصوير وفي مجال المونتاج وفي مجال الجرافيك وفي مجال تصميم الملابس والديكورات. آخر تواصل كان أنا وحتكون ضيفة معنا إن شاء الله حتيجي في مهرجان الأستاذة بسمة الدوادي، مصممة الأزياء الكبيرة، هذه مصممة اسم كبير حقيقة في العالم، وليبيا تعاوننا معها كثير وغادي اسم يعني حقيقة، وفرحت جدا ووافقت على أنها تعمل معنا تعاون، وسبق أنها تعاونت معنا وقدمت لنا ورشة في مهرجان الوطني للفنون المسرحية واثنين مخرجين ايضا من تونس قدموا لنا ورش في المهرجانات. نسعى لان يكون في تكامل ثقافي ما بيننا وهذا شيء طيب ونفرح به يعني.
0: خارق العاده. سحسن
2: استاذ عبد الباسط والله يعني احنا سعدنا الحقيقه من خلال الاتصال بكم لانه مع الاسف الظروف ما تسمحش انه نتوجه لليبيا ديما والاخوه الليبيين. فكان في الحقيقه كما قلنا في بدايه الحصه قلنا احنا معنا بلدان احنا كشعوب بلدان المغرب العربي كان عندنا حلم انه يجي نهار نعملوا نوحدوا الصفوف ونخلقوا سوق سينمائيه مشتركه بين البلدان الاربعه. هذا في السبعينات لكن هذا الكل تبخر. قاعده اتصالات هكا معناها ساعات تاخذ بعد كبير مع ليبيا. احنا بطبيعه الحال يعني ربما على مستوى بلدان المغرب العربي الاتصال في كل الميادين بين اخوان الليبيين والتوانسه مكثف يعني بحكم معناها زوج بلدان يكادوا معناها مندمجين عمليا ما غير حتى قرار. فانا الحقيقه معناها انا كما قلت في بدايه الحصه قلت راهو ماذا بينا نعرف سينمائيا ماذا يحدث في ليبيا. هل هناك جيل جديد؟ وانا معناها كي شفت المهرجان هذا قلت احنا في تونس عنا كما سيادتك ذكرت بكري عنا تقاليد كبيره في المهرجانات السينمائيه اللي تلعب دور كبير راهو في احياء الحياه السينمائيه وفي ان اجيال جديده نتاع رجال ونساء كمخرجات او ممثلات او تقنيات يبرز فيما بعد. وهذا عشناه في تونس وتجربه طويله. فنعتبر انه المهرجان هذا نتمنى انه يزيد يتطور يزيد يكبر ولما لا يشتغل على الافلام الطويله ولما لا التنسيق بيننا وبينكم يزيد يتكثف. هذا ايش حبيت نقول معناها انا حقيقه فرحان اللي لانه اتصلنا بكم واحنا باش ناخذوا فكره تو على الاجواء في ليبيا.
1: لا بارك الله فيك والاجواء الحمد لله التحضيرات على قدم وساق. انا الان موجود في مكان الحدث والتجهيز يعني. واضافه اخرى ان احنا عندنا حفل في يوم الافتتاح حيقدم فنان ليبي الفنان علي مغربي. الفنان علي مغربي تصاحب فرقه تونسيه بالكامل واصلين.

0: هذا عمله يعني معلش. لكن هو لما نوصلوا لناس لحضراتكم وقناة زي قناتكم قناة الجوهرة يتسلط الضوء الحقيقي على ما يحدث الآن في ليبيا. الحمد لله المشاركات جتنا 233 فيلم يعني من دول العالم. لجنة التحكيم أفرزت منهم حوالي 30 فيلم وسبعة أفلام احتياط عملوهم يعني سبير يعني نقولوا إذا كان سقط أي فيلم آخر أو كذا ممكن يأخذوا منهم. بدأت لجنة التحكيم في اجتماعاتها وتجتمع وشاهدوا كل الأعمال ونبشركم من المشاركات التونسية ما شاء الله يعني من تونس عدد كبير من الأفلام من وربما حتى تكون في تسريبات أن أحكوا لي بعض أعضاء لجنة التحكيم إنهم معجبين جدا بالأداء اللي في هذه الأفلام وربما حتى ترشح لنيل الجوائز. وللعلم جايين مخرجين ضيوف عندنا إن شاء الله من الشباب التوانسة اللي هم أخرجوا بعض الأفلام اللي شاركوا بهم في هذا المهرجان وحيكونوا ضيوف أيضا على المهرجان إن شاء الله. بالإضافة للمخرج مراد الشيخ وللأستاذ نعمان الحمروني أستاذ بسمة الدوادي والأستاذ معتز مدير إنتاج هذا كبير في تونس. الحمد لله يعني نعتبر أن الدورة من بداياتها الآن مبشرة إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق إن شاء الله.
1: هذا ما نتمناه إن شاء الله بالتوفيق. سيد عبد الباسط بوغندا وكيل وزارة الثقافة الليبية والمسؤول والقائم عن مهرجان على مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بالتوفيق وشكرا على قبولك الدعوة وليلتك زينة. شكرا. سيد عبد الباسط شكرا لك.
0: شكرا جزيلا
1: مرحبا. نعطيه بعض الأفلام سيحصلنا اللي موجودين في المهرجان هذا. فما المردومة من تونس، شمس الغد من العراق، ملكة من ليبيا، فيلم إرث غدامس القديمة من ليبيا، كيكة من المغرب، صدى من ليبيا، بعد السنتين من مصر، رحلة البحث عن رائحة السيد البحر من مصر، ظل المناجل من تونس، أرواح باقية من مصر، بين الضوء والظل من سوريا، برمجة من العراق، أنا ولكنني ليس أنا من العراق، نور في الظلمة من مصر، شقيقة التيتانيك من مصر، الأثر الباقي من تونس، وربما غدا من المغرب. يعني تونس، العراق، ليبيا، المغرب، مصر، سوريا، هذوما الدول المشاركة في هذا المهرجان. إن شاء الله بالتوفيق للمهرجان هذا وإن شاء الله راو دورات أخرى بعجالة. نمشي للموسيقى بعد استقبل ضيفنا الثانية سيد هشام بن عمار، نحكي على فيلم اسمه لا ليبرتي أون أكت. تفضل.

0: السينما بعد ما مشينا عملنا جولة في ليبيا. سي حسن ينظر لي ما نجمه نتمنى وكان التوفيق لمهرجان في دورته الثانية. والحقيقة كلام مطمئن جدا من عند سي عبد البسط بوغندا اللي كان ضيفنا منذ لحظات, اللي كونه السينما مش تعاود ترجع بالكده بالكده في ليبيا وممكن نجم يكون عندها نوفال إيسار.
1: أي الحياة رغم المشاكل والتوتر الحياة تستمر. هذا شفناه في لبنان, معناها في لبنان 15 سنة حرب أهلية لكن اللبنانيين يعيشوا ونظموا زادة تظاهرات ومهرجانات وكذا. فأنه خطر يزم الصوت الفن يرتفع والحياة يلزمها
0: يعلو على صوت الكلاشينكوف.
1: هذا هو
0: ضيفنا الثاني بالنسبة لليلة سي حسن, ضيف هادئ جدا يخدم تريزا نجم نقوله في الأعمال السينمائية نتاعو من كافي شانتا من رئيس الأبحار وغيرهم من الأعمال اللي شفناهم الهشام بن عمار. اختيار صائب من عندك سي حسن كي اقترحت اللي كونوا نستضيفوه الليلة.
1: يستاهل. اسمعني أنا مش نتكلم على هشام بن عمار ضيفنا الليلة بكل مش ناتر معنا بكل أنا منحاز للسيد هذايا ويعجبني من السبعينات لأني تبعته وشفته صديق هو ولكن بكل موضوعية معنا السيد هذا كي تقارنه كي تحطه في المشهد السينمائي التونسي القديم والجديد تلقاه اون اكسبسيون انكا الرجل هذا وحده. أنا بالنسبة لي هو رائد السينما الوثائقية التونسية. فهمت. وطوى كثرة الأفلام الوثائقية والناس كل تصور في الأفلام الوثائقية
0: صحيح.
1: خليط فيه وعليه وفما اللي يستسهل الفيلم الوثائقي بينما هشام بن عمار كما قلت انت بكري من البداية أفلامه الكل الهدوء اللي تكلمت عليه وكالدقة وعنده ثقافة سينمائية واسعة وينجم يكون كريتيك دو سينما وكان حبه هو
0: صحيح.
1: انت نجم نواصل نشكره حتى أكثر من هيك. الفيلم متاع الليلة ما جاش هكاك خطر ساعات تحس عند مخرج كي تكثر عليه الأفلام العطاء من الاول ما ينقص ولا يولي تعبك شويه. الهدوء نتاع هشام من نوع اللي يعمل فيلم لباحث بده. انا قلت له هشام قلت له عجب حتى حد مش عارف يمكن بعض المقربين ما احنا ما وجانا الفيفاج وخدم معنا في ورشه من الورشات
0: صحيح.
1: الديسكريسيون اكل التواضع وكل واحد فهمت في حيث كان مش تخلي الميكروفون نواصل انا بكل قناعه
0: معبي برشا سينمائيا. هشام بن عمار سي هشام مرحبا وشكرا على
2: مرحبا بك يا اخويا.
0: سي توجور ان بليزير تو فوزافوار سي هشام. كيفاش قلت لي سامحني
2: جملتوني برشا؟
0: لا با دو تو. لا تعرف مليح اللي كون اون نو لونس با دو فلور لهنا.
2: يعيشك
0: دونك سي هشام لا ليبرتي اون اكت اخترت
2: الحرية بالفعل. العنوان بالعربي هو الحرية بالفعل لا ليبرتي اون اكت بالفرنسية. فيلم مع تاريخي يحكي على فترة تاريخية اللي قرن في القرن 19 حتى معناتها تتواصل الجذور نتاعها وتتواصل حتى لليوم. معناتها هي اعلان على الغاء العبوديه عام 1846 من طرف احمد باي. والفيلم يطرق للاسباب نتاع القرار السياسي ويراجع معناتها المحيط الكل, المحيط الثقافي, البيئة السياسية, الدينية, العلاقات مع الخارج, يحط القرار هذا في إطاره بمساهمة معناتها مؤرخين وأهل ذكر نذكر منهم سي توفيق بن عامر, سي منصف عبد الجليل, سي عبد الحميد هنية, سي عبد الحميد لرقش, سي محمد الجويلي, سي هادي عبد الجواد, أمل جرامي. معناتها حاولنا ناخذ المعلومة من عند الأطراف هذية باش ننسقوها ونحكيه ملحمة كاملة اللي هي تاريخ تونس حتى لليوم. واليوم نشوفه شنية البقايا نتاع هالقرار, شنو اللي خلفت وشنو معناتها هل الميز العنصري وال وال تنحى بقى فينا ظروف فينا شكل اتترا
0: معناها حسب ما فهمت منك
2: ستين دقيقة.
0: تفضل تفضل تفضل.
2: الفيلم يدوم 60 دقيقة مصور بالأبيض والأسود، علاش؟ على خاطر يحكي على البيض والسود، وحبينا بالطريقة هذه نلغيو نوعا ما الواقعية، تدخلوا في منطق التجريد في الابستراكسيون. معناتها لو نوار بلون يبرمي جوستومون ان ميتر ايغاليتي، مع تخلق مساواة ما بين الأطراف. وثانيا تدخل في عالم التجريد هذا اللي هو يخليك تبلور افكار وتقنع بالافكار.
0: المتأمل في تاريخ تونس وفي أحمد دبي الأول، على خاطر فما أحمد دبي الثاني اللي كان موجود في تونس، كان باي في تونس اللي كان 1929. أحمد دبي الثاني كانت نهاية الحكم متاعه بوفاته. يشوف اللي كانوا أحمد دبي الأول كان تدرج في الغاء العبودية، بدأ من الأول بالكل، قال ما عادش نصدروا العبيد عام 1841، من بعد منع بيع العبيد في الأسواق اللي كانوا موجودين في في في كافة أنحاء الجمهورية في المدن الكبرى بالطبيعة 1842، باش خلطنا للابوليسيون كاملة، منع العبودية عام 1846. وجوست معلومة للتاريخ، راهو أبراهام لينكولن في الولايات المتحدة الأمريكية كان ألغى العبودية بعد تونس عام 1863 إذا كان مانيش غلط. دونك تونس كانت
2: وفرنسا ألغت العبودية 63 ولا 64 بعدنا.
0: Exactement. Donc تونس كانت سباقة تماما في الموضوع هذا. فما شكون يرجع الحكاية هذه اللي كونه أحمد دبي والدته كانت من العبيد؟ اسكو المعلومة هذه ثابتة؟
2: بالفعل أمه كانت أما وخالته أيضا، وكأنه معتها حرر عائلته خلال قرار الرئامه. ماذا ليش هو القرار الاساسي، معناتها الجانب الاساسي في القرار نتاعو؟ كان فما ضغوطات الدوله العثمانيه، ضغوطات الانجليز، ضغوطات الفرنسيس اللي كانوا معطلين يتعاركوا على تونس. معناتها فما برشا عوامل خلات البي يعتمد ساعه على الدين وعلى رجال الدين باش ياخذوا هالقرار هذايا. ما خليهاش هكا ما غير نصايح وما غير ما ثم استشارة. الفيلم يحاول يرجع الفترة هذه الكل لفترة الإصلاح، إصلاحات تونس في القرن التاسع عشر، اللي هي كانت تونس تحب تقرب لأوروبا لكن عندها جذورها في الدولة العثمانية ومعتها في الثقافة الإسلامية. هذا الكل حاولنا نفسروه بطريقة بيداغوجية مبسطة، وحاولنا يكون معناتها سرد روائي رومانسي يعيشها من خلال الشهادات نتاع المؤرخين.
0: باش نختم معاك سي هشام بسؤال قبل ما نخلي الكلمة. أنا مازلت ما شفتش الفيلم، دونك نجم باش نحكي عليه تقنيا. سي حسن شاف الفيلم دونك ينجم يسألك أكثر مني في الموضوع هذا. جوست ديما تاريخنا في تونس نحس اللي كونه مهضوم، نحس اللي كونه فما أسامي كيما أحمد دبي، كيما حتى محمد الصادق بي، معناها اللي صارت في عهده هو الاستعمار وقت الكوميسيون المالي وغيره. نحس اللي كونه فما شح فيما يخص الكتابات بخلاف اتحاف أهل الزمان اللي مرجع يعتبر لابن أبي ذياف بالطبيعة للبحوثات اللي صارت الكل في تاريخ البيات، اسكو لقيت صعوبة باش لقيت بعض المراجع على أحمد دبي اللي نذكره اللي كونه هو كان من تولد 1837 وتوفى 1885 دونك اسكو فما صعوبات في البحث؟
2: تحكي على الأرشيف والصور
0: اي
2: همش قليل، نقول لك بصراحة قليل، ورفضت نبحثوا على أرشيف في الخارج ولا في
0: الإنترنت،
2: معناتها ماهوش سهل باش تلقى المراجع الإيكونوغرافية للفترة هذيك، معناتها تصور اللي موجودة معروفة وحابين احنا نوريو حاجة وجه جديد. أحمد بي
0: واضح
2: من ناحية المعلومات والمراجع معناتها
0: المكتوبة
2: المكتوبة فما المؤرخين اللي فادونا برشا بالكتب نتاعهم ساعة بالشهادات الحية قدام الكاميرا.
0: باهي واضح جدا سي حسن تفضل.
1: ما غير من ندخلوا نعطيو اكثر معلومات على الفيلم خلف فيلم جديد ومازال ان شاء الله يتقدم في مهرجان قرطاج، واذا كان ما تقدمش دوك مش تكون هذه من اول المشاكل اللي مش يعملها المهرجان نقولوها بالمسبق من توا، خاطر الفيلم فيه كاليتي كبيره. شوف انا بالنسبه لي الفيلم هذايا انا كي شفته عباره على وثيقه يلزموا يدور هذا يلزموا يتشاف في المعاهد وفي الكليات وفي الواحد، لا سبيل إليه. فيلم كيف هذا معناه ينجم يختصر لك دروس ودروس في موضوع الموضوع هذا بالذات فهمت، خطر طريقة هشام بن عمار هذيك هي ديما مقنع عنده سوان هكا هذاك الطالون تاعو. فالفيلم الأول تقول أكاديمي وكان ضروري هاك الفترة ذيك الأكاديمية يعني المؤرخين والناس المختصين في الميدان هذا يعطيوا باش المصداقية التاريخية، خاطر فيلم وثائقي مطلوب منه المصداقية خاصة نتكلموا على تاريخ، فيلزم الناس اللي مختصة في الشيء هذا وتكون مختلفة
0: الأعراب
1: باش. لكن أعطانا فكرة، لكن بعد الفيلم خذا منح آخر خذا منح آخر مش نقول شنية خاطر باش من نحرس صديق
0: معناه باش يبعد على السرد التاريخي وباش يدخل في موضوع
1: باش يدخل معناه باش يدخل حتى في مسيرة بعض التوانسة السود اللي عايشين معنا توا ومش نكتشفوا أشياء اللي ما أكيد ما يعرفوهاش العباد. فجينا توا
0: شوقتني برشا باش نشوف
1: انا هو اسمح لك باش تشوفه وشوفه ووريه بنتك معاك. هذا ايش حبيت نقول له التركيبه دونك والمونتاج نتاع الفيلم فيه خدمه كبيره. هذاك هو اسلوب هشام، انا انسان معناها بالتروي بشويه وانسان تاع جيل السبعينات دونك ثقافته السينمائيه كبيره جاي من الجيل هذاك فهمت، واعطى سينمائيا كان مقنع سي سالو سينما هذه الافلام الوثائقيه وكان من النوع هذا تكثر تو نقول لك عندنا زاد تربوي عاوننا
0: سيرتو كي تمس تاريخنا سي حسن
1: بالضبط تاريخنا لانه ما يعرفوش الجيل تو ربما يتملح
0: سامحني في العباره محقور تاريخنا بالحق راهو علاش نتفرجوا في مسلسلات تركيه ويوريونا في البيات نتاعهم وفي السلاطين نتاعهم حتى احنا عندنا خويا راه
1: بيان سور عندنا تونس عندها الكثير مما توا نكتفيو
0: واضح. سي هشام بن عمار شكرا على قبولك الدعوه، ان شاء الله بالتوفيق لمسيرتك.
2: انا نقول نعطي معلومه اللي الفيلم باش يتعرض في مكنين نهار 29 اكتوبر ان شاء الله باش يتعدى في مهرجان خوريبكا المغرب ضمن المسابقه الرسميه نهار ما بين 23 و26 ديسمبر المقبل ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق لمسيره الفيلم هذا وان شاء الله نشوفوه على قريب بوركوا با في الفيفاج العام الجاي. سي هشام شنو رايك؟
2: علاش
1: لا نعرضوه
2: هو لازم يدور الخطر مشغول باش يشوفوا الشباب قبل الجمهور الكل
1: لازم نعرضوهم فما حتى شك
0: ان شاء الله. مشكور جدا سي هشام بن عمار، ان شاء الله بالتوفيق. سي توجور ان بليزير دو فوز افوار في سينما سينما سعد المجرد، وراجعين مع ضيفتنا الثالثه السيد غفران هراغي عن تظاهره السينما جات والا السينما الدور الاثنين. كيف كيف سي حسن وخذيت المعلومه من عندها، خاطر انا نقول السينما الدور ويقول لي لا السينما جات. دونك خذيت المعلومه من عند غفران، قالت لي ما يسالش الاثنين نجم
1: يدور ويجي
0: يقضيو الشهور. الفايده فما السينما في الحكايه، شوف السينما في جندوبه والسينما في توزر جوست بعد الموسيقى. تفضل.

0: بعد المجرد زوينة بالزاف نخطو بها حتى شي 48 دقيقة وقيت باش نستقبلوا ضيفتنا غفران هراغي. نحكيو على السينما الدور في جندوبة. السينما كما كتبوا على صفحة الفيسبوك تخرج للناس وتقرب أكثر للمناطق. هذا هو الهدف من سينما الدور من 30 سبتمبر إلى 11 أكتوبر باش يكون فما عروض مجانية ومفتوحة للناس الكل في مدينة جندوبة. مرحبا غفران وشكرا على قبولك الدعوة.
1: مرحبا
0: بكم مرحبا بمستمعي جوهر. هاي فسر لنا الكونسيبت هذا سينما الدور. يظهر لي بديتو 2024 هكا مانيش غلطة؟
1: اكزاكتما بدينا في اوت 2024. دونك هو قاعدة سينما متجولة متنقلة تمشي من بلاد لبلاد خاصة المناطق اللي ما فيهمش قاعد سينما. فما دور شباب فما دور ثقافة أنا فما نقطة في قاعد سينما. الفكرة كونه نمنو العباد الكل عندهم الحق باش يعيشوا تجارب سينمائية ثقافية أون جنرال. فوالا دونك نعدوا أفلام قدم أفلام جدد أفلام تونسية أفلام أجنبية. نعدوا برشا زادة أفلام فاقدي البصر وفاقدي السمع. دونك وفما برشا أفلام اللي فيهم معناتها دي تيماتيك اللي نعملوا بعضهم نقاشات اللي هما يكونوا أفلام اللي يحكوا على القيم والمبادئ اللي نحبوا نتقاسموهم مع بعضنا باش بوغ ميور كويزون سوسيال معناتها. دونك حتى توا مشينا لأكثر من 90 بلاصة
0: ما شاء الله.
1: دونك في مختلف البلاد في البلايص مختلفين. مشينا بلايص صغار معناتها قرى صغار مشينا زادة البلدان كبار زادة وكل. دونك كنا زادة بشراكة مع مهرجانات زادة معناتها مهرجان جاب سينما فن مهرجان فيفاج مهرجان سيكات جاز. دونك نحاولوا ديما تكون فما أفلام اللي تكون عندها اون غولاسيون مع سواء لا تيماتيك تاع المهرجان ولا يحكوا على معناتها تجارب مختلفة.
0: باهي جندوبة كيفاش كانت العروض ما بين الأفلام اللي تمت برمجتها باراسول مثلا لقشم السماء اللي هما ستارت اب اللي هما أفلام كانوا عملوا سوكسي كبير في قاعات السينما.
1: وجودنا في جندوبة هو في إطار مهرجان اسمه سينما جيت. هذه الدورة الثانية للمهرجان والمهرجان هذا يمشي كلها من زوج مدن مختلفة. دونك عمناول مشينا لتبرقة ونفطة وسنة مشينا لزغوين وجندوبة. هذا بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع سفارات أخرين. دونك نعدوا فيها أفلام أجنبية اللي يحكوا بلغات مختلفة. دونك أفلام اللي يحكوا بالإنجليزي بالسوري بالألمان بالإيطاليان. دونك حاجات مختلفة هذيك مهم زيدا خاطر التلاميذ ولا في الجامعة اللي يقروا اللغات هذوكم. دونك هما زيدا عندهم الفرصة باش يتفرجوا في فيلم باللغة هذيك وباش يكون فما نقاش مع المعلم تاعهم ولا مع الأستاذ تاعهم وكل على اللغة هذيك وكل. أما زيدا ماهيش كان سينما. دونك سينما نعدوا الأفلام هذوما عادينا زيدا الأفلام التونسية اللي أنت قلتهم تاو خاطر برشا عباد يسكنوا في المناطق هذوما ما كانت عندهم الفرصة باش يتفرجوا فيهم الأفلام هذوما بما قاعات سينما. دونك حتى كان ماهوش فيلم تونسي جديد اللي هو عندنا زادة توا هذا دار العرس في الفيلم الجديد ما عندنا زادة الأفلام اللي أنت سميتهم مع خاطر ديما فرصة باش العباد خاصة اللي هما أفلام عائلية معناتها ونحن أكثرية العباد اللي هنا فوالا دونك عائلة كل مع بعضها ولا برشا صغار وكل. دونك مهم كانوا يتفرجوا في أفلام كوميدية باش يضحكوا ويتفرهدوا شوية ومهم زادة كانوا يتفرجوا في أفلام اللي فيهم محاور اللي يتناقشوا فيهم وكل. دونك وجودنا في جندوبة دونك جينا لهنا من نهار 30 سبتمبر. دونك عملنا الافتتاح بالشراكة مع سفارة بولونيا وكان فما عرض موسيقي ورقص اللي فيه 42 فنان من بولونيا اللي يجوا لهنا الجندوبة. دونك فيه زادة برشا ورشات. دونك عملنا ورشة مع حاتم كروي للمركز المندمج المركز الإدماج والدفاع. دمنا زادة مع فاطمة صفر للجمعية الصم بجندوبة. اليوم وغدوة عنا بوت كامب مع دي جون مع المخرج زياد ليتاي اللي هما دي جون في عين سلطان يخرجوا للغابة وبش يصوروا حاجات كل واحد وحكايتهم وكل وبش يكونوا يتعدوا الأفلام هذوما في الاختتام اللي هو نهار لحد في الكاميون في جندوبة. وكانوا فما زادة ورشات مختلفة أخرين اللي فيهم دي ديسا مع الجمعية ذوي الاحتياجات الخصوصية أجيم وهكذا دي سيركل دو ديسكوشيون ودو ديبا مع بروغرام يو فور يو سوكر.
0: المرحلة الجاية باش تكون من 9 ل 11 اكتوبر اللي نورمالمون باش تبدا اليوم دقاش توزر ونفط.
1: اكزاكتومون. دونك نحن اليوم عنا الخدمة مع زياد لتايم في جندوبة عين سلطان، وعنا زادة أم باراليل بروجيكشن بلانير في بليش. غدوة كيف كيف تكمل الخدمة مع زياد في جندوبة، أما زادة أم باراليل عنا بروجيكشن بلانير زادة في نفطة. ونهار لحد يكون اختتام سينماجيت في جندوبة، وشكون زادة إن بروجيكشن في توزر. ونتندو إن شاء الله جمعة اللي بعدها نعودوا نرجعوا في بلدان أخرى.
0: كيما شنو مثلا تراها عطينا الليتينيرير؟
1: والله انا باش نعملوا في جندوبه بلاصه اخرى على الحدود في مكاتب، دونك نمشوا المدرسه ونحاولوا اللي في الصبحيه تولي المدرسه هذيك كاين يعني سباس كولتوريل اللي فيه بروجيكسيون دو فيلم، فيه فيير، فيه تصوير، فيه دانس، فيه موسيقى وكل. عندنا زاده في تونس مع معناتها اون اكسيون ار اس او مع شركه اللي تحب نحطوا الكاميون عندها باش العمال تاع الشركه تكون عندهم الفرصه باش يتفرجوا في افلام. انا زيد بارتناريا مع جماعه لينيت وجمعيه لادينيت، دونك باش يكون زيد الكاميون موجود جمعه في نوفمبر في المنار. وان شاء الله زيد ما يمكنش باش نعملوا شراكه مع ايام قرطاج المسرحيه، باش يكون فما يوم كارافان زيد وكل. وبعد ذيك دونك نمشوا 30 نوفمبر نمشوا الجربه، دونك فما سورتي نتاع فيلم صاحبك راجل، دونك ديسمبر يكون الكاميون موجود في جربه. وعنا شراكه مع وزاره التربيه اللي تسخن الدنيا شويه، نمشيو زاد نعملوا دوره في دي كوليج ودي ليسي، ونحاولوا سورتو اللي فيهم انترنا دونك نعملوا دي بروجيكسيون بلانير، ديما يعملوا لي ديبا مع كلين في كيما مواضيع كيما العنف كيما التنمر كيما الصديقه العائله، حاجات مختلفين.
0: برافو عليكم غفران، ان شاء الله بالتوفيق. سي حسن ما عادش كان عندك اضافه؟
2: لا، معناها السينما الدور من 2024 خلقت حيوية كبيرة وخاصة سبيسيفيك، معناها عبارة على مؤسسة هي شركة أخت.
1: هو نحن مؤسسة ثقافية، معناتها لاجورا اللي هي تعمل في مشروع هي مؤسسة ثقافية، معناتها الغاية نتاعها كونه تمشي لأكثر عدد ممكن وتمس أكثر عدد ممكن من العباد في أقل وقت ممكن بأقل تكاليف، ونوروا اللي راه الثقافة ما تستحقش برشا فلوس ولا برشا عبيد ولا برشا خدمة، المفيد فما الإرادة. نشكروا برشا الممثلين الدولة اللي يساندونا، اللي ديما عنا ليزوتوريزاسيون باش نجموا نحطوا في معناتها ساحات عمومية، هذه حاجة مهمة برشا. الجمعيات ديما تتعامل معنا، وأي عبد يسمعنا توا ولا في الراديو ينجم يبعث لنا الدوموند نتاعو، وأون غوسوا بوكو دو دوموند من بلايص مختلفين، من معلمين، من جمعيات، من حتى مواطنين اللي يحبوا كونوا سينما الدور تجيب حذاهم. وهذه كانت حاجة اللي تخلينا نحن نمشوا الأكثر بلايس ممكنة ونجموا، على خاطر المجهود نتاعنا هو بتظافر المجهود نتاع العبيد الموجودين في البلايس هذوما الكل. دونك ديما نلقوا شكون يقول أسمع نحن نجموا نحضروا مع البلدية مع المندوبية، عنا جمعيات، عنا الببليك يجوا انتوما، وهذه كانت حاجة لتعاون، خاطر نحن ما نجموش نمشوا برشا من قبل الوقت باش ننظموا غاديكا، دونك نلقوا ديما العبيد موجودة باش هي تساندنا وتعاوننا في التنظيم، وهذيك الحاجة اللي تخلي كي نمشوا البلاصة يجوا برشا عبيد. معناتها توا على سبيل المثال في جندوبة كل نهار في الكاميون على الأقل عندنا 500-600 عبد يدخلوا يتفرجوا في الأفلام، معناتها في جمعتين معناتها نوصلوا نلموا 6,000-7,000 عبد في جمعتين. هذاك علاش توا كي مشينا لأكثر من 80 بلاصة عندنا أكثر من 100,000 مستفيد اللي نجموا يتفرجوا في الأفلام هذوما الكل.
0: واضح جدا غفران، يعطيك الصحة، مشكورة جدا على المداخلة، ومشكورة جدا زاد على ما تقومون به ضمن الجمعية الثقافية هذه. مشكورة جدا غفران اللي التكزينا، إن شاء الله بالتوفيق. سحسن احنا كنخلطوا نهاية البرنامج، ما تنساش باش تعطيني نتفرج في فيلم هشام بن عمار، سينو الجمعة الجاية ما نجيبكش معايا. من أنظر فقد أعذر، نعمل بك أنا تقرير
2: لا فائدة في عندك.
0: واضح جدا، مشكورين جدا الفريق التقني اللي كان معنا، تحية خاصة لجمال بوقديدة بتبيع اللي تعبناه معنا في إعداد هذا البرنامج. غدوة يتجدد معكم العودة بقدرة ربي من نص النهار حتى الماضي ساعتين في اشري تربح. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا، باي باي.
3: سينما سينما بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: بروحك ألباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم تكريم الأستاذ منصور مهني في لقاء ثالث للمنتدى الفكري والعلمي لجامعة سوسة تحت شعار التبادل من أجل إنارة المعرفة. تحدث عن التفاصيل الأستاذ منصور مهني.
3: الجامعة تقرر باش تعمل منتدى فكري وعلمي، بالمناسبة كرم وجوه فكرية وعلمية اللي تميزت في حياتها المهنية. هذا اعتراف لأبناء الوطن اللي اجتهدوا وحاولوا باش يقدموا، ربما عندهم منفعة خاصة هما بتاعهم، ولكنهم يمثلوا بلادهم وسمعة بلادهم. فالمنتدى هذا ببادرة من السيد رئيس الجامعة سي لطفي بالقاسم، تو في الدورة الثالثة. فما دورة عملت الأستاذ عبد العزيز شبيل الله يرحمه، دورة عملت الأستاذ سمير مرزوق الموجود اليوم، وشرفوني بالدورة هذه لأني كنت أنا منسق المنتدى، وقررت باش لنسحب ونعطي الرسالة كما يقولوا للشباب، اللي معناها يخلي الإنسان يعطيه شعور رفيع. هو أنه زملاء اللي باش يقدموا الأعمال متاعي، كتاباتي أو ما كذا إلى آخره، معناها أسماء في مستوى عالي من العمل العلمي والنشاط الثقافي والمساهمة الفكرية ومساهمة المواطنة وحب الوطن. فأنا سعيد بهذا اللقاء، ونعتبره أنه معناها الإنسان في العمر هذا وبعد شيء اللي عمله كليك هو شرف اللي نجم الإنسان يعتز به ويشكر كل من وراه.
2: أكد وزير التربية دور الدين النوري خلال لقائه اليوم بمقر الوزارة بوزارة التربية السفير السعودي بتونس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين ومتانتها، مبرزا الأفاق والفرص الواعدة للتعاون في قطاعات التربية والتعليم عبر تفعيل مختلف الأطر والآليات المشتركة من خلال المسالك الدبلوماسية من أجل إيلاء هذا المجال المكانة التي يستحق في دعم جهود التنمية وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التربوية في البلدين. وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على وضع برامج عمل مشتركة في مختلف الأطر الدولية والإقليمية ذات العلاقة وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على ضخ أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وذلك عقب ما وصفها ترامب بأنها محادثات ناجحة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: يعني عندي ولدي تبرك ليت جوغ معناها وعندي فيديو كل شيء جبت عليه سطور ثلاثة فرامون في الحيط ربي يخلوه جاب ربي يوخر معناها بس ما مزيد خلص فيها جديدة كلفتي قرب 6 مليون ومسوريها وكل شيء حتى الفينانس ما عمش تعرف شيء وصلنا حتى للسم اللي بتاع البراكة حبيت نوصل صوتي بصراحة فماش ما يوصلوا فماش ما يشدوها مقبل تبيع البس واحد مشوي عليها البس خاطر فما عبيد أخرى قاعدة البراكة ومزيد العبيد في شارع سعد الحميد هذيك حتى المعرض غاديك ديما شادين الشراء هذيك يعني 9:30 تاني بتاع الليل مازال ربي يبارك لكم ويرحم والديكم.
2: بالله يحب النداء لبلدية المقيمين حواتي جنب في الرمبوان تاع الجهود راهو ذبيحة منسنا والجبان ولا حياة أنا من تنادي في رمبوان الجهود المقيمين.
3: السلام جورا فاهم ساعدوا لي المريض اللي قيد الاخر ويدخل هو الاول ساعدوا بصراحة انا قبل كنت نقول خير صراحة نشد الصف كالناس ولا كنت نقول كم هيك كنت نشد الصف كالناس ونقعد على الكرسي كالناس وقت يجي دوري هذاك هو لان قلت اني اللي يدخل هو الاول تقاه بالحيلة مع الدكتيفات انا نصوقت ما يبراش لكن جيت نشوف اخوه نلقاه الناس اكثر العباخلة من تالي من البيبان من تالي نتاع الفلت العيادة الخارجية ولا نتاع حتى الأقسام دخل من شيرة أخرى اللي هذا فنتي لابس طابلية ومدخل قريبه ومدخل فنتي صاحبه وصاحبته وقريبته حاسيده مش نقولك جيت نشوف نلقاها قلت أخويا دي حكاية فارغة أخويا بصراحة ما عاش يساعد مش نولي قلت نخدم روحي حتاني كان نجمت زاد كان نجمت سلام.
4: نشكر إذاعة جورا أفهم على إتاحة الفرصة لكل المواطنين باش يعطوا رأيهم إن شاء الله في السابق قياسية يزيدون نطلب الإخوان الفلاحين يزكوا أنفسهم كالأسرانس ذاك التانيين يعطوا حق الزوال وحق القليل وما يجنونهم زيتون زمان بحول الله حساب العام الجيجي صار بحول الله معناها ربي سبحانه وتعالى قالك ارحموا ويرحم كل أرض وما يرحمكم بس زكاة هذه واجبة ربي ذكرها في القرآن.

0: وعشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
1: جوهرة أم
2: جوهرة أم نكملوا استمعوا إن شاء الله كل جديدي أحلام.

0: بلانوي. بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من التسعة النص الليل. بلانوي على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع.
1: التسعة وسبعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي انطلق معكم انتوا حتى نص الليل. تاريخ الجمعة 9 أكتوبر 2026، موافق ل 28 ربيع الثاني 1448 هجري. تحية لمن التحق بنا في الاستماع والمتابعة كالعادة. رونديفو الموسيقى، الطرب، التسلطينة، الأخبار الفنية وغيرها من الفقرات اللي إن شاء الله ترافقكم مع ليكيب الكل. خليني نسلم على سامي دويري في الإخراج وقولوا أهلا وسهلا ومرحبا يا سي سامي، منور بالروج بوردو الحقيقة. دونك إن شاء الله ديما منورنا سي سامي، هو اللي باش يعطينا الأمبيونس، واليوم هو اللي باش يعطينا الجو كالعادة في الإخراج. هيبا نسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. نقولكم برشا موزيكا تستنى فيكم، برشا ريتم يعمل الكيف يونسكم في الكهرباء، نقول في الكهرباء خاطر نعرف برشا يسمعوا فينا يكونوا شادين ثنية، يونسكم في الدويرة. دونك للناس اللي تبدأ هكا مع الغاديو ما نعرفش تنجم تكون تحكي في تليفون والغاديو ينجم يونسها مع موسيقى تكون رومانتيك وانتم هكا الأفكار تكون هكا باهية، سينو تنجم تكون في الدويرة قاعدين يقراو. دونك تحية للطلبة امتاعنا، بديت هكا بدي الريتم أكسيليري. كيف كيف اللي في الخدمة إن شاء الله تكونوا في فورما، احنا نونسوكم وين ما كنتوا في الاستماع كما قلنا لكم والمتابعة شرط الانطلاق. نتعلق تبدأ معكم توت سويت بالموزيكا، نشوف في وائل كافوري نحبو، عمرو دياب نحبو، شارلي بو كيف كيف نحبو، والموزيكا الكل مختارينها على ذوقكم وعلى كيف كيفكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

29 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم مع أولى فقراتنا وفقرة ستار نيوز، بنحكيو على الأخبار الفنية والنجوم انتم تابعوهم على السوشيال ميديا، تابعوا أخبارهم. ويبدو أنه احنا في الفترة الأخيرة ما يزيش فما الفيك نيوز، تضاف مع الفيك نيوز الاي اي الذكاء الاصطناعي اللي اليوم يخلينا يصعب علينا الحال باش أنا نعرفوا هل الخبر صحيح أم خطأ. واليوم وقت اللي يستعينوا بالاي اي باش نشوفوا حتى ممثلين أو خلينا نقولوا شخصيات سياسية تتكلم وتتقمص هكا بعض المواقف، دونك وليت الأمور صعيبة شوية. دونك باش نحكيو على خبر في الكلاسيك، يعني على خبر وشائعة الوفاة اللي الناس اللي يكونكتيو برشا على لي ريزو سوسيو يمكن، وحتى مع أمين ولت البارح نحكيو قال لي يا أخي سامح حسين الممثل المصري توفى. قعدنا نشوفه هكا في الأخبار ونشوفه إسكو توفى ولا لا. يبدو أنه شائعة وفاة الممثل سامح حسين كالعادة ترجع باش تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ما انتشرت له للمرة الثانية من خلال فترة قصيرة خبر وشائعة وفاته، شيء اللي دفع زوجته باش انها تخرج عن صمتها وتوضح الحقيقة وما يتم تداوله، وتأكد انه الأنباء المتداولة بشأن وفاته هي عارية تماما من الصحة. دونك كما قلنا زوجة سامح حسين قالت انه الخبر هذايا في كل مرة يعني يدخل بلبلة عند الناس اللي تحبوا، المتابعين متاعه، الناس اللي تبع أعماله، والكم الهائل من الرسائل والمكالمات الهاتفية اللي نتلقاوها دوبة ما يهبط الخبر تخلينا احنا بيدنا ندخلوا في إتات بانيك. دونك ونحاولوا ان نجاوبوا على الشائعات هذية. نحكيو كما قلنا على أخبار اليوم وشائعات هكا نلقاو على مواقع التواصل الاجتماعي سورتو تطال بعض الشخصيات والناس اللي عندها أعمال يمكن مؤخرا. ونعرفوا انه سامح حسين في الفترة الأخيرة كانت تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت انه يتم نقله للعناية المركزة في احدى المستشفيات.

قد يستنى في طرح فيلم تحت طلب الانتهاء من تصويره قبل شهور طويلة، ولكن لم يحدد موعد طرحه في السينما حتى التوى، ويخوض من خلاله تجربة فنية مختلفة بتقديم زوج شخصيات لكل منهما مسار مختلف تماما على الأخرى. الشخصية الأولى لطبيب نساء وتوليد يدعى زكريا، والثانية لحانوت يدعى لطفي، وين يواجه خلال الشخصيتين مواقف كوميدية. دونك سامح حسين اللي عنده أكثر من 4 ملايين متابع على انستغرام معروف بالأدوار الكوميدية وخفة الروح متاعه، كما قلنا اليوم يمكن يستغلوا خبر هكا إصابته بوعكة صحية ويتم نشر وترويج شائعات. تطال زادة نجم عنا مدة نشوفه في أخبار قاعدة تكون لصيقة لي اسمه، نحكيه على الفنان الكبير عادل إمام اللي يرجع إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي خلال زادة ساعات الماضية بعد ما ديوله تصوير ليه زعمه نشري الصور هذه على أنها أحدث ظهور للزعيم قبل ما يكشف التحقيق عن حقيقتها وأنها لا تعود للزعيم عادل إمام، وإنما هي خضعت لتعديلات رقمية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. دونك صور مدولة كما قلنا ومفبركة انتشرت باسم عادل إمام عندها مدة، يعني اليوم بعد ما هو بعد على الأضواء وما عادش يقدم أعمال فنية يمكن من آخر عمل ومسلسل فالنتينو عام 2020، ولا ظهور الزعيم الحقيقي نادر، ولت أي تصويرة جديدة لي تحظى باهتمام واسع وتفتح الباب زادة أمام انتشار صور مصممة أو معدلة بالذكاء الاصطناعي لأنها آخر ظهور لي. دونك تعود واقعة الصورة اللي تم تعديلها وأكيد راي عرضتكم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة المفبركة إلى يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 بعد ما داول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل يجلس داخل سيارة ويلوح بيده كما يقولوا، وقالوا أنه يعني حالته صحية وكبر في العمر وما عادش هكا يخرج برشا الجمهور متاعه. دونك تبين أنه الصورة هذه ترجع للسينما السيناريست الهندي الشهير سليم خان ولد الفنان سلمان خان، والصورة الأصلية دونك بالتعديلات وبالتحقيقات كانت فريمون في نفس الكادر، دونك انه في سياره وبالذكاء الاصطناعي تم تعديلها باش تظهر وكانها صوره الزعيم عادل امام. نعرفوا انه عادل امام في 2025 انتشرت له زاده صوره تم التقاطها خلال حفل زفاف حفيده، واظهر فيها الزعيم الى جانب الفنانه يسرى، شيء اللي تفاعل البعض منها لاعتبارها صور حقيقيه بيان سور، ولكن كما قلنا برشا قالوا بتيتر صار تعديلات على الصور والعائله نتاعهم حبيتش يمكن تظهر الصورة الحقيقية للزعيم عادل إمام. يعني اليوم نحكيه على مجموعة من الصور تطال حياته الشخصية، وحتى زادة وصلوا في سبتمبر 2025 تداولوا صور أخرى ليه وهو مرتدي ملابس الإحرام داخل الحرم المكي وقاعد على كرسي متحرك مع ادعاءات أنه يؤدي في مناسك العمرة، والتصوير أحظات بتفاعل كبير ونهال التعليقات الجمهور بالدعاء للزعيم أنه يقوم لباس وأنه يرجع الجمهور، ولكن تبين أنها بتقنيات الذكاء الاصطناعي تم تعديلها. دونك اليوم لازمنا نثبتوا في كل معلومة ونستقيوا الأخبار من مصادرها، لأنه مع الذكاء الاصطناعي واحد ولا ما هوش فاهم شنو الحقيقة وشنو الحاجات الفيك. دونك كما قلنا زعيم اللي مازال احتفل بعيد ميلاده 85 وما نشرش برشا صور، وكيف كيف يكتفي انه يكون مع عائلته. دونك ولده بيان سور اللي عنده على انستغرام اكثر من 5 ملايين متابع يحاول انه ينشر بعض المقاطع للعائله دونك باش يبين ويطمن الجمهور اللي يتوحش عادل امام، واللي كما قلنا يعود في الفتره الاخيره الى الاضواء مش صور حقيقية ولكن كما قلنا صور مزيفة، ويعود إلى صدارة التعليقات شبيه كبر شنو شبيه هكا. دونك اليوم ديما ردوا بالنا كما قلنا مما يتم تداوله من أخبار من صور من تصريحات ومن أي معلومة مغلوطة تنجم دينا من بعض المواقع اللي فقط تحب تخلق بعض الترافيك على صفحاتها وتخلينا نحيدوا عن الحقيقة. دونك إن شاء الله ديما نقدموا لكم كان المعلومات اللي تكون مصادرها يعني موثوقة ومصادرها تخليكم انتم تعرفوا ما يحدث من فن أو زدا من أخبار وطنية سياسية كانت اقتصادية رياضية أو غيرها. يلا سيدي ذما أخبارنا الفنية في علاقة كما قلنا بالذكاء الاصطناعي وبالأخبار الفيك اللي تم تداولها، ما زلت عنا مجموعة أخرى من الأخبار، خليكم عنا ديما على موجات الدنيا وما فيها في بلونوي. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: بلونوي بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل بلونوي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وسبع واربعين دقيقة على موجتنا وزينا واصلين معكم الغونديفو حتى النص الليل. سامي دوري في الإخراج يبولوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. وبتاريخ 9 أكتوبر اليوم نرجع بالذاكرة لوفاة واحد من خلينا نقوله شعراء تونس شاعر تونس الخالد أبو القاسم الشابي. ذكرى وفاته اليوم والحقيقة مجموعة من الورشات والمعارض المفتوحة والأمسيات الشعرية اللي باش تكون في ذكرى وفاته 92. نحكيه كما قلنا على شاعر مازال شعره التوى يأثر بكلمات الحياة على الكبار وعلى الصغار. ولعل بيت من قصيدة إرادة الحياة: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. من أكثر الأبيات حضورا وبلغات عدة أحصاها دكتور عمر الجملي في 14 لغة حول القارات الخمسة. كان هذا أبرز ما جاء في مداخلة عمر الجملي في افتتاحية إحياء الذكرى 92 لوفاة أبو القاسم الشابي اللي انطلقت اليوم وتتواصل إلى غاية 11 أكتوبر بفعاليات وفقرات متنوعة تحتضنها روضته بمدينة توزر وتحتفي بالشعر وتأثيره وتجل مساهمته في الشعر الوطني والرومانسي وغيرها من الأغراض. نحكي كما قلنا على فعاليات يحضرها جملة من الشعراء والمثقفين والمهتمين بشأن الثقافي في الجهة. مداخلة أخرى أحياها اليوم الدكتور شكري الدربالي بعنوان أثر القرآن في شعر أبي القاسم الشابي: دراسة في التناص القرآني والرؤية الدينية. وانتظمت بالمناسبة زادة فقرات عدة حملة شعار: حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود، باعتبار أن وطن الشعر هو القصيدة. وفق بدر الدين الشعبي كهيئة مدير المؤسسات والأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. نحكي على برنامج في مجموعة من الورشات الحية في الخط العربي: صنع مجسمات للشابي، عرض مجموعة من الكتب حول الشعر، فضلا عن معرض إصدارات حديثة لكتاب وشعراء الجريد. كما زاد باش تواصل على مدى 3 أيام ورشات ومعارض مع برمجة أمسية شعرية دونك نهار غدوة السبت، سهرة زادة فنية في محيط ربوة الشابي للأوركستر السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقني، باش تكون الذكرى مناسبة لإبراز تعبيرات فنية متنوعة تخدم جميعها شعر الشابي وفق ممثل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. وكانت الفعاليات اليوم في انطلاقتها دونك خليت هكا اللقاء يكون ما بين شعراء وكتاب احتفلوا بشعر الشابي وبينوا في هذا السياق انه الشاعر دونك اليوم لازم يحتفيوا بما خلاه من زخم إبداعي تجلى في ديوانه ديوان أغانيه أغاني الحياة وكتابه الخيال الشعري عند العرب ومذكراته ورسائله. أضاف كيف كيف اليوم في ذكرى دونك وفاته أضافوا الحضور وأضاف زادة الشاعر خير الدين الشابي أنه اسم أبي قاسم الشابي اقترن بذكرة الثقافة العربية، وقال أنه بعد مرور 92 سنة على وفاته يستحق دونك عناية أكبر لكونه ما يزال مؤثر بشعره إلى الآن، حتى أنه عديد الشعراء تأثروا به وحاولوا تقليده والبعض منهم نجح في سلك طرق جديدة في الشعر رغم تأثرهم به. وفق ما قالوا اليوم دونك كما قلنا نحكيه على برمجة باش تتواصل من اليوم جمعة 9 أكتوبر إلى غاية 11 من نفس الشهر في مدينة توزر مع الورشات اللي حكينا فيهم واللي يحتفيوا بشعر أبي القاسم الشابي. دونك وأكيد احنا ديما قصيدة إرادة الحياة: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ما تنجم كان تعطينا شحنة هكا وبوش باش نغزر الحياة إن شاء الله من الجانب الإيجابي امتاحها. كالعادة احنا بزينا موصلين معكم الغونديفو حتى النص الليل بالفقرات بالريتم وبالموزيكا زادة 9:51 دقيقة 9 دقائق بالضبط. واسي أشرف بن عبد السلام يكون حاضر بحذينا شاتينا كالعادة الأخبار والمواعيد واحنا مع الموزيكا والبنة إن شاء الله نتقابل معكم في ساعتنا الثانية مع فاك أخرى ميوزيكال انتم ما تتعرفوا على تفاصيلها كالعادة في ساعتنا الثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

احساس فظيع ان الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع احساس فظيع

0: يلا أدوس.
1: تابعوا كل جديد ناجورة فم عسل حلو.
2: اسمعوا كل جديد مستمعين إذاعة جوهرة فم حسين الجسمي.
3: اسمعوا كل جديد وكل أخباري على جوهرة FM بتونس. نجوى كامل.
4: اسمعوا كل جديد وعرفوا كل أخباري على جوهرة FM أبو كي.
5: لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لعبة قوة دماغي.
6: إن شاء الله استنوا خبر تيجا وفرقنا على راديو جوهرة.
7: العب يلا ما تلعب يلا.
8: اسمعوا جديدي وأخباري الفنية على جوهرة FM وليد توفيق.
9: حميد الحضري سمعوا بغيت نعيش على جوهرة اف ام. بغيت
10: نعيش بلوني بلوني ترجع لكم بعد شوية. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
11: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
12: مرحبا بكم. أشرفت اليوم رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري على مجلس وزاري مضيق حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذا المجلس على أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد لضمان استدامة امدادات الكهرباء ورفع من كفاءة الإنتاج والحد من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية وتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة. السياق وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري قدم خلال هذا المجلس خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة التي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات إنتاجية إضافية واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك وتفعيل آليات إدارة الطلب بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني جلسة عمل مع سفير جمهورية كوريا بتونس لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية. الوزير تلقى خلال الاجتماع دعوة للمشاركة في القمة العالمية للبيوتكنولوجيا المقررة يومي 21-22 أكتوبر الحالي بسيولة لبحث فرص التعاون العلمي والصناعي ودعم قدرات تونس على الإنتاج المحلي وفق بلاغ صادر عن الوزارة. ختاما أعلن رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية أن قوات خفر السواحل تشارك إلى جانب القوات الحكومية في جهود استعادة السيطرة على الجزر والمناطق الساحلية والمنافذ البحرية. وأوضح أن مشاركة خفر السواحل في هذه المرحلة تأتي في إطار مسؤولياتها في حماية السواحل والمياه الإقليمية والجزر اليمنية إلى جانب إسناد العملية العسكرية المشتركة وتأمين المناطق البحرية ومنع عملية التسلل والتهريب والإمداد غير المشروع للحوثيين. متابعة وإلى اللقاء.
11: للمزيد من الأخبار للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
13: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
11: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت
0: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. غدوة ترجع البطولة بعد جورني فيفا، دونك الجولة الخامسة ذهب، غدوة الدفعة الأولى. المقابلة كل انطلاق الماضي ساعتين ونص متاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيراد سترج رياضي تونسي الأولمبي البيجي، مقابلة زفرة حسين بولعريس، حكم الفار أسامة بن إسحاق. في بنزرة السي أبي الاتحاد الرياضي المنستيري نضال الطيب في زفر المقابلة هذه، في الفار عامر شوشين. اتحاد بن قردان يستضيف النادي الإفريقي، مقابلة زفرة باسم بالعيد، في الفار أمين الفقير. ديربي في صفاقس بين تقدم سقيط الدير والنادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري، مقابل زفرة وليد المنصري، في الفار من البرتغال أندري فيليب. الدفعة الثانية بتكون بعد غدوة لحد في الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الرياضي الساحلي نادي حمام لنف، مقابلة زفرة أحمد الذوادي، في الفار هيثم الترابلسي. تيكيات موجودين على ذمة أحباء الإتوال، الشنوة 15 دينار، الأسعار الجرادان 25 دينار، والفيراج باش يكون سبيسيال أبوني. بقية المقابلات بعد غدوة، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة، مقابلة زفرة أمير العيادي، في الفار محمد علي قروية. نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللوي زفر المقابلة، في الفار هيثم جيرات، وشبيبة العمران مستقبل رياضي بالمرسى، مقابلة زفرة محرز الماكي، في الفار البرتغالي أندري فيليب اللي نفسه الحكم الفار هذا باش يكون حاضر في ديربي صفاقس، وأيضا في لقاء شبيبة العمران مستقبل المرسى. الترجي الرياضي التونسي عقد اليوم الجلسة العامة التقييمية الموسم الرياضي الثلاثة الفارطة، وشهدت الجلسة عرض التقارير المالية الموسم الرياضية 2023-2024 2024-2025 و2025-2026. تفاصيل متاع التقارير المالية موسم 2023-2024: المداخيل في الترجي 25 مليار و500 مليون، المصاريف 51 مليار و200 مليون، العجز 5.7 مليار، هذا في موسم 2023-2024. ثم موسم 2024-2025 المداخيل في الاسبيرانس 91 مليار، المصاريف 68 مليار، دونك فما فائض ب 23 مليار. وموسم 2025-2026 المداخيل في الترجي 53 مليار والمصاريف 72 مليار، العجز بالتالي في موسم 25-26 هو 19 مليار. نحكيو على الرابطة الثانية، تعينات حكام الجولة الثالثة. في المجموعة الأولى غدوة انطلاق الماضي ساعتين ونص، مستقبل سليمان جمعية ميجرين، مقابلة زفرة حمزة الوسلاتي. النجم الخلادي الرلوي خليل الهرمي. الملعب السوسي بعث بوحجلة رضوان بالوعر، مكرم مهدية هلال مساكن وسيم البوسيفي، مستقبل جابس هلال الشاب مالك ماشا، ونهارة لحد بن عروس تطاوين رائد جوير، ومحيط قرقنا كوكب عقارب، مقابلة زفرة وليد الهتلي. بالنسبة للمقابلات المجموعة الثانية، غدوة هلال رداية في النادي القربي، مقابلة زفرة أحمد الكيلاني. بعد غدوة بقيت المقابلات متاع المجموعة الثانية، جمعية أريانا القلعة الرياضية إسلام الزوالي، أولمبيك كيف غاف القفصة ياسين هماني، المكنين جندوبة يوسف التوتي، الشبيبة القيروانية قصور السيف فرج بن رابح، أمل بوشمة الملعب الجيبسي عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدنين يلعب ضد مستقبل الجسرين، مقابلة زفرها وائل المصباح. رسميا دربيات الشبان اللي مبرمجين لحد هذا باش يكونوا دون حضور جمهور بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، سواء باش يتلعبوا في البارك ا والا في البارك بي، والخاصين بالمينيم ا مينيم بي كادي ا كادي بي جونيور وليليت. هذا بعد اجتماع كان صار في مقر الرابطة، اجتماع تنسيقي بحضور مسؤولي الفريقين. في الباسكيت غدوة باش يكون الموعد مع الجولة الخامسة ذهب من البطولة، انطلاقا من الخامسة متاع العشية، النجم الراتسي دليت غرومبيلي، اتحاد الانصار النادي الافريقي، الملعب النابل يلعب ضد حمام سوسة، الشبيبة القيروانية تواجه نجم حلق الواد، الخامسة ونص متاع العشية لقاء الاجوار، ماتش كبير في قاعة حمام سوسة، النجم الرياضي الساحلي الاتحاد الرياضي المنستيري، ونهار لحد ما ثلاثة ختام الجولة بلقاء سي اس اس شبيبة المنازه. نحكي هوند الجولة السادسة ذهاب في البطولة، اليوم نادي ساقيت الزيت ربح نسرة بلبة 30 مقابل 23. غدوة ماضي ساعة الإتوال تلعب ضد مكرم المهدية، ما ثلاثة دون حضور جمهور نادي الإفريقي يلعب ضد جمال، الأربعة متاع العشية المكنين تلعب ضد اتحاد منزل تميم، والخمسة متاع العشية زوز مقابلات، الترجي الرياضي التونسي في قصر الرياضة بالمنزه يلعب ضد المنزه الرياضي، والبعث الرياضي بابني خيار يلعب ضد جمعية الحمامات. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم منيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة الناس الكل في لمن.
11: جوهرة سبور.

you want, but not what you need.

0: همة الموسيقى.
1: العشرة واربع وعشرين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية مع بنة الموسيقى. تحية للي التحق بنا في الاستماع والمتابعة، تحية للدكتور فراس يسوق وقال مستمتع بالموسيقى. هاك باش تزيد تستمتع بنة الموسيقى، شرتو وقت اللي نرجعوا. واليوم الاختيار، حبيت اليوم نحكي على أغاني الجينيريك. أي نعم، أغاني الجينيريك. وفش يحط لي آدم، والله الله عليك يا آدم، والله الله عليك يا سامي الذويري. آدم زعما شنو باش يكون اليوم الاختيار متاعنا؟ اليوم نحكيو كما قلنا على أشهر المغنين اللي غنيوا جينيريكات مسلسلات، وخاصة مسلسلات رمضان. فما أصوات وليت مرتبطة بالتيترات، يعني أي جينيريك هكا نسمعه ونقولوا بازرة المغني الفلاني باش يغني للجينيريك هذايا، ونبداو نستناو دونك في سيدي رمضان، لأنه الأعمال الدرامية مالوروزمون دونك نحكيو على أعمال درامية العائلة الكل تتلم باش تبع الأعمال هذايا. كان في شهر سيدي رمضان شهر الفضيل، لأنه في باقي السنة يكون الريتم هكا أكسيليري، ولو أنه نتمنى أنه الأعمال الدرامية تكون على مدار العام، شرطو نحكيه على الأعمال الدرامية التونسية. دونك اليوم الاختيار باش يكون على جينيريكات المسلسلات والاختيارات الموسيقية، باش نلقاو فيها أسماء لمغنين تحبوهم، وباش نحكيه مثلا على أشهر جينيريكات المسلسلات المصرية. كي نقولوا علي الحجار، خنقولها بالمصري، دونك علي الحجار اللي غنى جينيريكات مسلسلات المال والبنون، ذئاب الجبل، بوابة الحلواني، الشهد والدموع، الليل وآخره، محمد الحلو زادا كيف كيف ذكرنا بليالي الحلمية. نحكيه على مدحت صالح اللي غنى مسلسلات أرابيسك، حضرة المتهم أبي، بالسنين، وقدم تترات أخرى. حسن فؤاد غنى لمسلسل أرابيسك، محمد ثروت، من الذي لا يحب فاطمة، شيرين عبد الوهاب، حكاية حياة، خمسة ونص، واللي بتكون حاضرة معنا في اختياراتنا اليوم للجينيريك. عنا زادة أمل مهر غنيت للداعية وصاحب السعادة، محمد منير حد أقصى، أنغام غنيت لحديث الصباح والمساء، واثنين غيرنا، تامر حسني غنى فرق توقيت. وخلينا نقولوا إحصائيا علي الحجار والحجار خنقولها بالمصري بربي، ومحمد الحلو وحسن فؤاد من أبرز الأصوات المرتبطة بتترات الدراما المصرية، خاصة في الثمانينات والتسعينات. نمشيوا للبنان مثلا، نحكيوا على جينيريكات المسلسلات. نبدأ بآدم، وإحنا آدم هكا يمكن في الأعمال الدرامية شرتو مع الجينيريك عنده رونق خاص. مثلا أشهر الأغاني تترات في الأعمال التالية: العار، تحت الأرض، واتهام، نحكي والكفوري، شو ناطر، وبالحرام، زوز أعمال درامية غنى جينيريك بتاعهم.

اللي غنت له أصالة نصري. نحكيه على حسين الجسمي اللي غنى لمجموعة من الأعمال الدرامية الخليجية والمصرية، سميرة سعيد اللي غنت لأعمال درامية مصرية، رحمة رياض كيف كيف زاد الأعمال عراقية وعربية، محمد فضل شاكر غنى لمطبخ المدينة، والشامي غنى لتحت سابع أرض. وكما قلنا ديما تتواصل استعانة بالمطربين المعروفين باش يغنيوا تترات الأعمال الرمضية، لأنه عندهم حضور مهم جدا. وساعات أنت يتريك التيتر والتيزينك سورتو والبوندانوس متاع العمل قبل ما تتفرج في العمل، وتقول سناب شركز على العمل الدرامي الفلاني في شهر سيدي رمضان ونستثني الآخر غيان كو الجينيريك أتيريك والصوت متاع المغني اللي تحبه. التترات التونسية والنجوم زادة كيف كيف، الدراما التونسية مش بعيدة سورتو معناها مع مجموعة هكا من الأصوات من الأسماء اللي مثلا نلقاو فيها جنجون جينيريك مسلسل فوندو، جنجون ورانا زروق جينيريك مسلسل الفتنة اللي يكون حاضر معانا، ورانا زروق وكازو في أغنية خليني في جينيريك الفلوجة. دونك كانوا كما قلنا حاضرين في الأعمال التونسية اللي إن شاء الله باش تسمعوا منها اختياراتنا. وكيف كيف زاد عنا أسماء بن عثمان اللي باش تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا، نذكروا زاد سيد الريم لصابر إرباعي وغيرها من الأعمال الدرامية اللي كما قلنا الغناية هي والفنان هما اللي خليونا نستناو العمل الدرامي هذايا. دونك عنا ادم في البلاي ليست نتاعنا، عنا اختيارات كما قلنا لكم باش يكون فيها زاد جورج وسوف، نصيف زيتون، عنا جنجون وراني زروق، وعنا هكا نعرفش انا لحظات من النوستالجي باش نخليكم تعيشوها مع اغاني وجينريكات دوما ما تسمعوا المغنين الا وترجع بكم الحنين شهر سيدي رمضان بيان سور، ولي ذكريات جميلة إن شاء الله تكون جميلة على الجميع. دونك عنا زادة إليسا، عنا شيرين عبد الوهاب، وعنا بنت الموزيكا توت سويت. أهلا سلام مرحبا بالجميع.

جوهرة FM. جوهرة FM.

العشرة واربع واربعين دقيقة على موجاتنا، مازلنا واصلين معاكم مع أغاني الجينيريكات. وقديش مساجات هكا الحقيقة من عند المستمعين اللي شرتوا يبدأوا شادين ثنية. إن شاء الله ثنية زينة ليكم الناس الكل. خلينا نعود نسلم مرة أخرى على فراس اللي يسلم على الوالدة متاعه ويقول ربي فضلك ليا، وإن شاء الله تشفق راسي. قولي راي مستمع وفية ليك يا هيبة. ونسلم على كل امرأة اي نعم هكا تبدا مقديه ومراه هكا مقدوده، نقولوا احنا وعندي برشا من اللي فان نتاعي يبداو في الكوجينه، توا ما عادش في الكوجينه، زوكم تبداو مع اولادكم في الكرهب، تبداو عاملين بوكي وتسمعوا الموسيقى اللي ان شاء الله ترجعكم هكا لاجواء فيها برشا ذكريات جميله. دونك ذكريات بزاف باش تهزنا زاده لاغاني، خلينا نقولوا توا شبابيه، دونك اغاني نسمعهم حتى توا وكيف كيف نتفاعلوا معاك. ما نعرفوش ان هي راهي ساهمت في نجاح الأعمال الدرامية اللي تعرضت في شهر سيدي رمضان. خلينا نذكركم مثلا بغنية لو للفنانة اللبنانية إليسا، وهي كما قلنا تتر مسلسل درامي لبناني يحمل نفس الاسم، وصادت الغنية عام 2014، دونك نيو نجم نقوله من أشهر أعمال إليسا الرومانسية. والغنية جات من كلمات وألحان الفنان المبدع مروان خوري وتوزيع داني حلو. باش تكون حاضرة في البليست متاعنا غنية جينيريك، دونك بمعزل عن المسلسل غنية ناجحة، وكي نحطوا المسلسل والقصة والأبطال ما ينجم كان يكون عمل متكامل. كيف كيف نحكي وزادة على غنية أخرى للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، يا بتفكر يا بتحس. حلوة، تم إصدارها عام 2019 كتيتر المسلسل الدرامي العربي الشهير 5.5، واللي كيف كيف كان عمل يعني متميز. نادين جيم دونك تكون هي بطلة زوز أعمال كوسوسوال إليسا اللي غنت فيها إليسا أو شيرين عبد الوهاب. دونك كما قلنا من الأعمال اللي غنيت الجينيريك زادة كانت ديجا يعني ترند، وكيف كيف زاد العمل لك كل باش نسمعوا زاد شناطر للفنان اللبناني وائل كفوري، وهي تتر المسلسل الدرامي بالحرام اللي تم عرضه كيف كيف في دراما 2026، دونك اسنا كما قلنا نحكي على عمل جميل من ألحان صلاح الكردي وكلمة شاعر علي المولى وتوزيع تيم وإنتاج شركة إيجل فيلمز لجمال سنين. دونك العمل ككل يعني نال نسبة متابعة مهمة باش يكون في بلايست متاعنا. وما ننساوش زادة الأعمال التونسية جنجون وراني زروق من ليديو اللي كيف كيف زادا التوانسة تبعوا الجينيريك متاحهم وتبعوا العمل ككل عمل الفتنة. هذوما الأغاني اللي اخترناهم لكم بالنسبة لليوم في بنة الموزيكا وكبارت وان وبارت وان، دونك برشا برشا برشا موزيكا في اللي جينيريك حابينكم وحابين نودوكم بهم الليلة. كل مرة تيم، كل مرة بنة، وكل مرة ريتم في بلون وي مع ليكيب الكل. سامي ذهري في الإخراج، هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها جهر. Fais-moi.

0: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
1: الفنان صابر باي اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
2: معكم سعد وجرد سمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
3: الدنيا والموسيقى للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن التلقي مصاري تحين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012 في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية بالاستناد إلى أحدث المعارف العلمية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال وقاية النباتات. الوزارة أوضحت في بلاغ لها اليوم أن هذه المبادرة شهدت مشاركة أكثر من 60 باحثا وخبيرا في مجال الصحة النباتية إلى جانب ممثلين عن مختلف الشعب الفلاحية، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة بالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ومكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتونس. هذه المبادرة تهدف إلى تطوير أدوات الرصد والوقاية من الآفات الزراعية ومواكبة تطور المخاطر البيولوجية بما يعزز القدرة على الكشف المبكر عن الكائنات الضارة والحد من انتشارها، إضافة إلى دعم حماية الثروة النباتية الوطنية وضمان استدامة الإنتاج الفلاحي. مثل تباحث حول التقدم الإعدادي لإنجاز مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين ولايتي القصرين وصفاقس مرورا بولايتي القيروان وسيدي بوزيدة، محور لقاء جمع أمس وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري بمدير مجموعة البنك الدولي بتونس. ويأتي هذا اللقاء وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة في إطار متابعة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبحث آفاق تطويرها في مجال البنية التحتية لطرقاتها. وتم بالمناسبة النظر في الجوانب المتعلقة باستكمال الإجراءات التحضيرية للمشروع مع التأكيد على الإعلان عن طلب العروض قبل نهاية السنة الحالية. ختاما، عبرت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض من قبل الحوثيين، وعبرت عن تعازيها لذوي ضحايا الهجمات على المطارين. وجددت الخارجية التركية الدعوة إلى وقف فوري للهجمات التي تستهدف المدارين والبنية التحتية وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صالتينا
1: و19 دقيقة على موجهتنا، ساعتنا الثالثة من بلونوي كالعادة مع تسلطينا مع الموزيكا اللي باش تهزنا العالم آخر. احنا الحقيقة فما أغاني نسمعها بوذنينا، أما فما أغاني القلب هو اللي يحسها، واليوم اختيارنا لزوز غنيات يمشيوا في خانة واحدة، الحب، العشق، الشوق، برشا مشاعر الحقيقة. كل واحد فيهم باش يهزنا الموندو، فيه حنين، فيه رومانسية، فيه أحاسيس صادقة، عالم وين الموزيكا تولي هي اللغه اللي نحكيو بها ساعات على حاجات ما نجموش نقولوها او تكون هكا فما حشمه دونك ما نجموش نعبروا. هذاك علاش اليوم زوز اختيارات هما اللي باش يعبروا، هما اللي باش يحكيو. شو رايكم لو كان هكا اختيارنا الاول يهزنا لاغنيه يعني الحقيقه وقت يقولوا نور مهنا ما تنجم كان الاختيارات تكون على العالم، وقت اللي يغني وحشتني ويغني للحبيب بعد غياب، يغني له على فرحه اللقاء كما يقولوا هما، مش مجرد اعتراف بالاشتياق لكن الرغبة أنه كل وقت اللي ضاع يتعوض، والخوف أنه الفراق عاود يرجع منه جديد. باش يغنينا كما قلنا بصوته القوي بأسلوبه الطربي وقدرته على إعطاء الأغاني القديمة روح جديدة، لأنه خلينا نحكي أنه الغنية هذية غنيتها المطربة سعاد محمد وغناها وعاود غناها المغني نور مهنا دونك بأسلوبه الخاص، وأكيد كي كان حاضر في إطار مهرجان كانتاج كان التفاعل معاه جمهور تونس كان عنده نكهة خاصة. ذيك علاش وحاجتني باش كون حاضرة في البلاي ليست امتعنا، وظهر لي زادة باش نقعدوا مع الحب والحنين والشوق، وميتا أشوفك أشوفك يا غايب عن عيني. نهدي والأشرف بن عبد السلام خاطر باش نقعدوا نستناوه حتى نص الليل باش يجي يقدم لنا نشرة مفصلة للأخبار بصوت محمد رشدي وألحان بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. نحكيه على أغنية ظهرت في ستينيات القرن الماضي، ونحكيه على كما قلنا طابع هكا خاص من روائع الأغنية الشعبية المصرية، نسمعوا فيها كما قلنا برشا حب، لوعة الفراق، قلبي يستنى انه يعاود يجمع الحنين مع الغايب. دونك اليوم نحكيه برشا حب وبرشا رومانسية، نهديوها لكل مستمعينا ومستمعاتنا. خليكم تسلطنوا، خليكم تعيشوا مع جو الموزيكا. تحيات لكيب الكل، دونك سامي ذهري في الإخراج، كيف كيف زادة أشرف بن عبد السلام، هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، ونسلموا زادة على كل زملائنا اللي يكونوا معنا في قسم الأخبار والويب، وحتى زادة زملائنا اللي بهم هما نجموا نتنقلوا هكا ولا هكا ولا. يلا سيدي نبداو مع تسلطينا، زيدوا في الصوت، اهلا وسهلا ومرحبا.

11:41 دقيقة على موجهتنا تسلطينتنا لليوم كالعادة، إن شاء الله تروق للجميع، إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل وما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الغونديفو مازال فيما تبقى من دقائق الأخيرة يتواصل معكم حتى نوصل ليل مع ليكيب الكل. سامي ذهري في الإخراج، هبة لوسيف من قدام ميكرو دنيا موفيها في الأعداد والتقديم والاختيارات الموسيقية. إن شاء الله كانت هكا اختيارات موافقة، وككل ليلة نهزوكم الموندو والجو والتيم ونخليكم تعيشوا أحلى ذكريات. هو باهي حتى ذكريات راهو كيكا برا باهي روان، دونك المهم ذكريات وتنجمك الذكريات هذيك نصلحوا معناها ونسترجعوا هكا حاجات ما نعرفش نقول زعما لو كان بدلت المسار مش خير. هذايا اللي كتبوا خونا صالح قال فما غنية سمعتها قبيله في الاختيارات الموسيقيه هي اللي بدلت لي رايي وخذيت قرار اخر، يحكي على غنية شيرين يا بتفكر يا بتحس ما فيك توقف بالنص. بون ان شاء الله تكون اخترت يا بتفكر يا بتحس يا العقل يا القلب. دونك هذا اللي كتبوا خونا صالح، تحيه لي. سينو انتم اللي تسمعوا فينا مازلنا واصلين معكم الغونديفو كما قلنا بمتابعه زاد الحال الطقس، نتفرج شويه على فيديوهات واكيد زاد صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ هي تكون الصفحه اللي نتابعوا فيها هكا لي زانترنوت اللي يشاركوا بعض الفيديوهات للصفحه اللي ديرها الاستاذ عامر بحبه الخبير في طقس تونس. كميه امطار مهمه اليوم بتاريخ 9 اكتوبر جينا من الكبارة نصر الله القيروان، دونك ما شاء الله كميات أمطار مهمة كما قلنا للغاية، إن شاء الله ربي يرحمنا. كيف سبيتلا في القصرين مطرة باهية وبعض الصور، وكما قلنا سليانة زادة كيف مطرة، دونك أمطار حسب ما دونه الأستاذ عامر بحبة في صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ. فانو الأمطار هذية تشهد مناطق في شمال ووسط تونس والاتجاه باش يكون للسواحل الشرقيه ان لم تضعف بيان سور، دونك هذايا كما قلنا اخر التدوينات. سينو خلينا نعملوا طله اليوم على أعلى 3 درجات حرارة من حيث الحرارة القصوى، نحكيه مدينة اليوم 35.1، رمادة في المرتبة الثانية 35.1، ومطار جربة 34.8. هذوما درجات الحرارة وبالحق طقس نجم نقوله يميل للصيف، يعني أدنى 3 درجات من حيث الحرارة القصوى مطار تبرقة 22.7، تيلة 23.4، وبنزرت سيدي حمد 25.1. هذه درجات الحرارة القصوى المسجلة اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، في انتظار انه تكون فما تغيرات مناخيه حسب ما قرينا وحسب ما قاعدين هكا نستقيو في معلوماتنا من مصادر تكون تبع في الطقس وكل، فانه باش يكون فما تغيرات مرتقبه دونك في الفتره الجايه. اكيد احنا نعطيكم ديما اخر التحيينات من خلال برامجنا ومن خلال موقعنا johrafm.net. سيسونا رواحكم في الثنيه، ان شاء الله الثنيه زينه لكم الناس الكل. مازال الغونديفو متواصل بالموسيقى وبالريتم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

11:55 دقيقة هكا وصلنا معكم الآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في بلو نوي. تحية ليكيب الكل، تحية لكم انتوما اللي كنتم معنا من 9 حتى لقيت هذايا. سامي دويري في الإخراج، شكرا ليك. تحياتنا لأحمد ظريف، زيدا تحياتنا لكل زملائنا في قسم الويب، وكيف كيف زيدا كل من هو مجند للعمل ليلا. دونك راهو نقدم له تحية سبيسيال. هيبا لوزيف كانت معكم من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم. 5 دقائق أو 4 دقائق قد يكون بحديكم أشرف بن عبد السلام، يعطيكم آخر الأخبار فيما يخص تونس والعالم. دوك تلقاوها كما قلنا ديما على موجاتنا وعلى موقعنا جهرفيم.net. نقولكم ليلتكم زينة. تشاو تشاو، باي باي.

0: روحك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. مجلس وزاري مضيق حول مشاريع الطاقة. المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يعلن عن تنفيذ عملية واسعة النطاق تستهدف الحوثيين في اليمن. وترامب يعلن عن إجراء محادثة ناجحة مع بوتين. في تفاصيل أخبارنا، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري أمسي على مجلس وزاري مضيق حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي. وقدم وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح حزواري خلال هذا المجلس خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة التي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات إنتاجية إضافية واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية، إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك وتفعيل آليات إدارة الطلب بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك. وبعد تداول والنقاش حول هذه الخطة، قدم رئيس المدير العام لشركة التونسية الكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب والتي تشمل خاصة المشاريع التالية: تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة التبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، وتحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة، تركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات وطاقة خزن 600 ميجاوات في الساعة، اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات، اقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات، استعادة كامل القدرة الانتاجية لمحطتي كشباطة ومتلين المقدرة بحوالي 190 ميجاوات، إدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة قبل الصائفة القادمة. وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية الكهرباء والغاز مع المتابعة الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بكل الأنظمة المتاحة. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية 1 جانفي القادم، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت الجامعة في بلاغ لها أن قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 27 ديسمبر القادم يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. أطلقت وزارة الشؤون الدينية منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجل معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشورات، بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية عن تنفيذ عملية واسعة تستهدف الحوثيين في اليمن، وأضاف أن القوات السعودية تعمل على تفكيك وتدمير شبكة للصواريخ الباليستية للميليشيات الحوثية، وتقدم إسنادا جويا لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على ضخ أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل على الفور إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وذلك عقب ما وصفها ترامب بأنها محادثات ناجحة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ختاما ومن جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن روسيا من جانب واحد والسماح لها بتصدير الديزل ليس عادلا ولا نزيها. وقال زيلينسكي في مقابلة هاتفية: يبدو الأمر وكأنه هدية عيد ميلاد سعيدة لبوتين. مع المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 102.

متى. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. نترافقوا في الساعتين من زمان هذوما ومختلف فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا نستقبلوا اهداءاتكم ورسائلكم اللي توصلنا بالواتساب على 48155000 ولا بالاس ام اس على 85990. نشكركم على اختيار موجاتنا وعلى حسن الاستماع والمتابعه، وان شاء الله نتقابلوا وانتم ديما في احسن حال. خليكم توا مع الموسيقى ونرجو نوصلوا معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: الوطن.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبر اونتين. سهريتنا بدات معاكم من نص الليل ومازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نعملوا طلع على اهداءاتكم ورسائلكم اللي بدات توصلنا بالواتساب وبالاس ام اس. اما قبل لكل موعد مع اولى فقراتنا القاره وهي فقره حكايه غنيه، واللي لابش نتعرفوا على القصه وراء غنيه خطار للفنان العراقي الهام مدفعي اللي خرجت عام 1999. غنيه من كلمات عزيز اسمي والحان الهام مدفعي اللي يروي قصه الغنيه.
2: خطار
3: اي خطار،
2: وواحد لازم يقرأ قصة
3: ويمكن حتى كلماتها شوي يعني
2: فعلا تحتاج. صار عندنا فرح كلام قاسم السماوي الله يرحمه. نعم، هو قاسم في لندن كان وما يدري انه انا غنيت هاي الاغنية. فصديقي معد فياض يشتغل في جريدة الشرق الاوسط خابره، قال له انت تدري اكو اغنية مالتك الهام مدفعي غنيها وصارت مشهورة، أغنية رقم واحد بلبنان وهنا بالشرق الأوسط يعني. قال لا والله ما أدري شنو.
3: وش قصتها هي؟ خطار؟
2: خطار عدنا الفرح أعلق صواني شموع، خاف أن يمر بالعقد رش العقد بدموع، يا قليبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع، دومك تون ونتك وتبكي بدمع مفجوع، طيفك أمل كذاب فوق السماء مرفوع.
1: وتوان خليكم تسمعوا غنية خطار وتستمتعوا بها، ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: رونتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. سهريتنا بدات معاكم من نص الليل ومازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.